PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: لتركي برافو عليك. شكرا لك يا خاني. دي اللغة التركية، واللغة التركية بيتكلم بيها كأم عدد من 80-90 مليون كأم، لكن كالبلاد اللي بيفهموها أو بيتكلموا حواليها أو سوري البلاد اللي بيفهموها هي ما بين 180 مليون ل 250 مليون شخص. فأنا بشكر ربي جدا أنه بيدينا إمكانية نحن نستخدم التكنولوجيا، زي ما بقول دايما بشكر ربنا جدا لأجل التكنولوجيا. الأيام اللي فاتت ما كناش نقدر نعمل كده، السنين اللي فاتت ما كناش نقدر نعمل كده، لكن الرب بيعد الأرض لمجيئه. زي ما قلت قبل كده وبقول تاني، في أيام المسيح كان في الإمبراطورية الرومانية أعدت الطرق ووحدت اللغة عشان لما تيجي يجي المسيح ويجي التلاميذ يقدروا يوصلوا للحتت المختلفة بطرق ممهدة ويقدروا يسافروا حتت مختلفة. وبالفعل كانت البشارة. دلوقتي احنا في الأيام الأخيرة ونجي المسيح على الأبواب وكل العالم يشوفه في نفس الوقت، وده من خلال التكنولوجيا. وزي ما بتشوفوا بنقدر كل يوم نتكلم بلغة جديدة توصل لملايين حوالين العالم. ليه احنا بنعمل كده؟ لأنه ربنا ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج المسيحية على مستوى العالم، وخاصة في الأبولوجيتكس لأحبائنا وأصدقائنا المسلمين، النظر ليهم نوصل لهم رسالة المسيح بالطريقة اللي يفهموها. عندنا متكلمين أقوياء جدا، بشكر ربي جدا لأجلهم، وربنا يستخدم القناة All Nations أنها توصل للغات العالم. في الحقيقة أنا ما بعرفش تركي، يا صحيح ممكن أعرف كم كلمة، يعني مثلا كل حد شكرا تقول له تشاكولا مش عارف حاجات كده، ويمكن احنا نسمع بعض الكلمات نعرفها من مصر مثلا تركية بسيطة، لكن عشان نتكلم تركي زي كده استحالة. امبارح كان ايراني فارسي، واول امبارح فرنش، واول قبله انجليزي، وقبل عربي، كل يوم لغة مختلفة. فانا بشكر الرب جدا لاجل التكنولوجيا اللي بتخلينا نقدر نعمل كده، وشباب رائعين مدربين احلى شباب في العالم، بشكر رب لأجلهم. شباب قناة الكارما المتخصصين اللي بيشتغلوا في قطاعات مختلفة بإدارة رائعة، بشكر ربنا جدا لأجل الشباب اللي بعتز بيهم جدا كإخواتي، وفريق واحد بنشتغل في قناة الكارما حوالي 100 واحد بيشتغلوا في البلاد المختلفة غير المتطوعين الكتير جدا اللي بيساعدوا معنا. بشكر رب وبشكركم لأجل صلاتكم لأجل الفريدة. بشكر رب لأجلكم، بدونكم كناش نقدر نعمل حاجة. ليه؟ صلاتكم أهم حاجة، وكمان دعمكم لعمل الرب في الكارما وإيمانكم. 22 سنة كارما شغالة بتمجد اسم يسوع، والنهاردة يوم جديد من أيام عيد الحصاد، الوقت اللي الرب بيجي فيه يعلمنا عن العطاء، وفي نفس الوقت يساعدنا أن نسدد كل احتياج غير مسدد لعمل الرب في الكارما عشان تقدر الكارما تكمل وتكمل بكل قوة توصل لملايين حول العالم. بشكركم أنكم تستحملونا في الوقت ده، بشكركم لأنكم أنتم بتساعدونا أن احنا نوصل للرؤية والهدف السماوي اللي احنا موجودين علشانه على الأرض. بشكركم جدا أنكم بتصلوا وهتصلوا معنا في الدقائق اللي جاية بعد ما نعرف أحبائنا. النهاردة تكون ليلة مجيدة في اسم المسيح. بشكر ربنا جدا لأجل أحباء غاليين على قلوبنا، كل يوم بيبقى أصدق أحباء وأصدقاء مختلفين. النهاردة بشكر الرب على الأخ هاني جاد السيد، بشكر ربنا لأجلك خاني، وسعيد جدا حضرتكم معنا.
1: اهلا بيك اخويا صامويل، واهلا باخواتي الغاليين اللي في استوديو واخواتنا الغاليين المشاهدين، وبشكر الرب جدا وفرحان جدا. مبروك مبروك مبروك علينا كلنا، مبروك على كل اصدقاء الكارما وابطال الكارما، الكارما للامم. وهو ده اللي الرب وعد بيه، العمل العظيم اللي غرسته يد الرب الكارما ان تمتد وتثمر وتكون بركة لشعوب الأجيال. بس كله ده عن طريق الصلاة وعن طريق مشاركتك. فأنا عندي إيمان النهاردة السماوات مفتوحة بركات، وهيبقى عندنا يوم مميز ويوم رائع من حضور الرب. من فضلك هيئ نفسك وكون معانا وانت مركز قوي، من فضلك ما تشتغلش بأي حاجة، لأن الرب مجهز لك وجبة رائعة منعشة جميلة النهاردة
0: في اسم المسيح. بشكرك خاني. خاني خادم الرب متفرغ للخدمة، بيسافر في حتت مختلفة والرب بيستخدمه، وكمان مستعد للتسبيح وجاهز ومتأهب. الأخ اللي ما شفناهوش من امبارح أخ بيتر جمال زكي، أهلا بك أخ بيتر.
2: شكرا يا أخ صامويل على محبتك الكبيرة لكل خدام الكارما، واستضاف لك لينا دي حاجة عظيمة وشرف كبير إن احنا نكون جزء بسيط من خدمة قناة الكارما اللي الرب أقامها في هذا الزمان. نعم.

0: ربح ملايين من النفوس اللي رب أقامها في هذا الزمان، وبيطور كل يوم في إمكانيات الحصول على كل المعلومات الجديدة اللي بتحصل علشان نطوعها لخدمة الرب من خلال قناة وشاشة الكرمة. بشكر الرب من أجل خدام الرب بالاستوديو الغاليين، وسعيد جدا النهاردة بأنه يوم رب ادهولنا جديد نتكلم عنه، نشهد عنه، نخبر عنه، نوصل صوته، نوصل رسالته، نسبح اسمه، نفرح به. بشكر الرب من أجل كل اللي ادهولنا من إمكانيات إن قادرين نطوعها. رب يدينا ويساعدنا إن احنا نكمل المشوار ويتمم عمله إلى التمام باسم يسوع في قناة
1: أمين. أمين. أمين. وأنا عارف أنك متأهب ومستعد علشان تاخدنا وتقودنا باسم وقت تسبيح رائع نشعر فيه ونتمتع بحضور روح الله في المكان وفي بيت كل واحد من حضراتكم. كمان سعيد جدا يكون معنا النهاردة الأسيس عماد أخموخ. الأسيس عماد شفناه قبل كده وفي نفس الوقت ربنا بيستخدمه، وهو راعي الكنيسة العربية، كنيسة الشرق الأوسط المسيحية العربية المسيحية في ريسيتا. أهلا بك أسيس، سعداء جدا تكون معنا.
2: أهلا بك أخ صمول، شكرا جزيلا. أنا سعيد أن أنا أكون موجود، بركة كبيرة وشرف لي، وفي نفس الوقت بشكر رب من أجلك ومن أجل قناة الكرمة، لأنه بشعر أنها حقيقي بتساهم كتير في امتداد الملكوت. وأعتقد أن أي مؤمن يبقى فرحان لما يشوف أن ملكوت الله بيمتد وبيثمر وبيكبر.
1: أمين أمين، وربنا يباركك ويستخدمك والرب يستأمنك على الكنيسة، كنيسة الشرق الأوسط المسيحية العربية في ريسيتا. أهلا وسهلا بك أسيس، سعداء لوجودك معنا.
2: تعيش.
1: كمان سعيد يكون معنا الأخت عزة دانيال. أخت عزة ربنا بيستخدمها في الكرمة من سنين طويلة في أجزاء مختلفة، أهمها أن هي في العلاقات وفي المشاكل، لما بيكون في أي مشاكل في الكريد كارد بتسمعوا منها، فدلوقتي فرصة أنكم تشوفوها، فبتشوفوها كمان في برنامج شهادات حية وبتطلع معنا في الكرمة، فالرب يباركك ويستخدمك يا أخت عزة.
3: شكرا لك يا اخي صامول، واهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، ولولا ايديكم معانا ولولا ان انتم كمان بتصلوا من اجلنا وتشجيعكم وما كناش هنكون موجودين دلوقتي. بشكر ربنا من اجل كل واحد وكل واحده بتمد ايديها وبتقف معانا في الثغر نوصل كلمه ربنا في كل حته في العالم، واللي اسعدني اكتر واكتر ان قناه الكرمة هتوصل كلمه ربنا والحق الكتابي كل لسبع لغات من العالم، وده حاجه كبيره جدا جدا جدا، واشكر ربنا عليها ان انا بشوف الحصاد ده، وانتوا كمان افرحوا معانا عشان بتشوفوا الحصاد بصلواتكم وتعضيدكم. امين.
1: شكرا ليكي. هطلب من الاساس عماد ان يقودنا في صلاه بعد دقائق، بس بشجعكم في الاول احب ان احنا في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو وقت مميز بنعمله مرتين بس في السنه، والهدف منه انه ان احنا نقول حضراتكم وكل الناس اللي بيسمعونا في كل مكان، تعالوا كونوا شركاء معانا في عمل الرب في قناة الكرمة. المسؤولية كبيرة والرب بيعمله في قناة الكرمة كبير جدا، بقالنا 22 سنة قناة الكرمة موجودة بتمجد اسم يسوع، واحنا محتاجين أبطال يكونوا معانا كل يوم. فبشجع كل واحد بيسمعني دلوقتي، بشجع حضرتك وحضرتك مع صلاتك ومع الكلام الجميل اللي تبعته لقناة الكرمة وبتقول لنا أنا بستمتع بعمل الرب في الكرمة، انك تكون شريك شهري. انا مش مهم عندي المبلغ قد ايه، 100 دولار في الشهر، 20 دولار في الشهر، 50، المهم يكون في اشتراك شهري ان شاء الله 10 دولار. شفنا الايام اللي فاتت، شفنا امبارح او اول امبارح تقديمات 10 دولار من تينيسي، 5 دولار من الامارات، سوري من الاردن، وشفنا بردك من الامارات، وشفنا 1000 جنيه مصري من مصر، يعني ما يعادل 20 دولار. فأنا بشكركم وبشجعكم، اللي تقدر عليه أعمله، بس الفكرة ما تتفرجش. تقدر على 5 دولار، ما أعتقدش أنه في حد فينا يقدر يقول يا أخياني أن أنا ما أقدرش. ما أعتقدش أن في حد يقدر يقول ما عنديش، لأنه أكيد عندك 5 دولار تقدر تقدمها للرب، والفلسين ربنا ما بيحتقرهمش أبدا، لكن الرب بيشوف قلبك وبيكافئك. ويمكن تكون التقدمة البسيطة اللي انت بتقول عليها بسيطة وما تسويش دي، تكون هي سبب البركة.
4: نعم.
1: في حياتك يا رب. وتفتح أبواب البركة على حياتك زي ما نسمع من أحبائنا بعد شوي. فاحنا بنصلي مع الأساس عماد في أكتر من حاجة. أول حاجة، فكر انك انت تكون شريك معنا شهري في قناة الكرم، دي أول حاجة. تاني حاجة، يكون open match، في أحباء بيسمعوني ربنا اداه المقدره والامكانيه النهارده انه يقدر يقدم

0: 10,000 و5,000 و15,000 و30,000. النهارده تحدى شعب الرب في كل مكان واعمل ماتشنج فاند. الماتشنج فاند ده بيشجع ناس زيك بالظبط ان يحطوا مبلغ زي اللي حضرتك بتحطه. حضرتك هتحط 10,000، هيجي احباء كتير من كل حته يحطوا هم كمان 10,000، ويجي العمل الرب 20,000. المصاريف بتاعت قناه الكارما كبيره، ايجار الساتلايتس كبير، الساتلايت الواحد فيه ساتلايتس بتعدي لحاجه 20,000 الساتلايت الواحد كل شهر، والكارما موجوده على اقمار صناعيه مختلفه وما نقدرش نشيلها. يعني احنا شلنا السنين اللي فاتت شلنا القمر الصناعي بتاع امريكا، لانه امريكا عندهم انترنت قوي يقدر يتفرجوا على الكارما بطرق مختلفه، لكن الشرق الاوسط ما اقدرش اشيل الساتلايت. ليه؟ لانه ستيل اساسي في الشرق الاوسط، لان الانترنت غالي ما يعيش طول، تقدرش تفتح القناه على الانترنت طول اليوم، والناس بتتفرج على الساتلايت في كل حته، ففي ضروره للساتلايت، زائد البرامج المختلفه اللي بنعملها والايفنتات ونقل كنايس وحاجات الشباب والسوشيال ميديا والتفاعلات والناس اللي بتصلي، كل ده بتطلب مصاريف كتيره. فاي مبلغ هتحطه النهارده هيساعدنا ان احنا نوصل كلمه ربنا ونسدد المصاريف المطلوبه مننا في قناه الكرم. يبقى هنعمل ايه دلوقتي؟ نكون شركاء شهريين، وحد او اثنين او ثلاثه او خمسه او عشره يقدر يقول ان هعمل ماتشنج فاند. ماتشنج فاند ممكن يكون ب 1000 2 3 5 10 20. امبارح شفنا حد قدم 35,000 ماتشنج فاند، وكانت ليله مجيده. فانا بشكر ربنا لاجل كل واحد بيسمع ويطيع صوت الرب النهارده. بشجعك ان خلونا نعمل كده في الدقائق اللي جايه. امين. فضل يا سيس.
1: ابونا السماوي، انا بشكرك من اجل يا رب وجودنا في محضرك الان.
2: اشكرك يا رب،
1: أشكرك من أجل قناة الكرمة، وأشكرك من أجل أخويا صامول. أشكرك لأن عملك وسط السنين أنت تحيي يا سيد. أنا بشكرك يا رب من أجل الأخبار السارة اللي بنسمعها، أشكرك من أجل امتداد الملكوت. أنا بصلي يا رب أن نرى أعظم يا سيد، وبصلي يا رب أن رسالتك توصل لكثيرين يا سيدنا الرب around the world يا رب. يا رب أنا بصلي أنك تسود على الوقت اللي جاي، تهيمن على جلستنا، تهيمن على أفكارنا وكلماتنا. بصلي بركة لكل مشاهد وكل مشاهدة يا رب. بصلي يا رب أنك تشفي من كل يا رب خوف على الأموال، من كل يا رب محبة للمال وخوف على المال يا سيد. بصلي يا رب من أجل عطاء حقيقي يا رب. مكتوب لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. أنت منك يا رب كل بركة لأنك صانع الخيرات. يا رب بنباركك بنعظمك بنحتمي بدمك الكريم.
2: نعم يا رب.
1: بنطلب أنك تهيمن وتسود علينا في الوقت اللي جاي. ليك كل المجد والإكرام إلى الأبد. آمين.
2: آمين. آمين.
0: هللويا. مبارك اسم رب. آمين. شكرا لك يا أسيس. أحب أنا بشكر ربنا أنه إحنا عندنا أول تقديمات، في عندنا 10,000 دولار أسترالي. طبعا بعد التحويلات بس الأرقام قلت، بس مش مشكلة خلينا ناخدها. وكمان في 1000 دولار من الاستوديو، فبشكر رب جدا لأجل 11,000 دولار ماتشنج فاند نبدأ بيهم دلوقتي. أمين. أحبنا عندنا 11,000، وفي تقديمة أوريدي 100 دولار من كاليفورنيا. بشجعكم نستعمل الكيو ار كود واحنا بنرنم مع الاخ هاني، تلاقي الارقام سوري مع الاخ بيتر، تكون الارقام بتتغير على الشاشه، فهينزل الماتش بعد ثواني بسيطه. فاشجعكم احبائنا نشترك ونكون ايجابيين، ونكون بنصلي النهارده ربنا يكلمنا وتكون ليله مجيده في اسم المسيح.
2: امين.
0: جاهز يا اخ بيتر؟ اتفضل.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Mubarak اسمه رب. حاضر في وسطنا.
2: آمين.
1: وبالفعل الرب يسوع حاضر وبسلطانه وبسلطان أبيه. باسم الرب يسوع يوصل حضور الله لكل بيت من بيوت حضراتكم. ونستمتع النهاردة بحضور روح الله في المكان وفي البيوت حضراتكم كمان. بشكر الرب. زي ما قلت لحضراتكم عندنا ماتشنج فند 11,000 واحنا لسه في البداية. فعدى تقريبا 35 دقيقة 37 دقيقة من بداية الحلقة. فأنا بشجعكم الوقت ممكن يعدي بسرعة مننا. أنا عارف أنه في ناس النهاردة ممكن تكون مشغولين شوية. لكن احنا أنا عارف أنه في عيد الأم بكرة. فيمكن ده واخد بعض الناس. لكن خلونا النهاردة ما نطولش في حلقتنا. وخلونا نتفاعل وبسرعة. ونقدم تقدمات سخية لعمل الرب النهاردة. وتفضل القناة موجودة. يمكن تكون والدتك قاعدة طول اليوم قدام قناة الكرمة. وأقل حاجة أنك تقول يا رب النهاردة أنا بقدم هدية للقناة دي. عشان تفضل والدتي واخواتي والكرمة تفضل مفتوحة لملايين حوالين العالم. فأنا بشجعك النهاردة تيجي وتقول أن هنقدم تقدمة سخية. أي اشتراك شهري جديد. أو أي زيادة في الاشتراك الشهري. مرة تاني. أي اشتراك شهري جديد. 10 دولار 20 دولار 50 دولار 30 دولار 100 دولار 500 دولار. أي اشتراك شهري جديد. هيوصلك هدية رائعة من قناة الكرمة. أو أي زيادة في الاشتراك الشهري. زي ما شفنا مبارح في أخت مباركة زودت الاشتراك بتاعها 50 دولار. أنا بشجعك النهاردة تقدر تقدم 10 دولار زيادة. تقدر تقدم 50 دولار زيادة. تقدر تقدم 100 دولار للرب في الكرمة كل شهر. تقدر تقدم 50 كل شهر. تقدر تقدم 30 يعني دولار في اليوم. عارف دي الميدالية

0: الجميلة اللي هتوصلك. اكشن يعني بعت ميداليتين, واحدة ليك ولشريك حياتك وشريكة حياتك شريك حياتك. فأنا بشجعكم أحبانا توصلك ميداليتين من دول, وعليها الشعار قناة الكارما ليتك تباركني وتوسع تخومي, سواء كان في الخدمة سواء كان في الشغل. الرب يوسع تخومك ويديك نفوس أكتر, وتكون يدك معي, يعني حضور ربنا يفضل موجود في حياتك كل اليوم. ليتك تباركني وتوسع تخومي, تكون يدك معي, تحفظني من الشر حتى لا يترعبني. أمين. توصلك ميدالية مذهبة في علبة جميلة, وصلك ميداليتين actually في العلبة الجميلة الموجودة بتطلع أخونا, يطلعها أخونا المخرج قدام حضراتكم. فدي بالنسبة للهدية الموجودة. فبشكر ربنا جدا لأجل الإمكانية دي. أي اشتراك جديد شهري أو أي زيادة في الاشتراك الشهري, وكمان أي تقدمة $50 أو أكتر هيوصلك الهدايا الجميلة دي. كمان أي تقدمة $200 أو أكتر, أخونا المخرج الصورة لسه موجودة. ف دي التليفون, أي تقدمة $200 أو أكتر هيدخل اسمك في سحب آخر يوم من أيام عيد الحصاد. واحد من حضراتكم هيفوز بالآيفون ده. أمين أحبانا, ده مقدم هدية للكارما عشان يروح لواحد من حضراتكم. آخر آيفون هيوصل هدية لواحد من أحبائنا اللي بيقدموا $200 أو أكتر. أنا بشجعكم مش عشان هدايا, دي حاجة بسيطة نقول لكم إحنا معاكم بنحبكم, تكون سبب بركة لي ولبيتك كمان. طيب هنرجع مع الأخ هاني وأحبائنا في الاستوديو سامات وأخت عزة, ونتشارك مع بعض ونتشجع علشان نقدم تقدمة سخية. هنشارك مشاركات 5 دقايق 7 دقايق, ونلف المشاركات كتير علشان نقدر نشجع شعب الرب ونقدم تقدمات سخية. يلا بينا. تقدر تقدم ازاي؟ بالكيو ار كود اللي موجود قدامنا ده. تعمل بيه ايه؟ تمسك التليفون بتاعك, تفتح الكاميرا وتوجهها ناحية الكود اللي موجود ده, يطلع لينك اصفر تدوس عليه, من تحت هيفتح لك. تقدر تقدم باي عملة من عملات العالم ومن اي دولة من دول العالم. امين احبائنا, تقدر تقدم بالباي بال, تقدر تقدم بالابل باي, بالجوجل باي, بالكريدت كارد, بالبنك اكاونت, بالبنك باي طريقة, بالاي سي اتش, بكل الطرق متاحة وتقدر تقدم بيها. يلا بينا واحنا بنسمع مع الأخ هاني الرب يتكلمنا في النهاردة, نكون بنتشجع ونسدد كل احتياج لعمل الرب. تفضل يا أخي.
1: أمين. نشكر الرب جدا لأجل حضوره الواضح, ونشكر الرب لأجل الأخبار المنعشة المفرحة, ولأجل استثمار دمه من خلال قناة الكارما مش للأمة واحدة ولا البلد واحدة لكن لبلاد كثيرة. ده بيشجعني ويشجعك ان احنا مش بس يكون مجرد شكر نظري لكن شكر عملي, ان احنا نقول يا رب احنا فخورين ومعجبين وفرحانين بعمل الرب من خلال هذه القناة. بصراحة اللي بيحصل ده عجب, واللي بيحصل ده فوق الخيال. يعني لما تقعد تحكي كده من سنين طويلة, من كان يتخيل انك تسمع بالتركي ولا تسمع بالإيراني؟ يعني احنا لسه راجع من تركيا, يعني بنعاني معاناة شديدة, ولو وصلنا نوصل لأعداد قليلة قوي. لكن تخيل ان الرب بيوصل بطريقة معجزية رائعة, حاجة بتولد فرحة وفي نفس الوقت تولد اني شكر للرب, وتولد ان انا اكون شريك في العمل ده بصراحة. يعني لاني عينيا شافت مش سمعت, عينيا شافت انك لما تنزل بلد زي تركيا وتلاقي مجموعة عمال كتار من المصريين هناك وظروفهم صعبة, وتلاقيهم بيحاولوا يسمعوا وبيسمعوا قناة الكارما, وبيحاول اللي حافظ بينهم شوية في اللغة التركية بيحاولوا يترجموا للي حواليهم. فدلوقتي لا, احنا مش هنقول لهم كده, نقول لهم تعالوا اسمعوا ليكم برامجكم الكثيرة. فاشكروا الرب جدا. تركيا بتشوف الرب في قناة الكارما, بتوصل تركيا, توصل للأماكن صعبة في الأردن, أسبانيا, المغاربة اللي في أسبانيا. نشكر الرب جدا, إن أروع الوسيلة. يعني بص هقول أمين معاك, أنت كخادم أو أنت كمبشر أو أنت كراعي أو أنت حلو هتروح تخدم 100 200 300, لكن مين هيكمل؟ أنت بتدي, بتسيب كرمة للتلمذة, بتسيب كرمة للتسبيح, بتسيب كرمة للتشجيع. فأنا بشكر الرب جدا. السؤال بقى, رنمنا قلنا واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس, عجباني قوي. طلبة واحدة. لو الرب النهاردة قال لك تطلب إيه النهاردة؟ تطلب إيه؟ داود قال كده, واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس, أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ونفسي تخططها كده في كتابك مزمور 27 وعدد 4. واحد طلب طلبتين, قال إيه بقى؟

0: قال يا جماعة أنا عايز اتنين سألته من الرب. ده يمكن اسمه صعب شوية عليك لكن حلو، اسمه أجور ابن متقية. قال له كده، سألت منك فلا تمنحهم عني قبل أن أموت. إيه بقى؟ لا تعطي فقرا، لا تعطيني فقرا أو غنى، اطعمني خبز فريضتي، أمثال 30:7. لكن الرجل اللي أنا بحبه اللي هو صاحب الشعار بتاعنا النهاردة يا عبيص، طلب كام؟ أربع طلبات. قال له كده، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الجمال بقى ان اطاها الله بما سأل. ده يخليني اقف هذه الطلبات بحسب مشيئة الله بدليل انه اتاها الله بما سأل.
1: نعم.
0: يا حبايب الله بيعشق ويتمنى ويسمع اصواتنا. اسمعيني صوتك، اريني وجهك. تعال النهاردة نطلب. بس السؤال ايه نوعية الطلب؟ هل الطلب بس اني الامور الزمنية اللي حوالينه كانت حلوة لكن كل هذه تزاد لك؟ واطلبوا اولا ملكوت الله وبره. تعال نطلب واحنا بايمان ان الرب يكمل عمله من خلالنا في قناة الكرمة ويتفيد بعمل عظيم جدا وتسدد كل الاحتياجات. امين يا حبايب.
2: امين
0: بنعمة الرب. انا بس عايز اقف وقفة صغيرة. لو انت بتسمعني يا عبيص، انا بقرا في عبيص ده في اخبار الايام 4:9-10. يقول الكتاب، وكان يا عبيص، اسمع بس الترتيب الكتابي، كان يا عبيص اشرف اخواته. وبعد كده يقول كده ودعا، وبعد كده يقول ان امه سميته يا عبيص لان ولدته بحزن. طب هاي المفروض ان يتقال في الاول ان هو تسمى ان اسمه عبيص بس ثلاثة. لا لا لا، قال كده في الاول ان هو اشرف اخواته، وبعد كده امه سمته يا عبيص لان اتولد بحزن. انا النهاردة في فريقين، الناس بتقول عليا ايه والله بيشوف من السماء ايه. يا حبايب مقاييس الله غير مقاييس البشر، ونظرة الله غير نظرة البشر. الإنسان ينظر إلى العينين، الرب بينظر إلى القلب. يا عبيص ربما أمه كان وقت صعب لما ولدته، ربما كان يعني معنى اسمه سمعنا في الحلقات اللي فاتت مسبب للحزن والألم. ياما ناس بتسمعني النهاردة أنك أنت أول كلمة بتتقال في المجتمعات معنا أنت جيت غلطة، إحنا كنا خلاص خلصنا، أنت جيت على الآخر كده على البيع. لا يا صديقي، لا يا أختي الفاضلة، انت مكرم وعند الرب. يقال عن عبيص انه اشرف اخواته. ليه اشرف اخواته؟ ده رأي الرب، لانه رجل مصلي، لانه بيصلي، لانه بيروح يعرف يروح لمين، مش بيروح للبشر لكن يروح له هو، ويرفع عينيه اللي فوق ويقول له انا ببصر لك انت، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر. مهما كانت الظروف، مهما كانت المسميات اللي تسميت بيها، نظرة الرب ليك صرت عزيزا ومكرما في عيني وأنا قد أحببتك. يا وبين قوسين كده وإحنا في عيد الحصاد بنتعلم، يا ما أمهات احذر في الكلام يا أخت الفاضلة، واحذر يا الأب الفاضل، ما تقولش كلام سلبي لكن بص في نظرة الرب أشرف إخواته لأنه بيعرف يصلي ويرفع الصلاة.

0: اشهد، برفع عيني ليك انت، مش عايز حد تاني يباركني، عايز بركتك. يا على بركة الرب لما تخش البيت، بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. مش عايز اخد في الوقت، لكن عايز اقول كلمتين عن البركة. يا على البركة، ما نفسكش في البركة، ما نفسكش في البركة، يبقى بيتك مبارك، ولادك مباركين، نسل البركة، احفاد البركة، حياة البركة. يا كده يقول له كده، احنا المرنم الجميل يقول له اشواق للبركة بتنادي. يا رب انا عايزك النهاردة انك تؤمر بالبركة في حياتي، اؤمر بالبركة في ايامنا. ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك تستنى، وتوب ونعالج اراضينا. البركة بتيجي انك تفتح سكة البركة. اقول لك على سكة البركة، انك تدي فرصة وتفتح قلبك وتفتح ذهنك وتفتح جيبك وتشوف اللي يزرع بالبركة تحصد بالبركة. من يزرع بالشح يحصد بالشح، ومن يزرع بالبركات يحصد بالبركة. ليلة بركة عليك،
1: مين؟
0: ليلة بركة عليك، عيد حصاد البركة النهاردة. انت الرب هيستخدمك، هتكون بركة لكثيرين لما تبارك وتدفع وتشارك في هذا القناة عشان توصل البركة لكثيرين. مش عايز اخد وقت اكتر من كده، لكن عايز اركز على حتة. انت النهاردة موجود للبركة، طول عمرك حاسس انك الكش لازمة، لكن النهاردة الرب بيقول لك انت اشرف اخواتك، انا بثق فيك، انا بحط ثقتي فيك، انا محتاج لك انك تساهم في عمل الرب من خلال هذه القناة. بشكرك لأجل قلبك ولأجل أذنك ولأجل إرادتك ولأجل محبتك اللي بتتكلم وبتعمل عمل عظيم. أشجعك النهاردة، نفسي قوي مئات ألوف يقولوا إحنا عايزين البركة، شركاء للبركة، شركاء شهريين للبركة. يا رب البركة اللي خدتها من خلال قناة الكرمة السنة اللي فاتت ما تنفعش، اللي واسبوع اللي فاتفش، انا عايز بركة جديدة. انا هكون شريك، هزود الاشتراك بتاعي، انا هكون يا رب سبب قناة، قناة مش مخزن، مش خزان. لا لا، في فرق شاسع بانك تكون خزان وتخزن لنفسك الفلوس، فلتبقى قناة للبركة، قناة للبركة. رب اداك الفلوس ورب استأمنك على امور عظيمة عشان تبقى قناة الكرم للبركة من خلال قناة الكرمة وتوصل الكثيرين. اشكرك لان الرب هيشجعك، وهنسمع اخبار عظيمه في اسم يسوع.
2: امين في اسم، امين في اسم، أمين. المسيح مبارك اسم الرب. بشكر ربنا يا قسيس قسيس هاني اخي هاني، بشكر الرب لاجلك.
3: امين اللي عايزه
2: الرب عايزه مش انا. بشكر الرب جدا لانه في تقديمه كمان على الويب سايت للماتش، نزود الماتش بتاعنا 1000 دولار تاني، يبقى 12000. وكمان امبارح كان في رجل اعمال ريل استيت ايجنت، ربنا يباركه ويستخدمه، قدم بالايمان لقناه الكرمه 10000 دولار عشان تبقى الماتش فند. فكده يبقى عندنا الماتش كان 12 وكمان عليه 10 تاني، يبقى 22. مشوار طويل جدا قدامنا، محتاجين ابطال زي كده كتير علشان عندنا المبلغ اللي علينا فوق 800000 دولار. محتاجين ابطال يقفوا معانا، حضرتك وحضرتك. رب اكرمك، رب اكرمك لوقت زي ده. تقدر تقدم النهارده، تقدر تقدم 50 دولار، 100 دولار، 1000 دولار، 10000 دولار، اللي ربنا يحطه على قلبك. احنا ما بنقولكش تعمل ايه بالظبط، لكن سيب روح الله، روح القدس يقودك ويقول لك انت محتاج تعمل ايه. امين
1: امين. عارف يا خصامو، امبارح قبل يعني الحلقه في اخت كلمتني من إلينوي وقالت لي عزة أنا كنت دفعت قبل كده في عيد الحصاد في الأيام اللي عدت، لكن عارفة في صوت كده بيكلمني في قلبي وعمال يقول لي حطي تاني لقناة الكرمة، حطي تاني لقناة الكرمة. وبصراحة أنا مش قادرة ما حطش، وأنا هحط النهاردة 15000 لقناة الكرمة. قلت لها ربنا يباركك، قالت لي أنا فعلا بسمع صوت الرب، أنا متعرفوش أنا بحبكوا قد إيه، أنا فخورة أن الرب حط إيدي في المكان ده، فربنا يباركك ويستخدمك. يعني انا عايزه اقول لك لما تيجي تسمع صوت ربنا اوعى تقسي قلبك، خليك حساس لصوت الرب. ساعات احنا كتير قوي بنقول هو الرب ما بيسمعنيش، هو الرب فين؟ الرب عايز جواك.

0: الله فيك، لازم تعرف كده كويس او تتمسك بده وتكون قلبك وودنك حساسين قوي لسماع صوت الله، فما يقول لك رب حاجه اوعى تقسى قلبك. امين
1: امين. يلا بينا احبائنا من غير ما نفكر كتير ومن غير ما نفاصل مع ربنا. انا هرجع للاسيس عماد اخنوخ، رب يستخدمه معانا في الدقايق اللي جايه، يكون بيشجعنا ويكون بيعلمنا من كلمه الرب. اتفضل يا اسيس.
2: انا فرحان اكون موجود النهارده وبسمع الاخبار المفرحه، الاخبار الساره ان قناه الكرمه بتوصل باللغات بتاعت اهلها الاصليه. بشكر رب من اجل الاحباء القديسين والافاضل الموجودين واللي بسمعه منهم، لكن نفسي على قلبي كده اشارك بحاجه من كلمه الرب، انه العطاء دايما مرتبط بالفرح، العطاء مفرح. سواء عهد جديد او عهد قديم تلاقي المعنى ده. في العهد الجديد تلاقي في اعمال الرسل 20 وعدد 35 رسول بولس بيتكلم، بيقول كده هوت، كان بيكلم ساعتها الاسوس ويكلم الخدام، بيقول لهم في كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. العطاء دايما في فرح، رغم ان العطاء مرات كتيرة بيبقى عكس الطبيعة البشرية بتاعتنا. الطبيعة البشرية بتاعتنا عايزة الاخذ، عايزة تاخد، لكن كتاب يعلمنا ان بالعكس العطاء هو اللي فيه فرح مش الاخذ. في ده عهد جديد. عهد قديم لو رحت معايا كده لسفر الامثال، شوف كده الحكيم يقول لك ايه في سفر الامثال، امثال 11 يقول كده في عدد 25، يقول النفس السخية تسمن والمروي هو ايضا يروى. يعني الشخص اللي نفس السخية، يعني النفس الكريمة، النفس اللي بتعطي، النفس اللي عندها عطاء، بيحصل ايه؟ تسمن، يعني تتبارك زي ما سمعنا كده. والمروي هو ايضا يروى، يعني الشخص اللي بيدور ان هو يروي، ان هو يبارك، هو اكتر واحد بيتروي. دايما العطاء مرتبط بالفرح، في فرح في العطاء. لما ترجع كده مثلا لسفر الخروج 35 وتشوف كده الشعب لما كان بيشترك في خيمة الاجتماع، في تسديد احتياجات خيمة الاجتماع، تشوف ان ازاي كانوا بيقدموا فرح، في فرح. ومن كتر ما قدموا يحكي لنا الكتاب كده ان في خروج 36 الاصحاح اللي بعدها ان موسى قال لهم كفاية كده، ستوب كده، هو احنا خلاص الاحتياجات كلها سددت بزيادة، وطلب منهم ان هم يوقفوا العطاء من كتر ما الشعب كان بيعطي وبيعطي بفرح. نفس الشيء تكرر في اخبار الايام الاول صح 29، تشوف كده انه داود لما كان بيبني، لما ابتدى يجمع حاجات لسليمان ابنه عشان يبني الهيكل، يبني بيت الرب، ازاي انه الشعب كان بيعطي بيعطي وبيعطي بفرح. العطاء في الكتاب عهد قديم وعهد جديد يرتبط بالفرح. عايز الفرح حقيقي، دور انك تعطي، دور انك انت بدل ما تدور على انك تاخد، لا ده انا عايز اعطي، عايز ابارك، عايز ابارك عمل الرب، عايز ابارك امتداد الملكوت، عايز اشوف الملكوت بيمتد، عايز اسمع اخبار ان الانجيل بينتشر، ان الكلمة بتوصل لاقاصي الارض. تذكر كده دايما ان العطاء في فرح. عايز فرح؟ اعطي، حب انك انت تعطي، تعطي بسخاء من اموالك. وتذكر كده انه من يدك اعطيناك، ده كل البركات اللي في حياتنا مصدرها هو، هو الرب هو مصدرها، فيش حاجة من عندنا. امين
0: امين
1: امين في اسم يسوع. امين امين.
0: انا كنت بفكر في
1: تفضلي
0: بكرة عيد الأم، وأنا عارفة أن في ناس كتيرة النهاردة خرجت مع يعني مع أولادها. فأولا أنت كنت يعني بصراحة بصراحة يعني أن أنت في عز، كل حد عنده ماما وربنا

0: ربنا يخليها لك وربنا يخليها ليكي. فكل مره تيجي كده وتذكر ربنا على ماما الموجوده معاك. انت تعرف ان في ناس كتيره قوي قوي قوي محرومه من نعمه الام. فالنهارده هنقدم عطيه للرب ونقول له يا رب اذكرك ان ماما موجوده معايا في البيت، اذكرك ان ماما دي كانت قدوه ليا، اذكرك على ان ماما دي كانت ست تقيه وكانت بتركع وتسجد وتصلي من اجلي. فايه رايك تيجي ان احنا كده فعلا نقول للرب شكرا ليه ونقدم ليه هديه، وخصوصا ان احنا بنقدم هديه لعيد الام وبنقول لها كل سنه وانت طيبه، فتيجي كمان نقدم للرب شكر علشان اكرمنا بام في البيت وان امي دي عايشه وموجوده لغايه دلوقت. تقدم للرب وتقول له شكرا ليك يا رب انك انت اكرمتني بام زي دي. ده على قلبي قوي قوي ان انا اقوله من اول الحلقه. في ناس كتيره قوي امهاتها في دار مسنين. انا كنت فاكره كويس قوي لما كنت بروح اخدم في دار مسنين، صدقوني مش بيبقوا محتاجين اي حاجه في الدنيا غير ان انت تكون بتبتسم وتطبطب عليهم ويكونوا هم قاعدين طول النهار في دار المسنين. كل اللي هم بيعملوه ان هم بيصلوا بيقروا كتاب، كمان في قناه الكارما بيتفرجوا على التلفزيون، وفي منهم طبعا عارفين كل ما حد بيكبر في السن ساعات بيفقد عينه شويه ما مش بيعرف يقرا، فهي كل اللي بتعمله قناه الكارما ان هي بتوصل لهم كلمه ربنا. بيفرحوا قوي انه بيتغذوا على الكلمه دي. يعني انت كمان بتكون بركه انك تخلي كلمه ربنا توصل للامهات اللي في دار المسنين، للاباء اللي في دار المسنين. انا كنت بشوف كتير قوي ام تكلمنا من دار المسنين وقاعده فاتحه الكارما مش بتتغذى غير على كلمه اللي طالعه من كلمه الله اللي طالعه من الشاشه دي، من المكان ده، من المنبر ده. الكارما كنيسه في كل بيت. فانا عايزه اقول لك ان انت لما بتكون بتحط وبتدي وبتكرم الرب من العطيه اللي هو اداها لك من اجل ان كلمه الله توصل، فدي بركه كبيره تشكر ربنا عليها. وده هو الرب عن طريقها بيوسع تخومك، زي ما يعبيس طلب وقال يا رب يعني وسع تخومي. الرب بيوسع تخومك، بيديك تيجان، بيحط على راسك تيجان ناس بتخلص. انت عارف ان في دار مسنين او في حتت على القهاوي لما الكارما بتوصل ان في ناس بتقدم حياتها للرب بتصلي من خلال وعظة او من خلال كلمات بتطلع من على المنبر ده، بتكون فعلا سبب تشجيع وبركة. مرات كتيرة قوي احنا بنصلي في التليفونات مع ناس ربنا شاهد ان بيكون المكالمة كان في وقتها، الرب بعتنا في وقتها بالظبط ان احنا نصلي. صلينا كتير قوي مع ناس كانوا ما يعرفوش ان احنا هنتصل بيهم، واتصلنا والرب يعني وضع اساميهم قدامنا ان احنا نكلمهم وهم على باب العمليات وهم رايحين يعملوا عملية. يقولوا انت ازاي عرفتوا؟ هو الرب، هو الرب اللي بيوصل لك الخلاص، هو الرب اللي بيقف جنبك، هو الرب اللي بيقول لك وبيفكرك ان انا جنبك ومش هسيبك، وقال لك لا تخف زي ما قال لعبيس لا تخف. فانت كمان ما تخافش وانت بتحط وبتبارك وتشارك في المكان ده، بركة كبيرة ليك. فممكن تقدر تعمل كده عشان كلمة الله توصل والنور ده يوصل لكل بيت. فأمين. أنا بصلي النهاردة أن كل واحد بيسمع صوت ربنا والرب بيحرك قلبه أن فعلا يكون بركة لناس كتيرة جدا محرومة من كلمة الرب. فيلا أنت كمان تشجع وحط إيدك وبارك وقول يا رب أنا بحط من العطية اللي أنت اديتها لي، هباركك يا رب من الكرم اللي انت اديتهولي، هباركك عشان انت اديتني ام، وهباركك عشان انت اديتني شغل، وهباركك عشان اديتني ولادي يعرفوا الرب. صدقني دي نعمه كبيره من الرب ليك. ربنا يبارككم ويستخدمكم، ويكون كمان اللي جاي ده في الحلقه خير وبركه ليك لاني هتوصل الخلاص للعالم كله. ربنا يبارككم.
1: امين امين. شكرا لك يا اخت عزه. حبنا يلا بينا مع بعض نشترك بقى لنا ساعه موجودين على الهواء، وبشجع كل واحد وكل واحده دلوقتي تعالى اتصل بينا، تواصل معانا، ابعت رساله وقول انا بقدم للرب النهارده العطيه دي، وقدم احلى ما عندك للرب زي ما قالت الاخت عزه والاساس عماد والخاني. وبنتكلم معاكم ورنمنا مع الاخ بيتر، فربنا يدينا وقت رائع باقي الحلقه النهارده. بس احنا الحلقه دي حلقه عيد حصاد، يعني في مبلغ مطلوب مننا ان احنا نسدده. انا بشكر ربنا لان الماتشات اللي عندنا 10,000 دولار من رجل اعمال من ريل استيت. وانا بشجعك لو انت ايجنت ريل استيت او بروكر تقدر تقدم لعمل الرب النهارده في الكارما.
2: يا
1: تقدر تقدم 5,000، تقدر تقدم 10,000، تقدر تقدم من الرب اكرمك بيه علشان تبارك عمل الرب ونقدر نوصل رساله المسيح. لو عندك بزنس، لو عندك اي بزنس مهما كان، تقدر تشارك معنا النهارده، وتقدر كمان تشارك اشتراك شهري من فضلك. تقدر تقدم $50 في الشهر، قدم. لو انت عندك بزنس تقدر تقدم $500 في الشهر، تقدر تقدم اكتر من كده، $200، $300، اي مبلغ الرب يحط على قلبك، واعتبرها فاتوره من الفواتير اللي عليك. لو حد عنده بزنس بيطلع فواتير بالالاف كل شهر، بالالاف ما بين المر

0: المورجج، ما بين الكهرباء، ما بين اليوتيليتيز المختلفة، ما بين التاكسز، ما بين الادفرتايزنج، ما بين العمالة، ما بين الحاجات كتير اللي بتطلع كل شوية من كل حتة. فاعتبر بالإيمان تقدمة لقناة الكارما، لعمل الرب في الكارما، للرب في الكارما شهرية. وبالتقدمة دي انت بتعمل ايه؟ بتعلن ايمانك فالله انه هيساعدك. في ناس تيجي تقول ايه اخياني، لا بصوا خدوا مرة واحدة وما لكوش دعوة بالشهري، انا مش عايز اعمل شهري لان انا مش ضامن الشهر ده معايا فلوس، الشهر الجاي يمكن مش ضامن. كأنه مش ضامن ربنا، كأنه بيعلن انه انا مش ضامنك يا رب الشهر الجاي بشكل ايه، انا مش واثق فيك الشهر الجاي انك هتسدد احتياجاتي. لا، ده انا بقول لك بالايمان تعالى وكمت، تعالى وقول انا هقدم شهريا مهما كانت الظروف، واثق اللي معايا النهارده هو امس واليوم والى الابد، كان امين وسيظل امين الى الابد، والله امانته مغطياك وهيسدد كل احتياجاتك.
1: أمين.
0: فانت بعطائك والتزامك في قناة الكارما انت بتعلن ايمانك في الله وتقول يا رب انا هصدقك انت وهعمل في ملكوتك وهوصل صوتك ورسالتك للملايين وهكون بركة وسبب تغيير لكل الناس اللي حواليا. انا بشجعك وبشجعك، يلا بينا نعمل اشتراك شهري. مرة تانية هقول، في ميدالية جميلة فعلا فعلا جميلة مذهبة، هيوصلك اكشلي اتنين مش واحده.
1: كفايه الايه اللي عليها،
0: والايه تقدر تفتكرها كل يوم. هنشوفها اخونا المخرج لو يقدر يطلعها لنا. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي، يعني يكون حضورك معايا طول اليوم. ليتك تباركني توسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني.
1: أمين.
0: وكمان تفتكر انه اتاه الله بما سأل. اتاه الله بما سأل. أمين أحبائنا، لأنه كان بيطلب بقلب منكسر أمام الله. فأنا بشجعك هتوصلك ميداليتين من دول، أي تقدمة شهرية أو أي عطية مرة واحدة $50 أو أكتر، بشجعك ميداليتين جمال هيوصلوا لك. يلا بينا، أنا عايز أشوف الأرقام بتتغير على الشاشة. بشكر ربنا آخر تقدمة شايفها من ميتشيغان أحبائنا في الإيست لسه صحيين معنا، يمكن كنتوا خرجتوا وتعشيتوا مع والدتك أو والدتك أو كنت مشغول مع أولادك والعيلة، لكن دلوقتي وقت حلو، دلوقتي يمكن الساعة 10 بالليل في الإيست ولا 9 وشوية. فأنا بشجعكم أحبائنا لو قاعدين قدام الشاشة، يلا بينا نشترك دلوقتي. مين من أنهي ولاية؟ مين من أنهي ولاية؟ من نيوجيرسي، من نيويورك، من بنسلفانيا، من نورث كارولينا، ساوث كارولينا، من فلوريدا، من إلينويز، من ميتشيغان، منين؟ من أوهايو. أحبائنا تفضلوا، يلا تليفونات موجوده.
1: جالي $50 يا اخ صامول من نيفادا
0: شهريه.
1: هي $50 مره واحده بس، هو مشترك شهري صدقوني. أمين. على المعاش، والكارما كانت سبب خلاص وبركه لي. انا هحكي القصه، انا يمكن حكيتها قبل كده، بس الاختبار ده فعلا اختبار عشان تصدق قد ايه كلمتك انت كانت سبب، وعطيتك انت كانت سبب بركه في خلاص نفوس. في يوم كان الكريدت كارد بتاع واحد عايش في نيفادا الكارت بتاعه مش شغال، فكل مشاكل الكريدت كارد او الناس اللي هم عندهم حاجه في التبرع فدايما بتجيلي الاول عشان اتكلم معاهم. فانا كلمته فبقول له هو حضرتك الكارت بتاع حضرتك بايظ؟ فهو قال لي طيب انا هديك الكارت. كان بيدفع $30 كل شهر. قال لي بس بصي ممكن ما يكونش فيه فلوس. فانا قعدت احكي معاه، لقيت ان هو طالع على المعاش وبيروح يلعب قمار، لان في نيفادا في لاس فيجاس فبيلعب قمار كل يوم، وحتى لو هو بمبلغ بسيط بس بيروح يلعب قمار. وهو كان بيلعب قمار من هو عنده 17 سنه يا اخ صامول. وهو ابتديت احكي معاه وابتدى يصلي ويسلم حياته لربنا. اللي انتوا مش مصدقين ان هو كان عمره 75 سنه ومن 17 سنه وهو عنده 17 سنه وقال انا مش هلعب قمار تاني. وبالفعل هو عمل كده فعلا. وفي يوم هو هناك في المطاعم حتى لو رحت تاكل بيكون في الاكل وفي ترابيزات قمار كمان. فراح في يوم ياكل، فانا كنت بتصل بيه وهو قاعد بقى على ترابيزه القمار تاني من غير ما يقصد، يعني قاعد يعني حاسس ان حاجه طبيعيه ان ياكل ويتسلى يعني حتى لو بمبلغ $10 او $20. فقعد على

0: الترابيزة، فأنا اتصلت فهو ما ردش أول مرة، وأنا مش دايما أتصل مرتين ثلاثة يعني ورا بعض، فاتصلت مرة تانية فهو حس إن روح الله بيبكته وبيقول له لا قوم ما تلعبش. وفي الوقت ده فعلا قام واتصل بي وقال لي عزة أنا آسف، أنا بتأسف للرب لأن أنا رجعت في كلامي بعد ما سلمت حياة المسيح وقعدت على الترابيزة ولعبت، بس قدام ربنا أنا مش هعمل كده تاني. ودلوقتي عايزة أقول لكم إن هو يعني بيروح المطاعم وبيشوف ترابيزات الأمور وكأنه مش شايفها، والرب اتمجد معاه من خلال المكان ده، من خلال التليفونات اللي أنت بتدفع الفاتورة بتاعتها اللي احنا مش هنقدر نكمل من غير ما انت تكون معانا. فتخيل وانت قاعد في البيت وانت بتصلي لنا وانت بتدفع الفواتير بتاعت قناة الكارما اللي هي وانت واحد منهم، انت كنت سبب خلاص الراجل ده من هو عنده 17 سنة وهو بيلعب قمار، لكن الرب لمسه من خلال صلاة طلعت عن طريق التليفون اللي انت بتدفع الفاتورة بتاعته. فالرب يبارككم ويستخدمكم، خليك انت فعلا كده كمان سبب نور وخلاص لناس تانية كتير.
1: أمين أمين. والرب يتعامل مع ناس كتير في كل مكان، فبشكر ربنا. الأكل ده قيمة $50. طيب دلوقتي خلينا نشوف مين من أحبائنا يقدر يعمل إيه. قولنا أنك أنت بتشوفنا، قولنا أنت بتصلي معنا لأجل عمل الرب في قناة الكرمة، وتعالى قدم أحلى تقدمك، أحلى وأحسن تقدمة عندك. أمين يا خاني، هنرجع لك تاني. تشجع أحبائنا في كل مكان، شوف أنهي ولاية تفتكر الإيست ولا الويست، تفتكر مين اللي يقدم أكتر. انا عايز اشجع احبائنا، احنا عندنا ماتش 22000 وبقالنا ساعه وتسعة دقائق،
2: عايزين نلحق الايست قبل ما يناموا.
1: ايوه،
2: ونشجعهم، والنهارده يومهم لو جاز التعبير. يا حبايب والشباب والكبار والصغيرين في كل مكان اللي بيسمعوني في كل الولايات الايست وفي كل مكان في العالم، ده الوقت اللي فيه انت بتقدم شكر للرب. يعني حبايب احنا عيد الام اللي بتقول عنه الاخت عزة ده عيد ام، يعني مين فينا ما امه مش غالية عليه؟ مين فينا امه ما تركتش اثر حلو؟ الام الجسدية. لكن انا عايز اقولك على حاجة، حتى لو امهاتنا، في ناس امهاتهم راحت السماء لكن يبقى ذكراهم دايما. عايز اقولك على حاجة، سأل واحد قال له مين ولدك؟ فقال له كلمة الله، وده كلمة الله اللي ولدتك. في بطرس الاولى 1:23 مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية البقية للأبد. عندي سؤال، كلمة الله من خلال قناة الكارما ولدت كم واحد؟ أنت حكيت على واحد. طيب عايز أسأل سؤال، احتفال بعيد الأم، احتفال بكلمة الله اللي ولدتني من خلال قناة الكارما، أقل حاجة شكرا هدية صغيرة لقناة الكارما اللي بتذاع فيها كلمة الله، مش يوم ولا يوم، ده كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم كلمة الله اللي بتغير، كلمة الله اللي بتخلص. يا حبايب تعالوا من فضلكم، بنرحب بيكم، زورونا هنا، شوفوا العمل، تعال اتفرج، العمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون، كلمة الله بتعمل عمل عظيم. يا جماعة الموضوع محتاج تجاوب ومحتاج قوة وفرحة. حاجة تانية الجميلة بقى، لمستي قوي كلام الأساس عماد لما بيقولوا العطاء فرحة. رب سمح ان ازور أسرة من يعني من الناس اللي سابت بلادهم وتهجرت وهو عايشين في خيام، وكل أملهم وكل حبهم وكل كنيستهم وكل تعويضهم هي شاشة الكارما اللي بيسمعهم، ما عندهمش حاجة غير كده. بس الست قالت لي كلمة دوبتني، بتقول لي يا ابني احنا قدينا 20 سنة ما زرناش الفرح. 20 سنة كل شوية الحرب، كل شوية بنفقد ناس وشباب ماتوا وبتاع. جات للفرحة الحقيقة يوم ما الرب سمح ان طلعنا من البلاد دي، ورب سمح ان نعرف قناة زي قناة الكرمة. كانت مؤثرة، انا بفتكر الكلام ده وانت حضرتك بتتكلم عن العطاء سبب الفرح. وقالت لي فرحنا اكتر، ودي بقى اللي دوبتني، ان هم من من من من احتياجاتهم الشديدة، من الضيق الشديد، اول ما سحموا وعملوا حاجات بسيطة جدا بالدولارات البسيطة لما بتتحول، لكن قالت لي كان فرح وانطلاقة. يا جماعة العشرة مع المسيح وخدمة المسيح مختلف تماما عن المنطق البشري. المنطق البشري بيقول لك انت لما بتدي بتنقص.
1: نعم.
2: انت الآية اللي انت قلتها، هرجع تاني نفس الآية بدل 24 انت قلت نفس السخية قبليها، يوجد من يفرق فيزداد، ايضا من

0: يمسك أكثر ملاقة نما إلى الفقر. تعال أقول لك على مسببات السرور، هقول لك بسرعة. أول حاجة تخليك فرحان، أول حاجة تعملها وأنت فرحان، وأول حاجة تخلي القلب فرحان يجعل الوجه طلقا، المعطي المسرور يحبه الله. كرونس الثانية 9-7، أنا بحاول أقول بالشواهد علشان برضو ترجع لها. المعطي المسرور يحبه الرب. تعالى وانت فرحان، يعني حكونا كده وشوفنا بعيننا كده في أفقر الأماكن. صدقني يا سيس عماد، في أفقر الأماكن في السودان، أنا ما انساش أحلى وقت كان عندهم، والكنيسة الأمريكية بتعمل كده، بس أنا بتكلم على الناس اللي مش لاقية تاكل، قد ايه الفرحة وهم بيدوا من احتياجهم. اللي جايب شوية رز اللي يمتلكه، اللي جايب، صدقني انا شفت بعناية ناس جايبة الحصيرة اللي بتنام عليها بتقدمها للرب. معطي مسرور يحب الرب. الخدمة يا جماعة مش كلام، الخدمة مش نظريات، مش محاضرات، لكن الخدمة الحقيقية بتجلب الفرح، مش العطاء. الخدمة، اسمع الشاهد التاني الجميل، أخبارك إيه يا بولس؟ أنا في السجن وظروفي صعبة والجميع تركوني والجميع يطلبون من أنفسهم. أعمل اللي أنت عايزه، سوري أنا آسف في اللفظ، إنك تقعد ترسل نفسك ده، أنت بتضيع وقتك وبتفقد سلامك وتفقد فرحك. لكن أخبارك إيه يا بولس؟ يقول لك أنا فرحان. يا عم فرحان إيه؟ يقول كده، يا أخواتي الأحباء يا سروري، يا سروري وإكليلي. فيليب 4:1، العطاء
1: فرح،
0: الخدمة الحقيقية فرح. انك انت مش لاقي خدمة، طب ما الرب فتح لك ابواب الخدمة في قناة الكرمة، ابواب مفتوحة. عارف بصلاتك، عارف بشكرك، عارف بتشجيعك، عارف بعطائك، خدمة. اسمع بقى ال ال ال ال ال المنطق البشري يقول لك يا عمي اللي فينا مكفينا، انت اصلا في حتة تاني خالص، ده لا حد المرض هاته والضعف والتعب والبتاع. طب ايه رأيك المؤمن الحقيقي اللي بيحب الرب وبيفرح بالرب وبيبتهج بالرب يقول لك انا بصر بالضعفات، ضعفات ضعفات ايه ده؟ اسمع بقى والضيقات، كنص الثانية 12:10، لذلك اصر، هو اول بقى كلمة الفرح سرور افتكرتهم، لذلك اصر بالضعفات والضيقات لاجل مين؟ لاجل المسيح. اسمع بقى الروعة اللي احنا بنحتفل بالأم اللي ولدتنا كلمة الله، سرور بكلمة الله. طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه، مزمور 112:1، المسرور جدا بوصاياه. انا بشكر الرب اخر حاجة المسرور بالرحمة، بشكر الرب لأجل قناة الكرمة اول يوم، ومش اول يوم بس، العطاء بيروح لك على مدار السنة. قد ايه خدمة الرحمة اللي رب بيستخدم قناة الكرمة؟ يا ما أسر ساعدت، يا ما خدام رب استخدم قناة الكرمة، يا ما يا ما يا ما. يقول كده الراحم مش عابس الوجه فبسرور. ايه رأيك؟ تحب الفرحة دي تخش بيتك؟ في رومية 12:8، انا بحاول انك تتعلم انا وانت النهاردة وكل حبيبنا لما نخدم الرب بخلال قناة الكرمة، احنا بنخدم بفرح بتسابق. فرحانين يا جماعة، يا جماعة احنا جوانا فرحة حقيقية، احنا شايفين عمل عظيم ما كناش نحلم بيه، احنا شايفين ان كلمة الله تنمو وان الرب يضم كل يوم نفوس ترجع ليه، زي ما صلى اخويا ملكوت الله بيمتد. ايه الفرحة دي؟ ايه الروعة دي؟ مالك حاطط ايدك على خدك ليه؟ مالك عمالة تحسبها ليه؟ مالك يا اخت عمالة تجيبها كمال شمال يمين؟ يا اخويا البركة لما تخش بيتك الدنيا هتتغير. عمالة متزعلش مني، عمالة تتعب قلبك وعمالة تحسبها، عمالة تجيب الفلوس وتقول لي اللي جاي اكتر من اللي مطلوب اكتر من اللي جاي، واللي جاي رايح اصل الكيس منقوب يا صاحبي، تجمعون إلى كيس منقوب. لكن لما إيد الرب تمتد، هتكلم برة تاني عن إيد الرب، يد الرب ليدك تباركني وتكون يدك معها، هحكي لك عن يد الرب. بس لما بركة الرب تخش، لما تدي بسرور، لما تدي بفرح، لما تخدم الرب بفرح، ده كله ده هيفيد معاصرك ويفيد مخازنك وتفيد البركة وتبقى البركه

0: لغاية عتبة بيتك. الناس تطلع وتخش تقول لك ايه ده هيشيل ازاي؟ اصل بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. بلاش دعوة بالحسابات. بشجعك النهاردة، انا بنادي بالذات على الناس اللي سامعني يا حبايب، بركة الرب محتاجينها تبقى جديدة ومستمرة معنا. بنادي وبشجع من كل قلبي شركاء حقيقيين في الشهر. هسألك سؤال، انت تقدر تستغني عن مراحم الرب يوم واحد؟
1: ولا ثانية.
0: تقدر تستغني عن بركة الرب؟
2: لا طبعا.
0: طب ايه رأيك لما هو بيقول له انك انت مراحمك الجديدة هي كل صباح، اللي بتقول له باركي يا نفس رب ولا تنسي
1: كل حسنات،
0: كل حسنات باركي يا رب كله في وطني وبارك اسمه القدوس. انا النهاردة نفسي قوي بركة الرب تبقى معك كل يوم، بركة الرب تبقى كل اسبوع كل شهر. عارف ازاي؟ انك تستمر، انك تكون شريك شهري. انا وانت بنتلاها وبننسى، ماشي عيد الحصاد بيذكرنا، بس وبعدين ما انت عايز بركة، بركة كل يوم. صدقني الموضوع مش بمقايدة ولا مقابلة اطلاقا اطلاقا اطلاقا. الرب ما بيحسبهاش كده، ولا حد يقول لك التعليم ده خالص. لكن انا عايز اقول لك دي سكة جربناها، دي حاجة شفناها، شفنا المكان ده وعشنا في المكان ده ورأينا عمل الرب ومعجزات كل واحد فينا. حكي لك ايه؟ ايجارات تتسدد، عربيات الرب يحفظها من الحوادث، اولادك وبناتك الرب يكرمهم. ايه البركة دي؟ ايه الفرحة دي؟ اصله لما تمد ايدك في عمل مليان بالبركة اكيد البركة هترجع لك. اشجعك كن شريك شهري، كن معضد. وعايزين نخلص الماتش ده بسرعة.
1: أمين.
0: ونخش على حاجة جديدة في اسم يسوع.
2: أمين يا خاني، أمين. يلا بينا أحب. أنا بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة بتوصل من حضراتكم. شايف بعض التقدمات، آخر تقدمة شايفها في 50 بنسلفانيا أونلاين بالكيو آر كود، وكمان في 500 دولار من كاليفورنيا بردك هتطلع قدام حضراتكم بعد ثواني. فكده التقدمات اللي وصلت من بداية الحلقة كان في الـ 22,000 ماتشينج فند اللي هي 10 من أستراليا و10 من أمريكا من رجل أعمال ريل استيت وبيقدم لمجد اسم يسوع، وكمان 1000 و1000 جم بيه في البداية أو وعود بيهم. فدولة عملوا لنا 22,000 ماتشينج فند، نقدر نوصلهم 30، نقدر نوصلهم 40. المفروض كل يوم عشان نقدر نسدد الاحتياج بتاع قناة الكارما في الوقت المطلوب، المفروض كل يوم يكون في 40 وقدامها ماتش 40 تاني عشان نقدر نوصل للتارجت اللي هو مطلوب مننا في وقت عيد الحصاد. تخيلوا يعني اليوم اللي بيبقى اقل من كده ده بيخلينا نقعد زياده، واحنا عايزين نخلص، عايزين نخلص. انا عارف المسؤوليه كبيره، انا عارف الارقام يمكن لبعض الناس قد تبدو كبيره، لكن اللي عندهم بيزنسز وشركات ويعرفوا في البيزنس يقول لك ده ولا حاجه. زي ما الاي سي اف اي، زي ما الاوديت لما بيحصل، زي لما المحاسب بتاع قناه الكارما بيقول انا مش عارف انتوا بالميزانيه الصغيره بتاعه قناه الكارما ازاي بتوصلوا لكل ده. انت عندك، لو تخيل لو عندك شركه فيها مثلا 100 موظف هتدفع قد ايه مرتبات؟ هتدفع قد ايه؟ احنا بقى بالنسبه لنا مش مرتبات، احنا بنتكلم على ايجار ساتلايتس لاعظم القنوات ما عندهاش الانتشار اللي موجود في عمل الرب في الكارما، علشان احنا بنعمل باقل تكلفه، بنعمل الشغل باقل تكلفه. الناس اللي عندنا حتى الخدام اللي بيخدموا في قناه الكارما، حتى الموظفين الموجودين في قطاعات مختلفه، تلاقي الدخل بتاعهم يعني عايشين بالقليل اللي يدوبك ممشي، لكن علشان مجد اسم يسوع عشان نقدر نكمل. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان عندنا هدف وعايزين نكبر الماتش ده، بدل ما هو 22,000 عايزين نزوده. عمل الرب محتاج. انت مش بتتكلم على شركة صغيرة ولا بتتكلم على مصنع ولا بتتكلم، ده احنا حوالي 100 موظف، 7 قنوات، 8 دلوقتي، 24 ساعة كل يوم. كنا بنذيع 1176 ساعة برامج كل أسبوع، أجهزة شغالة 24 ساعة، الكهرباء لوحدها كانت بتيجي في المكان اللي احنا فيه ده كانت بتيجي ساعات 13,000 و14,000 دولار في الشهر. تخيل انت لما بيجي لك الكهرباء 200 دولار بتشد شعرك، 500 دولار غير المصاريف الكتير المختلفة. ليه كل ده؟ ليه الإضاءة دي؟ ليه كل ده؟ عشان تفضل تطلع البرامج، عشان تفضل تشوف الاخ اندرو كل اسبوع، عشان تفضل تشوف البرامج المختلفة كتيرة كل اسبوع. والهدف مش انه احنا نشوفها ونستمتع بيها، غيرنا بالنسبة لهم البرامج دي حياة.

0: حياة ربنا بيغير حياتهم بيها. لما يوصل لنا تفاعلات 270 مليون تفاعل, أرقام خرافية خرافية, لكن ربنا عايز يشتغل وإحنا في الأيام الأخيرة. ولما توصل كلمة ربنا لكل الأرض بعدها يجي المنتهى. المسيح على الأبواب, المسيح على الأبواب. إحنا في الأيام الأخيرة, إحنا ممكن في أي يوم نصحى الصبح نلاقي الدنيا مختلفة تماما. أي حد يدوس على زرار غلط في الاحتقان الموجود في العالم ده, تبص تلاقي ممكن تكون حرب نووية. حرب نووية الكرة الأرضية كلها تتدمر, قارات تتشال, بلاد تتشال من على وش الخريطة. ربنا يحمينا.
1: أمين.
0: يلا بينا نعمل لربنا أوجدنا في الأرض علشانه, لربنا أوجدنا على الأرض علشانه. تفتكر, أنا عارف أنه كل واحد ظروفه مختلفة. في ناس إمكانياتها تقدر تقدم $5 في الشهر وده يبقى كل حاجة بالنسبة لها. في ناس تاني ممكن تقدم 5000 في الشهر. في ناس تاني ممكن تقدم دلوقتي وتعمل ماتشنج فاند 100,000 وممكن ما يفرقش معايا. في شركات, في ربنا باركنا برجال أعمال موجودين في أمريكا عندهم إمكانيات كبيرة. ربنا جابنا البلد دي, ربنا أوجدنا هنا عشان نقدر نعمل عمله, مش عشان ناكل ونشرب وغدا نموت, مش عشان ناخد الفلوس ويبقى عندنا بيت واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وممكن يكون مبالغ كبيرة ومش عارفين نعمل بيها حاجة ونبعزقها ونوزعها في أي مكان علشان نقلل الضرائب. أنا بقول لك تعالى قدم لعمل الرب في الكرم. الرب محتاج إليه, اللي الرب ادهولك الرب محتاج إليه. تعالى حط أحلى تقدمة عندك. ومرة تاني بقول اوعى تدي ربنا الفضلة. الله يستاهل. أنا معرفش إزاي يكون واحد بيحب ربنا من كل قلبه وربنا يجي يقول له اديني المبلغ ده ويقول له لا. أنا بتكلم وأنا بتكلم أنا عارف أنا بقول إيه, لأنه في يوم من الأيام لما ربنا قال لي اديني كل اللي عندك وارهن بيتك حط $300,000, الكلام ده من حاجة 20 سنة, قلت له حاضر يا رب. حطيت 300,000. لو ربنا جاي قال لك النهاردة ارهن بيتك حط كل اللي عندك, حط $300,000 اللي هم رهن البيت حطهم في عمل ربنا, هتقول له ايه؟ كل واحد مختلف مش كده؟ حسب الدعوة اللي على حياتك, حسب انت شايف الدنيا ازاي, حسب اهتماماتك ايه, حسب انت عايش ليه, انت عايش ليه. انا عارف ان احنا عايشين على الارض وقت معين محدد ومش هاخد دولار معايا. لو انتوا تعرفوا انك هتاخد, هتعرف حد هياخد دولار واحد من الفلوس اللي محوشها في الخزنة وفي البنك, لو تعرف ان هياخد دولار واحد من فضلك اتصل بينا قول لنا. لو تعرف ان هياخد اونس ذهب من اللي شايلهم تعال قول لنا. لو تعرف ان هتاخد, مش هقول بيت, اللي هياخد
2: اي حاجه
0: باب عليه, اللي هياخد شعرايه معايا قول لنا عليه. مفيش حد هياخد حاجه. ربنا اكرمنا واوجدنا على الارض عشان نعمل عمله, مش عشان نكوش ونحوش وناكل ونشرب وغدا نموت. ويجي الرب يقول لنا الغني زي الغني الغري. انا ما شفتش وكنت بستغرب جدا وانا بقرا ازاي شخص مكتوب عليه ان الرب احبه واتكلم معاه ومضى حزين. انا مش شفتهاش, لكن مضى حزين ليه؟ لانه كان ذو اموالا كثيره وكانت الفلوس بالنسبه له اهم, وفي الاخر خسرها. اكيد اكيد اكيد يخسرها دنيا لانه مش هياخد معاه حاجه. اخره بقى هو خسرها لانه ميز الأموال عن ربنا. أنا أفضل إن أنا أفضي جيبي ومحفظتي وبنكي زي ما بيقول الأخ يوسف, بيجي عيد الحصاد ويروح مفضي حسابه في البنك للكارما ويجي الرب يكرمه تاني. الفلوس بتروح وتيجي بس للأسف هي بتكون امتحان ليك, وانت تكون يا ذكي يا إما عكسها. ذكي لما تطيع صوت ربنا, ذكي لما ما تفصلش مع ربنا. ذكي لما ما تتفلسفش

0: ربنا. ذكي لما تطيع طاعة عمياء لربنا. تقول لي ازاي؟ طب اعيش ازاي؟ اعيش ازاي؟ طب جرب كده وشوف. اللي ما يخليش العصافير تحتاج هيخليك انت تحتاج؟ في واحد يفضل ربنا وربنا يسيبه يبات بالجوع؟ استحالة استحالة. لو انت بتحب الرب من كل قلبك، لو انت قلبك على قلب الرب، هتصدق وعود الرب نفسه بيقول ايه؟ حاشا لي حاشا لي
1: أكرم.
0: يعني مش ممكن ابدا، لازم هكرم الذين يكرموني. ده وعد الرب. ابليس ممكن يجي يضحك عليك ويقول لك كلام مختلف، وازاي يا عم وفين والقرشين اللي معاك، وانت شايلهم عشان البنت تتجوز، وانت شايلهم عشان مش عارف لما يحصل مصيبه يبقى فيه. يا عم يا عم مصيبه ايه؟ ده الرب بيحمينا كل يوم. ده ممكن واحد يبقى ماشي تحصل له حادثه تطلع لقدامه لوراه، وممكن واحد يبقى الحادثه هتجيب اجله وربنا يحميه. يا ما شفت بعينيا
1: أيوة.
0: حاجات كان ناس بينهم وبين الموت شعره وربنا انقذهم. تقدر انت تنقذ نفسك؟ تقدر انت بفلوسك تنقذ اولادك؟ تقدر تعمل اي حاجه من دول؟ يا عم خلينا نطيع ربنا، خلينا نوصل كلمه ربنا للمحتاجين، خلينا نوصل ونساعد الناس اللي محتاجين اللي مش لاقيين اللي بيموتوا من الجوع. انت عندك وعندك الكتير وعندك الكتير. تعال حط ايدك في ايد ربنا النهارده. انا ما بقولكش اديني انا حاجه، ما حدش فينا هنا ياخد حاجه. احنا بنحط، انا بحط كل يوم، واحبائي هنا داخل بيقول انا بدي للرب ايمانا بعمل الرب في مقاومه الجرمه. وانا عارف كويس قوي في ناس بتدي كل يوم واكتر من مره، في ناس على مدى ايام الحصاد تكون ادت 25 30 مره، في ناس بتدي كل يوم مره واثنين وثلاثه لانه بتحب الرب، بيحب الرب. الرب لما يكلمه يقول له اعمل شيء الفنين، حاضر الرب، اعمل شيء الفنين، حاضر الرب. تخيل ابراهيم لو الرب كان بيكلمه ويقول له اديني اغلى ما عندك، ويقول له يا رب ازاي يعني، ازاي يعني، ازاي يعني تكون وعدني باسحاق طول العمر وتيجي تطلب مني اسحاق؟ امتحان امتحان. تفتكر ان ربنا عايز ياخد منك حاجه؟ تفتكر ان ربنا فقير ومحتاج العشر تلاف اللي عندك؟ نو no. ده العشر دي عايز يمالتبلاي ات فور يو، عايز يباركك بيها، عايز يشوف قلبك فين، عايز يشوف اهتماماتك ايه، ايه الغالي، ايه الثمين عندك، ايه اغلى حاجه عندك؟ اغلى حاجه عندك ربنا ولا اللي في جيبك؟ تاكد انك لما بتطيع ربنا شوف ربنا هيعمل ايه. اكرم الرب من مالك ومن بكرات غلتك. رب الايه بتقول اطلب اولا ملكوت الله وبره
1: كل هذه كلها،
0: وهذه كلها ربنا هيزيدها ليك، ربنا هيزيدها ليك. تخيل لما يجي الرب يقول لك اتاك بما سالت. فاتاه الرب مما سال، دي تساوي قد ايه في الدنيا؟ بركه. عارف في ناس بتجري ورا اكل العيش واكل العيش يجري منهم،
1: صح
0: صح. في ناس بتقبض بالعشر تلاف في الشهر، بالعشرين الف دولار في الشهر، حطه في جيبه كانه ما حطش حاجه، يجي اخر الشهر يطلع مديون، صح. نسمع عن حاجات زي كده اكيد. في ناس تانية ماشيه قبضها يمكن 3000 في الشهر ولا اقل ولا اكتر، حسب البلد وحسب المنطقه وحسب الحي وحسب الشغل اللي موجود فيه. بتبص تلاقي يمكن يكون دخله 10000 جنيه في الشهر بما يعدل 200 دولار ومكفينه وفرحان. في ناس تانية يمكن يخش لها 50000 جنيه في الشهر وبتفرتكها ومش حاسين بيها، كانه بيدخل لجيب مخروم. في ناس بتجري ورا البركه والبركه بتجري منهم، وفي ناس تانية مكتوب عنها خير ورحمه يتبعانني. عارفين يعني ايه يتبعانني؟ يعني يجري وراه، يعني مطرح ما يحط رجله ولا يحط ايده تيجي البركه. اللي يلمسه يتحول لذهب، اللي يفكر فيه ربنا يعمله. دي تستاهل ايه؟ حبقنا احنا معانا اله عظيم رائع، عايز بركه لينا وبركه لاولادنا وبركه لبيوتنا وبركه لحياتنا وبركه لخدمتنا وبركه لكنايسنا. بس احيانا احنا بذكائنا زياده عن اللزوم، مش عايز اقول العكس، بنحد عمل ربنا في حياتنا. الحياة امتحانات إيمان، الحياة فرص، الحياة هي تقول له حاضر يا رب من غير ما تقاوح

0: انت مش بتنكف مع انسان, انت بتكلم الله. انا ما بقولكش تعمل ايه, انا بقولك اسمع صوت ربنا واللي ربنا يقوله لك اعمله. يا ما ناس واختبارات يا اخهاني ممكن من هنا للسنه الجايه.
1: نعم.
0: انا افتكر في خادم كان في وقت من الاوقات معهوش ايجار الشقه, وكان الشهر خلاص داخل, الشهر خلص وخلاص لازم يدفع الايجار, واللي كان معاه ما كانش يكفي. راح جه حط الفلوس للرب في الكارما, انا كده كده خربانه خلي الناس مع صوت ربنا, وحط الفلوس في عمل الرب في الكارما, ادانا الفلوس في الكارما. وبعديها بكم يوم جه المانجر بتاع الشقه ويخبط عليه, وهو طبعا قلبه وقع في رجله, ازاي انا هتيجي هاخد هجيب من الايجار. وتاري كان المانجر بيقول له الوصل اهو, الايجار دفع عنك
1: يا رب لك المجد.
0: هو ربنا يغلب
1: اطلاقا,
0: ده يخلي الغراب يجيب لحمه,
2: يغير طبيعته.
0: الغراب
2: اللي بيخطف
0: اللي بيخطف يجيب لحمه,
1: ممكن مجد يا رب.
0: الله يغلب مش ممكن. طيع ربنا. لو قال لك امشي على الميه صدق, لانه يا اما هيعمل في الميه طريق يا اما يخليك تمشي على الميه.
1: كلمات يا رب.
0: انا عايز اشجعك النهارده, امتحان ايمان حسب العمق الروحي معاك مع ربنا في حياتك. تعال اختبر حاجه عمرك ما اختبرتها. تعال اقول له حاضر.
1: ايوه
0: حاضر يا رب. كم واحد يقول لي يا رب حاضر يا رب. فاكر الكلمه دي كانوا بيعلموها لنا واحنا صغيرين. ربنا عايزك تقول حاضر يا رب, حاضر يا رب. لما ربنا يقول لك حاجه قول له حاضر يا رب, انا هعمل كده واعملها بسرعه. امين يا خاني.
1: امين. مين باسم يسوع.
0: انا نفسي اشوف الارقام. امين. من اوهايو. امين. انا عايز اشوف الارقام من فضلكم تتغير. انا لسه شايف ال $200 من كاليفورنيا, ولا كم دي, $500,
2: $200
0: من كاليفورنيا. خلينا نتحرك بسرعة. أنا نفس الماتش ده يجي حد النهاردة ويقول أنا هطيع الرب النهاردة وأقدم 8000, هطيع الرب النهاردة وأقدم 10000. بشكر الرب البنت لأجل بنت الرب اللي قدمت 15000 اللي قالت عنها الأخت عزة, ربنا يباركك.
1: شكراً.
0: وقدمت قبل كده 10. أمين أمين. هو ربنا أكرمنا ليه أصلاً؟ هو لما انا ستف الفلوس في البنك ويبقى عندي عربيه واثنين وثلاثه وبيت واثنين وثلاثه, ده هيبسطني ولا لما اعمل اشيه ربنا في حياتي وانفذ دعوه ربنا على حياتي؟ انت شريك في العمل ده. الكارما دي مش بتاعتي. انا كل يوم اقول الكلام ده, انا لا املك قلم رصاص في الكارما. الكارما مش بتاعتي, ماليش فيها حاجه. الكارما ربنا اتمني عليها عشان ادرها, عشان اشغلها, عشان ابتديها. لكن الكارما بتاعت كل واحد وكل واحد, كل واحده من حضراتكم. الكارما بتاعتك. الكارما هي عمل الرب ليك. الكارما هي زي تابوت العهد بيتشال على الاكتاف, نشيله مع بعض انت وانا, كل واحد على قد ما يقدر. في ناس ربنا اكرمهم في دكاتره, في صيادله, في رجال اعمال, في بزنس بيبل, في محاسبين, في ريلتورز, في بزنس كتيره جدا حوالينا. وربنا اكرمنا كشعب مصري وعربي ذكي, مدانا ذكاء علشان نعمل ايه, عشان اللي ربنا يدهولنا في الخدمه في البزنس نكرمه بيه في الخدمه ونمجد اسمه. انا عايز انادي نداء كمان قال عليه الاسيس شادي العواد من كام يوم, واكتر من حد اتكلم بيه, وقال حاجه مهمه جدا يمكن الناس ما خدتش بالها منها. في الخدمات الامريكيه بيعملوا حاجه جميله, بيقولوا ايه, في بيقولوا لو الرب اكرمك مثلا بريال استيت وعندك امكان, عندك بزياده, ربنا اكرمك بزياده وادالك مثلا بدل بيت, بيت واثنين وثلاثه وخمسه, وبدل مثلا ابارتمنت بيلدينج ممكن يكون ادالك كتير. انا اعرف خدمه في امريكا كبيره امريكانيه, حد اتبرع للخدمه دي ب 300 شقه.
1: واو بركه.
0: اداهم قال لهم انا عندي الممتلكات دي واولادي مش محتاجينها, عندهم امكانياتهم, انا هدي العمل ده ليكم, هدي الشقه دي ليكم. الشقه دي مخليه الخدمه مكمله
1: واقفه
0: بكل قوه واقفه على رجليها. انا عايز اقول لك لو الرب اكرمك وعندك, انا عن نفسي انا في

0: الحاجات اللي عندي انا قايل انه الحاجات دي تبقى بتاعت اغلبها تبقى بتاعت الرب بعد عمر طويل. انا عايز اشجعك وتفكر بعد باذن يسوع ربنا دي كل طول العمر، لكن بعد صعودك للسماء يفضل اللي انت بتقدمه في عمل الرب يجيب نفوس طول الوقت مستثمر لمجد اسم الرب.
1: أمين.
0: يعني ملخص الكلام ده ايه؟ لو الرب ادالك إمكانية انك انت تقدر تقدم لعمل الرب حاجة زي كده، من فضلك قدمها. وده ببساطة جدا، مش بتقدمها لي انا مش باخد حاجة من الكلام ده خالص ولا احنا خالص. ده بيبقى زي المبنى كده مكتوب باسم الكارما، زي اي حاجة تبقى مكتوبة باسم الكارما، فبالتالي اي دخل يدخل هيدخل للكارما. يبقى مثلا بدل ما يبقى فيه ضغط مادي كل شهر زي مثلا الشهر اللي فات واللي قبليه والثلاث شهور اللي فاتوا دول، احنا تراكم علينا في كندا بس ديون 41,000 دولار ديون غير مسددة في كندا بس. 41,000 دولار، 41,000. لو بعض الأحباء اللي ربنا أكرمهم ويشوفوا أبعد من نفسيهم ويشوفوا عمل ربنا وأهمية أن يكون ليهم اشتراكات شهرية وأهمية أن يكون ليهم تقديمات في قناة الكارما وأهمية أن يكون في حاجة زي كده يديها لعمل الرب في الكارما، مش هيكون في الاحتياج ده. يعني بدل ما يكون في احتياج غير مسدد 10,000 في الشهر، لو اللي انت هتجيبه ده بيت أو شقتين أو خمسة أو whatever ويدخل 10,000 دي، هيضمن استمرارية العمل بدون مشاكل. لو اللي بتقدمه للرب في الكارما بيدفع مثلا 25,000 دولار في الشهر، يبقى تضمن استمرار ساتلايت من الساتلايت على طول. يبقى عارفين مثلا العرب سات ولا الهات بيرد ولا قمر صناعي، من الأقمار الصناعية اللي بتزيع على عشرات الدول تفضل شغالة على طول. فأنا بشجعك، يمكن كلام ما تعودناش عليه كشرق أوسطيين، ما سمعناش الكلام ده، لكن دي حقيقة، دي حقيقة. لأنه مش هاخد حاجة معايا، انت هتاخد حاجة معاك؟ أولادك محتاجين؟
2: مش حد خد.
0: خلي عمل الرب يستمر.
1: أمين.
0: ودي ببساطة جدا، تواصل معنا في قناة الكارما وقول أنا على قلبي أعمل كده. اتكلم عنها الأسيس رائف عزب، اتكلم عنها الأسيس شادي العواد، وأنا بقولها تاني النهاردة. اتصل بينا في قناة الكارما وقول الرب حاطت على قلبي أن أنا أقدم الحاجة دي لمجد اسمه، جزء من الميراث اللي هتسيبه، جزء من ممتلكاتك. أحلى حاجة أنك تقدمها للرب، ياه ده هو اللي مغرقنا بخيره، هو اللي ادانا كل حاجة. يقول لك كان حاجة بيقولها، أنا في ديك الساعة لما أقدر أعمل كده.
1: أنا
0: بشجعك تعمل كده في الدقائق اللي جاية. طب إيه اللي نعمله دلوقتي؟ بقى فات ساعة واربعين دقيقة، إيه اللي نعمله؟ يا إما نخلينا إن الماتش ده اللي حب يزوده ونخلص الأرقام اللي باقية اللي قدامنا دي، خليها تفضل صفر ويكون لنا اشتراكات شهرية. أنا نفسي أخونا المخرج يقول لي في اشتراكات شهرية مثلا $50 في الشهر، في زيادة في الاشتراك الشهري كذا، اشتراك شهري توصلك ميداليتين حلوين، واحدة ليك وواحدة لشريك أو شريكة حياتك أو للي انت عايز تقدمه له. أمين.
2: أخي صامول، في ناس كمان مش عندهم ولاد وهيسيبوا الحاجات بتاعتهم وأو بيتهم اللي هم عايشين فيه بعد عمر طويل، ربنا يطول عمركم، بس بدل ما ياخدوه الحكومة، هو في أمريكا أو في كندا بيروح الحاجات دي للحكومة. لو أنت مش كاتب لمين، وخصوصا لو أنت مش عندك ولاد أو ولادك مش عايشين مش موجودين، فياريت بجد بدل ما يستخدموه في حاجة يعني ضد، حتى ضد المسيحية، بدل ما يستخدموه ياخدوه الحكومة. بدل في ناس بتكتب الوصية بتاعتها للقطط والكلاب، طبعا مع احترامي للقطط والكلاب في كندا وأمريكا، بس بجد حقيقي حرام، يعني حرام ان انت يكون عندك حاجة تقدر تقدمها لمجد ربنا وتكون انت بتفرط فيها كده وتقول لا انا عايش في المكان اهو لغاية ما ربنا يسمح ويجي وكون معاه وعنده. لكن لا، لازم تكون انت كمان حكيم في ان يكون المكان ده بتاعك اللي انت موجود فيه وربنا دهولك ومتعك بيه اثناء الحياة وربنا يطول عمركم، ان فعلا يكون في جزء او يكون كله ده مكتوب للكارما. الكارما محدش بياخد معانا حاجه، احنا اصلا كمان بنشارك في المكان ده لان احنا شايفين ايد ربنا في المكان ده. صدقوني شايفين ايد ربنا في المكان ده وقد ايه ربنا بيتمجد فعلا من خلال الشاشه دي والمكان ده.
0: امين امين. مبارك اسم الرب. برجع تاني لاحبائنا خاني

0: استسامات، وبعد شوية كمان نرنم ونسبح مع أخونا بيتر. قربنا على الساعتين بس عايزين حركة شوية. يلا بينا أحبانا، مش هنقعد النهاردة 8 ساعات، مش هنقدر. أوكي، فمن فضلكم ساعدونا إن احنا نخلص الأرقام دي. الرب بيكلم ناس كتيرة حوالينا. يا ترى قاعد مصمص في بقك؟ يا ترى قاعد تقول كلام سلبي؟ يا ترى قاعد تقول ربنا يباركهم؟ يا ترى قاعد تقول إيه؟ خلي أفكارك مقدسة لمجد اسم يسوع.
1: جميل.
0: قناة الكرمة موجودة بقالها 22 سنة بتمجد اسم سيدنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح. تحب تحط إيدك معانا؟ أهلا وسهلا. ما تحبش أنت حر، لكن أنا بشجعك النهاردة قوم دلوقتي واتصل بينا وتواصل معنا بأي طريقة، أو بالكود اللي قدامك ده تواصل معنا بأي طريقة وقول أنا مش هفاصل ومش هناكف مع ربنا، أنا مش هطيع إبليس. عارف لما بتاخد وتدي اللي بيحصل؟ أنت بتحكي مع مين؟ ربنا هو اللي بيقول لك ادي. عملي في قناة الكرمة، تأكد تماما أن إبليس عمره ما هيقول لك ادي
1: حقيقة
0: في مكان يخرب بيته. كرمة بتخرب بيت إبليس. إبليس بيجي عشان موجود عشان يقتل ويهلك ويذبح. يهلك. الكرمة بتعمل إيه؟ بتفتدي الناس من الهلاك. كرمة بتساعد، كرمة بتقدم الحب. إبليس مش عايز ده. طب هو قاعد دلوقتي إبليس بجنوده بالملايين في كل حتة، ما قاعد جنب كل واحد كده شوية شاطين.
1: أيوه.
0: أول ما احنا بنتكلم يجي يوسوس
1: يلعب
0: لا لا ده مش عارف بتبص لقى ايه. واوعى تاخد وتدي معي، لان روح الله هو اللي بيتكلم. روح الله في المكان وبيكلمك بكلمات مباشرة لفايدتك، فايدة حياتك الروحية، لبركة بيتك، لبركة البزنس بتاعك، لمجد اسم يسوع في عمله في الكرمة، لتوصيل الرسالة للملايين. فالنهاردة ما تاخدش وتدي كتير. اعرف لو الرب بيكلمك ما تفصلش، قوله حاضر. قوله ايه؟ حاضر يا رب. بس مش حاضر تسمع من هنا وتفوت من هنا، حاضر يا رب وتاخد خطوة إيجابية زي ما عمل إبراهيم. بكر يعني بسرعة قام وعمل لربنا يقول عليه. بكر لأنه ما كانش فيه في إيده تليفون، لكن أنت بكر بالنسبة لك معناها حاضر يا رب. وامسك التليفون وقربه ناحية الكود اللي موجود، وحط أحلى تقدمة تمجد اسم يسوع. تكون فخور تروح تنام النهاردة تقول لي أشكرك يا رب، أنا فرحان أني ساعدتك، أو حطيت إيدي في إيدك يا رب أنا سعيد. هتلاقي المعطي المسرور بيحبه الرب كمان. وحاجة تانية، هتلاقي أكيد أكيد أكيد بركات. كتاب المقدس اللي بيقول بركات حتى لإيه؟ لا توسع. مش هتقدر، مش هتقدر. خلي بالك أنا مش بدي عشان أخد، أنا بدي عشان بطيعه، أنا بدي عشان بحبه، أنا بدي علشان قلبي مشتاق أن أنا أعمل عمله وإرادته، وبالتالي هو بيكافئ القلب ده ببركات حتى لا توسع. لو أنت عملها مقايدة طب اديني هات عشان خد، ما بتمشيش مع ربنا، ما ربنا ما بتضحكش عليه، الله لا يشمخ عليه. أنا عايز، أنا عارف أنه سمعنا على تاريخ قناة الكرمة آلاف الاختبارات اللي تقول لك أنا حطيت اللي عندي وسمعت صوت ربنا، وتاني يوم لقيت شيء جاي اللي مش عارف منين، واللي ربنا أنقذني من تيكت، واللي ربنا أنقذني من العملية. وإحنا سمعنا في عيد الحصاد ده الكلام ده، واحدة كانت عايز تعمل عملية وتواصلت معانا وقدمت وصلي، وبعدين ربنا أنقذها وقالوا لها مش محتاجة عملية بعدها، بعد ما كانت رايحة تعمل عملية. بصوا بركة ربنا ما تتحدش بطرق مختلفة، مش مال بمال، قد يكون، لكن قد يكون في بعض الأوقات أنه بتقدم مال لربنا بيقدم لك بركات بطريقة تانية خالص. المال ما يشتريهاش، يعني مهما ندلك مال ما يشتريهاش. سلامتك وأولادك وبيتك ونجاح أولادك ونجاحك في الشغل وترقيتك إبليس بيحارب، بيحارب، بس إبليس هيحاول يقفل الباب، الرب يفتح لك باب تاني. أمين. أحبنا، أنا كلمت كتير بس أنا نفسي أشوف نتيجة في الدقائق اللي جاية واحنا بنسمع مع اخواتنا في الاستوديو.
2: عندي $2000 من كاليفورنيا.
0: امين.
2: ومن اخت مباركة ربنا يباركك وتكوني دايما بركة لانها دايما معانا. وهي عايزة تحطهم على الماتش.
0: طيب يبقى الماتش كده
2: 24,000
0: اخونا المخرج.
1: هللويا.
0: بنكبر مشوار.
1: مين يقدر يحط؟ يا رب اسم يسوع.
0: مين يقدر يحط ستة كمان يبقى 30,000.
1: نوصل له 40.
0: مين يقدر يحط العشرة كمان يبقى 40، 6 و10. امين. ونحط تايمر ونخلص الوقت ده ونمجد اسم ربنا ونرنم مع بيتر.
1: امين يا رب.
0: يبقى وقت رائع، وقت مجد، ونطلع فرحانين.
1: امين.
0: صدقني انا اليوم اللي ما بحطش فيه ببقى قاعد حزين.

0: وكل شويه لازم اقول يا رب ساعدني احط احط اكتر. مبارك اسمك، مبارك اسمك، انك بتشرفني ان انا احط ايدي في ايدك يا رب. انا استاهل، انا مين، انا مين، انا انا التراب، افتكر يا نفسي مين انا عشان يا رب اعمل عملك. من انا يا رب ومن هو شعبي حتى ننتدب.
1: مين؟
0: امين.
2: امين.
0: يلا بينا. احب انا
3: مين؟
0: اتفضل يا خالد.

0: أفضل من شحم الكباش. يا رب نكون حفظنا ونعمل كلمة حاضر. ح ألف ضاد رخ مش صعبة. ح ألف ضاد رخ تبقى حاضر. تكلم يا رب لأن عبدك
1: سامع.
0: نفسي يا رب النهاردة الكلام يكونش بمجرد بقى يعني شعر أشواق لحسن الصوت ونغمة الأخ صمو الجميلة كده فيها رنة موسيقية ونقول إيه كمان تاني. إحنا عايزين يا جماعة الكلام يقول كده زي ما قالت المزايا معمواس أم لم يكن قلبنا ملتهبا فينا. يا جماعة الحاجة اللي الرب قالها بطريقة يعني ركز فيها بلعون من يعمل عمل الرب بيد برتخية. احنا في ايام صعبة وايام شريرة والشر والحروب والتحديات لكن ما فيش حل غير ان كلمة الله تنير هذه الظلام. سراج لرجل كلامك. الرب يساعدنا النهاردة. انا مش عارف اعتقد انا متأكد ان ده مش حظ ولا صدفة ولا يعني مجرد كده يعني لا احنا متفقين صدقني. الرب عايز يوصل لكل اخ واخت. الرب باركه غني استأمنك. بس عايز اقول لك بص 8-18 ده تحطها حلقة في ودنك اوعى تنساها. 8-18 تسنية 8-18 يقول له كده اذكر الرب الهك اللي اعطاك القدرة على اصطناع ثروة. انت ما جبتهاش من ايدك ولا بشطارتك. ما احنا جينا كلنا والايام قصص ناس جات من الشرق الاوسط لا تمتلك شيء بعصاي عبرت هذا الاردن والان صرت جيشين. بس بصراحة في مؤمن غني بركة كبيرة بس في مؤمن غني بيخلص في مؤمن غني بيهلك. الاثنين غنياء بس في واحد بيخلص واحد يهلك والكتاب قال كده. الأخصاب لو بتكلم عن الشاب الغني خلي بالك الشاب الغني القصة بتاعته اتقالت في الثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا وكأن الرب يقول له اعملوا معروف خلي بالك ما تكررش الغلطة دي. لكن زكاة قالت في لوقا 19 اسمع كده لما بيقول كده الشاب مواصفاته في قمة الروعة يقول لك ان هو لما شاف المسيح شوف الذكاء شوف الادب شوف الزوج وفيما هو خارج الى الطريق في مرقس 10 رقد يجري واخذ وجسى وركع عند رجله وسأل ايها المعلم الصالح. ياما الواحد بيشوف أغنياء مؤمنين أغنياء جمال ياما ناس بيتكلموا حلو وشكلهم حلو وزوجهم حلو والقصة اعمل كده مقارنة أو مباينة بينه وبين زكا. الشاب الغني ملقيش مشكلة ولا صعوبة أن يوصل له. التاني عيني شط فط نط زكا عايز يطلع ينزل زكا يطلع ينزل لكن أصر أنه يوصل للمسيح. اسمع بقى يقول له كده يقول له بص السؤال وبص الذكاء وبص الفراسة كله ده حاجة يعني فعلا خسارة. ماذا أعمل أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ قال له الموضوع مش بالعمل. ورد الرب عليه قال له بص باحترام الكلام الجميل اللي انت بتقوله المعلم الصالح ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. قال له ابتدى يوصله طيب أخبارك الناموس قال له حفظتها من زمان منذ حداثتي. تخبر الكنيسة أنا أول واحد بروح الكنيسة ده أنا جدي أبو أبويا اللي بنى الكنيسة وجدي أم أمي هي اللي عملت مش عارف إيه في إيه. طب وحضرتك؟ لا ده أنا زي فل أنا زي الفل. أخاف عليك الفل ده ما يطلعش فل يا غالي أخاف عليك. أنا النهاردة بقول لك الرب استأمنك وكبرك ولما جاء بقى على الوتر الحساس والجرح قال له طب ما تدي للفقراء يقول مضى حزينا يا هل بس للأسف لا هينفعك الجمال ولا اسم العيلة ولا اللباقة ولا أي حاجة اللي هينفعك حيث يكون قلبك يكون كذلك. أنا بناشد عندنا نشكر الرب في المكان اللي احنا عايشين فيه. انا عارف اخواتي عارفين اسماء الرب باركهم بركات ويمتلكوا مبالغ كبيرة قوي. رب يزيدكم كمل معاكم لكن اوعى تنسى 8-18 اذكر الرب الهك. حق الرب فين؟ حق الرب فين؟

0: سهولة، اوعى تنساه. لكن التاني محترم يعني، هو اي نعم مش باين من الارض كده وزكى، بس يعني وقف وقفة محترمة يعني.
1: امين.
0: قال له بص انا ليك عليا نص فلوسه دولة للفقراء، والنص التاني ان كنت وشيت باحد ارد كام؟
1: أربعة أضعاف.
0: يا اروع واجمل واحلى. انا مش عارف بتبجله ايه على حد على كده، زي ما حد قال يعني، يعني اللي معاه نصهم رحلوا الفقراء والنص التاني ده راجل كان بتريش يعني، ما كان ليه كله بيعد فلوس مش قادر يخلص. لكن يقول له كده طب ايه اخبارك؟ يقول له لا. قابله فرحا، الفرحة اللي كانت، ويقول اعظم جملة قالت في التاريخ، اليوم حصل خلاص بإيدك.
1: امين.
0: مش هتنفع الفلوس وتفقد النفوس الشباب اللي عندك، لا هتنفع الفلوس للشباب اللي انت بتكنزها، ولا الفلوس عمرها ما تكون سبب سعادة وبركة. النهاردة انا بفكرك بكلام الكتاب مش كلامي. اخبارك ايه يا بولس؟ يقول بص يا بولس لتيموثاوس، اوصي الاغنياء. اوصي الاغنياء، في وصية مهمة قوي، اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقانية الغنى بل على الله الحي. اوعى تلقي رجاءك على اللي تمتلكه، سمعتها وتسمعها محدش طلع بحاجة، واضح ان احنا دخلنا بلا شيء ونخرج
1: بلا شيء.
0: الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وما يصنعوا صلاحا وان يكونوا اغنياء في اعمال صلحة.
1: نعم.
0: ايه روعة الاعمال الصلحة؟ كد ايه لما تقعد وتسمع وانت داخل على الباب وانت تشم بريحة البركة في المكان في قناة الكرمة، تسمع الأعمال الرائعة اللي الرب بيعملها. تحكي لك الأخت عزة واحد مدمن مش عارف إيه، وتحكي لك ويحكوا لك الأخوات والإخوة، وكان مستعبد وشباب يتحرر وينطلق. إيه ده؟ دي مش مصحة؟ لا ده مركز استشفاء. لا لا لا لا لا، ده عمل إلهي، عمل إلهي،
2: ده مكان إنقاذ 911
0: أعمال صح. بص محتاج صلاة في نص الليل هتلاقي تعبان واجتمع إليه إلى القرمة، كله مر النفس كله متضايق، الرب بيكون ويعمل عمل عظيم. عشان كده أغنياء في أعمال حسنة، الموضوع مش محتاج يعني عطية ومرة، لا يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين أنفسهم أساسا، مدخرين أنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. القصة الشهيرة، خلاص أنا هختم عشان أدي فرصة لإخواتي. القصة الشهيرة خادم الخدام الحلوين، القصة دي اتقالت يعني أنا معجب بيه قوي. راح زار مكان من الأماكن اللي هي إيه، القرى اللي فيها الناس الأحيان يعني. فراح قالوا له بص عمل نهضة في الكنيسة، قالوا هتزور الأخ فلان ده بس من فضلك ما تكلموش خالص عن المسيح وعن النار ولا بتاع ده، ما بيسمحش ولا. فقال له ماشي. هم ابن عزومته وراح طلع معاه. فراح طبعا الغني ده اللي يمتلك الأطيان والأفدنة ويمتلك المواشي والبقر، خده وطلع وقال له تعالى، طلعه كده في حتة فوق عالي وقال له عايزك تبص كده بعينيك على كده ما تقدر، لو مش شايف هجيب لك بتاع المنظار ده اللي بيه شايف الشرق ده. قال له قال شايف الحقول دي كلها؟ دي بتاعتي، انا جيت ما كنتش امتلك حاجة بس انا راجل عصامي يعني. انا عارف القصة دي بس سمعتها اكتر من مرة بس فكرك بيها. وراد الغرب كذلك يمتلك، بص غرب الراجل قال له يا انا يعني ما انا الغنى ده بالنسبة لي اول مرة اشوف حد غني بالغنى ده. قال له طب الشمال بقى ايه رأيك في الاحصنة وفي البقر وفتاح؟ قال له ده ايه ده؟ قال له الناحية التانية ده بالخرفان. وسكت. وراح الخادم قال له طب بص لفوق تمتلك ايه فوق؟ فالراجل بص له وشه كده قال له بصراحة اعتقد ما امتلكش حاجة. قال له بس انا عايز اقول لك انا امتلك فوق، اهتموا بما فوق حيث المسيح جالس. قال له ازاي ده؟ قال له انت تمتلك العربية.

0: الارض.
1: امين.
0: ماشي تمتلك كم بيت على على على الباسيفيك اوشن، تمتلك مش عارف فين، ربي يباركك ويزيدك. لكن فوق اللي الرب اقامنا معه واجلسنا معه، عشان كده اطلبوا ما فوق
2: حيث
0: المسيح. اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس.
1: امين.
0: لا تهتموا مع الارض. يا حبايب الاغنياء اللي رب بيقول لكم مذخرين انفسهم اساسا حسنا المستقبل لكي يمسكوا بالحياه الابديه. مش عارف اقول ايه، لكن انا عندي ايمان ان رب هيقي ابطال اغنياء وابطال، حتى يمكن يمتلكوا الدولار واحد ابطال، بس هيكونوا رجاله يقفوا في الثغر ويشيلوا الشيله. وخلي بالك كلام الرب ما بينزلش الارض. رب لما قال الاخ صامويل اول بدايه قناه الكرمة قال له انا معاك وهبعت لك ابطال تشيل معاك الشيله.
1: امين باسم يسوع.
0: ده كلامه، كلام ربنا ما بينزلش. في حضرتك من ضمن الناس اللي هتشيل. امين يا حبايب.
1: امين.
0: رب يشجعنا نتسارع، يبقى في سرعه وفي اقبال وفي كده يعني بمحبه وفي عايز اقول شغف، شغف في العمل الرب. يا جماعه رب هيبارككم ويعمل عمل عظيم في اسمه
1: يا رب. اسم يسوع.
3: اهتموا بما فوق. اهتموا بما فوق. بص كده فوق، ليك ايه فوق؟ فكر معايا. يلا بينا احبانا، لينا ساعتين بالظبط عايزين نسمع من الاسيس عماد كمان. امين. اتفضل يا اسيس.
2: هو الاحباء الافاضل القديسين بيتكلموا، جه في قلبي حاجه. كتير عدو الخير بيضحك على بعض الناس ويقول له انت ظروفك صعبه وانت معكش الاموال عشان تعطي.
0: أيوة.
2: وتعطي ليه؟ انت شوف بس ظروفك وشوف احتياجاتك. الكتاب بيرد حتى على التساؤل دوت. كورنثوس الثانيه واصحاح 8 رسول بولس بيكلم كنيسه كورنثوس بيقول لهم كده في عدد واحد: ثم نعرفكم ايها الاخوه نعمه الله المعطاة في كنائس مقدونية. الرسول بولس خدم طبعا في أماكن كتير، لكن كان في مقاطعتين رئيسيتين أو كبار خدم فيهم. خدم في مقاطعة مقدونية اللي هي فيليبي، كنيسة فيليبي، وخدم في أخائية، مقاطعة أخائية اللي هي كان منها كنيسة كورنثوس. لكن كنيسة فيليبي دي أو مقاطعة مقدونية يحكي عنها، يكمل يقول أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. كنيسة فيليبي كانت بتمر بظروف اقتصادية صعبة جدا.
0: نعم.
2: يعني كانوا في فقر، في احتياج شديد، في عوز شديد. لكن بص الرسول بولس يقول عنهم ايه، عدد ثلاثة يقول لك لأنهم أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد مش بس كده، وفوق الطاقة
0: ليك المجد
2: إيه من تلقاء أنفسهم.
0: نعم.
2: يا دي ناس بقى مش كانت مثلا مستريحة، لا دي كانت ناس عندها عوز، عندها احتياج، بتمر بظروف اقتصادية سيئة جدا، لكن في وسط ده اختارت أنها تعطي مش بس حسب الطاقة، لا يقول لك وفوق الطاقة، يعني فوق ما يقدروا أعطوا للرب. ليه بيعملوا كده؟ لأنهم بيحبوا الرب.
0: ليك المجد.
2: لما تحب الرب تحب أن أنت تعطي العمل، تعطي لامتداد الملكوت. تحب ليه؟ لأنك بتحب الرب. ويقول لك من تلقاء أنفسهم، يعني محدش غصبهم، محدش جبر عليهم، لا ده من تلقاء أنفسهم. مش بس كده، ده يكمل في عدد 4 يقول لك ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. يعني كانوا بيترجونا، بالعربي كانوا بيترجونا أن احنا نقبل العطية بتاعتهم. كانوا بيقولوا لنا من فضلكم خدوا العطية بتاعتنا. دي ناس بتحب الرب. وحضرتك لما تحب الرب بتحب انك تعطي العمل الرب. ما تقولش ده، تخليش العدو يضحك عليك، ده يقول لك ده انت ظروفك صعبة، ده انت عندك

0: احتياجات غير مسددة، انت بس خليك في نفسك. لا لا لا، ده مش ده، مش ده المؤمن. المؤمن يحب ان يعطي ويعطي بسخاء لعمل الرب ولامتداد الملكوت. في ملوك الأول 17 يحكي لنا الكتاب قصة مشجعة جدا. ملوك الأول 17 ومن عدد 8 يحكي لنا الكتاب كده انه عن إيليا، يقول لك كده: وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب الى صرفة التي لصيدون واقم هنا هناك، وذا قد امرت هناك امرأة ارملة ان تعولك. فقام وذهب الى صرفة وجاء الى باب المدينة، واذا بامرأة ارملة هناك تقش عيدانا، يعني كانت في فقر شديد، كانت ظروفها المادية والاقتصادية صعبة جدا. فناداها وقال لها: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. ومش بس كده، وفيما هي ذاهبة رح ناداها تاني وقال لها: وهاتي لي كمان كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وأنا سأقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. يعني ما فيش ظروف اقتصادية أصعب من كده. واحدة بتقول: أنا ما عنديش حاجة خالص خالص، كل اللي عندي هطبخه عودين، هقعد بخه ليا ولابني وخلاص، وبعد كده هنموت. إيليا قال لها: ما تخافيش، لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، واعملي لي اولا كعكة صغيرة اولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك اخيرا، لانه هكذا قال الرب إلى اسرائيل. بص الايمان: ان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر على وجه الارض.
1: امين.
0: كانش في مطر في ذاك الوقت، المطر توقف لان إيليا امر ان السماوات تتقفل بسبب شر الشعب وشر الملك في ذاك الوقت. لكن شوف الايمان، انه كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص، وده اللي حصل فعلا، انه كوار الدقيق ما فرغش من عند الست ديت، وكوز الزيت منقص. الست اللي كانت مش لاقية تاكل، اللي كانت معدمة، بس لما وثقت في الرب ووثقت في كلمة الرب، كوار الدقيق ما فرغش وكوز الزيت منقص. باسم الرب يسوع، اوعى تخلي العدو يضحك عليك ويقول لك انت احتياجاتك، عندك احتياجات، انت مش مفروض تعطي لان انت ظروفك صعبة، لان مادياتك تعبانة. تعملش كده. افتكر كده كنيسة فيليبي مكدونية اللي اعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة. تذكر كده، وتذكر المرأة دية الأرملة اللي بتاعت صرفة صيدون، اللي اعطت كل ما عندها والرب باركها، وكوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم يفرغ.
1: كان من الطبيعي يا أسيس ان هي تقول له انا هعمل كده، يعني
0: ده ايمان، ده ايمان، انه وانا بعطي للرب، وانا بعطي لعمل الرب، انا واثق فان الرب يرى ويجازي. شايف الرب ان الرب هيجازيني وهيكافئني على اللي انا بعمله.
1: لو كان مثلا حصل ان جه حد في البيت وقال لي ان هو جعان وانا مش عندي غير شويه صغيرين، يعني بحكم العالم ان انا هقول له لا، يعني اللي يحتاجه البيت، يعني مش هقدر ان انا هدي. بس لما يكون الرب داخل في القلب وعندي ايمان وثقه ومحبه قوي قوي قوي ان الله، ان انا كاني بدي الله، كاني بشوف في معاملاتي كلها ايد الله وقلب الله، فمتهيالي لولا ان ربنا في قلبها وان هي فعلا حاسه ان هي هتقدم للنبي، يعني ده من عند الرب، فانا ليه ما

0: اقولش اه يعني. وايه اللي يمنع انت دلوقتي انك تقول اه ان انا هقدر اساعد؟ ما فيش حاجه تخليك تمنع انك تقدر تساعد.
1: المنطق الطبيعي البشري مرات كتيره بيبقى غير الايمان. يعني المنطق الطبيعي انا بيتي زي ما كنا بنقول ابليس يقول لك انت بيتك محتاج، انت ليه هتعطي لعمل الرب؟ انت ظروفك الماديه صعبه، ده انت عليك ديون، ده انت عليك كريدت كارد، تعطي ليه للرب؟ لكن ده المنطق الطبيعي، ده المنطق البشري. لكن منطق الملكوت مختلف. لا، ده انا وانا بعطي للرب انا عندي ايمان في اللي يرى ويجازي واللي هيكافئني.
0: حلو، متهيألي كان يبقى احسن كمان ان هو يكون في بركه كبيره، كل ما تدي اكتر الرب يديك اكتر. وده دليل ان هي الكوب ما فضيش ولا زيت وما غيرهمش. يعني مش مثلا ما غيرش الكوب ده ولا غير المكان اللي حاطط حبه الدقيق، بالعكس هم فضلوا لغايه الاخر.
2: امين
1: امين
2: امين. هرجع لك تاني يا قسيس، بس بشكر ربنا جدا لاجل كلمات الرب من خلال القسيس عماد. هرجع تاني ونتكلم مع القسيس عماد، تكمل حضرتك بدون انترابشن، لكن كمان هيكون لنا وقت تسبيح بعد دقايق مع بيتر.
3: اكيد
2: جاهز.
3: امين امين
2: امين. اتفضل. بس واحنا بنتكلم احنا فات ساعتين وعشر دقايق، يعني دلوقتي عندنا الماتش
0: من معلش انا اسف، انا عندي 1000 وهخليها على 5 يعني بدل 24 ب 25 ومن من نيويورك.
2: امين. طيب دلوقتي الماتش بتاعنا بقى 25000، يعني عندنا 25000 ماتشنج فند. باقي منهم قد ايه؟ لا ده باقي كتير،
0: باقي 19400.
2: ده قبل ال 1000، يبقى انا دلوقتي هتزيد كمان هتبقى 20. بس انا اخر تقدمه شايفها قدامي زي ما حضراتكم شايفين هي 500 من كندا، وفي قبلها كان على فكره انا بشكر الرب التقدمه اللي قبل دي كانت $50 شهري من تكساس، وكان معايا كمان $1000 تقدمه للرب. مبارك اسم الرب، بشكر الرب جدا لاجل كل تقدمه بتيجي من حضراتكم. بشجعكم بفكركم على فكره الهديه جميله جدا، انا مش بدي عشان هديه، لكن تخيل كده لما تبقى مفاتيحك كل يوم الهديه المذهبه دي اللي هطلب من اخونا المخرج يطلعها لنا، ميداليه مذهبه هي مطليه مش ذهب، اوعى تفتكر انها ذهب، نتمنى طبعا بس الذهب بقى في السماء نمشي عليه يبقى موجود في كل حته، لكن دي بتفكرك ان ترفع عينك على فوق ومفيش ذهب ارضي ليه لازمه، الذهب في السماء فوق نمشي عليه، يبقى ده الارض اللي بنمشي عليها. فانا بشجعك انك انت تقدم تقدمه شهريه، اي تقدمه شهريه مهما كانت هيوصلك الميداليه الجميله دي، هيوصلك منها 2، وفي العلبة القيمة كمان، العلبة بتاعتها قيمة والعلبة بتاعتها غالية كمان، يعني حتى يعني أنا بتخيل إن الناس ممكن تاخد الميدالية وترمي العلبة، مش عارف صورة العلبة كمان موجودة، ممكن أنت تحتفظ بيها بقى تحوش فيها حاجة ولا تعمل فيها حاجة حلوة. فهيوصلك ميداليتين من دول، واحدة ليك وواحدة لشريك حياتك أو حياتك أو لأي حد تحب تقدمها ليه. أي تقدمة شهرية، أنا بشجع تقدمات شهرية جدا، من فضلك قدم تقدمة شهرية إن شاء الله $20 في الشهر، إن شاء الله أي مبلغ، إن شاء الله $30 في الشهر، أي مبلغ تقدر تقول يا رب أنا أحط $50 النهاردة شهري وبعلن عن معيتك في حياتي وعنايتك ليا يا رب النهاردة وكل شهر وكل السنين الجاية، تقدر تعمل كده؟ من فضلك أعمل كده. أو أي تقدمة $50 أو أكتر برضك هيوصلك الميدالية دي. شجعكم أحبائنا خلونا نرنم مع الأخ بيتر ونقدم تقدمات سخية لعمل الرب.

0: هللويا مبارك اسم الرب. شكرا شكرا للرب مبارك اسم الرب. شكرا لك اخ بيتر, بشكر ربنا. الماتش بتاعنا 25,000.
1: هللويا.
0: مين يقدر يخليه 30؟ احنا قدامنا مشوار طويل ومش عايزين الليله دي تحمل على الايام اللي جايه. المفروض

0: زي ما قلت لحضراتكم نمشي بنفس المعدل عشان نبقى ماشيين في نفس المعدل نخلص في الوقت. للأسف انه احنا مش هنقدر نطول بعد عيد الحصاد لان في مؤتمرات كتيرة والقناة تبقى مشغولة، وانتم ما تحبوش ابدا انه نتحرم من البرامج المختلفة ونتحرم من المؤتمرات بسبب عيد الحصاد. فانا اشجعكم تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. مين يقدر يقول انا هحط 5000 دلوقتي للماتشنج فاند ونحط عد تنازلي ويبقى اتليست عندنا 30000 النهاردة ونعمل لهم ماتش؟ طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ حصل دلوقتي ان احنا عندنا 25000 ماتشنج فاند متجمعة من احباء كتير، 10 و10 و1000 و2000 و1000 وهكذا. ف انا بشكر ربنا لاجل كل التقديمات دي اللي جمعت 25000، وبعدين محتاجين نخلصها. اللي باقي منها كام؟ 19144 19144. طيب ايه اللي نقدر نعمله دلوقتي؟ على فكره ال 50 دولار اللي انا قلت عليها من شويه دي كانت زياده في الاشتراك الشهري. مبارك اسم الرب. مين يقدر يقول انا هعمل اشتراك شهري النهارده؟ تعمل اشتراك شهري ب 50 دولار، ب 25 دولار، 30 دولار، 100 دولار، اللي ربنا يحطه على قلبك، مفيش اجبار. كان بسهوله جدا يا قسيس ان نيجي في يوم من الايام ونقول يا جماعه الكارما باشتراك. صح؟
1: صح.
0: مفيش حاجه ببلاش. احنا بنقدم كلمه ربنا ببلاش، بس تقدمها مكلف. في اقمار صناعيه، في ساتلايت، في كهرباء، في اجهزه شغاله، في موظفين شغالين. كلمه الله مجانيه، لكن تقدمها هو اللي مكلف. كلمه الله موجوده، لكن اللي يوصلها للساتلايت نزلها في بيوت الناس ده اللي مكلف، مش كده؟ فكان ممكن نيجي بنقول بسهوله يا جماعه كل واحد عايز الكارما اشتراك شهري 20 دولار علشان تقدر الكارما تبقى مفتوحه في بيتك طول الوقت. تكلفتها كده مثلا 20 دولار على كل شخص. فدلوقتي يبقى احنا حرمنا يا قسيس ملايين الناس في الشرق الاوسط.
2: الحقيقه
0: ببساطه اللي هيفتح قناه الكارما مين؟
1: المؤمنين
0: اللي هم يعتبروا القناه مش عايز اقول تسليه لكن قال لها بركه روحيه في البيت، ترانيم شغاله في البيت طول الوقت. واحنا عندنا في الكارما في حاجات كتيره جدا، في اكاديميه الكارما اللي ممكن تاخد منها ماجستير في الهوت ببلاش زي ما اعلنا قبل كده من اكاديميه الكارما. مش احنا اللي هندي الماجستير، الماجستير هتدي جامعه امريكيه، بس اللي بيدرسوا في قناه الكارما من الشرق الاوسط هتديه لهم ببلاش، وده بيتكلف عشرات الالاف من الدولارات. ده هيكون ببلاش الارسال. انت عندك راديو 24 ساعه في ايدك لسبع قنوات مختلفه، عايز تسمع تسبيح هتدوس على الاب بتاع قناه الكارما. عارفين كل واحد عنده تليفون ذكي سواء اندرويد او ايفون اي او اس، تقدر سواء كان سامسونج سواء كان ال جي سواء كان اي ماركه فيها تليفون ذكي. عارفين يعني ايه تليفون ذكي؟ يعني بشاشه كده وتقدر تديله كوماندز مختلفه وتقدر تفتح بيه الانترنت. تقدر تدخل على الاب ستور بالنسبه للتليفون ايفون، او تقدر تدخل على جوجل بلاي بالنسبه للاجهزه اللي بتشتغل باندرويد. هما تو سيستمز دول. تدخل على اندرويد على بلاي ستور، نزل الكارما تي في. الكارما تي في، الكارما كلمه واحده مش اي ال مسافه، نو الكارما اي ال كي ار ام اي، الكارما كلمه واحده تي في. وتخش الاب ستور او جوجل بلاي وتنزل الاب، هيطلع لك اهو اللوجو بتاع قناه الكارما، او انتوا عارفينه اللوجو بتاع قناه الكارما، تضغط عليه تنزل الاب هيطلع لك السبع قنوات. تقدر تشغل اي قناه منهم فيديو او اوديو. يعني دلوقتي انا دوست اهو على قناه التسبيح فيديو اهي، انا بس بعد الشاشه اهي شغاله تسبيح 24/7 اهي. تقدر تستمتع تسبيح من اروع ما يكون.
1: اه في ناس بيفتحوا القناه
0: التسبيح 24 ساعه دلوقتي. ده بالنسبه للقنوات المختلفه ممكن تتفرج عليها فيديو. اول حاجه الجميله الثانيه ان انت عندك راديو في ايدك. ازاي؟ بص جنب الفيديو في كل قناه في باللون الاخضر راديو اللي مكتوب عليها استمع او ليسن. ايه ليسن دي؟ يعني تسمع للقناه 24 ساعة شغالة تسبيح اهي. حتى لو طفيت التليفون، بص شايفين؟ انا هطفي التليفون، التليفون مطفي ماشي؟ مطفي اهو، حطه على وشه وشغال. انت تشتغل في المطبخ، تشتغل.

0: في شغلك تحطه في البيت سايق العربية تسبيح شغال ولما تيجي مكالمة تليفون هو بيسكت لوحده. وبعدين انت ممكن ادي من على الشاشة هو في الكنترولز يعني انا الوقت خلاص عايز اوقفه مش هفتح الاب ولا حاجة هروح دايس انا بس مش شايف اهو وقف عايز اشغله تاني اهو دوس عليها شغال. ده مش بالنسبة لقناة التسبيح بس ده 7 قنوات مختلفة عندك في ايدك في ايدك. واحنا بنعمل سيستم ماسيف باسم يسوع هيطلع بعد كام شهر مفيش زيه في العالم العربي خالص بالنسبه للميديا. هيكومباين هيبقى مع بعض كانه يوتيوب وكانه فيسبوك وفي اعلانات الكنائس وفي اجتماعات يسع لألف اجتماع في حتت مختلفه او اكتر كمان من اليمن من موريتانيا من يبقى في كوميونيتيز ويبقى في جروبز ويبقى في هيبقى رائع ولا تتفرج عليه على التليفون تفتح التلفزيون تلاقيه موجود مجرد ما تحط اليوزر نيم والباسورد بتوعك هيبقى رائع رائع رائع. لان احنا دلوقتي اللي يعرف في السوشيال ميديا احنا تحت رحمة الفيسبوك واليوتيوب مينلي والانستجرام والحاجات دي. الفيسبوك بيعمل فينا ايه بعد 30 يوم بعد ما بيطلع اللايف بيشيله فيش لايف خلاص بح خلص. اليوتيوب عنده جايد لاينز قوانين القوانين دي على مزاجه مشغل اي اي مشغل اخواتنا مشغل وات ايفر بيعمل ايه بيعمل حاجه اسمها سترايكس يعني عقاب ولا تقييد لينا. فبالتالي لو نزلنا حلقه وما عجبتهوش حاجه احنا قلناها يروح بعت لنا سترايك يقول لنا انتوا مش ماشيين حسب الجايد لاينز بتاعتنا. مثلا سمع حلقه الاخ اندرو ما عجبتهوش يبعت لنا سترايك. طلعت ترنيمه من كنيسه ما والكنيسه دي فيها ترانيم معينه يبعت لنا حاجه اسمها كوبي رايت ويعمل لها ممكن مره في اثنين وثلاثه. والسترايكس دي ايه يديك اول انذار ثاني انذار الثالث مفيش يشلك لو عندك 1000 فيديو يشيلهم لك في لحظه. ده قوانين اليوتيوب. ليه؟ لان هو بيديك مساحه مجانيه على البلاتفورم بتاعه وهو بيحط اعلانات عشان يكسب منها واحنا مش بندفع. فاحنا ما احنا حاطين الحاجه ما يعني ده بلاتفورم فري فهو بيتحكم فينا. فاحنا بنعمل حاجه باذن يسوع الفند ريزنج اللي جايه ولا السنه الجايه هنوريكم الكلام ده يبقى رائع رائع. وفي في حاجات كتيره جدا ده اللي بنعمله في قناه الكارما. ودلوقتي احنا بنعمل ديبارتمنت جديد للاي اي علشان الارتفيشال انتليجنت نشغلها تماما في قناه الكرم. احنا عندنا على الويب سايت انا دخلت ضفنا حاجات على الويب سايت بالاي اي كتير يعني ممكن هتلاقي في حد كده اخت كده قاعده في الويب سايت من تحت سالها اي سؤال في الدنيا تجاوبك وتجاوبك اجابه محترمه وتساعدك جدا جدا. ده بالارتفيشال انتليجنت احنا مبرمجينها وقايلين لها تقول ايه ولو قالت لكم حاجه مش عاجبك قولوا لنا عشان نقول لها عشان نصلحها. انا بتكلم بجد.
1: ايوه
0: احنا بنعلمهم الذكاء الصناعي ده اتس ماشين ليرنينج احنا اللي بنعلم المكن احنا اللي بنعلم الكمبيوترات تعمل ايه. فبالتالي احنا بنسخرها لخدمه ربنا بنسخرها انها بدل يعني كانت قاعده معانا الاخت امل من كام يوم امل سليمان وقالت ان هي ادت اسئله للاي اي وجاوبها بطريقه اسلاميه بيجاوبها النورمال بتاعه التغذيه بتاعته اسلاميه التغذيه بتاعته يجاوبك ضد الكتاب المقدس. احنا بنحاول ناخد تشات بوتس ونوجهها ونعلمها علشان تعمل اللي احنا عايزينه وده حاجه مش سهله. يعني عارفين واحد من البلاتفورمز موجود فيه 85,000 كتاب روحي ما اعتقدش واحد يقدر يقراهم لكن الذكاء الاصطناعي بيقدر يقرا ويجاوب منهم. المهم هرجع تاني لنفس النقطه اللي كنت بسال فيها الاستاذ عماد واقول له انه بسهوله ممكن نقول اللي عايز يستمتع بكل الحاجات دي يدفع $20 في الشهر صح؟
2: اقل حاجه
0: $20 في الشهر زي مثلا انت لما بتخش على واحد بس تشات جي بي تي لما بتعمل اشتراك معاه ب $20 في الشهر ولا كلود ولا اي حاجه من الحاجات دي بيطلب منك $20 في الشهر عشان حاجه. احنا بنحط كل الحاجات دي ونقول لو عملناها ب $20 في الشهر يمكن نخلص مصاريف الكارما وما نطلبش من حد حاجه. بس مين اللي اتحرم؟ الناس اللي احنا عايزين نخدمهم. كارما موجوده ليه؟ عشان توصل

0: للناس اللي ما يقدروش يدفعوا واللي مش عايزين يدفعوا. عايزين نوصل لهم رسالة الحق. احنا بنختار الطريق الصعب، بس انت تقدر تدفع وتقدم ال 20 دولار دي. انا شجعك مش تدفع ال 20 دولار دي، تدفع ال 20 دولار دي وتدفع عن اربعه تاني او اربع بيوت تانيين محتاجينها في الشرق الاوسط. تدفع عن واحد في موريتانيا، واحد في السعوديه، واحد في اليمن، واحد في ليبيا مثلا، او الاردن او سوريا. او انا على فكره اقول لكم على حاجه، انا طلعت النهارده الليسته بتاعه الطلبه بتاعه الناس اللي بيدرسوا في اكاديميه الكارما. هقول لكم بس البلاد. اول بلد، علشان اخد دقيقتين كده وبعدين هرجع تاني للقسيس والاخ هاني ويشاركونا، بس وانتوا بتسمعوا الكلام ده مش تسليه، بشكر ربنا لاجل احبائنا في انتيجوا بيقدموا 200 دولار، احنا موجودين هنا نقدر نقدم النهارده بسخاء في عمل الرب. عندنا ماتشنج فاند باقي منه لسه فوق 19,000، خلونا نتشجع احبائنا، قدم 1000 2 3 5، شوف اللي الرب بيعملوا ايه، شوف بتقدمتك بنوصل لفين. اكاديميه الكارما اللي بيدرسوا الكتاب المقدس، اللي بيدرسوا، اللي بيجوا من الخلفيات المختلفه بيعرفوا عن المسيح، بيسلموا حياتهم للمسيح، بيدرسوا ان الكتاب المقدس مش محرف، بيدرسوا عن الثالوث، بيدرسوا كل المبادئ المسيحيه، بيدرسوها بامتحانات كل اسبوع وبينجحوا ويقدموا وينجحوا ويكملوا درس ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا ال 15 ورا ال 20 درس في كل وحده. في كل وحده من الوحدات دي في يمكن حاجه و20 درس في كبيره، وما ينجحوا يعني ما ياخدوش الشهاده بتاعتهم غير الكورسات دي، غير لما بيخلص وينجح في الدرس يتفتح له الدرس اللي وراه، ما يتفتحش الدرس الثالث غير لما الثاني ينجح فيه، ما يتفتحش الدرس ال 21 غير لما ال 20 ينجح فيه، ما يخلصش الكورس الحلقه الدرس 27 غير لما يكون نجح في ال 26. يعني بينجحوا في بيدرسوا يحفظوا الايات وينجحوا ويتفتح لهم الدرس اللي وراه، لما يخلص الكورس يتفتح له الكورس اللي وراه. في ناس في كورسات فيها 200 وشويه، في كورسات فيها 70 وشويه، في كورسات اعداد كبيره، في يمكن 300، في كل كورس مختلف عن التاني. الناس اللي دخلت بتقدم كانت عددها فوق ال 5000 من 39 دوله. هقرا لكم الدول، هقرا لكم الدول اللي فيها ناس بتدرس في اكاديميه الكارما النهارده. الكلام ده انا عملته قبل ما ادخل اللايف بشويه بسيطه. اول دوله مصر، تاني دوله الامريكا، تالت دوله كندا، بعديهم استراليا، بعديهم المانيا، بعديهم سوريا، بعديهم يونايتد عرب اميريتس الامارات، بعديها العراق، بعديها السويد، بعديها تشاد، بعديها موريتانيا، بعديها نيذرلاندز هولندا، بعديها افغانستان.
1: هللويا المجد.
0: بعديها اوستريا اللي هي النمسا، بعديها الجزائر، الجزائر، بعديها الاردن، بعديها السعوديه، بعديها السودان، بعديها فرنسا، بعديها اليمن، بعديها البانيا، بعديها بلغاريا، بلغرام، بعديها فنلند، بعديها اسرائيل، بعديها موريتانيا اللي فيها من كام يوم الاسيس نبيل قبل الحلقه اللايف كان 17 واحد موجودين واتجمعوا وطلبوا ان يكلموا الاخ اندرو والاخ الاسيس نبيل، 17 واحد من موريتانيا قاعدين بيدرسوا، اهي موجوده في الليسته. موريتانيا، بعديها تركيا، بعديها انغوليا، انا ما اعرفش، انا عمري ما اعرف ان احنا بنوصل لانغوليا. برازيل، انا عارف ان في جاليه، احنا عملنا الطبيب العظيم في البرازيل قبل كده، في ناس بتدرس من البرازيل، في ناس بتدرس من سايبرس، ويسترن سهارا من الصحراء الغربيه، بعديها اسبانيا، اثيوبيا، يونايتد كينجدم، كرواتيا، اندونيسيا، ايطاليا، الكويت، لبنان، فلسطين.
2: هللويا
1: هللويا المجد يا رب.
0: 39 دوله النهارده ناس بتدرس الكتاب المقدس بسبب تقدمتك. أمين. بسبب تقدمتك. حضرتك لما بتقدم 100 دولار في الشهر او 50 دولار في الشهر، انت بتقدم عنك وبتقدم عن حبايبنا دول. امين احبانا.
2: امين.
0: انا محتاج النهارده ابطال يقفوا معانا، الشيله كبيره. والرب النهارده بيثقلك معايا ومعانا بالمسؤوليه. المسؤوليه دي مش بتاعتي انا لوحدي، المسؤوليه دي مش بتاعتنا احنا لوحدينا. القسيس سايق 3 ساعات عشان يكون معانا النهارده، وهيرجع يسوق 3 ساعات تاني بالليل عشان يكون معانا في الكام ساعه دول، عشان يقول لك تعالى حط ايدك معانا، عشان تعالى اسمع صوت الرب النهارده، كون شريك عملي. احبائنا بيجوا من سفر بيتر جاي من سفر مخصوص وقاعد الاسبوعين

0: ثلاثة دول وسايب بيته وسايب من تكساس سايب كل حاجة وجاي قاعد عشان يكون معانا. أحبائنا بيجوا من بلاد عشان يكونوا معانا زي ما انتوا بتشوفوا علشان حاسين بالمسؤولية بتاعت العمل ده. أنا النهاردة عايز أشجعك دلوقتي ما تأخرش، قوم وقول يا رب بشكرك على الناس اللي بيدرسوا في موريتانيا، يا رب بشكرك على الناس اللي بيدرسوا في البلاد دي كلها يا رب. أنا ما كنتش أعرف إن في من إندونيسيا مثلا غير لما قريت، أفغانستان، ألبانيا، اليمن، اليمن، فرنسا، السودان، السعودية، الأردن، المغرب، الجزائر، النمسا، هولندا، تشاد، تشاد أنا عارف لأنه الأخ أندرو قال لنا عليهم قبل كده، السويد، السويد دي دولة فيها كتير، العراق، العراق تامن دولة فيها ناس بتدرس في العدد. فأنا بشكر ربنا لأجل كل الناس دي. النهاردة أنا بشجعك دلوقتي، يلا قول أنا هرفض أفكار إبليس سلبية وهكون شريك معاكم في قرارات الكارما النهاردة في اسم يسوع. الرب ناوي على بركتك، على بركة بيتك، فك الحصار عليك، على أولادك، على شغلك، بركة في اسم المسيح حتى لا توسع. يلا بينا أحبنا، فات ساعتين واربعين دقيقة من حلقتنا، وأنا محتاج النهاردة أبطال. الرب يقول انهدوا الأبطال، انهدوا الأبطال، صحوا النايم النهاردة. أنت بكرة الحد في كنيستك ما تسيبيش اللي جنبك غير ما تقول لها اشتركي في الكارما، 30 دولار في الشهر مش هتعمل حاجة، 20 دولار في الشهر مش هتعمل حاجة، لكن هتوصل رسالة المسيح، هتخلي الناس يدرسوا الإنجيل ويعرفوا الحق الكتابي، يعرفوا ان الانجيل مش محرف. انتوا عارفين، انتوا بتسمعوا الكورسات اللي بيقدمها الاساس نبيل والاخ اندرو، قد ايه رائعه، قد ايه ابتدوا باستحاله تحريف الكتاب المقدس، ابتدوا بانه الكتاب المقدس ادله عدم تحريف الكتاب المقدس من الكتاب ومن خارج الكتاب ومن الحفريات والكلام ده، ودراسات صعبه، صدقوني الدراسات اللي بتتقدم مش سهله، عن الثالوث وعن غيره وغيره، والدروس دي ممكن تقراها، ممكن تسمعها وتجاوبها اونلاين طبعا، كلها كل الاكاديميه دي موجوده اونلاين، ليك باسورد ويوزر نيم ليك انت لوحدك، محدش يقدر يدخل عليهم، الاسئله بنعرفها بنشوفها، تخلص درس تفتح لك الورا وهكذا. بشكر ربنا لاجل التكنولوجيا، بس انا عايزك وعايزك النهارده تقول يا رب عملك ده يستاهل ان احط ايدك ايدي فيه.
1: امين.
0: ده عمل الرب مش عملي، انت ما بتدينيش انا حاجه، بتدينيش انا حاجه، انا مش محتاج حاجه، انت بتدي الرب. امين. احب انا هرجع لك تاني يا سيس عماد، كمل معانا وبعدين هرجع لخاني ونتشارك مع بعض. اتفضل يا سيس، ايه شعورك وتعرف الحاجات دي كلها اللي الرب بيعملها، وايه رد فعلك لما بتسمع الكلام ده كله؟
2: يعني طبعا رد فعل ان انا بمجد ربنا، يعني شيء رائع ان كلمه الرب بتنتشر والانجيل، يعني ما يتهقليش زي ما قلت كده في الاول، ما يتهقليش ان في مؤمن واحد ما يفرحش بالأخبار السارة ديت، الأخبار المفرحة ديت. يعني المؤمن يفرح لما يسمع إن كلمة الرب تنتشر، إن الإنجيل بيوصل باللغات الأصلية للناس، إن عمل الرب بيتسع، يعني امتداد للملكوت، شيء مفرح، مفرح جدا جدا. أنا نفسي على قلبي أشارك بحاجة في الدقائق كده اللي جاية من ملاخي 3، سفر ملاخي اللي هو آخر أسفار العهد القديم صح 3، يمكن جزء معروف لناس كتيرة. بيقول لهم الرب كده، بيقول لشعبه، بيقول لهم أيسلب الإنسان الله، عدد 8، فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك؟ الشعب بيسأل، فقال لهم في العشور والتقدمة، قد لعنتم لعنا وإياك أنتم سالبون هذه الأمة كلها. وبعدين الآية الشهيرة الناس كثيرة تعرفها، بيقول لهم في عدد 10، هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. وكتير كتير من الناس عارفة كده أن دي من الآيات الفريدة جدا الوحيدة اللي الرب فيها بيقول جربوني.
3: أيوة.

0: يعني وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، يعني تبقى مش ملحق من البركات. بس عايز أوصل للعدد اللي جاي ده لأن كتير مش واخدين بالهم منه، عدد 11. وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل، قال رب جنود. وأنتهر من أجلكم الآكل، اللي هو مين الآكل دوت؟ مين يا أخاني الآكل ده؟ إبليس.
1: مفيش غيره.
0: الخير
1: مفيش غيره.
0: بالظبط كده، بالظبط. يعني أتاري أنا لما باخد اتجاه إني ما بعطيش لعمل الرب، وبختار إن أنا ما اديش للرب من أموالي، محبش إن أنا أدي لامتداد الملكوت، تكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة إن الآكل اللي هو إبليس بيجي بيخرب في حياتي، بيخرب في مادياتي، بيخرب في فلوسي، بيخرب في هو ده. فلا يفسد، وأنتهر من أجلكم الآكل إبليس، فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل. في خطورة، في خطورة إن أنا يبقى عندي اتجاه إن أنا مش عايز أعطي، مش عايز أعطي للرب من أموالي، مش عايز أعطي للرب عشان امتداد الملكوت، عشان الإنجيل ينتشر. إيه الخطورة؟ إن الآكل، إن إبليس هيجي يشتكي على حياتي، إن إبليس هيجي يشتكي على مادياتي، ويبتدي يفسد، يفسد ثمر الأرض. تقدر تتأمل في ثمر الأرض ده، تبص تلاقي حاجات معينة بتخرب في بيتك، حاجات معينة، مفاجآت، حوادث غير متوقعة. اسم الرب يسوع، احنا مش عايزين كده يا احبائي، احنا عايزين البركة زي ما سمعنا كده في الاول. عشان كده ما تخليش، ما تديش لإبليس فرصة ان يجي، ما تخليش الآكل يجي ويشتكي على مادياتك، لكن تتمتع كده بالحماية على مادياتك. وانتهر من اجلكم الآكل باسم الرب يسوع. يعني فرصة، أنا بعتبر أنه النهاردة فرصة، فرصة أن احنا نعطي للرب، نعطي لعمل الرب، نعطي لامتداد الملكوت. خلينا نختنم الفرصة يا أحبائي. الأمور الروحية فرص، زي بالضبط الأمور الزمنية فرص. فرصة أن احنا يعني خلينا ننتهز الفرصة، ما نضيعش الفرصة علشان الآكل ما يجيش ويشتكي على مادياتنا باسم الرب يسوع.
1: أمين. أمين.
2: أمين. أمين. أمين. أحبنا. طيب خلونا ناخد مكالمة من أخونا المبارك حبيبنا الأخ يوسف من ميتشيغان. أهلا بك يا أخ يوسف لو سمعني. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: ألو، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: نور.
0: مساء النور.
3: سلام المسيح لكم.
2: سلام المسيح لك يا أخ يوسف.
3: صامويل، أنت تعرف موعدني لو بطلت شو تسوي يوم خصوصي للأجهزة؟ أنا حاضر.
2: أنا مش ناسي، أنا مش ناسي. نخلص، نخلص مع بعض الأرقام الأساسية بتاعتنا بتاعت القناة. احنا عندنا 180,000. بصلي ربنا يبعت حد كده يقول أنا أقدم نصهم، 90,000، ونعمل اليوم الأخير مثلا الأجهزة، أو زي ما الرب يقود أنا ما أعرفش.
3: أوكي، أنا حاضر أول واحد.
2: ربنا يخليك. أنا فاكر. الرب يباركك.
3: أوكي، هسا راح أحكي عن مود هاي الستلايت الجديد.
2: Yes.
3: لو أنا إيراني أو تركي أو أفغاني أو أو أنا إذا أنا ترجوني عليها على مدى أني أسمع رسالة الإنجيل والتبشير، ترجوني $20، أقول لك 100% ما رح أشتريها
2: طبعا،
3: لأنه أنا رح أفكر هذول يريدون يسوي لي مسيح، يريدون فلوسي، صحيح؟
2: طبعا.
3: أوكي، بس بلاش لازم تروح، هاي مسؤولية المسيحيين. تعرف ليش؟ وأحنا المسيحيين اللي احنا متولدين مسيحيين، يعني ابونا وجدنا وجدتنا مسيحيين، يعني متولدت افكر انه انا راح اروح على الملكوت، انا مسيحي متعمد. بس اكو شيء ينسوه، يقول سيد المسيح روح وبشر

0: لازم يعرفوه غير ناس.
1: صح.
0: مثل ما جالسون انتم. هاي الرسالة اللي لازم اقدمها. انا واحد من العالم ما عندي فلتر على لساني. يعني الشيء اللي احكي ما اقدر اروح ابشر. بس لازم اسهل طريق. هذا اللي انطاني الله ماديا. اسهل طريق لغيري. So we'll see.

0: بولس قال أنا ما أكون مسيحي إذا ما أروح أبشر.
1: صح.
0: So إحنا شغلنا لازم نبشر. لا نصير عبيد للدولار.
1: صح.
0: صدقوني لا سيوم. هو شرط. مسيحي لازم يروح يبشر. قال سيد المسيح روحوا بشروا للعالم كله. وعمدوا العالم كله باسم الأب والابن والروح القدس.
1: صح.
0: ما طول أنا بس يجي أحد أروح أصلي بيت الكنيسة أو أصلي بيتي ضمنت ملكوت. لا يا مسيحيين اصحوا خاطر الله. والله أحبكم.
2: مين؟
0: أحبكم بقولكم اصحوا. أوكي هذا الشيء. أخ صموئيل الأربعاء سويت دونيشن 4000.
1: يس. وامبارح
0: يوم الاثنين اجاني بوليسي مال بزنس ادفعها. ضاع واحد عليه مستعجل عليه $16. خابرت الايجنت قال لي everything is up. جيت خابرت واحد صديقي عند جاز ستيشن قلت له هيجي قلت له انت منو ايجنت مالك؟ انطيني رقم تليفون خليه يخابر. خابرت وحكيت وياه. اوكي هاي يوم الاثنين. يوم الخميس يعني انطيت البوليسي ميكشوري انطيني the same had the same cover same everything. اوكي ثاني هي ب 12. اوكي انا فكر بين حالي ليش انطاني 12؟ ليش ما انطاني 13 15؟
1: عشان 12 و 4 16
0: 4 فرق. ليش؟
1: عشان انت قدمتهم للرب.
0: عشان فكرت يعني طبعا حسويتهم هاي. شوفوا الله شلون يعوض. بس لا تنتظر. بس انت لا تجرب الله.
1: يس.
0: لانه الله ما يراد لك تجربه. بس هو بس افتح قلبك النيتك صافيه وشوف الله شلون يعوض. يا مسيحي بليز اوكي بشر. اذا ما تقدر بشر اوكي الله اللي انطاك هاي الماده صدقوني يعني $100 بالشهر ترى ما تسوى. صدقوني ما تسوى.
1: yes.
0: صدقوني أنا خلت بلاستيك فلاور وبالونين وباكر راح أروح على المقابر على قبر أمي. صدقوني تلفوني حوالي $70. ما تسوى $100 نفق. شغلك يا مسيحي.
1: Yes.
0: لو تروح البشر أنت لو تفتح طريق أنت عاني من أفتح طريق قدام أندرو أو رشيد أو سلام زين أنا شنو هم مصلحتي أما أنا راح بس ما أقدر أفتح طريق المو. بس إذا يشرجون فلوس صدقني أنا لو يعني ما أشتري الدولار بعد.
1: طبعا طبعا
0: سويا مسيحين أصحوا.
2: Yes.
0: سو الشيء اللي يريده سيد المسيح. لا تصيرون بتسب. لا يجي أحد مع الكنيسة. بس لا يزيد من عنده. صحيح يزيد من عنده إيمان ونصلي. بس هل يريد أن نروح بشر؟ لازم تسوي هاي. ما تقدر تسوي واحدة واحدة لا.
1: Yes.
0: يعني أنا فكرت يعني يعني ليش ايش معنى قال لي 4000 جي؟ ايش معنى؟
1: ربنا بيوصل لك رسالة.
0: رسالة فعلا بس لازم افتحها اخ صموئيل.
1: يس.
0: لازم اقرا الرسالة. وهاي مو اول مرة كثير مرة صاير وياي. بس من بددت اساعد المبشرين. كثير يوم ويوم اكونت مالي يفرق وينطرس ما اعرف شلون. بس عارف فلوس أكون وحكي لك سابقا.
1: yes طبعا yes.
0: so يا مسيحيين بليز إذا ما تقدر تبشر خلي غيرك يبشر. سعادة ماديا
1: yes.
0: ترى ما كل واحد بالعالم هي يقدر يسوي everything.
1: yes.
0: أنا طبعا أنا مو أول أقدر أسوي كل شيء. أنا ما أقدر أروح أبشر وأساعد وأسوي فلاش ما عندي. وفي الشيء اللي راح أحكي لكم قبل 6 شهور دكتور فاميلي دكتور طلب من عندي أروح أسوي فحص هذا القلب من الشيء

0: ثاني دكتور، انت تقريبا 300 باون، صار لك 40 سنه تدخن جيجاير، اوكي اكيد عندك صمامات القلب مهدوده. روح سوي هذا الفحص. قلت له اوكي اروح. رحت وراء اربع ايام سويته ودزوا له ريبورت. قال لي تعال يمي. رحت يمي انا عبالي بشيء. قال لي اتعجب وياك، ما عندك 5% مسدودين، انت 300 باوند.
1: واو.
0: ودخن شلون؟ قلت قلت له اسال ربك.
2: رب يحميك يا اخي يوسف، الرب يحميك في اسم المسيح،
3: يحفظك
2: ويحفظك ويحفظ صحتك. ده الرب، ده ربنا، انت بتكرم ربنا.
0: هذا ربنا. وعمري 55 سنه.
1: ربنا يطول عمرك.
2: ربنا يديك الصحه،
3: يديك الصحه والمعونه يا رب.
2: ربنا يديك الصحه ويحميك في اسم يسوع.
0: كل شيء لا ماديه الحمد لله، انا ما محتاج، بس الصحه ينطي وينطيك عوض، يعوضك بمرضك باولادك.
2: امين.
1: يس.
0: بس صدقوني ما تفيد هاي الماده
2: حقيقي،
0: ما تفيد، ما تفيد. يا مسيحيين احبكم، اقولكم اصحوا
3: يا رب.
0: هذا المكان اوكي تشيل اخ اسكتني
1: تفضل.
0: زين اذا الله اوكي، الله اوكي، اذا هو اني جاي اسوي دونيشن للكرمة، زين اذا هذا المكان يعني معدل كان يعوضني؟
1: لا
0: اكيد لا.
2: لا
0: سو معناته اني مجرب. صدقوني. وحتى اللي يشكك بليز اقسام وايل كرمة انطور من تلفوني، انطور ايميل مالي، وخلي خبرني.
2: وسامعينك على الهواء دلوقتي، وانا بشكر ربنا جدا لاجلك. يس يس، انا هجيبهم لك ونيجي.
0: انطور وانت نايم. بروف. الله يعوض،
2: الله يعوض. اشكرك.
0: سوي شيء عليك سويه، لا تصيرون حجر تتهم الكرمة.
2: يس.
0: لا تسمعون عن الشيطان.
2: Yes.
0: الشيطان يقولكم هذول هيتي وهذول هيتي، لا تسمعوا، اسمعوا كلام الله.
2: يس. امين امين.
0: الله معاكم.
2: ربنا يخليك يا اخي يوسف، اشكرك،
4: الله يباركك،
2: شكرا ليك لتشجيعك، شكرا ليك وشكرا ليك يا اخي يوسف، ربي يباركك حبيبنا وعزيزنا الغالي، ربي يخليك ويحمي صحتك في اسم يسوع. كان اخي يوسف كان بيشجع كل شخص ان يكون شريك شهري في الكرمة، وبيقول ببساطه انه اشترى شويه ورد عشان نحطهم
1: $70
2: لقبر والدته اللي راحت للسماء. $70 شويه ورد بلاستيك، مش ورد حقيقي، ورد حقيقي ب 100 وشويه 130 140 عشان لو تبعتهم في البوسطه عشان يروحوا لحد. بيكلف كتير، لكن عايز اشجعك النهارده ممكن تعمل حاجات كتير وتقدمها. ممكن تحس انه الفلوس بتضيع في حتت كتير، لكن لما تيجي تقدم للرب النهارده، احنا بندور على ابطال. كان مش عارف حد النهارده او امبارح كان بيقول انه كانوا بندور في قناه الكارما 4000 شخص بس في كل العالم يقدر يقدموا 4000، مش هنعمل اي حصاد. بيقدموا $100 في الشهر، 4000 شخص. النهارده بقول لك لو في 8000 شخص بيقدم $50، مفيش 8000 واحد بيشوف قناه الكارما يقدر يقدم $50 في الشهر. بس الفكره ان كل واحد بيقول لا، ظروفي، مش عارف ايه، حد تاني غيري. نو no. ما تقولش حد تاني غيرك، لان كل الناس بتقول حد تاني غيري، للاسف كل الناس بتقول حد تاني غيري. تعرف الأخ يوسف كان بيكلمنا من كام يوم ويقول أنا معقول يعني كل اللي بيقدموا في قناة الكارما هم 1000 وشوية، 1200 1300 شخص؟ يس للأسف. عشان كده عندنا اللي بيبقى عندنا الاحتياج اللي بنعمله كل عيد الحصاد كل 6 شهور. النهارده كون شريك شهري، $50 دي اللي تقدر عليها قدمها. لو في 8000 شخص في كل أنحاء العالم، في كل ولايات أمريكا، في كل أنحاء العالم يقدم $50، 8000 شخص، أنت واحد منهم، أنت واحدة منهم، زود للشرك بتاعك $50. مش هنقعد، احنا محتاجين الايام الجايه لانه الدنيا بتتغير، محتاجين ستابيليتي، فاينانشال ستابيليتي في الكارما، محتاجين لازم ابطال يقفوا معانا زيك وزيك.
3: امين.
2: تقدر تقدم $50 وما تتنزلش عنها مهما كانت الظروف. يا رب انا هكمل اوصل رسالتك. الاخ يوسف بيقول تفتكروا حد في ايران ولا في افغانستان ولا في اليمن ولا في البلاد دي كلها تقول له ادينا $20 عشان تتفرج على قناه الكارما، ولا حتى دولار واحد هيدفعها؟ استحاله استحاله. الكارما موجوده مجانيه على الاقمار الصناعيه المختلفه في العالم كله، عشان نتحمل تكلفتها هم العدد البسيط ده، 8000 شخص، 8000 في $50.

0: نهاري. ده يعني دي حسبة بسيطة جدا, يعني دي حاجة هينة تقدر تحط 50 تقدر تحطها تقدرش تحط 25 للرب مش ليا. انت مش بتديني انا, اشكر ربنا انا مش محتاج, لكن ادي الرب, ادي عمل الرب عشان تفضل البرامج زي برامج الاخ اندرو والاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان والاخت فلانة والبرامج القوية اللي موجودة في قناة الكارما, اقوى برامج على وجه الكرة الارضية في الاسلاميات والابلوجيتكس موجودة في قناة الكارما, محتاجين ناخدها على العالم كله.
1: امين
0: امين احبائنا, يلا بينا. انا لسه شايف ال $200, نشكر ربنا لاجل $200 على بالاونلاين من كاليفورنيا, مبارك اسم الرب, اشكر جدا اخونا المحبوب اللي قدمها, ورب يباركك ويستخدمك. بس انا شايف الارقام لسه راكنه, الماتش لسه زي ما هو 25,000, ولسه المبلغ اللي باقي فوق ال 18,000 ولا زي ما هو باين قدام حضراتكم.
1: في افغانستاني اخ صامول, لما سمعت ان حضرتك الكارما اللي ناس هناك بيدرسوا بصراحة, يعني دي حاجة تشجعك جدا جدا انك انت حتى بتوصل كلمة ربنا وبتغير مفاهيم عن اللي هم فاهمينها. النهاردة كان في اختبار قوي جدا, يعني قبل اللايف ما نطلع بساعتين كان في البرنامج بتاع شهادات حية, كان جايب حد دكتور توني كان بيتكلم على التربية اللي ترباها, هو مسيحي وتربى بيت مسيحي, ولكن للأسف الحاجات اللي بنتعلمها واحنا صغيرين كانت مفهومها حتى غلط, يعني مفهوم غلط. كان بيروح ويقف ويصلي ويقول للقديس اللي هو تابع ليه في بلده, أنا هلعب قمار ولما هكسب هنقسم سوا. يما كان بيروح بيقول, صدقوني الكلام ده موجود في الحلقة, يعني أنا متخيلة أن كان حتى يما راح الكنيسة وصلى والأبونا قال له اقرأ إنجيل يوحنا, فتح الكتاب وهو بياخد مخدرات, حطت المخدرات جنبه وحطت الخمور جنبه وبيشرب وبيشم هيروين والكتاب المقدس جنبه 30 يوم وهو بيقرأ كتاب, وكل يوم الرب يكلمه كلمة وهو مش فاهم. في حاجات احنا تربينا عليها واحنا صغيرين غلط. انت بعطيتك هنا الرب بيحطك انك تغير مفاهيم دخلت جوانا كانت غلط, فده حاجة مش تشجعك, مش حاجة تشجعك انك بتنور النور. على فكرة الناس الفقراء والتعبانين والمقصورين والمكسورين ده مش بس في الفلوس, لا ده في ناس فعلا فقراء وبسطة حتى في الدين نفسه في الحياة اللي احنا عايشينها. عشان كده انت بتعمل تغيير عالمي, بتعمل تغيير جذري حتى في حياتي. انا يعني انا كنت فاكره فعلا, انا كنت تربيه في الاول كنت متربيه في كنائس كاثوليك, وكنت عارفه ان انا هصلي ابانا الذي واروح اعترف وهصلي مرتين السلام عليك يا مريم, وده كان بيحصل. لكن لما بيجي الرب ويفتح مداركي واعرف كلمه الحق وكلمه الحق تدخل جوايا وتحررني من مفاهيم الغلط اللي كنت فاهماها, وده اللي انت بتعمله بعطيتك في المكان ده. انت بتفتح يعني بتفتح كده حاجات توصل لي وانا ما كنتش فاهماها. انت مهم جدا انك تكون معانا, مهم جدا الكارما تبقى مفتوحه في كل بيت, لان المنبر ده مش بيوصل لعدد معين من الناس. ما فعلا كان ممكن اخ صامول يختار الطريق السهل ويقول ما كل الناس تدفع اشتراك. ايه يعني ما ندفع $20؟ ما احنا بندفع على حاجات كتيره جدا $20. يعني ده حتى لو احنا يعني بنروح نعمل اي حاجه $20 دي, ده لو الواحد بيروح يعمل شعره بيدفع ساعات بقشيش $20. يعني بجد ده اللي بيحصل صدقوني بجد. ولو انت اديت بقشيش قليل ممكن البنت تبص كده, يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ وكل حد بيروح يحلق شعره, كل حد بيروح يعمل شعره, بس حقيقي ده اللي بيحصل. احنا صدقوني اللي بيحصل كده بامانه قدام ربنا, ده اللي بيحصل. تعالوا شوفوا احنا بنضيع فلوس قد ايه, وانت متخيل فلوس انت بتحطها في المكان ده. ربنا بيباركك في صحتك, بيباركك في مالك, بيباركك في ولادك, بيباركك في شغلك, بيباركك في مخك اللي ممكن يجي له زهايمر في اي دقيقه من الوقت. يا ما الناس بتكبر او ما بتكبرش, ده في من كام يوم انا جات لي مكالمه, الولد عنده 19 سنة وكان كويس جدا وماشي في الجامعة, والظروف اجتماعية حصل ان الولد جاله اكتئاب وقعد في البيت ما بيكلمش حد, قفل على نفسه الأوضة وخلاص على كده حياته انتهت, قفل على نفسه ما بيكلمش حد. وفعلا احنا بنصلي للناس دي

دي الناس اللي ربنا بيلمسها وغيرها عن طريق عطيتك، عن طريق اللي انت بتشاركه في المكان ده. اتصلوا بينا عشان نصلي من اجل الولد. حد كان ضامن، حد ضامن عمره؟ انا ممكن ما اقومش من على الكرسي تاني، ممكن امشي في الشارع ما اروحش بيتنا، ده اللي بيحصل. لكن انت لما تزرع بقى، لما تزرع في عمل الرب في قناه الكارما، او تزرع ان كلمه الله توصل. قناه الكارما بتوصل الحق كتابي، بتوصل ان ترفع الناس اللي تعبانه، اللي ضايعه، اللي تايهه، اللي فاهمه مفاهيم غلط احنا تربينا عليها. حقيقي انت بتعمل كده، لازم تعرف دورك واهميتك في الحياه، ان ده مهم جدا انك تشارك في عمل زي ده، لان العمل ده نور بيوصل لكل بيت. انت انا كنت مش يعني مش بصراحه، انا لما سمعت كام دوله، 35 دوله، 39 دوله بيقول عليها اخ صامول، ده انا في حاجات ما سمعتهاش قبل كده. ايه ده بقى؟ العطيه اللي انا بحطها في قناه الكارما دي بتكون سبب نور لناس اخر الدنيا. دي حاجه تفرح القلب فعلا. يا رب اشكرك ان حطيتني في وقت زي ده في المكان ده، وحطيتني يا رب ان انا اكون بشارك من اللي انت بتديهولي من خيرك واحطه في المكان ده. صدقوني ما بينقص حاجه من الفلوس اللي انت بتحطها. وربنا شاهد، انا في ناس، مش انا بس، ان في ناس هنا جم وشهدوا وقالوا كده بالظبط اللي انا بقوله لك ده بامانه قدام الرب، ان هم كانوا حاطين مبلغ في الدولاب، وكل ما ياخدوا منه في عيد الحصاد عشان يحطوا في الـ في الـ في العطاء، يروحوا تاني مره يلاقوا فلوس نفس الفلوس. انا قلت الراجل ده اكيد في حاجه مش مظبوطه، يعني ازاي ياخد فلوس من الدولاب ويروح لاقيها زيها ما هي. انا جربت بقى قصه تانيه، جربت ان كانت الفلوس بتاعتي كنت باخد من المرتب واحط في قناه الكارما، الاشتراك الشهري كان كبير وكنت بحطه، وكان ممكن يكون تلت مرتبي. جيت في وقت قلت لا خلاص انا هوقف دلوقتي عشان في حاجه حصلت ولازم اوقف الكريدت كارد، وبعدين وقفت لقيت صدقوني الفلوس اللي في البنك هي نفس الفلوس في الوقت اللي كان بيطلع فيه فلوس بتاعه الكارما. ازاي الفلوس دي كانت بتطلع؟ ما اعرفش. الفلوس اللي في البنك هي ازاي؟ ما اعرفش. وربنا شاهد الكلام ده اللي بقوله، صدقني ما تخافش. ولو كانت الست اللي كان عندها كوب دقيق وحبتين وحبه زيت، نقطتين زيت في مكان في الكوب الزيت، كانت قالت لا ومسكت، اللي كان هيخليها تعيش في ايام المجاعه وهي فرحانه ومبسوطه ومكتفيه ومش بتاكل هي وابنها بس وكمان ايليا؟ انتوا متخيلين يعني بجد انت تقدر تعمل كده؟ تقدر توصل كلمه ربنا؟ تقدر توصل مفاهيم غلط؟ تقدر تحصد وتشوف الحصاد اللي انت بتحطه في المكان ده؟ فامين، ربنا فعلا ينهض ابطال ويحس بالمسؤوليه معانا، وانت تقدر تعمل كده. حط التليفون بتاعك على الكيو ار كود، والايست والويست كلهم صحيين دلوقتي وبيسمعوا الكلام ده، وانت تقدر تشارك. ما فيش حد معهوش، ما فيش حد ممكن ما ياخدش مامته ويروحوا يتعشوا مثلا عشان عيد الام، ولا في عيد الاب لما ياخدوا الاب ويروحوا يتعشوا بره. فانت تقدر تعمل كده. احنا مش بنطالب غير ان انت حتى تشكر على مامتك الموجوده. في ناس فاقده امها، في ناس مش موجوده معاها مامتها، في ناس حتى الامهات اثناء ما هم عايشين مش موجودين، حتى مش موجودين ما بيحسوش باولادهم، وده اللي بيحصل. فانت تقدر انك توصل النور ده، توصل المفاهيم دي، توصل الحق الكتابي عشان كل العالم يتغير، عشان الناس تعرف الرب. فامين، الرب ينهض ابطال، وانك تقدر تشارك، والمبلغ ده مش كتير، مش كتير صدقوني، على اللي بيقدمه المكان ده، على كلمه الحق بتوصل لبيتك، على النور بيوصل لقلبك، على الخلاص اللي انت بتفرح بيه. كله ده يساوي ايه؟ ده فلوس الدنيا كلها ما تساويش، ولا يساوي ان واحد يعرف الرب عن طريق قناه الكارما او الكلمه، كلمه الحق الكتابي اللي بتطلع من هنا، ما يساويش اي فلوس. انت تقدر تعمل كده. ايوه تقدر تشارك بسهوله جدا. اتكلم يا سيدي على 714-709-4300، حط تليفونك على الكيو ار كود، ارفع سماعه التليفون واتصل. وعندنا في كل البلاد، يعني السويد عندنا تليفون تتكلم من السويد، يعني تعتبر ارضي. في مصر في تليفونين تقدر تتكلم عليهم، تقدر تتكلم من فرنسا، من انجلترا، من السويد، من اي مكان تقدر تكلمنا وتتصل وتقول انا عايزه اشارك وعايزه ابارك في المكان ده، لانك بتشوف حصاد بعينيك. ياما ناس زرعوا وما فيش حصاد شافوه. انت بتزرع وبتشوف الحصاد، انت بتزرع وبتاخد بتاكل الكلمه وبتوصل لك لغايه بيتك، ومش بتتعب في انك تخرج وتعمل مشاوير. في حاجات كتيره جدا، فتح عيونك وشوفها، افتح قلبك وفهمها. بجد حقيقي الحاجات اللي بتحصل هنا احنا بنشوف معجزات بعينينا. انا ساعات لما بصلي مع حد بقفل سماعه التليفون وبقول يا رب ممتن

0: ليك انك انت بتستخدمني، انا ممتنه ليك يا رب باللي انت بتعمله معايا. بجد ربنا بيستخدمنا بكلمات وبصلاه لناس انا ما استاهلش، لولا رحمته ومحبته وعنايته هو اللي بيستخدمني. وبشكر ربنا ان بيستخدمني، بس بيستخدمني من خلال ايه؟ من خلال عطيتك، من خلال ان القناه دي تفضل مفتوحه، من خلال ان التليفون يرن. يعني انت سبب في استخدامي، تخيل انت سبب في استخدامي. فربنا يبارك كل حد بيشارك في المكان ده، وان بيرد على التليفون وبيقول انا معاكم وانا جنبكم وانا بساعدكم وانا واقف معاكم في الصغر وانا بشيل المسؤوليه معاكم. قوموا قولوا انا فعلا ان انا بطل من الابطال دي، انا هقدر اعمل كده باسم يسوع. الرب يحرك كل بطل
1: باسم يسوع.
0: والمبلغ ده يخلص مش كتير علينا. ده احنا ما بيبقى في ازمه في بيتك بتعمل ايه؟ بتروح تلم الناس وتقول لهم انا عندي ازمه ولازم ادفع الفلوس دي. واللي بيحصل كده ده احنا بنصرف في الافراح فلوس بتترمي كده في ورد، ورد خليها في ورد. شوفوا كميه الورد اللي بتبقى في الفرح. انا مره سمعت ربنا شاهد ان ب 100,000 ورد بس في فرح عشان يفرشوا ورد كل الكنيسه والقاعه والمكان كله. وانا بقول لك وانا سامعه ومتاكده ان ده حصل بالظبط. شوف ده كله مرمي في الارض والورد هو يوم بيترمي، لكن انت متخيل انت بتحط فين في الكلمه اللي هي بتوصل لكل بيت، في العمل الالهي اللي ما فيش زيه اللي هو ربنا وصاك عليه في اسم يسوع. ربنا ينهض ابطال وتقول انا بحبك يا رب مش بقلبي بس، انا بحبك بكل اللي فيا، بحبك يا رب بكل اللي فيا. امين
2: امين.
3: ربنا يبارككم. افعل هذا ولا تهمل ذاك. عايزين تحط في ورد حط في ورد، مش شغل ده. بس المهم دلوقتي انا عايز اقول حاجه، الكلام اللي في الكتاب المقدس ده مش حبر على ورق.
2: ايوه.
3: بس في نفس الوقت ممكن يكون ملهوش لازمه، ممكن يكون حبر على ورق بالنسبه لك. كلمه الله امضى من كل سيف ذي حدين. لمين؟ للي يصدق. بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب، للي يصدق. الاخ يوسف قال اختبار على الهوى، الأربعة آلاف اللي قدمها ربنا وفرها له، وفرها له في نفس الأسبوع. تخيل هو اللي قال على الهوى، ادى 4,000 للرب اتوفرت. كان في حاجة 16,000 راح عملها ب 12,000. هو الرب يقدر يخلي العطية بتاعتك دي سبب بركة لبيتك.
2: نعم.
3: ولأولادك ولعيالك. صدقني انت بتحرم، انت فاكر انت لما بتفكر انك ان انت بتوفر الفلوس بتاعت ربنا، انت بتأذي نفسك، انت بتأذي نفسك، بتحرم نفسك من اكبر بركة. اسألوني انا، اسألوني انا اللي جي ربنا قال لي حط كل حاجة، ربنا عوضني، ربنا عوضني وبطرق معجزية لا اتوقعها ولا اتخيلها.
2: ليك المجد يا
3: هو امين وصالح.
2: ايوه.
3: اصدق مين؟ تقول لي كاني وماني، انا اصدق الكلام ده بكلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذي حدين.
2: أمين.
3: أنا بصدق الكلام ده. أنت بتصدق مين؟ تصدق أني كلام؟ أنا عايزك النهاردة تقول يا رب أنا بصدقك، يا رب أنا بصدق كلمتك النهاردة وهعمل بيها. وأنا مغمض ما تنكفش مع ربنا، مش ذكاء. صدقني إبليس بيضيع عليك البركة. أنا سعيد أن أشوف اشتراك شهري من ميتشيغان ب 100 دولار في الشهر. مبارك اسم الرب. امين امين. اخت مباركه ربنا يباركك بتقول هقدم 100 دولار كل شهر.
0: انا عندي كمان 110 من بوسطن وطالبه صلاه لاخوها. هي اصلا مونسلي بس هي حتى 110 وبتقول طالبه صلاه لاخويا بيعمل هيعمل عمليه خطيره قوي وهي منتظره العلاج الطبيعي يعمل مفعول وما يعملوش العمليه. وكمان في صلاه كان لحد اللي هو من نيويورك اللي حط 1000 علشان رجليه الشمال موجوعه جدا ومحتاج ان الرب يتدخل ويلمسها. فامين باسم يسوع. كله ده هنصلي مع
3: إلينويز. يس.
0: أوكي.
3: امين امين امين يا اخت عزه. طالبه صلاه لاجل اخوها والعمليه. امين في اسم المسيح الرب يتمجد. هنصلي ممكن مع الاخ هاني وكمان في بعض طلبات الصلاه.
0: وفي من نيويورك اللي هو رجليه وجعيه رجليه الشمال.
3: امين
0: باسم يسوع.
3: تحب تصلي لنا يا خياني لاجل الطلبات دي؟
2: امين.
3: وبعد كده رب يقودك معانا.
2: خلونا نتحد كلنا يا حبايب، كل اللي بيسمعونا وكل اللي بيشاهدونا، كل اللي في الاستوديو، كلنا مع بعض بنطلب
1: طلبة

0: واحدة إن الرب يتمجد وإن الرب يمد إيده ويشفي.
1: آمين.
2: آمين يا رب. اسم يسوع.
0: نكرمك لأنك حي.
1: أشكرك.
0: ونشكرك لأنك فقت كل وصف يا رب.
1: أشكرك.
0: أشكرك لأجل عظمتك وأشكرك لأجل إمكانياتك. وأعظم عمل عملته معانا هو صليبك. أشكرك لأني كان لينا يا رب نبقى في محضرك ولا نتحدث معك وجها لوجه إلا على أساس صليبك يا رب. أشكرك من كل القلب لأنك سامع الصلاة وإليك يأتي كل البشر. والرائع إن إحنا مش بنيجي زي كل الناس يا رب.
1: أمين.
0: مش عشان إحنا أفضل، لكن لا، دي نعمتك. أمين. نيجي أولاد غاليين على قلبك. إحنا جايين نتحد يا رب، بنطلب طلبة خاصة لأجل إخواتنا يا رب. إحنا بنطلب طلبة خاصة لأجل كل شخص يا رب تعبان يا رب. طلبات كثيرة بأسماء كثيرة يا رب. المريض تشفي يا رب. الأخت اللي بتطلب عشان يا رب العلاج الطبيعي عشان العملية ما تتمش، أنت تعرف تعمل، محدش يعرف يعمل. الموضوع يكلفك كلمة، قل كلمة يا رب فيبرأ كل داء، فيبرأ كل مرض يا رب. أصلي لأجل كل شخص مريض يا رب، لأجل كل شخص يا رب يعاني. أشكرك لأني قلبك مليان حنان. مكتوب أن تحنن يسوع، تحنن على النفوس يا رب. زور النفوس والمس القلوب والمس الأجساد. وكل كلمة يا رب صلي لأجل كل الأمور اللي رب الناس اللي طلبت واللي ما طلبتش يا رب، واللي مكسوفة تطلب. أشكرك لأنك أنت فاحص وعارف وتعلم احتياجنا قبل ما نطلب أو نفتكر. أشكرك لأجل جودك. أشكرك لأجل مرحمك. أشكرك لأجل إحساناتك. وبشكرك لأنك بابك مفتوح لنا دايما يا رب. جاي أعظمك لأجل عملك في هذا المكان يا رب. جاي أعظمك وبشكرك أن عشتنا وشجعتنا. كلامك الخالد أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل وأنت بتعمل.
1: أمين. أمين.
0: وأنت العامل فينا أن نريد. أمين. وأن نعمل من أجل المسرح. أشكرك لأجل عبدك من استأمنته على هذه الرؤية يا رب. أخويا صميم. أشكرك لأجل طاعته اللي هتبقى علامة وبركة الأجيال. هو يا رب اللي يطيعك أنت بتعرف تعمل فيه وبيه. أمين. العجب. وإحنا منتظرين تكمل يا رب. لم ترى عين إلها غيرك يصنع. أمين. لمن ينتظر.
1: أمين.
0: منتظرين لك الألاد يا رب بشفاء القلوب، والناس تعرفك وتتغير من الخطية يا رب، وتحرر من الخطية، وناس يا رب تزورها زيارات وتحنن قلبها وتشفيها من كل مرض. منتظري لك الليلة لتسديد لكل احتياج يا رب.
1: أمين.
0: عملك يا رب، عملك في وسط القرمة يا رب.
1: نعم.
0: عملك في وسط. أنت قلت من جهة عمل وصيني، وإحنا بنوصيك يا رب. نفسنا أنك تقيم أبطال. نفسنا. أمين. تشجع قلوب يا رب، ونفسنا تنزع خوف من قلوب يا رب مترددة أنها تاخد خطوات العطاء. زيج يا رب تعالى بقوة وسلطان الروح القدس.
1: أمين.
0: تعالى نور كلمتك، وتعالى ارسل كلمتك عشان الناس تمتلئ بسلامك وتفرح وتسدد كل احتياج، مش بحسب الاحتياج لكن بحسب غناك في المجد. كمل معانا يا رب، ودينا ليلة. أمين. ليلة مباركة في اسم يسوع. أمين.
1: أمين.
2: أمين. أمين أحبائنا. أمين. مبارك اسم الرب. كمان أنا سعيد جدا أن أشوف تقدمة أونلاين من تينيسي $50 من أخ حبيب مبارك. بشكر الرب. تقدمة شهرية $50. أنا بطلب الأبطال زي أخونا المحبوب من تينيسي، من كل ولاية.
0: أمين.
2: من كل ولاية دلوقتي. أمين. تقدر تقدم $50 للرب؟ مش قادر على 50، تقدر تقدم 25، تقدر تقدم 30، تقدر تقدم 100. اللي تقدر تقدمه حط من مرتبك. وأنا عن نفسي بحط يوم واحد، وبحط مبلغ كبير فعلا، بحط يوم واحد. واحنا السحب ده اوتوميتد، فبيتسحب في نص الليل. فانا بصحى كل يوم واحد في الشهر بلاقي تكست مسج موجوده، الكارما سحبت مبلغ كذا. ببقى قلبي فرحان جدا. بقول يا رب بشكرك لانك بتديني القدره والقوه ان انا امجد اسمك في المكان ده. أمين. ووصل صوتك ورسالتك للعالم كله. ببقى فعلا فرحان، ببقى مستني المسج تيجي اوتوميتد انه اتسحب المبلغ ده من حسابك في قناه الكرم، لقناه الكرم. ما اروع ده. انا بحبها يكون يوم واحد، واول حاجه في الشهر. هي بتتسحب الساعه 2 بالليل تقريبا. فاول تقدمه بكوره

0: للشهر اعمل كده اعملي كده, سواء كان يوم واحد او اي يوم اللي بتقبض فيه, ممكن تعملها في يوم 7 يوم 20 وات ايفر, مش مهم اليوم بالظبط, لكن اليوم اللي بتقبض فيه قدم فيه اول حاجه تطلعها للرب. برجع تاني وانده على الابطال يقدروا يقدموا $50, هيوصل ميداليتين من ميداليات الحلوه اللي هي موجوده وبتطلع قدام حضراتكم اللي مكتوب عليها ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. انا اهم حته فيها تكون يدك معي, يعني حضورك يا رب يغرقني طول اليوم. وكمان الحاجه جميله, واتاه الرب بما سال, هيوصلك ميداليتين مذهبتين, ممكن تدي واحده لشريك حياتك او حياتك او تديها لاي حد يعني اللي ما عندهوش شريك حياه. يعني في حد بيسالني يقول لي طب انا ما عنديش شريك حياه اديها لمين؟ انت حر, اديها لاخوك, اديها لحد تاني, قول له شجع امر الرب في الكارما. امين احبائنا, اخونا المخرج ممكن يورينا الميداليات, هتروح اتنين لحضرتك. اي اشتراك شهري جديد او زياده في الاشتراك الشهري هيروح ميداليتين من الحلوين دول. امين. يمكن اخونا بيعمل حاجه دلوقتي مش سامعني, لكن انا بشجعكم احبائنا خلينا نكون بنقدم اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. طيب الوقت جميل بس بيعدي وللاسف مش هنقدر نقعد كتير, عندنا 18,000 باقيين,
1: 584
0: والماتش كله 25,000 من بدايه الحلقه, وانا كان نفسي يوصل 30, لكن انا بؤمن انه ربنا يعمل مفاجات ويكون في ابطال النهارده يقول انا ممكن اشيل الماتش ده كله وربنا اكرمني بشركه اقدر ادفع 10,000 اقدر ادفع 20,000, ربنا اكرمني ببيعه في الريل استيت, ربنا اكرمني. اوعى تعمل زي العشرة البورص,
2: ايوه
0: اللي اتشافوا ما رجعش منهم غير واحد. قول للرب اكرمني, ما تنكرش اكرام ربنا عليك, قول يا رب بشكرك لانك اكرمتني, اكرمتني بمرتبي, اكرمتني بكذا, اكرمتني بكذا. اشكر الرب على اكرامه ليك والا يختفي منك. حاجه تانية, خلي عشورك تتناسب مع دخلك والا ربنا دخلك يرجع ويتناسب مع عشورك تبقى مصيبه, مش كده؟
2: صح.
0: امين احبائنا,
2: مظبوط.
0: ادي الميداليه موجوده قدامكم مره تانية, موجوده وليها علبه حلوه اخونا المخرج ممكن يطلعها لنا كمان. الميداليتين هيروحوا لكل اشتراك شهري جديد او اي زياده في الاشتراك الشهري. تقدر تقدم الميداليه في العلبه الشيك القيمه دي, هديه مشرفه تقدر تقدمها وتستمتع بيها وتفضل في ايدك وتقول الايه الجميله ليتك تباركني وتوسع تخومي ويكون حضورك في حياتي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعب. تخيل مفاتيحك تقراها 100 مره في اليوم ويجي يقول لك الرب, وأتاه الرب بما سأل, وتفيد البركة على حياتك.
2: أمين.
0: طيب إيه اللي هيحصل في الوقت اللي جاي؟
1: إيه؟ نحط تايمر.
0: عايزين التايمر. تايمر لمدة قد إيه؟ ساعة؟ نقدر؟
1: أمين.
0: بس لازم يكون في تحد, لازم يكون في سرعة عشان ما نقعدش نطول ساعة بعد نص بعد نص. ما بنحبش كده. إيه رأيك يا خياني؟
2: أمين. باسم يسوع في أبطال يا خصامول, أنا واثق جدا. أبطال وأتقياء. وناس بتشيل الشيلة وبتحب عمل الرب.
0: عارف يا أخياني على بالنسبة الأبطال, يعني احنا بنتكلم على 18,000, يعني ألقى 18 بطل في العالم كله يقدروا يقدموا $1,000 في 10 دقايق ونخلص
2: بالظبط,
0: ربع ساعة نص ساعة. ننهض الأبطال 18 شخص في أنحاء العالم, كن أنت منهم, أنت منهم, وتقدم للرب النهاردة $1,000 وتلاقي المبلغ ده يخلص, أو أي مبلغ الرب يحطه على قلبك. مش قادر على 1,000, تقدر على 10, $10, 10,000, ما اعرفش انا مالي, ده عمل الرب. اتفضل يا سيس يا خيم.
2: احنا في وقت خاص جدا ووقت مهم جدا في الايام الاخيره والازمنه الصعبه الهائجه, لكن الرب ابقى لنفسه ركب.
3: امين.
2: وابقى لنفسه ابطال ورجاله هيقفوا في الصخر امامه. يعني واحنا بنتكلم على الابطال وعلى اللي ازاي الرب بيقيمهم, وان لهذا الوقت الرب بيقيمك ولهذا الوقت الرب اعدك علشان تكون تشيل الشيله وتعمل عمل الرب بقوه وبروعه. صدقني اسيس عماد, لو لو لو لو كل واحد فينا عرف المسؤوليه اللي عليه وعرف الدور اللي الرب قال له عليه, اولا الشخص نفسه هيبقى فرحان جدا, وفي نفس الوقت هيبقى ممتلئ وهيكون مثمر, وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه الاحتياج الكبير ده, لان الرب صالح جدا. يا حبايب يا حبايب, الرب فاهم كويس خالص شغله, والرب فاهم كويس عمله, وصدق

0: الشأن ببساطة جدا جدا جدا يعرف يسدده. لكن الشرف وجمال الشرف وروعة العمل ان ربي يشركني معاه. انا استاهل اكون عامل مع الله من خلال هذه القناة. يا حبايب شرف ليك وشرف ليك يا اخت وشرف لكل واحد ان الرب يشرفني ويشرفك انك تعمل على قلب الرب، انك تعيش افكار الرب، انك تجيب امان الرب، انك تيجي بكلمة الله للاماكن المحرومة توصل، انك تشوف ناس بتكبر وتنمو في النعمة والقامة وفي معرفة كلمة الرب. ايه الروعة والجمال ده. انت شريك، انت شريك حقيقي في عمل الرب في هذه القناة. انت مش ضيف يا اخويا، انت مش مستمع، لا انت شريك، انت مؤسس من هذا العمل. احنا بنأسس في ملكوت الله. يعجبني قوي قوي راجل ولا كل الرجالة نحمية. نحمية بيقول له كده لما لقي الامور صعبة والابواب محروقة والدنيا، يقول له كده لا لا ده الوقت ده رجل مثلي يهرب. ده مش وقت السلبية، مش وقت الهروب، ومش وقت لا طب ما تخلي الفلان، طب ما في الاعلان عنده، لا لا لا لا. اذا الضرورة موضوع عليا فكيف لي ان انا ازاي ده انا لو ابشر اليوم يوم خلاص والوقت وقت. ما اقول عارف لو انتظرنا للصباح يصادفنا شر. يا حبايب لسنا عاملانا حسنا انك تسمع من هنا وتطلع من هنا. أنت شريك حقيقي في بناء ملكوت الله. أنت الرب استأمنك باسمك، دعوتك باسمك، أنت ليه. هو اللي قال كده. الروعة اللي عملها نحمية مش قام سوري يعني هي يعني سوري يعني تشجيع ولا أخدته العواطف وعدى الموضوع وخلاص ولا هي مرة ساهم فيها، لا ده رجل أروع حاجة في في في في في اتمام العمل والنهضة الحقيقية هي الاستمرارية. عشان كده لما بنقول اشتراك شهري عاجبني قوي، يعني لما بيقول الاخ صامول عارف لما المختبر يقول لك اشبع اذا استيقظت بشبعك،
1: نعم،
0: وهو بيبقى فرحان وشبعان وفرحان الصبح وهو فرحان يقول له رب ياه يوم واحد في الشهر ان انا اكون مشاركك. ده ده ده ده ده الشعور الطبيعي للمؤمن الحقيقي اللي نفسه يكرم سيده. بص يقول له كده يا جماعة أنا عامل عمل عظيم، أنا مش بضيع وقت، أنا ماليش دعوة باللي قاله واللي بيقولش. ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت. الرب أوجد لك فرصة عملا عظيم من خلال هذه القراءة القرمة. أنا عاملا عملا عظيما فلم أقدر أن أنزل. أنا ما عنديش وقت أضيعه. عارف كلمة عامل يعجبني، مش إحنا عاملين، مش إن شاء الله، أنا أنا أنا بتوع الكلام. اذهب اليوم يا ابني أعمل في كرمي.
1: نعم
0: أنا عامل، أنا مش مستهلك، أنا مش متفرج، أنا مش بس مجرد منتقد، أنا عامل عمل عظيم للرب في عمل قناة الكرمة. أنا عامل عملا عظيما. لو تعجبني الحاجة التانية يقول الكتاب الكلام دلوقتي، دلوقت التوقيت مش بكرة ولا بعده، لا التوقيت الآن. أنا هعمل، أنا دلوقت هعمل عمل عظيم. قال له كده أنا ذا أرسلني، من يذهب ومن يرسل من أجلنا، مين يروح لنا. يقول له كده أنا والآن يا رب. بعد كده التوقيت مش إن شاء الله، مش ربنا يرتب. بص يا أخ صامول كلامك بيوجع قلبي قوي وبتلعب على ضميري. انا يعني ان شاء الله هوعدك اول ما اشتغل شغلتين هطلع اشتراك شهري. صدقني ولا هيحصل، ولا بشتغل حتى 4 شغلات. القصة انك انت تكون امين في القليل. الله يقيمك على الكثير.
2: ده بيدوا من اعوزهم، اللي بيحب الرب بيدوا
0: من اعوزهم. سمعنا التعبير الجميل اللي اتقال في كرونسوس الثانية، اصحاحات العطاء بالمناسبة لازم تتحافظ دي 8 و9، انهم اعطوا انفسهم اولا وبعد كده اعطوا ايه فوق الطاقة، مش حسب الطاقة كمان وفوق الطاقة. انا اشهد اشجعك النهاردة باسم يسوع المسيح واناشدك انك تعمل عملا عظيما، لان اللي بيحصل ده عجب عجب في هذه القناة. انت متخيل الرب بيعمل ايه؟ قبل ما يجي وقبل ما عروسته تكمل بيحاول بقدر الامكان

0: الرب يذكرنا ان الان ساعة عشان نفوق ونستيقظ. بشجع نفسي وشجعك نكون عاملون عملا، نوعية العمل عمل مش كلام.
1: امين.
0: عمل نوعية بتاعت العمل مش ببيح كلام، مش بجبر خواطر، مش مشاعر، عملا عظيما. الكتاب بيقول كده، لا نحب بالكلام ولا باللسان،
1: بل بالعمل والحق.
0: مين؟ بعد كده يقول كده حاجة مهمة جدا، هذا العمل صفته عظيم. ليه يا نحمي عظيم؟ يقول لك ده أن ينقذ من حالة شر عظيم وعار. ويا ما سمعنا وهنسمع قدام كرسي المسيح، هنشوف كدي هذه القناة الرب استخدمها، إن شباب كانوا في عار وكانوا في الخطية والرب غير حياتهم، كبار وصغيرين، بيوت كانت بتنهار، ولما دخل نور الإنجيل من خلال هذا الساتلايت ومن خلال هذه القناة، الرب اعطاهم حياة واداهم أسرة تاني وشجعهم تاني عملا عظيما. يقول له عشان العمل عظيم ده، عارف عظيم ليه؟ مش عشان اسم الكرمة عظيم والعسان الخدام اللي في الكرمة وكانوا كلهم راعين، لأنها وراها الإله العظيم.
1: أمين.
2: طيب أخ سامويل قال حاجة أخهني،
0: اتفضل.
2: قال إن الفكرة دي كانت حلوة وعجباني جدا، إن هو كل واحد يحط $20 للناس اللي هم يعني محتاجين يسمعوا كلمة ربنا.
0: حلو قوي.
2: طب فإيه رأيك إحنا النهاردة نعمل كده ونحط $20
0: شهري،
2: $20 شهري. لو واحد من أنا عن نفسي ممكن أحط $20 شهري لواحد بيسمع من أفغانستان.
0: بالضبط.
2: يعني بجد، يعني أنا وجع قلبي قوي إن إذا في حد في أفغانستان بيسمع الكرمة، أمين في اسم يسوع. أنت كمان تقدر تعمل كده. طب إيه رأيك ما ننفذ ده دلوقتي؟ وده هتحطه ليه؟ هتحطه علشان الراجل ده توصل له أو الأخت دي توصل لها الرسالة، وكمان عشان من أجل بيتك، من أجل إن ربنا يخلص كل شخص من بيتك وعيلتك. فإيه رأيك إحنا نعمل كده؟ لو أنت عندك دلوقتي صلاة، ولو أنت محتاج صلاة، ولو أنت عندك حد محتاج إن ربنا يلمسه ويغير قلبه، إيه رأيك ترفع سماعه التليفون وتجرب كده؟ وإحنا هنصلي، إحنا هيبقى نصلي ونرنم ونعمل كده. بس إحنا كل الحاجات عن العطاء أنت عارفها، وممكن تيجي أنت تقول كمان، لأنك إحنا كل الناس اللي بيجوا الخدام اللي بيجوا يقولوا حقيقي أنا حفظت يعني إيه عطاء في كتاب مقدس، فأنت كمان أكيد حفظت. فأنت من فضلك حط $20 دي، حتى لو زودتها على الاشتراك الشهري بتاعك، وقول أنا بحطها علشان بنتي ابني بعيد عن الرب، عشان ربنا اداني شغل، عشان ربنا باركني في صحتي، عشان ربنا يعني البركات كتير كتير كتير، عشان ربنا ستر عليك، عشان ربنا غطاك من اي حاجه انت بتعملها، عشان ربنا يعني مشى اليوم النهارده كله بخير. فانت حط $20 وجرب كده واتصل بينا وقول انا فعلا بصلي من قلبي.
0: أمين.
2: ان الرب يلمس كل واحد دلوقتي، وحد موجوع على ابنه او بنته او اخواته بعيد عن الرب ومحتاجين الرب يلمسهم وتوصل لهم الكلمه، ارفع سماعه التليفون وقول على فكره احنا هنصلي ببلاش، الصلاه ببلاش، احنا ما بناخدش فلوس، عشان بس تبقى عارف. بس انت هتخلي كلمه ربنا والتليفونات دي تشتغل من خلال ان انت بتشارك في المكان ده.
0: امين.
2: فامين. انا بنادي دلوقتي على كل مشاهد وكل مشاهده، ربنا باركها من خلال المنبر ده، انها ترفع سماعه التليفون وتحط $20 لو كانت زيادة على الاشتراك الشهري، أو تحطها جديدة يا سيدي $20 شهري. $20 مش بيك ديل. $20 دي بتروح تجيب بها ساندويتش، لما بتكون مع حد بتعزمهم بالقهوة وتجيب ستاربكس، ولا بتجيب أي قهوة تاني وتقعدوا في حتة. $20 دي صدقوني ما بتقضيش. فأمين. أنا بصلي دلوقتي إن فعلا ربنا ينهض أبطال تقوم ترفع سماعة التليفون وما تخافش، خلي عندك قوة، والفلوس دي تخلص في دقايق. نعمل كده، نجري مع بعض. أمين.
0: أمين.
2: يلا يا جماعة، يلا بجد ربنا ينهد أبطال وأحباب الله اللي بيحبوا ربنا كده، ويكونوا قلبهم وعندهم غيرة على كلمة الله توصل للناس اللي تايين في كل حتة دول. أمين.
3: حبايبنا ممكن نعمل كده من خلال الكود اللي موجود قدامنا ده، توصل التقدمة. أنا مبسوط كمان إن أنا شايف في تقدمة تاني من تنسي، مبارك اسم الرب لأجل شعب تنسي الجميل، في تقدمة $100 شهري كمان من أخ مبارك هناك. أنا بشجعكم خلونا نقدم شهري، تقدر تقدم 50 قدم، تقدر تقدم 100، تقدر تقدم. مبسوط جدا إن شفت تقدمة زي ما قلت من شوية من تكساس، زيادة كانت اعتقد انها كانت من تكساس، كانت زياده في الاشتراك الشهري 50 دولار.

0: قرار مظبوط كانت من تكساس. بشكر رب جدا تقدر تقدم من الولاية بتاعتك وقول أنا بقدم من الولاية بتاعتي، بقدم عن بيتي، بقدم عن أولادي، عن اللي ربنا يحطهم قدامك. أمين أحبانا. خلينا ناخد معنا أخونا المحبوب الأخ يوسف مرة تانية. أهلا بك أخ يوسف، سوري اتأخرنا عليك، كان حابب بيتكلمه. أهلا وسهلا بك.
1: No problem. أخ سامويل عندي فكرة.
0: تفضل.
1: سمعت لسه من عندك أنت تقول أوكي برامج اللي طلع قس نبيل وأخ أندرو أكاديمية وكانت عندكم 39 دولة.
0: Yes.
1: أوكي أنا رح أقول لكم شيء بس أنا مو عنصري يا باي. أوكي كل عراقي سمعت إنه أكو عراقي، كل عراقي إذا ينجح بهاي الأكاديمية لازم ينجح. أنا أسوي every month كل شخص 100 دولار شهري.
0: واو.
2: لو في الأكاديمية.
0: في الأكاديمية.
1: أكاديمية بس دقيقة يعني من 1 لـ20 شخص.
0: من 1 لـ أيوة.
1: دائمي. بس يكون عراقي. يعني هاي مو عنصرية. ليش أقول هاي؟ لأنه أنا ما أقدر أدفع مصاريف مالي كلها. أريد أشوف مثلا مصري سوري لبناني. أنت كل عديتهم هاي الدول أريد يسوي مثلي. يعني كل مصري إذا ينجح بهاي إيش اسمه امتحان يسوي له اشتراك شهري 100 دولار.
2: حلوة دي.
0: أنا فكرة جميلة جدا يا أخي يوسف.
2: حلوة قوي.
1: أوكي مثل ما سويت آخر عيد الحصاد قلت أريد 20 ودفعتهم لمدة سنة مو صحيح؟
2: صح
0: مزبوط.
1: بس هالمرة مو سنة دائمي بس يكون عراقي. أنا مسؤول عن العراق ما لي علاقة بمصري.
0: طيب ما لي علاقة. أنا عايز ده.
3: المصريين بيحبوك يا أخي يوسف. المصريين بيحبوك.
1: أي نوع بس أريد هم مصري يشارك.
0: المصري يشارك المصري. المصري
2: والسوري يشارك السوري.
4: هو بيشجع العراقيين.
0: أمين فكرة رائعة.
1: بس هاي مو عنصرية مو عنصرية. أريد غيري يسوي مثلي.
0: صح. يعني برافو عليك.
1: لا تفتهموني إنه هي عنصرية لا. أريد غيري يعني مصري لبناني أمريكي يفكر مثلي. شكو الأخ صامويل نخش فكرة بس لازم ينجح.
0: حاضر. أنا بعت لك شهادة النجاح.
1: وصلوها هاي الرسالة وصلوها. أمين. تشجعهم أكثر على المدي ينجحون.
0: أمين.
1: وصلوها لهم أنا ما أعرفهم هذول الناس منهم ما عراقي.
0: Yes.
1: بس كنتم تعرفوها.
0: نعرفهم طبعا. يس. بس كنتم
1: وصلوا هاي الرسالة.
0: حاضر.
1: لأنه أنتم قاعد تسووها مجانا أنتم قاعد تكلفكم فلوس.
0: صح.
1: حتى احنا نعوض هاي الفلوس.
0: مزبوط. شكرا شكرا الفكرة جميلة. شكرا فكرة جميلة أشكرك. وبشجع بقى الأحبان المصريين. بشجع أحبان. عارفين المصريين في كم طالب في الأكاديمية؟ عايز حد يعمل زيهم كده؟
5: أيوه.
0: زي ما عمل الأخ يوسف. المصريين في 215 طالب ناجحين. ومكملين زي التعرفين. ففي بشجعكم أحبائنا من كل الفكرة جميلة. بشكرك جدا يا أخي يوسف. ربنا يباركك ويستخدمك. أنا مش بقول الناس اللي قدموا، أنا بقول الناس اللي نجحوا يعني. فبشجعك أحبائنا، بشجعكم أحبائنا، تعالوا نقدم لعمل الرب الفكرة. بشكرك جدا الفكرة جميلة يا أخي يوسف. الفكرة إحنا بنشجع عمل الرب، بنشجع أحبائنا من بلادنا، شجع الناس. مين اللي يقدم عن السعودية؟ مين اللي يقدم عن موريتانيا؟ مين اللي يقدم عن اليمن؟ فاكرين الدول أنا قلت يعني هقولهم بسرعة تاني بس الوقت بيجري، خلينا أقولهم بعدين مش دلوقتي عشان الوقت. لكن احنا قلنا مع أول تقدمة هيكون في ساعة، وبصلي إن المبلغ اللي قدامنا ده يخلص في خلال الساعة دي. أمين أحبانا. أنا لسه شايف فوق 18,000، فأنا محتاج أبطال يقفوا ويقدموا 1,000 دولار دلوقتي. يلا معاك رقم التليفون، تقدر تبعت لي رسالة، تقدر تبعت لأحبانا في الاستوديو، تقدر تبعت لل كنترول روم جوه، تقدر الأرقام كلها موجودة. في رقم زي ما نشوف أحبنا، رقم لأستراليا، رقم لنيوزيلاند، رقم لإنجلترا، رقم للسويد، رقم لكندا، رقم أرقام لأمريكا، ورقمين كمان لمصر لكل الشرق الأوسط. تقدر تتواصل معنا كأنها مكالمة داخلية، كأنها لوكال، كأنك بتكلم صاحبك اللي في الأوضة اللي جنبك وانت بتكلمنا هنا في قناة الكرم. تعالوا نقدم وبسخاء في الدقيقة اللي جاي. مين يقدر يقدم 50 دولار؟
5: يسوع.
0: الفكرة اللي قالتها الأخت عزة. مين يقدر يقدم 20 دولار؟ مين يقدر يقدم 100 دولار زي الأخ يوسف؟ الفكرة اللي قالها حبقنا التنسي. جانا آخر تقديمتين للشهري من تنسي، تقديم 50 دولار، تقديم 100 دولار. يلا بينا أحبقنا نتشجع نقدم شهري. تقدر تزود الشهري بتاعك 50 دولار يبقى رائع. يبقى رائع زي حبان اللي عمله من تكساس.

0: تقدر تقدم زيادة 20 دولار اعمل كده من فضلك، اعمل كده لضمان استمرارية وصول كلمة الله للبيوت للبلاد المختلفة. أمين. مع أول تقدمة أخاني، مع أول تقدمة
1: أمين باسم
0: نفتح نفتح التايمر لمدة ساعة. أمين. خلونا ناخد كليب سريع، ناخد كلمة تشجيع من الأسيس يوناثان بولس للكارما، اسمعوها مع بعض وهنرنم ترنيمة بعد كده ويكون التايمر اشتغل. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان تديلك فرصة انك تدخل على التليفون وتقدم التقدمة. يا جماعة ما تفكرش مرتين ثلاثة، ال 20 دولار مش هتجيب لك سندويتش في الشهر، 50 دولار مش هتعمل معك فرق، مش هتقدر توديها تعزم بيها مجموعة في اي مكان. انا بشجعك قدم للرب، الرب يستاهل. امين احبائنا. خلينا ناخد الكليب ده واحنا بنقدم وهيتفتح التايمر مع اول تقدمة. اتفضل اخونا المخرج.
2: مع أحد صباحا من وقت قريب رب ملأ قلبي بالتأمل أشارك بيه شعب الرب، وأنا بشارك كان الرب بيكلمني على أنه أقول أنه مفيش إجهاض. كنت بتكلم عن روحيا مفيش إجهاض لرؤية ودعوة، لكن كمان الرب قال لي وجسديا أني أقول أنه إبليس بيقول في إجهاض، في صوت من الطب والعيان بيقول في إجهاض، بس الرب بيقول مفيش إجهاض وفي حياة وفي استمرار والجنين هيكمل. وأنا بتكلم بقول ده كنت شاعر أن ربنا بيكلم حد أنا مش شايفه وأنا بتكلم في الكنيسة مين دوت. لكن بعد الاجتماع ده بحوالي يمكن أسبوعين أو أكتر فوجئت أن أسرة بتتابعنا على قناة الكارما، وكان البنت طبيا قالوا لازم يحصل إجهاض وهي في المستشفى وبيجهزوا على أنها يتم الإجهاض، وشغلوا الاجتماع على الموبايل لأنهم بيحضروا معانا الاجتماع على قناة الكارما بيتابعوه أسبوعيا، وهما بيشغلوا الموبايل فوجئوا أني بقول وهما جوا المستشفى أن مفيش إجهاض، وشعروا أن دي كلمة من الرب خاصة جدا ليهم. وفعلا ده اللي حصل، كل الحاجات اللي كانت مفروض تحصل كله تصلح، الحاجات اللي اتلخبطت اتصلحت، والبنت خرجت المستشفى وما حصلش إجهاض وتم كلمة الرب. وكان ده فارق جدا جدا مع العيلة انه كلمة الرب وصلت لهم جوه المستشفى في نفس التوقيت، وكان ليها نقلة إيمان وتغيير للواقع اللي هم عبروا بيه. نفسي شجعك او اقول لك انه كلمة الرب غالية جدا ومؤثرة جدا، عشان كده قناة الكارما بوق حقيقي بينقل كلمة الرب لكل مكان في العالم. أنا شخصيا بقول الصدق قدام الرب بشكر الرب لأجل قناة الكارما جدا ولأجل العاملين فيها وكل الناس اللي يمكن مش ظاهرين قدام حضراتكم اللي بيشيلوا العمل هنا واقفين قدام الرب لأجل العمل هنا. جوه قلبي امتنان للرب لأجلهم، لأجل تعبهم ولأجل كل جهد بيعملوه تضحية من أخويا صمويل لكل العاملين في قناة الكارما. أنا بشكر الرب جدا لأجلهم وأدعوكم نصلي لأجلهم ونصلي لأجل القناة ونرفعهم قدام الرب، لأنه مش ممكن كم التأثيرات اللي حد فيكم تخيلها. أنا كل شوية بسمع حاجات عن تأثيرات قناة الكارما سواء في وعظات في برامج في اجتماعات عاملة تأثير حقيقي في أماكن ما حدش تخيل أن ممكن توصل ليها كلمة الله. لكن كمان نفسي أقول حاجة أخيرة، نفسي تكون ليك دور أن البوق دوت يقعد صوت الرب طالع منه إلى مجيء المسيح. الكلمة دي كانت جوه روحي قوي، البوق ده لا يتوقف، البوق ده يكمل بقوة وسلطان إلى مجيء المسيح. عندك دور الصلاة بس كمان عندك دور عملي. لو في 4000 واحد كل واحد هيدفع 100 دولار شهريا هنغطي احتياجات قناة الكارما ويستمر البوق ده قائم. أدعوك تكون واحد من الأبطال دول، من 4000. ربنا بيكلمك، قوم بدورك، قدم، ساهم لأجل عمل الرب ولأجل كلمة الرب، وإيماني أن الرب هيحافظ على العمل ده وصوته هيظل قوي في الأرض وتظل قناة الكارما حاملة كلمة الرب وحضور الرب لآلاف وملايين في كل مكان في الأرض. والرب يبارككم. آمين.
3: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب.

اسمي نوال وأسكن في أورنج كاونتي في ولاية كاليفورنيا، وحبيت أشارك بعض من الاختبارات اللي شجعتني جدا مع شكري لقناة الكرمة والأخوات اللي بيصلوا. آخر اختبار اللي كان كبير بالنسبة إلي إنه حفيدي كان عنده حرارة عالية جدا، والأطباء ما كانوا عارفين exactly شنو اللي إيه اللي صار فيه، ما عارفين التشخيص، وأهله اضطروا ياخذوه مرتين للإمرجنسي، خاصة في هذه الظروف الصعبة بظروف الكوفيد. فأنا اتصلت بالأخت ميسون في قناة الكرمة وطلبت منها الصلاة لأجل حفيدي، وميسون وهي تصلي شافت رؤية، شافت حفيدي مريح خده على كف المسيح. ولما خبرتني هذا الاختبار، هذه الرؤية، عرفت واطمأنيت إنه حفيدي بخير. وفعلا اكتشفوا إنه فيروس جدا ضعيف وليس خطر، وإنه يحصل كثير مع الأطفال. فأحب أشكركم يا قناة الكرمة على وجودكم دائما وقت الحاجة وصلاتكم إلنا. الرب يحفظكم. وهذا كان اختبار اللي زاد إيماني بالمسيح وبصلوات وقوة الصلاة.

0: عشنا سوا الوقت اللي فات من عيدات من كنايس مختلفة حول العالم، ترانيم عبادة وتسبيح، برامج مختلفة بكل المجالات، أخبار تغطية مباشرة للأحداث، تأملات من واقع الحياة، تعليم مسيحي صالح للبنيان، صلوات صنعت معجزات، اختبارات
1: صلي انك تعطيهم غفران لخطاياهم ونعمة فوق نعمة.
0: زرعنا بكل مكان في الأرض، شارك معنا زرع وحصاد عمل الرب الكرمة.

مين؟ مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. بشكر الرب احبائنا لاجل كلمه القسيس يوناثان، وقد ايه كانت قويه، وبشجع كل واحد وكل واحده بيتفرج على قناه الكارما يكون شريك. ما تقدرش على 100 دولار اللي بيتكلم عنها القسيس تقدر تقدم 50، تقدرش 50 تقدر تقدم 20. فكره ان تكون شريك في عمل الرب. امين احبائنا. نشكر الرب. معنا احباء رائعين، معنا الاخ بيتر، معنا الاخ هاني، معنا الاساس عماد اخنوخ، معنا الاخت عزه، ونكمل مع بعض الجزء ده من حلقتنا. انا بصلي الوقت بتاعنا ده يبقى ساعه، لانه احنا الوقت بيجري واحنا في كاليفورنيا، حبقنا في الايست اعتقد نص صحيين ونص نايمين، احنا في الويك اند فممكن يكونوا صحيين، فلو صحيين قولوا لنا احنا صحيين ومعاكم. تقدمه 20 دولار، تقدمه 100 دولار، وبنده على الابطال اللي يقدروا يقدموا 18 واحد يقدروا يقدموا 1000 دولار للرب. يلا بينا. مين من كندا؟ مين من استراليا؟ مين من كاليفورنيا؟ مين من نورث كارولينا، ساوث كارولينا، فلوريدا، ماساتشوستس؟ مين من نيويورك؟ مين من نيوجيرسي؟ مين من بنسلفانيا؟ مين من فيلادلفيا؟ مين من فيرجينيا؟ مين من تكساس؟ مين من اوريغون؟ مين من واشنطن؟ ممكن نقعد نسمي بلاد كتيره، لكن انا اشجعك دلوقتي من فضلك تعال

0: حط ايدك معانا بعد ما سمعنا الكليب ده وعايز اشوف تقدمات شهريه والتايمر هيتفتح بعد قد ايه.
1: اول تقدمه
0: تمام. فمين عايز يفتح التايمر؟ يلا بينا. تايمر 60 دقيقه هيتفتح بعد اول تقدمه وهرجع تاني.

0: اخويا مبارك اسم الرب. اشكرك يا بيتر والتسبيح رائع. نرجع تاني ونسبح مع بعض. التايمر المفروض يكون اشتغل. انا شايف تقدمه اول تقدمه $1,000 من استراليا. بشكر ربنا جدا. بحب انا بطلب ابطال 17 بطل دلوقتي والباقي اي ارقام الرب يحطها لقلبك. 17 مين هيكون رقم 17؟ مين دلوقتي اللي هيقدم ويكون رقم 17 يقدم $1,000 للرب؟ امين احبائنا. واعمل معاها تقدمه شهريه ان شاء الله يا رب $20 في الشهر. امين امين
1: امين اسمي يسوع.
0: اتفضل خياني. عندنا 59 دقيقه وحلقتنا المفروض تخلص. ونفسي يكون في 17 بطل يقدموا كل واحد $1,000 للرب.
1: الحقيقه اني مش بس ابطال لكن بطلات. الاخوات دي من سباقات وعندهم الجرأة وعندهم المحبة. والكتاب يعني أفرض ليهم إصحاح كامل رومية 16. وأنا ببص كده في رومية 16 أن أخوات يعني الكتاب بيتكلم عنهم بطريقة جميلة. والكتاب لما بيقول يعني ما يقول يعني سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. بعد كده يقول عن فيبي الخادمة. وبعد كده يتكلم على قابل عيلة أخ ومراته عملوا حاجة جميلة قوي. سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع. دول عملوا إيه؟ الذين وضعوا عنقهما من أجل حياتي. شفت الروعة؟ بعد كده يعني يعوزني الباك سلموا على ترفينة وترفاوس التعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. الرب النهاردة أمثلة من الأبطال والبطلات اللي تعبوا بتعب مش قليل لكن بكل حب وبكل تفاني عالمين أن تعبهم ليس باطلا في الرب. النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الأم أنا عارف أن في أمهات رائعين حتى من الهدايا اللي وصلت لهم هيقدموا للرب. الكتاب بيتكلم عن المرأة الفاضلة بيتكلم عنها بتعبير جميل عجبني قوي. بيقول المرأة الفاضلة تعلم معايا كده أمثال 31 كهي كسفن التاجر. يعني ايه كسفن التاجر؟ يقول الكتاب ان سفن

0: التاجر، معنى سفن التاجر هي السفن وهي جايه ما بتحتفظش بحاجه نفسها، بتدي كل ما عندها وبتدي اغلى ما عندها، وعشان كده الكتاب اللي بيقول ان هي تعمل وتحمل ما عندها للاخرين. بعد كده يقول حاجه جميله جدا، يقول ان هي امراه فاضله من يجدها ثمنها يفوق لقالئ، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد.
1: جميل.
0: الروعة بقى ان الاخت المؤمنة التقية الرائعة، الام التقية الرائعة، بتعرف تعرف كويس او تدبر بيتها حسنا، وتعرف من اللي عندها، تزرع في ابنائها وتزرع في اولادها مبادئ العطاء وهي تعطي في عمل الرب. تخيل بقى، تخيل لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. أنا تخيل لما يطلع مؤمن فتح عينه على أمه وجدة أتقياء بيحبوا الرب وبيحبوا العطاء. يا حبايب احنا بنشكر الرب لأجل الأمهات الروحيات اللي موجودين. أنا بشجعهم النهاردة إن يعملوا العمل العظيم ده ويقولوا الكلام الرائع اللي قالته العذراء مريم اللي سجل الكتاب في لوقا 1:38، هوذا امه الرب ليكن لي كقولك.
1: امين.
0: انا تحت امرك يا رب ورهن اشارتك. اتفرج على الايمان، اتفرج على تسليمها الكامل، اتفرج على اشواقها، على فرحها ان هي تكون باكرام الرب. امور عظيمه جدا. الكتاب مليان مليان، عهد القديم والعهد الجديد. احكي على مين ولا مين من امهات ومن اخوات فضليات اباجايل اللي بتقول لداود انا تحت امرك، انا امتك. ست مرات تقول له انا امتك في صميل الاول 25، وتقول له يا سيدي لأنك قد عز، ويقول له انا تحت امرك اللي انت عايزه. سقطت امام داود على وجهها وسجدت الارض، وكلما سجدت هذا بتقول له بكل خشوع وبكل ترحاب، انا اللي عمله جوزي انا هلغيه خالص وانا هاجف معاك وقفه غير عاديه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الروعه دي في امهات وفي اخوات تقيات بيقفوا؟ اشكر الرب النهارده هيبقى 1000 رقم 17 ورقم 16 ورقم 15 و14 اخوات فضليات يقوموا ويقولوا ان احنا هنعمل عمل عظيم. عايز اقول لك على حاجه، وعايز اقول على حاجه مهمه جدا. اللي بيحصل في الايام دي وفي الوقت ده وبالطريقه دي في زمن الكربه هو زمن افتقاد عظيم جدا.
1: يس.
0: ما يختلفش عليه اتنين. اللي بيحصل الايام دي على مستوى الكرازه، صدقني يا استاذ عماد، على مستوى التلمذه، على مستوى العيله، على مستوى الرعايه، على مستوى الأمور التوجيهية والطبية، على مستوى الأحداث، كل الأمور الله بيستخدمها ويجمعها ويعملها معا لخير شعب الرب وقطيع الرب في كل مكان. عشان كده لما بنشجع وبنقول يا جماعة ده الوقت اللي احنا هنقف مع الرب ولأجل الرب ولأجل عمل الرب هيوقف غير عادي. أنا اتكلمت عن الأخوات، لكن هتكلم كلمة صغيرة تاني عن عيلة، عيلة عجباني قوي، معرفش سمعت عنها قبل كده ولا لأ، من العائلات الممتازة اللي بتعمل عمل عظيم جدا. لو بتطلع معايا كده أحاول أطلع لك بسرعة العيلة دياتي اللي كنت ممكن ما تكونش سمعت قوي عنها، لكن عيلة رتبت أنفسها لخدمة الرب، وعيلة تاني بيقول عنها الكتاب في روميا 16 عدد 11، واحد اسمه نيكروسوس وأهل بيته. نيكروسوس يمكن ما سمعناش عنه، بس في كلمة يعني فرقة وحابة حفورة قوي، بتقول كده: سلموا على الذين هم من أهل تركسوس الكائنين في الرب. يا على الروعة، ده مسكنهم فين؟
1: في الرب.
0: كائنين في الرب، يعني عايز أقول لك إقامتهم في حد الرب، إقامتهم على قلب الرب، الكائنين في الرب. الاسم نفسه اسم جميل، تركسوس معناه نرجس، بيفيح الريحة الجميلة، الريحة الزكية واللون الأبيض، ويتكد إيه بيبقى ليه تركيز وليه روعة. كأنه بيقول لهم

0: أنتم رائحة المسيح الزكية، بيت من البيوت، الكائنين في الرب، اللي بيقعدوا عند الرب، اللي بيسمعوا دقات قلب الرب، اللي بيشاركوا أشواج الرب فين؟ في عمل الرب. طبعا بيت أنسيفورس الرائع اللي جهزوا نفسهم لخدمة القديسين. أنا بدعو بيوت، بدعو أخوات، وبدعو رجالة أبطال. الكتاب قالهم كونوا رجالا في وقت صعب. النهاردة محتاج سهر، محتاج عينين، سهروا، ثبتوا، كونوا رجالا، تقووا. تعال النهاردة كأفراد وكرجالة وكأخوات وكعائلات، هنقف ونعمل ونزرع في هذا الحقل الرائع، حقل الكرمة. مش عايزين يعني مجرد بس الدقائق اللي تعدي، الوقت اللي باقي مش كتير يا حبايب، ومش كتير على الرب لو الرب شاور لك على حاجة ثمينة، ومش كتير على الرب لو الرب قال لك بصوت هادي خفيف طلع اللي انت حطه على جنب، قل له يا رب انا ليكن لي كقولك، انا تحت امرك. وذكر تاني اخواتي اللي رب استأمنهم على ممتلكات وعلى امور كتيرة، الرب بيقول لك انا اقمتك في هذا الوقت وحفظتك وبركتك، ودعت عمر طويل هتروح السماء من فضلك. لو الرب شاور لك على حاجة زي كده، تعالى بسماحة قلب وبكل حب قول يا رب من اجلك كل تضحية تهون، من اجلك ألق تبري على تراب الأودية، انا بحبك وانت تستاهل كل ما املك، انت اللي ذبحت وانت اللي مت عشاني. يسير جدا قدام التضحية العظيمة ان اعطيك بعض الامور اللي من يدك واعطيك.
1: امين.
2: مبارك اسم الرب. احب انا بشكرك يا خياني، بشكر الرب لاجل كلماته، بشكر الرب لانه في تقدمها الالف دولار اللي شايفينها، بس دي بقالها 10 دقايق. يا رب مين دلوقتي الرب بيتكلم لي؟ لان احنا بقينا 50 دقيقة والمفروض نقفل الحلقة بتاعتنا. طب ونقفل ازاي الحلقة وفي مبلغ كبير 17,000 لسه متبقي؟ انا بنده 17 بطل في كل انحاء العالم. مين سمعني في كندا؟ مين سمعني في كاليفورنيا؟ مين سمعني في اوريجون؟ في نيوجيرسي؟ في نيويورك؟ بنسلفانيا؟ كل البلاد الجميلة اللي حوالينا. انا بشجعكم احبائنا، بشكر الرب لاجل احبائنا اللي في الشرق الاوسط. يمكن دلوقتي هنشوف احبائنا اللي في مصر بيصحوا.
0: امين.
2: احبائنا في استراليا صحيين. احنا النهارده عندنا هنا في امريكا يوم الجمعة، سوري يوم السبت بالليل. احبائنا في مصر عندهم السبت الصبح. احبائنا في استراليا عندهم السبت اخر النهار، راح الكنيسة ورجع
1: مصر
2: الحد الصبح. في مصر يوم في استراليا عندهم الحد بعد الكنيسة خلاص. احبائنا في نيوزيلندا قرب يخش يناموا، اليوم بتاعهم الحد وصل اوريدي وقرب يخلص. فانا بشجعكم احبائنا قبل ما تدخل تنام في نيوزيلند او في استراليا بعد ما سمعت ورحت الكنيسة النهاردة، احبائنا في الشرق الاوسط، وانت بتصحى يوم الحد تعال قول يا رب انا بقدم تقدمة ليك النهاردة. لنا احبائنا غاليين في الامارات، في الكويت، في اوروبا، كل دول اوروبا. شفنا الايام اللي فاتت كان في حركة جميلة من بلاد مختلفة في اوروبا محتاجين المسيح. اوروبا محتاجة المسيح.
0: امين يا رب.
2: اوروبا دلوقتي محتاجة المسيح. انجلترا محتاجة المسيح. فرنسا محتاجة المسيح. السويد محتاجة المسيح. المانيا محتاجة المسيح. انتوا فاهمين وعارفين ايه اللي بيحصل في البلاد دي. فانا بشجعكم احبائنا، قول يا رب تعالى ارجع لبلادنا، سود على بلادنا، سود على بيوتنا، سود على اولادنا، احمينا في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. اما احبائنا في امريكا نقدر نكون بركة لباقي شعوب العالم. تعال قدم للرب بسخاء دلوقتي. تقدر تقدم 1000 من فضلك، قدم 1000. تقدر تقدم 2000 قدم. تقدر تقدم للرب مش لينا، احنا ما ناخدش حاجة من الكلام ده. الكلام ده كله، كل التقديمات اللي بتيجي بتروح لعمل الرب. عشان كده بتشوف الكارما كل سنة بتطلع، كل سنة بيكون عندنا حاجة جديدة، عندنا قناة جديدة، عندنا إرسال جديد، عندنا أكاديمية فيها ناس بتدرس كتاب مقدس، عندنا ترجمة واستخدام للاي اي، عندنا أجهزة جديدة جت وبتيجي وهتيجي علشان نقدر نوصل بيها لشعوب مختلفة. كمان العمل كبير والإرسالية كبيرة. تخيل أن الرب يسوع المسيح موجود معاك، هيقول لك إيه؟ قوم دلوقتي يحط إيدك، لأنه هو قال كده اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هيقول لك كلام تاني؟
1: لا.
2: اللي بيجي يقول ويفكر ويقول يا أسيس أنا محتاج أصلي وأشوف ربنا عايزني

0: علشان اوصل للناس دول ولا لا؟ طب ما هو بيقول لك اذهب واكرز بالانجيل للخليقه كلها. هو الرب هيغير كلامه ولا ايه بالظبط؟ فدي وصيه. انا عارف ان ممكن تكون عندك خدمات تانية, انا ما بقولكش يعني حسب تثقلك, ممكن يكون تثقلك انك تعمل حاجات تاني, امين مبارك اسم الرب, لكن على الاقل حط تقدما ان شاء الله يا رب 20 دولار اللي مش هتجيب لك كم جالون جاهز تروح بيهم فيو مايلز لو هنا انت عايش في امريكا. فانا بشجعك وبشجعك, واحنا بنسمع مع الاساس عماد اخنوخ في الدقائق اللي جايه يكون الرب بيحرك قلبك انك تيجي وتقدم تقدمه سخيه في عمل الرب في الكرمة, امين. اتفضل يا اساس.
1: هو يعني انا على قلبي انه في ايه من الايات او وعد من الوعود اللي بكل اسف مفهوم خطا. فيليبي 4 وعدد 16 الوعد اللي كتير من الناس عارفاه بس بكل أسف في فهم خاطئ عنه, لما بيقول الكتاب فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. كتير من الناس وكتير من المؤمنين اللي بياخدوا الوعد ده كما هو كده, بس الحقيقة إن الوعد ده يعتبر من الوعود اللي مشروطة في الكتاب المقدس. مشروطة يعني إيه؟ يعني فيملأ الفاء دي هي الفاء النتيجة.
2: النتيجة بتاعتها.
1: بالضبط كده هو. نتيجة للي قبلها. يعني إيه؟ يعني دي لما تقرأ النص كده في فيليبي 4 تعرف إن دي نتيجة, لأن كنيسة فيليبي يقول لهم كده من عدد 14 ده انتوا فعلتوا حسن ان انتوا اشتركتوا في دقيقتي, ده انتوا من بداية الانجيل لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والاخذ الا انتم وحدكم, ده انتم ارسلتم الي مرة ومرتين, ده انتم طلبتم مش العطية, ده انتم الثمر المتكد, ده انتم اديتوا, ده انتم عملتم من اجل الرب, ده انتم بذلتوا من اجل الملكوت. يعني تعرف ان الوعد ده جاي نتيجة لان الكنيسة ديت كانت بتعطي لعمل الرب, بتعطي للرسول بولس, بتعطي لامتداد الملكوت. عشان كده كانت النتيجة ان قال لهم فيملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. اللي انا عايز اقوله مش هتختبر الوعد ده في حياتك كده من فراغ, لكن هتختبر الوعد ده لما تكون عايش زي كنيسة فيليبي حياة العطاء. حياتك حياة العطاء, بتعطي من أموالك لعمل الرب, بتعطي من أموالك لامتداد الملكوت, بتعطي من أموالك للرب. عشان كده النتيجة هتكون إن هيملأ إلهي كل احتياجك بحسب غناه في المجد. الالادي مرة تانية دي فرصة لينا ان احنا نعطي العمل الرب, نعطي لامتداد الملكوت. احنا سمعين ان في احتياج عشان الكرازة توصل للعالم كله, دي فرصة عشان تختبر ان الوعد ده يتحقق في حياتك, تشوف فعلا ان الله بيسدد احتياجاتك بحسب غناه في المجد. مش من فراغ الكنيسة ديت اختبرت الوعد دوت, ده وعد مشروط بانك انت تعيش حياة العطاء زي كنيسة فيليبي.
0: امين. شكرا لك يا أسيس, بشكركم احبائنا لاجل تجاوبكم, بشكر رب لاجل كل تقدمة. شايف في تقدمة 10,000 جنيه مصري, امين
2: رب. مصر عندنا تصحى معانا
0: 43 دقيقة يا أسيس, والوقت بيجري ولسه 17,613 17,000. ايه رايك بيتر؟
3: الحقيقه يعني ده مش مبلغ كبير بالنسبه لقناه الكارما بتقدمه, وبالنسبه للمجهود الكبير اللي بيبذل والافكار الجديده اللي اتقدمت في عيد الحصاد السنه دي All Nation. لازم يكون في ادراك وفهم لمدى اهميه قناه الكارما في الايام دي, لان كل مدى الايام بتزداد شر والايام بتزداد يعني تحديات اكتر, خصيصا الشباب الحقيقة, لأنه الشباب بيبحث عن الأسلوب اللي يفهمه النهاردة واللغة اللي يفهمها

0: اللغه اللي بتوصل له النهارده هي الاي اي زي ما كنا بنتكلم في بدايه الوقت. وقناه الكارما اوريدي مشيت في الطريق وواكبت العصر على طول ودخلت على طول باللغه اللي مستخدمه في العصر دوت وابتدت تعمل ده. وده بيتكلف طبعا كتير وده بياخد مصاريف ومجهود ووقت وتعب كبير. فلازم يكون في يعني ايد المؤمنين وايد ابطال الرب في كل مكان ان هم يشتركوا ويحطوا ايدهم بايمان وبثقه، مش علشان في نداء، لا ده هم واثقين من انه فعلا الوقت ده ما فيهوش اي تراخي ان احنا نتكاسل فيه او نتراجع فيه ونقول غيرنا ممكن يعمل. لا، الرب بينادي على كل واحد، على كل قلب، على كل كنيسه، على كل راعي، على كل عضو في كنيسه، على كل حد الرب عمل معاه في حياته اختبارات عظيمه ورب نقل حياته ورب غيرها وكل يوم عنده اختبارات كتيره. نفوس كتيره جدا جعانه، نفوس كتيره جدا عطشانه بكلمه ربنا، ونفوس كتيره جدا ما بتلاقيش منين تاكل وتشرب. قناه الكارما بتوسع اكتر واكتر. بدات بقناه، بعدين بقوا 2، بعدين بقوا 3، 4، 5، 6، 7، 8، وكل محطة لها خطة وكل محطة لها منهج وكل محطة لها مسار مختلف عن التاني، والهدف هو الوصول لكل الفئات العمرية وكل الناس، مؤمنين وغير مؤمنين، مسيحيين وغير مسيحيين. فده دور المسؤولين والقائمين على الخدمة في قناة الكارما. الدور التاني على شعب الرب انه هو يكون بيحمل الخدمة دي وبيشيلها وبيعمل دوره معاها. فأنا شايف الحقيقة ان المبلغ مش كبير، يعني على ان احنا نقعد، احنا قاعدين دلوقتي بقالنا قد ايه، تقريبا 4 ساعات وتلت، يعني اعتقد ان المبلغ ما يستاهلش ان احنا نقعد الوقت ده كله.
1: بالظبط،
0: اعتقد ان الوقت ده كبير قوي على المبلغ.
2: مين؟
0: انا شايف انه ممكن يخلص قبل الاربعين دقيقة كمان.
1: طيب
0: دلوقتي عشان نرنم ونسبح ونشكر الرب ونسمع كمان اكتر من خدام الرب واختبارات الاخت عزة الجميلة.
1: امين. احبائنا خلونا واحنا بنسمع مع الاخت عزة واحبائنا في الاستوديو، خلونا نقدم تقدمات. انا بدور على 17 شخص كل واحد يقدم $1,000 الرب. ممكن حد يجي يقدم 5، ممكن يجي يقدم 7، حد يقدم 10، خلصنا.
3: صح.
1: ممكن اي مبلغ الرب يحط على قلبك دلوقتي. وبشجعك وانت بتقدم كمان اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم، اي المبلغ ايا كان، $20، $50، $100، اللي تقدر عليه. بس لو تقدر تقدم 100 ما تقدمش 50، تقدم 50 ما تقدمش 20، وما تقدمش الفضل لربنا. تعال قدم احلى ما عندك، اكرم الرب زي ما انت عايز الرب يكرمنا. امين. انا بشجعك واحنا بنسمع مع الاخت عزة يكون الارقام دي يا اخت عزة تتغير 17,600 شوية.
2: امين. انا هقول لكم على حاجات حلوه قوي كتيره من انتوا سبب بركه في الحاجات دي، ففي الاختبارات دي، في الشهادات دي اللي بتحصل. فانت وانت بتحس وانت بتشوف الزرع اللي انت زرعته وبتشوف الحصاد بتاعه، يشجعك اكتر انك يكون الرقم ده خصمه، يعني شايف الرقم ده بجد حاجه يعني قليله قوي على ان ربنا بيحرك ناس دلوقتي وبيقولوا ان احنا نقدر نحط ونساعد في المكان ده. من كام يوم وكان في اخت كلمتني وراحت قالت لي يا بنتي انا حابه اشارك كتير قوي في عيد الحصاد، لكن صدقيني لو انا معايا كنت حطيت كل المبلغ المطلوب. قلت لها ربنا يباركك، كفايه حضرتك انك حاسه بينا وقلبك على المكان. يعني الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع موضوع قلب. يعني هي فعلا لو معاها ما كانتش هتتاخر، هي ست كبيره وعلى المعاش، بتحوش المعاش بتاعها وبتبعت من المعاش بتاعها في كل عيد حصاد وحاطه اشتراك شهري. فانت معاك وربنا ادالك في وقت زي ده، بتعمل بفلوسك ايه اللي ربنا حطك امان عليها؟ بتعمل بيها ايه؟ انا مش عارف طبعا اجاوب على السؤال ده، لكن انت هتجاوب بنفسك وتقول انت بتعمل بيها ايه. في مره برضو اخت كلمتني وقالت لي صلي لابني لان ابني محتاج صلاه جامد جدا. بقول لها ليه خير، في ايه؟ راحت قالت لي يا بنتي كان مأجر مكان، والمكان البوليس كلمه وقال له المكان اتحرق وكله ومفيش حاجه باقيه في البيت خالص، وكان في ولايه من الولايات. يعني بقول لها البيت كله اتحرق. قالت لي طيب خلاص الانشورنس ما تقلقيش، ربنا هيعوض وهيدي بيت جديد والانشورنس هيغطي ان شاء الله باسم يسوع. قالت لي كفايه ان هو

مرات، كفايه ان هو يتعب، كفايه ان هو يفكر. يعني بص الام بتفكر ازاي؟ تفتكر ربنا هيسيبك وانت بتمر بامور وظروف صعبه كتير؟ كم مره انت مريت بظروف صعبه كتير والرب انقذك منها؟ كلنا مدينين للرب، كلنا مرينا بظروف صعبه والرب انقذنا منها. ما تيجي بقى نقول للرب شكرا ونقدم له يعني ذبيحه حيه ومرضيه قدام ربنا كده، ونقول له يا رب احنا مش هنقدم انفسنا بس، احنا بنقدم كمان من اللي انت اديته لنا. قول كده، قول انا عايز اقدم وبارك المكان ده، لان الكلام المكان ده بيقدم كلمه الله، المكان ده رساله حيه كده بتوصل لكل ناس في كل مكان. دي كارما مثمره فعلا الرب صنعها. انا التعبير ده انا عايشاه بقى، ان الرب صنعها، هو الرب صنع الكارما. فانت تعرف تشارك في الحقل اللي الرب عمله. بيجي في عيد العمال احنا بنشتغل، يعني انت بتخدم في كل حته، ده عيد العمال بيجي والواحد بيبقى شغال طول الوقت، ويجي في عيد العمال كده بيحطوا له مكافئات او حاجه في الزياده كده، حوافز. طب انت شغال في حقل الرب بقى، شوف ربنا بيديلك كام حوافز كل يوم كل يوم كل يوم، بتشكر الرب، بتتعب في العمل ده. واحنا في عيد العمال انت بتقدم طول الوقت، بتشتغل وتتعب وتخرج من طول اليوم وتقعد طول النهار تشتغل تشتغل تشتغل، وفي الاخر بتستنى بيجي في عيد العمال كده عشان تاخد مكافاه او منحه او يعني حاجه زياده عن المرتب. لكن الرب بيديك كل يوم، انت بتعمل في حقل الرب، انت بتزرع في حقل الرب، والرب بيدي وبيبارك من غير ما تعمل حاجه. لكن ما تيجي النهارده تزرع في حقل الرب وتقول يا رب انا عايز ازرع في حقلك، في حقلك المثمر اللي بشوف يا رب في ناس بتغير. فتشجع اخويا واختي اللي انت بتسمعوني، وانا زي ما قلت لك انا فعلا على قلبي ان اللي انت بتشوفه في بيتك ومن الم ومتاعب ومشاكل، ما تيجي تصلي كده وتقول انا محتاج صلاه، وتفتح سماعه التليفون وتتصل بينا تقول انا محتاج صلاه. ما تيجي تقول انا بشارك في العمل ده اللي دايما مفتوح 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع علشان يفضل مفتوح. تيجي تعمل معانا كده، تيجي تبارك كده وتقول انا هعمل كده. صدقني مش مهم تحط كام، الموضوع مش بالكم، الموضوع بالكيف. ازاي ربنا بيحرك، يعني ازاي الرب بيبص على قلبك، الرب فاحص القلوب. فهو الرب شايف قلبك ان انت عايز تحط اكتر واكتر، وعارف ان انت بتحب تعمل كده. لكن اعمل بقى كده، اعلنه. تيجي نعمل اعلان ونقول يا رب احنا بنحبك، يا رب احنا كل اللي انت اديته لنا ده ملكك. تيجي نقول له كده ان هو ملكك، بلاش تمسك على حاجه كده وتقول انا هي بتاعت ربنا بس طب خليها النهارده انا هشيل منها شويه. لا، سيبها وشارك وقول انا من الحاجات اللي الرب اداها لي اللي انا محوشها على جنب دي، لا انا هفك ايدي كده وهطلعها واحطها في حقل الرب. امين في اسم يسوع. انا بنادي على الابطال اللي هم حاسين بالمسؤوليه وعندهم غيره عن النفوس اللي ضايعه، وعندهم كده محبه للناس اللي هم بعيد عن الرب ونفسهم يدوقوا محبه الرب زي ما انت دقت. تيجي نعمل كده، تيجي نقول كده، تيجي نفتح التليفون بتاعنا ونحطه على كيو ار كود وندوس على الحته الصفراء اللي بتطلع ونتبرع. تيجي نعمل كده، تيجي نخلي المكان ده منور في كل بيت ويوصل الرساله. تيجي تعمل كده معانا، لان احنا مش هنعرف نعمل حاجه من غيرك، مش هنعرف نعمل حاجه. فباسم يسوع الرب فعلا يحرك الابطال دي، وخليك من فضلك يعني حاسس بالمسؤوليه، عندك غيره كده وتقول انا هقوم وهعمل. وصدقوني في ناس بتكلمنا في التليفون بتسال على صلاه، وبتسال على البرامج اللي مثلا ما جاتش، او مدام دكتوره منى اعتذرت، او الاخ رشيد اتاخر شويه، او الاخ اندرو اتاخر حبه، او ما فيش على الفيسبوك ما طلعش. بيتصلوا بينا يقولوا فين الحاجات دي. ولما ببص احنا عندنا يعني عندنا كده ريكورد للناس اللي بيتبرعوا ايه وايه وايه، واشوفهم ان هم مش بيتبرعوا مثلا، اقول ايه ده، طب ايه راي حضرتك، طب ما تتبرعي، طب ما هو كل الحاجات دي محتاجه لفلوس، انت تقدر تساعدنا. اوعى تكون بتتفرج، اوعى تكون بتاكل من قناه الكارما وتتغذى وتاخد حاجات روحيه من قناه الكارما وتتعلم وانت ما بتكونش بيشارك في المكان ده. اوعى تكون بتعمل كده، لان من فضلك ده يعني وصيه كتابيه ان انت زي ما انت اكلت من فضلك حط كمان في المكان ده عشان تاكل غيرك، عشان تنور غيرك. زي ما انت وصل لك الرساله، خلي غيرك يوصل لهم الرساله دي. في اسم يسوع الرب يحرك القلوب ويحرك النفوس انها تكون فعلا

0: عندها غير على عمل ربنا في المكان. امين في اسم يسوع.
1: امين امين. شكرا لك يا اخت عزه. امين. احبائنا خياني ارجع لك وبعدين القسيس عماد. فدلوقتي وصلنا لتقريبا نص الوقت. انا كنت متوقع الفلوس كمان توصل النص, بس احنا لسه بدري, لسه مطلوب 16 شريك بألف دولار. نشكر ربنا لأجل كل التقدمة بتشوفها قدامكم على الشاشة. انا عايز اشجع دلوقتي احبائنا اللي في كاليفورنيا, يقدر بعض الاشخاص يقدم 3, 5, 7, أو 6,873. حد يقدر يقدمهم, حد تاني يقدر يقدم 10 أو 5 و5 او اي مبلغ الرب يحطه على قلبك. احبائنا خلونا نتشجع, احنا بنسمع كلام قوي جدا من الرب, بس مش محتاجين نقعد نتفرج, محتاجين نعمل حاجة عملية. طب دلوقتي والأخياني بيتكلم, مين يشيل ال 73؟ 73 ممكن يكون حد من مواليد 73, يقدر حد يعمل كده؟ أو يمكن يكون الرب بيكلمه يقدم 1000 يقدم 1073 1873, أو يشيل المبلغ اللي باقي 6873. أنا ما أعرفش. يلا بينا أحبائنا, الوقت بيجري, باقي نص ساعة تقريبا بس. مين خاني؟
2: مين باسم يسوع. رب عمال يشجعنا, ورب عمال يقول لنا مواعيد جميلة, وعمال يقول لنا آيات حلوة, بس في نفس الوقت في تحذير. في تحذير حبايب, الأمانة تلزمنا ان احنا نقول لك خلي بالك, المال ممكن يكون نعمة كبيرة وممكن يكون نتائجه صعبة جدا. انا عمري ما هنسى هذا المشهد اللي خادم الرب كان بيحكيه, وهو بيقول مؤمن حلو حب الرب في الاول وبدا بدايات حلوه, لكن بعد كده رجله زلقت في العالم, وبقي كل حياته كل طاقته ان هو يحوش الفلوس. بعد ما كان بيوجه في عمل الرب وكان خادم حلو, وللاسف ربنا اداله 3 شباب, وقال حاجة غريبة قوي, قال وهو على فراش الموت وهو بيودع, بيقول أنا عملت لكل واحد فيهم 4 عين. فأنا فهمناش يعني 4 عين دولة. هي 4 عين
0: 4 بيوت.
2: عمل عمارة, جوزهم كل واحد عروسة, وبعد كده عيادة كلهم دكاترة, وبعد كده عربية. فأربعة عين للثلاث شباب. طب وبعدين؟ قال لك لكن أسف ولا واحد فيهم هشوفه تاني, لأن ولا واحد فيهم يعرف الرب. ربما تعبت سنين طويلة تجمع المال, وانت جاي أمريكا عشان الأولاد, حلوة قوي, وانت الرب بيديك, لكن للأسف أنا خايف قوي من التحذير ده. المال بدل ما يبقى نعمة وبركة هيبقى للأسف نتيجته صعبة جدا. عشان كده خلي بالك, الحاجة الوحيدة اللي الإنسان ما بيقولش كفاية كده هو المال. محبة المال
3: أصل كل الشرور.
2: في سفر الجامعة بيقول تحذير مهم جدا حكيم الأجيال بقى, ده اللي داء وعاش وكان معاه وغرس فراديس وعمل جناين وتجوز 1000 واحدة. بيقول كده, من يحب الفضة لا يشبع من الفضة, ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل, هذا أيضا باطل. المال خلي بالك منه كويس قوي. المال عمره ما بيدي الاكتفاء خالص ولا الشبع الحقيقي. من يحب المال أو الفضة أو الذهب ما بيشبعش. المال للأسف عايز المزيد, يعني يحب الكتير. يا ناس معاها فلوس ومعاها بالأرقام, لكن للأسف النوم طاير من عينهم. يقول الكتاب كده, نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا, ووفر الغنى لا يريحه حتى ينام. المال لو ما تحطش في المكان الصحيح اللي هو الوسيلة وليس الهدف في الحياة بيأذي صاحبه. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس, ثروة مصونة لصاحبها لضرره. خلي بالك اللي احنا بنحكيه من المال, من ممكن يفقد ويضيع فجأة. يعني يقولوا كده, فهلكت تلك الثروة. يا مناس في يوم الأيام كان يمتلك وفجأة لا يمتلك شيئا. لكن اللي عايز أقوله لك,

0: تاني بنقول المال عمره ما يروح معاك. عريانك بخرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء ولا يأخذ شيء معه. محبة المال بتفقد البصيرة الروحية. لكن عندي خبر حلو قوي، انك انت لو اكرمت الرب من مالك، ده الجانب السلبي، لكن انت لو اكرمت الرب من مالك النهاردة ومن بكرات غنمك الموضوع مختلف تماما تماما. ان المال الوسيلة وليس الهدف. انا مش بعبد المال. المال ما هو الكتاب بيقول كده ان المال ممكن يكون سيد، لكن لو انا خدت بالي ان دي الوسيلة لرب الدهالي، هقول لربنا تحت امرك انا بدي لك من مالي ومن بكرات الغني الغلة بتاعتي، وانا هكون ممتن جدا وشاكر جدا ان من ايدك اللي انا خدته وانا اعطيك. في اللحظة دي الامور تتغير. السؤال اللي بسألك، ايه اللي انت عملته لاجل بيتك ولاجل اولادك ولاجل عيالك؟ ماذا صنعت وماذا حوشت وايه اللي زرعت؟ هل زرعت مخافة الرب؟ هل وصلت كلمة الرب ليهم؟ السؤال التاني، هل كنت شريك وكنت فعلا مؤثر في حياتك ليهم؟ بتزعلش بعد كده لما بيبقى النتائج صعبة. انا شدك النهاردة لكل شخص الرب اعطاه هذه الودنة، ولكل شخص الرب باركه بأمور عظيمة جدا ان يكون سبب بركة لناس كتير. تخيل لو انت قلت ان انا $20 هوصل كلمة ربنا لناس بعاد جدا زي الايرانيين مثلا في ظروف الحرب الصعبة دي. لو انت قلت ان انا هساهم النهاردة وهشيل شيلة في قناة الكرمة وهوصل رسالة للناس اللي هم في تركيا، ايا كان الشعب، كردستان، اي حاجة ان فيها البلاد دياتي، كد ايه الفرحة وانت قدام كرسي المسيح وبتشوف استثمار عمل الله من خلال هذه الفلوس البسيطة. يا حبايب، اللي بيحصل الايام دي فرصة عظيمة لينا، زي ما قال الفاضل أسيس عماد، فرصة عظيمة ان نشارك الله، ان نكون تحت امر الرب، ان نشارك قلب الرب، افكار الرب، ونوصل كلمة الرب في كل مكان. أنا بناشد النهاردة بقي 17 و 16 واحد يا خصابه دلوقتي.
1: بقي 15
0: 875 73. يعني حتى استسمحك لو كان مثلا 2 كل واحد 500 تمشي الأمور باسم يسوع. أشجعك النهاردة حتى لو أنت مش جاهز دلوقتي، كلم اللي تعرفه، كلم حبايبك، كلم أصدقائك، كمل، اعمل عمل، مش كلام لكن عمل بجدية، وخد أكشن عشان الرب يعمل عمل عظيم. الرب هيباركك ويكافئك.
1: أمين أمين. هنسمع من الأخ، من الأسيس عماد. 24 دقيقة أحبنا، الوقت بيجري ولسه 15873 ومحتاجين نقفل الحلقة بتاعتنا. أنا عارف الناس كتير عندها طرق بتنام بدري عشان بكرة في كنيسة وفي التزامات مختلفة، و اللي عنده خروجات. فانا عايز اشجعكم احبائنا، تعالوا نتسابق واحنا بنقدم اي مبلغ الرب يحط على قلبك. انا بطلب 15 بطل يقدروا يقدموا 1000، لكن ممكن تقدم 500 300 200 800 اللي الرب يحط على قلبك. 73 شيلها. امين. قول لنا انا معاكم بصلكم لاجل عمل الرب في الكرمة. هنسمع مع الاسيس عماد اخنوخ ونرجع نكمل تاني. اتفضل يا اسيس.
2: يعني انا نفسي ان ارجع تاني لنفس الكلام اللي بدأنا به النهاردة، انه العطاء في فرح. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. في فرح حقيقي في العطاء. لما بشوف في اخبار الايام الاولى صح 29 ازاي لما داود ابتدى يجمع لبناء الهيكل والشعب ابتدى يقدم ويعطي للرب، يعطي حجارة وذهب وفضة، حاجات كتير كتير لبناء الهيكل. يعوزنا الوقت يعني مش هدخل في التفاصيل، لكن بص يقول ايه كده، يقول لك وفرح الشعب بانتدابهم لأنهم بقلب كامل انتدبوا للرب، وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما.

0: لما بيقول فرح الشعب بانتدابهم يعني فرح بأنه هو برغبتهم بقلبهم بكامل رغبتهم ادوا للرب. ويقول لك وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما. وكتير من الأحيان في الكتاب الشراح يقولوا أن داود صورة مصغرة من الرب يسوع. يعني الرب يسوع كمان بيفرح لما إحنا بنعطي العمله. ليه؟ لأن ده تعبير عن محبتنا أن إحنا بنحب الرب. ولأني بحب الرب عايز زي ما قلنا أشارك في عمل الرب، أشارك في امتداد الملكوت، أشارك في أن الإنجيل يوصل لأقصى الخليقة. فالعطاء يا أحبائي فيه فرح مخبوط، افتكر كده، مخبوط مسر هو العطاء أكثر من الأخذ. ونفسي مرة تانية أقول كده أنه إذا عايز تختبر بحقيقي أنه اختبارات معجزات من تسديد الاحتياجات، تختبر كده زي الأرملة بتاعت أرملة صرفة اللي كانت عايشة في زمن إيليا، اللي كوار دقيق لا يفرغ وكوز الزيت لم يفرغ. إذا عايز تشوف معجزات واختبارات، إذا عايز تشوف كده زي كنيسة فيليبي لما الرسول بولس قال لها فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، إذا عايز تشوف المعجزات دي إن اللي محتاج إنك أنت تعيش حياة العطاء، محتاج إنك أنت تبقى عايش باستمرار حياة العطاء عشان تشوف المعجزات والاختبارات دي بتتحقق عمليا في حياتك. أمين
1: أمين.
2: 20 دقيقة
1: أخت عز،
2: و 15574 صح كده؟ 874. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ كل واحد سمعنا، كل واحد ربنا باركه من خلال قناة الكارما وشاشة قناة الكارما، وبيحب اي برنامج من اللي بيتعرض على شاشة قناة الكارما يقوم يقول انا هسدد الرقم الموجود ده. انا بنادي على كل حد ربنا باركه من خلال المنبر ده، حقيقي ربنا مستخدم المكان. فانت لو سمحتي لو انت شايفانا وسمعانا، فانت من فضلك ممكن تقومي وتتصلي بالتليفون او تحطي التليفون بتاعك على الكيو ار كود، او تقدري تبعتي على الويب سايت بتاعنا وتفتحي الويب سايت وتعملي تبرع وهيوصل فورا على الانترنت على الاونلاين. فلو سمحتوا المبلغ ده يخلص قبل 19 دقيقة، لان الموضوع بسيط جدا، الفلوس في جيبكم وربنا اديها لكم عشان تحطوها في الوقت ده. فأمين في اسم يسوع، الرب يحرك قلبك. وبنادي على كل الولايات، في ناس صحية، وأنا عارفة أن في ناس بتبقى قاعدة يعني بجد قاعدة تصلينا وتقول كده من قلبها يا رب اعمل أنت حاجة، يا رب سدد أنت الفلوس. وإحنا بنطلع مرتين في السنة، مش كتير على فكرة على المكان ده بيقدمه، مرتين في السنة بس بنقول أن إحنا محتاجين الرقم ده. فتقدروا؟ أيوة نقدر. الرب ينهض أبطال النهاردة، الرب عايز منكم ينهض أبطال، الرب عايز يبارككم. مش أنت ربنا باركك قبل كده كتير؟ قول للرب أن أنت مديون، الرب باركك بحاجات كتير قوي. فباسم يسوع كل واحد بيسمعنا يقول أنا هبارك المكان ده لأن الرب باركني بحاجات كتير جدا جدا، وأنا بسدد جزء من البركة اللي هو الدهالي. فأنا بقول لكل واحد دلوقتي سمعني، قوم وشارك وارفع سماعة التليفون وقول طب صلي للناس اللي انت محتاج ليهم صلاة، اطلب صلاة، احنا هنصلي معاك. شوف انت في بيتك محتاج صلاة ايه واحنا هنصلي معاك وهنسمع ترانيم. اشمعنا في برامج الصلاة التليفونات ما بتبطلش رن، بيفضلوا يرنوا علشان نصلي معاهم، والاسيس أليكس والاسيس عصام واخت ليديا واخت سلوى لما يكونوا بيصلوا مش بنلاحق على الرد في التليفونات. ما هو ده امر مهم كمان ان انت تسدد الاحتياج ده عشان تفضل الشاشة مفتوحة، وان انت بتنادي على الناس انها تتحد معاك وتصلي من اجل الطلبة اللي انت عايزها. فامين يا رب باسم يسوع يسمعوا، وقوم تقول انا هعمل كده. امين باسم يسوع.
0: امين
1: امين امين. احبائنا باقي 18 دقيقة ولسه شايف في 15873. طب مين يقدر يقدم 5000؟ يعني انا نقلة كبيرة، وبعدين الوقت بيجري بسرعة، بيبقى باقي 10873 دي لسه قاعدة. احنا كنا بنتكلم انه يقدر بطل يقدر يخلصنا من 73 دول، من ابطال 73.

0: يلا بينا احبائنا نشيل الارقام ونغير الارقام اللي قدامنا.
1: امين
2: امين
0: امين
1: امين. يا جماعه سامعين، في ولايات صحيه اخ سامول، ودلوقتي اوروبا كمان صحيين، فتقدر ان انت تشارك. مش القناه دي بتفضل 24 ساعه ومحتاجه الالتزامات في بيتنا، بيبقى محتاجين ميه ومحتاجين نور ومحتاجين اكل علشان نقدر نكمل وعشان نقدر نعيش، وما ينفعش البيت يقعد من غير اكل ومن غير شرب وحاجات دي. فانت تقدر تعمل كده، تقول المكان ده مش هيقدر يقعد كده، لازم في الوقت ده نسدد الاحتياج ده. فباسم يسوع ربنا يحرك نفوس دلوقتي تقول انا سامعاكم وبشارك وببارك. انت عارف ان الفلوس اللي انت بتحطها دي بيطلع منها عشور لناس فعلا تعبانه جدا. انا فاكره في مره كان في اخ كان من اسيوط وعنده 3 اولاد وعندهم مشاكل صحيه وما ينفعش هو غير ان هو يصرف عليهم، واخته راحت السما وجوز اخته سابهم في بيت عنده ومشي. معرفش حياته بقت ايه يعني، لكن احنا كنا بنبعت شهري من الفلوس الشهري اللي احنا بنبعتها للراجل ده، كنت انت اللي بحطها، انت اللي بتعمل كده. احنا بنحط كل الفلوس دي العشور بتاعتها للناس الفقراء والمحتاجين والناس العابرين وكل المشاكل اللي بتحصل دي، فانت بتساعد في الحاجات دي. يعني فلوسك ما بتروحش بس على الساتلايت دي، كمان منها جزء بيروح كمان للناس الفقراء. فانت تقدر ان انت تساعدنا، تقدر ان انت تبارك الناس دي. على فكره اللي مش بيسمع صراخ المسكين ربنا مش هيسمع صراخه اصلا في الوقت اللي هو بيصرخ فيه للرب بجد. فمن فضلك انت تقدر انك تشارك، وانت عارف وانت بتصلي مش انت بس اللي احنا مش احنا بس الموجودين بنصلي لك، في حراس على الاسوار بيصلوا من اجل الكرمة عشان العمل ده يستمر ويقف. ان المكان ده ما كانش فيه صلاه وركب ساجده مش هيستمر، لان لازم الرب، لازم الركب الساجده ولازم الصلاه عشان المكان ده يستمر بصلاتك انت كمان. احنا مش هنقدر برضو نستمر غير بصلاتك وتعضيدك انك تكون موجود معانا. قوم ارفع معانا وشيل معانا الشيله، تابوت العهد ما حدش شايله لوحده، كل واحد شايل الجزء اللي عليه. فمن فضلك قوم معانا واحمل الرساله دي عشان توصل لجميع الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. ربنا يبارككم وتسمعوا وتشوفوا الحاجات فعلا محتاجين الرقم ده، ومحتاجين في 15 دقيقة كل المبلغ ده يتسدد. صدقوني المبلغ مش كتير قوي قوي، وكل واحد لو حط ايده كده وقال انا بشارك وحط ولا حاجة ولا حاجة، ده كأنك يعني جبت اي حاجة كده استعملتها وسبتها. صدقوني بنروح نشتري حاجات ونرميها، وفي حاجات مليانة في الدواليب بتاعتنا ملهاش اي لازمة في الدنيا. فربنا يعني بجد يبارككم ويستخدمكم.
0: امين. باقي اقل من 15 دقيقه واكثر من 15000. دلوقتي وصلنا لمرحله انه الدقائق اقل من الالاف، فمعنى كده ان محتاجين نمشي بسرعه سريعه. اكثر من 1000 اخ هاني في الدقيقه. مين يقدر يقول دلوقتي انا اقدم؟ بشكر ربنا لاجل تقديمه من كاليفورنيا اونلاين ب $100. مبارك اسم الرب. شجعكم نقدم اشتراكات شهريه ونقدم تقديمه. رب بيقدر كل تقديمه بيشوفها، ان شاء الدولار، ان كان الدولار او $1000 او $10,000. دلوقتي وقت ابطال يقفوا معانا، واي حد يقدر يعمل اي مبلغ من فضلك مد ايدك في الدقائق اللي جايه. امين يا خاني.
3: امين. غيرت بيتك اكلتني. انا عايز بس افكرك باللي عمله المسيح. المسيح مات عشاني وعشانك عشان يقدم شعب غيورا في اعمال حسنه. يعني في تسالونيك 2:14 بيقول كده: الذي بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهر لنفسه شعبا خاصا. مش سوري اسف في الكلمه مطنش، مش شعب سوري يعني في حاله لا مبالاه، شعب قدامه ان الناس بتهلك والنفوس بتهلك وهو ولا واخد باله، شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنه. انا عايز النهارده الرب يلهبك ويلهبني ويلهبك بالغيره لاجل عمل الرب والعمل في مكان الرب غيورا في اعمال حسنه. اول حلقه كان في سؤال كده، يعني كان سؤال قوي ومباشر من الاخ صامول: احنا هنا ليه على الارض؟ ده سؤال مهم جدا. انت ليه؟ انت عايش ليه؟ انا دي بذكرك انت عايش ليه؟ انت وجودك على الارض مش تاكل وتشرب وغدا تموت. سوري انا وانت كده مش هنفرق عن باقي الحاجات التانية اللي انت عارفها، لكن وجودي ووجودك كالمسيح الكلام الرائع ده، اخواتي المؤمنين، الخدام، الاسس اللي في كل مكان، احنا مخلوقين لاننا نحن

0: نحن عمله. الكلام ده في 60 مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فعدلها. أنت وجودك هنا على الأرض مش مجرد عدد, أنت نور, أنت نور. الكتاب بيقول كده فليضيء نوركم قدام الناس. إزاي أنور وأشكر الرب لأجل مساحة النور؟ أنا ممكن كنت أنور في البيت بتاعي في الشارع بتاعي, النهاردة أنا ممكن أنور للأمم. إزاي أنور لشعوب كتيرة؟ إزاي أوصل لناس بعيدة؟ عن طريق أن أنا أساهم من هذه القناة اللي بتحمل النور وتحمل رسالة المسيح وتحمل الأخبار السارة لشعب. أنت نور من خلال قناة القربة, أنت نور للأمم من خلال قناة القربة, أنت نور لناس بعيدة ما تعرفش حاجة عن المسيح من خلال قناة القربة. فليضيء نوركم قدام الناس. أنت محتاج النهاردة تاخد دورك وتقف على المسؤولية. احنا على الارض محتاجين ان احنا نساعد بعض, نعزي بعض, بعض بهذا الكلام, نسند بعض. ازاي نسند بعض ونوصل لبعض؟ النهاردة نشكر الرب لاجل التوليفة والأوبن بوفيه اللي بيقدم, الروحي اللي بيقدم في قناة القربة, من رسائل تشجيع, من رسائل تعزية, من رسائل تحريضية, من رسائل بنائية. انت النهاردة بتقف وتكون بنيان, نبني بعض بنيان الجسد لكي نبني الكنيسة وجسد المسيح. يا حبايب النهاردة وقت مهم جدا وحاسم جدا في الايه, في الآية الاخيرة. انا واثق ان ابقيت الخمر جيد للنهاية, انا واثق ابطال النهاردة هيقوموا وهيقولوا لا احنا نرجع تاني ونقف على الأسوار ونرجع تاني ونعرف دورنا, وان احنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة, احنا غيورين في أعمال حسنة, احنا قلبنا مولع لأجل ان الكلمة توصل بلغات مختلفة لناس كتيرة محتاجة للرب. انت مسؤول وانت أنت مسؤول وأنت جندي في عمل الرب من خلال هذه القناة. فأنا بشجعك النهاردة أنك تحمل الرسالة وأنك لا تكن سلبي ولا تكن مهزوم ولا تكن متردد, لكن خليك عندك غيرة لأجل الرب, غيرة لأجل الرب ولأجل عمل الرب. في اسم يسوع بنشدك وشجعك وهتشوف وهتحصد أمور عظيمة من قبل الرب.
1: في 10 دقائق وفي 14,000
2: اللي جت دي 1074 سوري.
0: نشكر الرب,
2: عشان نشكر اللي قدم ال 1074 مش 11,000. اخونا المخرج من فضلك صلحها, هي 1074
1: ألف.
2: فاللي باقي عندنا بالظبط 14,700.
1: انا فرحت. طب يلا ربنا يسهل يا رب, حد يحط العشرة اللي ناقص.
2: لا هي 1074 وجايه من نيوجيرسي. مبارك اسم الرب.
1: امين.
2: بشكر الرب جدا لاجل التقدمه والاخت المباركه اللي قدمتها, بشكر الرب جدا لاجلك. احبائنا بقي دلوقتي 14,700 وبقي 9 دقايق.
1: الرب يحرك النفوس ويحرك الجيوب يعني بجد.
2: اتفضلي.
1: يعني انا بصلي ان ربنا يحرك كل واحد دلوقتي بيسمعنا, ان فعلا العمل ده يفضل مفتوح كده, وان شاشه قناه الكرمة تفضل منوره في كل بيت. فباسم يسوع يعني ممكن اصلي اخ صامون دقيقه.
2: اتفضلي. بشكر ربنا كمان في تقدمه 500 دولار اونلاين من استراليا.
0: حلو.
2: امين. مبارك اسم الرب. 500 دولار امريكي من استراليا. مبارك اسم الرب. اخونا المخرج ممكن يساعدنا فيها.
1: امين. يا رب انا بصلي يا رب انك فعلا انت يا رب اللي تسدد. احنا فعلا يا رب مديونين ليك بكل حاجه فينا يا رب. من فضلك يا رب حرك النفوس يا رب اللي بتسمعنا, حرك يا رب ان هم يعرفوا قيمه العمل ده فعلا, لان العمل ده عمل جبار, عملك انت يا رب صنعته بايدك يا رب. حرك النفوس يا رب من فضلك ان يكونوا بيشتركوا في العمل ده عشان ما يتحرموش من البركه دي يا سيد الرب. انت باركتهم بركات لا تحصى ولا تعد, فدي بركه خاصه انت بتطلعها من المكان ده يا رب. باركهم اكتر واكتر يا رب. حرك النفوس يا رب. يا رب اشف مرضى, انت عن طريق المكان هنا شفيت مرضى وحررت يا رب مأسورين بالخطيه وحررتهم يا رب. خليهم يعرفوا قد ايه الصلاه اللي هم بيرفعوه وقد ايه يا رب الفلوس اللي هم بيحطوها في المكان ده سبب يا رب شفاء وسبب نصرة الناس كتيرة تايها باسم يسوع. باسم يسوع تحت دمك يا رب كل معطلات بيعطلها إبليس, لأن العمل ده يا رب يكون فعلاً

0: وش يا رب من طعامك يا رب باسم يسوع. انت تيجي النهارده يا رب تلمس كل نفس تعبانه وكل نفس محتاجه وكل يا رب نفس بتتالم وكل نفس يا رب محتاجه انها تاكل يا رب من الغذاء الروحي اللي انت بتبعته عن طريق القناه. انت قادر يا رب انك تفتح الجيوب يا رب وتفتح القلوب انها تسمع وتتبارك من خلال العمل ده. ليك كل المجد يا رب. امين
1: امين
0: امين,
2: أمين يا رب.
3: امين امين.

0: 1074 1100 1200 5000 10000 شيل الرقم كله. أنا ما أعرفش الرب بيقول لك على إيه، 100 دولار 50 دولار 10 دولار، الرب عارف بيقول لي مين يعمل إيه، وعشان في الست دقائق دول يكون المبلغ اتسدد.
1: يا رب اسم
0: الرب. إن الله بيتكلم ليك، وإنت اللي عليك الدور دلوقتي، وإنت اللي عليك الدور إن أنتوا تحطوا أيدينا معانا في العمل ده، وإحنا وقتين قاعدين وقت وقاعدين وقت إضافي علشان أنت لسه بتناكف حضرتك، وحضرتك بتناكف مع روح الله، والرب مصر إنه يباركك وأنت كأنك بترفض البركة. الرب عايز بركة ليك، اوعى تفتكر الرب عايز ياخد منك، الرب عايز يباركك وعايز يديك، والمبلغ هيتسدد. عمل الرب في الكرمة هيكمل.
1: أيوة.
0: بس مين اللي هيخسر؟ حضرتك وحضرتك. من فضلك تعال مد ايدك، مد ايدك في البركة النهاردة. احنا كنا عندنا لايف من شوية الصبح، وكانوا الاخوة اللي بيشاركوا معانا الاحباء بيقولوا قناة الكرمة هي قناة البركة، فمسمينها قناة البركة. فمد ايدك في قناة البركة وخد بركة. انت اكشن لما بتحط انت بتدي، وعلى قد فتحة ايدك ربنا بيديلك واكتر اضعاف واضعاف. افرط يدك للبركة، كتاب بيعلمنا كده. امين احبانا.
2: نرجع الامارات سمعنا.
0: امين. نرجع للأسيس عماد. تفضل حضرتك يا أسيس، شارك معنا.
1: يعني انا عايز اذكر المشاهد الكريم، وزي ما بيقول الكتاب انهض ذهنكم بالتذكرة، انه العطاء هو جزء اساسي من العبادة، جزء اساسي من عبادة الرب، يعني سواء عهد قديم او عهد جديد. بص كده عهد قديم مثلا لاويين 19، بص بيقول ايه، بيكلم شعبه بيقول لهم وعندما تحصدون حصيد ارضكم، لما تيجي تحصد ارضك لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، يعني سيب زوايا الحقل ما تحصدهاش. ليه؟ لأن ولقاط حصيدك لا تلتقط، يعني كمان لما يقع منك حاجات وانت بتحصد سيبها، سيبها في الأرض. وكرمك لا تعلله، ونصار كرمك لا تلتقط. نفس الشيء الكرمة برضو لما تيجي تحصد سيب اللي بيقع منك ده على الأرض. ليه؟ للمسكين والغريب يتركه، أنا الرب إلهكم. يعني العطاء في فكر الله من قديم الأزل، عهد قديم وعهد جديد. إيه الفكرة منه؟ فكرة منه إن أنا بعبر به إنه أنا بحب الرب، بحب عمل الرب، وبحب امتداد الملكوت. ومن ناحية تانية بعبر عن إيماني وثقتي إن مش هو ده اللي هيعيشني، لا، اللي أنا هديه ده، العطاء اللي أنا هديه ده، إن هو ده اللي هيعيشني أو هعيش به، لكن ده أنا عايش بثقتي ان الرب يسدد احتياجاتي بحسب غناه في المجد.
2: يا رب.
1: فالعطاء ليه وجهين، وجه انه بعبر بيه عن محبتي للرب، وجه تاني انه اعلان ايمان، ان انا بعلن ان انا مش هو ده اللي انا هديه في اي لقناة الكرمة او لعمل الرب، مش هو ده اللي هيعيشني، لا، ده انا بديه وانا عندي ايمان ان الرب هو اللي بيسدد احتياجاتي بحسب غناه في المجد.
2: امين
1: امين.
2: فاضل 13 دقيقه و 3 دقائق.
0: 3 دقائق
2: 13000.
0: 13000. انا شايف في تقدمه 20000 جنيه من مصر.
2: امين. في اسم يسوع.
0: امين. في ابطال يقدروا يقدموا 10000 دولار، في ابطال يقدروا يقدموا 15000 دولار. ال 20000 جنيه مصري قد تعادل هنا ارقام كبيره. طبعا انا مش بقول المعادله اللي هي الدولار بكام، لكن بالنسبه لمستوى المعيشه في مصر، يعني في احباء بيحبوا الرب فعلا، وانا عارف ان في ناس هنا في امريكا وكندا واستراليا واوروبا بيحبوا الرب فعلا. والمبلغ ده يعني 13 شخص، كل واحد يقدم 1000 للرب بسرعه يكون المبلغ اتخلص. امين احبائنا. باقي دقيقتين هرنم بعديهم مع الاخ بيتر، انا بصلي ان الرب يخلصنا من المبالغ دي.
3: يا رب.
0: ان كان حد يقدر يقدم 5000 وحد يقدر يقدم 8000 وشويه، بنشكر ربنا في تقدمه 300 جنيه من مصر.
2: امين. امين. ربنا يباركك. أمين. او يباركك.
0: امين. ربنا يباركك اختنا اللي قدمتها.
1: أمين.
0: شكرا ليكي، ربنا بيقدر التقدمه، ان كانت اي تقدمه الرب بيقدرها جدا، وبسبب التقدمات دي ربنا بيخلي الكرمه تكمل.
3: أمين يا رب.
0: الفلسين بتوع الامرأة بيشغلوا عمل الرب ويجيبوا البركة ليك
3: ليك المجد
0: وليك
2: يا رب.
0: فأنا بشجعك وإحنا

0: رنم في بقي. انا نفسي في الدقيقتين دول ربنا يعمل المعجزه وتتحرك، لان ربنا بيكلمك وربنا بيكلمك. قوم دلوقتي. ايوه انت، ايوه انت، يمكن ماسك كوبايه الشاي لسه صاحي من النوم الصبح، يمكن راجع من الكنيسه قاعد على الكاوتش وبتتفرج. ربنا بيقول لك اه انا عايزك تشارك، انا عايز اباركك، انا عايز اباركك. تفتكرش ربنا ياخد منك، ربنا هيديلك. وحاشا لي ان اكرم الذين
1: يكرمون. يا رب اسمي.
0: دقيقه ونص وانا لسه عارف في الاخر تقدمه جايه، وعدت ثلاث مرات في عيد الحصاد، والرب اكرمها في زياده في الدخل.
2: امين.
0: اللي بتقدم هللويا. بتقدم 300. بشكر الرب جدا لاجلك. تقدر تقدم 300، تقدر تقدم 300 دولار، تقدر تقدم 200 دولار، تقدر تقدم 1000. اي تقدمه 200 دولار او اكتر هيكون في سحب على الايباد في اخر يوم، سوري على ايفون. انا ما اعرفش هيكون من نصيب مين، بس اكيد هيكون من نصيب حد قاعد قدامي دلوقتي، ممكن يكون من نصيبك انت. اي تقدمه شهريه، اي تقدمه هتقدمها شهريه في قناه الكارما، هتوصلك ميداليتين حلوين من الميداليات اللي بنعرضها من وقت للتاني، تطلع قدامك على الشاشه ميداليه مكتوب فيها شعار الكارما، شعار عيد الحصاد ده. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. هيوصلك الايتين دول يكونوا سبب بركه ليك ولشريك حياتك او لاي شخص تحب تقدمها له. ايتين في علبه نظيفه شيك حلوه مذهبه، هتكون هديه. ميداليتين لكل واحد بيقدم تقدمه شهريه. انا بشجعك. وكمان اي تقدمه 200 دولار او اكتر، سوري 50 دولار او اكتر مره واحده، هيكون بيروح لك الميداليه دي. وطبعا انا اتكلمت على الايفون، فانا بشجعكم احبائنا. انا متوقع ان الرب يكون بيكلم شخص او اشخاص في الدقائق الاخيره. انا شايف تقدمه جايه من اوريجن 300 دولار. مبارك اسم الرب. امين امين احبائنا. كده المبلغ اللي باقي لسه 13000، وهيبقى 493 94 هيكون قدامكم على الشاشه دلوقتي. خلينا نرنم مع الاخ بيتر، واحنا بنرنم يكون الرب يخلص الارقام دي. انا نفسي ما نرجعش ونزود وقت تاني، نفسي ما نرجعش نزود وقت تاني، لكن نفسي في الدقائق اللي احنا بنرنم فيها يكون الرب بيخلص الارقام دي من خلالك ومن خلالك. استخدم الكيو ار كود اللي موجود باسرع حاجه، او ممكن التليفونات. عندك تليفون لانجلترا، تليفون للسويد، تليفون لكندا، تليفون لاستراليا، تليفونين لمصر، تليفونات امريكا كلها موجوده. وعندك الواتساب، وعندك الزل، وعندك الفايبر، تقدر تتواصل باي طريقه، بالايميل، بالويب سايت. نشكر ربنا كمان لانه في 50 دولار دلوقتي من كاليفورنيا.
3: عارف يا سامويل، في مره واحد انا بكلمه دايما قبل عيد الحصاد عشان الباكوره، وبعدين هو بقول له حضرتك تحب تشارك في الباكوره؟ راح صدقني كده بالظبط، قال لي كده، قال لي بصي هو انا مش معايا، بس ما دام انا وعدت الرب كل سنه اعمل كده، كل عيد حصاد اعمل كده، فخديه في نفس اليوم وربنا هيبعت. وصدقني ربنا بعت له. فانا عايزه اقول لك اطمن، ربنا هيبعت لك، انت مش بتحط حاجه من عندك، فاطمن اوعى تخاف في اسم يسوع.
4: امين. اطمن اوعى تخاف. نفس السياق.

0: مبارك نعم. مبارك للخير دايما تعمل يا إلهي. أنا واثق فيك يا رب، مديون ليك. حب أنا الوقت بيجري بسرعة و
1: 13444
0: 444. مين يحب يشيل 444 وال 13000؟ ممكن يبقى 3. في كمان 250 من كاليفورنيا، غيرت الأرقام شوية. نشكر ربنا، مبارك اسم الرب. فكده اللي باقي 13194. مين مواليد 94 وعنده ابن؟ انت تدفعين كلهم في الحالة دي لو انت، يبقى تخلصي الليلة النهاردة. امين. احبائنا، انا نفسي برضك ارجع تاني واسمع من احبائنا القسيس عماد والاخ هاني والاخت عزة، وبصلي في الدقائق دي ما نحتاجش نحط تايمرتين. مين يقدر الرب يحط يثقل على قلبه، يكون الرب بيكلمه، يقدر يحط 5000 او 10000 ونخلص الوقت ده.
1: طب انا هشيل ال 194 وفضل 13000. 13000 يجي حد يحطهم، واحد بثلاثة، واحد باثنين، واحد بواحد،
2: واحد بس يا اخت عز،
1: اي حد. ما انا بقول له ثلاث. لا صدقني انا برضو بسهل على فكره. ممكن تحط وتشارك بمبلغ وانت قسطه. صدقني انا ساعات بعمل كده، مثلا بقول ان انا هدفع كذا واقسط كل شهر اعمله. فانت ممكن، انت على فكره بتستفيد من المكان، فانت تقدر تعمل كده. فامين باسم يسوع. دلوقتي انا شلت ال 194
0: خلاص،
1: يبقى فاضل 13000 اهو. سهله اهي عشان كله يحط
0: 13. يعني ممكن 13 بطل في كل انحاء العالم يقدروا يخلصونا من الارقام اللي موجوده. نقدر يا خاني؟
2: نقدر.
0: ونقدر نختم حلقتنا
2: باسم يسوع.
0: على فكره الاسيس لسه عنده 3 ساعات سواقه.
1: باسم يسوع
0: اتفضل يا خاني.
2: يا حبايب الرب، واحنا بنرنم وفرحانين جدا ان هو الخير وان كل الاشياء تعمل معا للخير. انا بس عايز اذكرك واذكر نفسي عن احسانات الرب. يقول له كده، اسمع، في ايام صعبه، في ايام مناش لاجئ الخير، لكن اللي اختبر الرب يقول له كده، نفسي في الخير
3: تبيت.
2: مزمور كام ده؟ مزمور 25:13. انا عايز اقول لك، اللي شبعان بالرب واللي بيخاف الرب واللي بيعيش حياه رائعه للرب ويكون امين في عمل الرب، بيته بيبقى شبعان.
1: مين؟
2: بيته بيبقى شبعان. في ايه كده فرق قوي معايا في امثال 19:23، بيقول كده، مخافه الرب للحياه بيت شبعان لا يتعهده شر.
1: يا رب
2: لو انت بتخاف الرب وبتعمل حساب الرب في مالك وفي حياتك وبتدي من قلبك بكل حب وما بتسلبش حق الرب، زي ما سمعنا من الاسيس عماد، انكم قد سلبتموني ان اخذت العشور والتقدمه. مخافه الرب للحياه بيت شبعان لا يتعاتوا شر. فعلا قد يبيد البكاء في المساء لكن الصباح ترنم. يكفي انك انا لي اله عظيم ولي حي، تحت ظله تحت ظله اشتهي، وثمرته حلوه الحلق. انا بس بشوقك وبوري لك ازاي الظل. يا غالي، يا اختي، يا اخويا الفاضل، ما تخافش، انت وليك حي والهك عظيم. الظل الرب يقول له كده، انت عايز حمايه؟ ظل الرب حمايه. ما اكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر تحت ظل جناحيك يحتمون. عايز ظل للبهجة؟ اسمع الكتاب يقول له كده، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك يعمل ايه؟ أبتهج. عايز ظل كمان صخرة عظيمة، يكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يبقى، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. ظل للشبع زي ما قلنا كده، يقول له كده، كالتفاح بين شجر الوعي كذلك حبيبي
3: بين البنين
2: تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته

0: حلوة لحلقي. قدام الأمور العظيمة دي، السؤال اللي بسأله لنفسي وبسأله لحضرتك، ماذا أرد للرب؟ ماذا أرد للرب؟ ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. وفي دور مهم جدا أو في نذور للرب. يا حبايب احنا زي ما قال يعقوب صغير جدا أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها. أرد إيه النهاردة؟ قدام الرعاية، قدام المعية، قدام بررني وخلصني وبررني، ومش بس كده، وأقام على صخرة رجلي ووضع في فمي ترنيمة جديدة.
1: في 5000 يا أخيني.
0: هللويا، أمين، يكمل الرب. ماذا أرد للرب؟ أقل حاجة اللي بنعملها إننا الحاجات البسيطة النهاردة. قول له يا رب اللي عملته ده قدام وقفتك وقدام سترتك وقدام رعايتك وقدام ظلك اللي أنا بحتمي تحتي، يا رب أنا هكون ممنون وشاكر جدا إن أنا هكون مساهم في هذا العمل العظيم. أنا بشجع إخواتي يا حبايب، الموضوع بسيط جدا ومستاهلش القعدة دي كلها، لأن في أبطال بيحبوا الرب، في أبطال شعارين بمعروف الرب، في أبطال عارفين قد إيه الرب عمل معهم أمور عظيمة. وجي الوقت، جي الوقت، أين التسعة؟ فين التسعة
2: بالضبط؟
0: فالنهاردة الرب بيقول لك من ضمن التسعة، أنا مش وقفت وعملت معاك الدور اللي عليا، تعال النهاردة نقول له شكرا بطريقة عملية. تعال النهاردة نقول له أنا بشكرك شكرا جزيلا لأجل ما صنعته معي في اسم يسوع. الرب يشجعك والأمور الرب يسددها.
2: الرب بيقول لك فين التسعة، أنا بيقول لك فين التمانية دلوقتي، بقي 8000.
0: بقي 8000. أمين
1: أمين أمين. إن في شعب بيسمع وفي ناس سامعين.
0: أمين.
2: في 8 الرب بيتكلم ليهم، أو 1 ب8 واحد بطل، أو 5 تاني و3، أو أي مبلغ الرب يحطه على قلبك. أنا نفسي في خلال 10 دقايق جايين عشان الأسيس هيسوق 3 ساعات. أنا عايل همك يا أسيس.
3: أبدا.
2: ربي يباركك ويستخدمك. حبقنا طبعا أبطال في كل مكان
0: باسم يسوع.
2: 4 في أمريكا، 2 في أوروبا، 2 في أستراليا،
0: أمين،
2: و2 في كندا. الرب بيتكلم ليهم دلوقتي يعملوا. أنا شفت قبل كده، شفنا في عيد الحصاد في ناس أدوا 50,000 جنيه، يعني كأنها $1,000.
0: أيوه
1: أمين.
2: تلاقي في ناس أبطال من مصر عندهم بيزنس، عندك مصنع، عندك إمكانية أنك تعمل كده. ده الوقت اللي تقدر تقدم فيه للرب. أمين أحبنا. يلا بينا وإحنا بنسمع مع الأساس عماد، يكون الرب بحرك قلوبنا ونكون بنسدد الاحتياج عمل الرب في الكرمة. أنا ما أعتقدش يعني لو أقدر أحط تايمر 10 دقايق 15 دقيقة عشان نقدر نخلص الحلقة، عشان الوقت ما يجريش. مع أول تقدمة، يا رب تكون أول تقدمة هي آخر تقدمة، ويبقى 8000 ويبقى خلصنا.
1: أمين يا أمين. الرب يحرك أبطال وهم سمعنا. الرب يحرك أبطال. أمين
2: أمين. هرجع لك أساس عماد، شارك معنا ويكون الرب يسدد كل احتياج في الدقائق اللي جاية دي من خلال تقدمتك، سواء إن كان بالكيو آر كود على الويب سايت أو على بالتليفون، أو ممكن من خلال أرقام التليفونات اللي بتطلع على الشاشة قدام حضرتكم. تفضل يا سيس.
3: إنجيل لوقا وأصحاح 21، وقصة انفرد بيها البشير لوقا، أو زي ما بيسموه الطبيب لوقا، يحكي لنا كده الكتاب انه وتطلع، بيتكلم عن الرب يسوع لكل المجد، وتطلع فراء الاغنياء يلقون قرابينهم في الخزانه، بيقدموا العطايا بتاعتهم. وراى ايضا ارمله مسكينه القت هناك فلسين، فقال بالحق اقول لكم ان هذه الارمله الفقيره القت اكثر من الجميع. طب ازاي يعني يا رب؟ دي حطت فلسين، ازاي يعني دي القت اكثر من كل الاغنياء دولت؟ لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله، دولت من الزياده اللي عندهم ادوا. واما هذه المراه ديت الارمله الفقيره دي، فمن اعوازها من احتياجها القت كل المعيشه التي لها. الرب طوب المراه ديت بسبب انه عطائها ما كانش من الزيادة اللي عندها، عطائها كان من إعوازها، من الاحتياج

0: اللي عندها، لنادي يعني الرب بالقصة دي بيخجل كثيرين كثيرين، انه ازاي ان المرأة دي الأرملة الفقيرة دي اعطت من الاحتياج اللي عندها، من الاعواز اللي عندها. لنادي بشجع كثيرين انه نتذكر مع بعض كده القصة دي، ونتذكر ازاي ان الأرملة دي الفقيرة ادت يمكن كان اخر حاجة معاها، بس اديتها للرب واديتها العمل للرب لانها بتحب الرب. ولالادي انا واثق ان في كثيرين بيحبوا الرب، يحبوا ان هم يعطوا العمل للرب والامتداد الملكوت. على قلبي كده كنت اني اشارك معك القصة دي، اللي انا عارف ان في كتير منكم يعرفوها، بس حبيت اني اذكر انهض ذهنكم النقي بالقصة دي.
1: امين.
2: هللويا. امين. مبارك اسم الرب. امين امين.
1: 8000
0: باسم
2: نعمل ايه؟
1: كل واحد يدفع 1000 ويبقى 8 اشخاص
2: بالظبط. استنينك
0: يا يسوع.
2: امين. احبنا يلا بينا نتشجع في الدقايق اللي جايه. دلوقتي احنا انا قلت نعمل ربع ساعه مثلا مع اول تقدمه تيجي، احنا مستنيين اول تقدمه عشان يبقى عندنا ربع ساعة ونختم حلقتنا.
3: باسم يسوع.
2: أمين. أحبنا سمعينك يا أخي.
3: أمين. باسم يسوع. باسم يسوع أنا تشجع في الدقايق البسيطة اللي باقية ليك نصيب للبركة. الرب مش عايز ينهي الحلقة غير لما أنت ينفذ اللي على قلبه، أن يباركك ويبارك بيتك ويبارك عيلتك، وأنك تكون عندك الطاعة. مش إحنا قلنا من الأول الطاعة أنك تقوم وتعمل اللي بيقولك عليه الرب. الرب بيقول كده، كل من ينوي، كل واحد كما ينوي من قلبه، ليس عن حزن أو اضطرار. أحدش بيزقك، لكن احنا بنشجعك وبنقولك ان المعطي فبسخاء. الكتاب قال كده. وخلي بالك حلوة حاجة مهمة جدا، القاعدة الأزلية الأساسية مع الرب، أعطوا تعطوا. ده كلام مفهوش فصال. أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطى في أحضانكم. يا حبايب، الله مش بظالم حتى ينسى تعب المحبة. لا والله بيكافئ الأمانة. الأمانة مهمة جدا. كنت أمين في القليل هيقيمك على الكثير. أنا عارف الأمانة دلوقتي بيت عملة نادرة، لكن الكتاب بيقول كده، أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده. يا حبايب، الأمانة مهمة جدا. الأمانة في كل حاجة، في وقتي، في عشوري، الأمانة في التعامل مع الله نفسه. يا حبايب، إحنا مش أصحاب الفلوس دي، إحنا وكلاء عليها، وكلاء عليها. فالنهاردة أنا بشجع إخواتي، كن أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. في حتة مهمة جدا، الأمانة لها مكافأة. يا سلام لما تسمع هذه العبارة الجميلة، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. الرب يديني نعمة أنا وإنت إن إحنا فعلا نكون عندنا أمانة في الحاجات البسيطة للرب أو كان عليها أمانة في الفلوس البسيطة حتى لو كانت بسيطة، لكن ندي الرب حقه. أمانة في الوقت، أمانة في كل حاجة الرب وكلنا عليها. وخلي بالك، الله يرى، والله مش يرى يجازي، والله مش يجازي بس، لكن الله بيقدر قوي قوي القلب واتجاه القلب. أشجعك النهاردة السبعة ولا الثمانية ولا اللي موجودين النهاردة أنه ياخدوا خطوة إيجابية. كن أمينا في القليل، كن أمينا في الفرصة الرب مديها لك، وثق أن الله هيقيمك على الكثير.
1: طب أنا عندي 500 دولار.
3: هللويا.
1: واللي حط 500 دولار بيحط كل مرة في عيد الحصاد، يعني كل يوم تقريبا بيحط كل يوم، يعني هو بيستفيد من قناة الكارما ومن كاليفورنيا وقريب من سان فرانسيسكو، بس مش عارفة الحتة اسمها ايه. فعايزة اقول لك بجد ربنا يباركك، وربنا يعني يدي ناس كده، يعني يعملوا زي ما هو بيعمل، زي ما خيوز بيعمل، بحس ان هو بيغير على المكان. زي ما بتكون بيقول لي ماما بتقعد قدام الكرمه

0: 24 ساعة فاتحة الكرمة وقاعدة، هو بيشتغل وماما قاعدة في البيت وهو اللي قاعد مع مامته. يعني أنا بحكي بجد لأن ده اللي بيحصل، إن ربنا بيبارك ناس كتير جدا جدا من خلال قناة الكرمة، وهم حاسين بالبركة دي، حاسين إن قناة الكرمة حاجة كبيرة، حاطين إيديهم معانا. فأنت تقدر تعمل كده، المبلغ ده صدقوني ما كتير على كل واحد بيستفاد من المكان ده، مش كتير خالص. يعني احنا تعالى كده شوف، لما يكون بنستفاد من حاجة بنجري ويبقى قلبنا ان احنا عايزين نروح نجيب، لو في مثلا حاجة حلوة بتتباع في السوبر ماركت نبتدي كلنا نجري ونقعد بنجري، ده البضاعة دي حلوة قوي، ده في حاجة محطوطة هناك وعليها ديسكاونت مش عارفة ايه. طب ما هو هنا على طول ربنا عامل لك ديسكاونت وبيقدم الكلمة ببلاش، شوف قد ايه مش هتجري على الكلمة دي وتقولها انا هحط واشارك. البضاعة دي هنا بضاعة مضمونة، بضاعة مضمونة ليك السماء. البضاعة هنا يعني اجود انواع البضاعة واجود انواع الاستثمار. يعني مش بس ان انت بنروح ونجري ونجيب الحاجة، وعلشان كمان يعني حاجات بنحط فيها فلوسنا ملهاش لازمة. تعالوا شوفوا الناس اللي قلبها على المكان وان هم بيحطوا، صدقوني واحد عادي جدا وبيشتغل شغل عادي وبيحط كل يوم وبيبارك المكان ده كل يوم. تقدر تعمل كده؟ انت سمعنا، احنا مش محتاجين نقعد لربع ساعة ولا عشر دقايق. لو انت ربنا بيكرمك من خلال العمل ده ومن خلال الشاشة دي، وربنا بيبعت لك كلام من خلالها، وربنا بيباركك بتليفون يرن ببيتك وبنصلي معاك، وان دايما 24 ساعة البرامج شغالة وربنا بيستخدم الصلاة والعطاء بتاعك عشان يوصل رسالة الملايين، قول انا هحط هنا وهشارك وبارك ومش هخليهم يستنوا، وبالعكس كمان ده انت تحط بالزيادة ومش هنستنى تاني في اسم يسوع. ربنا يحرك النفوس ويكون عندهم غيرة بجد. امين
1: امين امين. احبائنا بشكر ربنا لاجل كل تقدمه، شايفين 1000 جنيه من مصر وعايزين قدامها ابطال، 7 ابطال يقدموا كل واحد 1000 دولار، وتبص لاقي الرقم ده تقريبا يبقى خلص مع اي تقدمات تانية توصل، هتبص لاقي خلص. بشكر رب جدا لاجل 100 دولار كمان اونلاين من كاليفورنيا، بشكر ربنا لاجل 500 من كاليفورنيا. وكده هنسيب دقايق، يعني نفسي نرنم ترنيمة ونرجع تاني مع الأساس عماد ومع أخونا أخ هاني أخت عزة، ونفسي يكون الأرقام دي بتخلص. بليز يلا بينا، مفيش داعي نقعد ساعات وساعات.
2: أمين.
1: كل واحد ربنا بيكلمه يقوم ويعمل، لأن أنا عارف ربنا بيكلم ناس من المبالغ دي. فكل حكاية كل ما بنقعد نفاصل مع ربنا كل ما احنا بنقعد أطول، فيلا بينا ما نفصلش. تفضل يا اخي بيتر.

0: مش ممكن تنساني ووعودك حفظاني. أمين. أحبائنا باقي المبلغ اللي باقي قدامنا 6710. 6710. مين يشيل 710؟ نفس 710 بتاعت امبارح. مين يشيل 710 دي وال 6501 يبقى خلصنا.
1: أمين.
0: أمين.
2: أمين. أسيس. أمين. أمين. أمين.
0: تفضل
2: اسم الرب يسوع. يعني حابب برضو إنه يعني أنهض ذهنكم النقي بالتذكرة زي ما بيقول الرسول. رسالة الرسول بولس الثانية لكنيسة كورنثوس بيقول لهم كده في أصحاح 9:6 هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. مبدأ الزرع والحصاد يا أحبائي في الكتاب، أنا هزرع بالشح أحصد أيضا بالشح، هزرع بالبركات أحصد بركات. خلينا دايما نتذكر كده وإحنا بنعطي لعمل الرب وإحنا بنعطي لامتداد الملكوت، إني هزرع بالبركات هحصد بركات، لكن لو أتصرف بشح وبخوف على المال وبطريقة فيها بخل هحصد أيضا نفس الشيء. ما يزرعه الإنسان فإنه يحصد. حبائي ده مبدأ كتابي. فخلينا نتذكر كده، عشان كده خلينا أن إحنا لما ندي العمل الرب ندي يعني ندي وإحنا فرحانين، وندي من طيبة القلب زي ما بيقول الكتاب، ندي من قلب سموح، ندي يعني مش هنقول زي المرأة الأرملة الفقيرة اللي قرينا عنها من شوية من إعوازها، لكن ندي نعطي للرب كرم بسخاء باسم الرب يسوع، لا للبخل لا للشح لا للخوف على الأموال، لكن نعطي بسخاء لعمل الرب.
3: أمين يا رب.
0: اسم المسيح. أمين. شكرا ليك يا أسيس، ربي يباركك. أحبائنا يلا بينا هانت مش كده؟ قربنا خياني 6700 وشوية.
3: أنا واثق جدا أن الرب بيكلم حد أو اتنين كده في حتة مهمة جدا. خلي بالك العطاء في حتة مهمة جدا، أنك تسمع صوت الروح القدس وتناقش تطيع إرشاد الروح القدس. وعايز أقول لك على حاجة عملية قوي، نفذ أوامر الرب بدون تدخل منك. لما الرب يقول لك اعمل قول له حاضر، نفذ. أقولها تاني، نفذ أوامر الرب بدون تدخل منك. ما تقعدش أنت تبقى أذكى من الرب ولا تشغل عقلك تقول له يا رب أصلا طيب بص، ولا تفاصل مع الرب، لا خالص. يمكن المبلغ اللي باقي ده يمكن واحد النهاردة الرب عايز يخليه ياخد جرأة إيمان. يعني لما ربنا قال للغربان شيل اللحمة وهم هيموتوا على اللحمة، ما فصلوش، ده الغربان ما فصلتش، شالت وودت اللحمة لإليا. لما الرب يقول على حاجة قول له يا رب أنا ليكن لي كقولك، أنا تحت أمرك، ما تفصلش. الحاجة التانية المهمة جدا اللي أنا عايز أقولها، خلي بالك انتهز كل فرصة متاحة ليك للعطاء. يعني تلكك إنك تدي، مش تتلكك تاخد، مش هات هات هات، لا، مغبوط زي ما أسمعنا هو العطاء أكثر من الأخذ. انتهز أي فرصة تدي فيها. أنا عجباني قوي الأخوات الأفاضل في لوقا 8 بيقول كده، أو عدد 2 و3، بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، مريم اللي رب شفاها للمجدلية واللي خرج منها 7 شياطين، ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخر كثيرات. كنا شفت الروعة بقى، كنا يخدموا الرب منين؟ من أموالهن. شايف الروعة؟ يعني بينتهزوا أي فرصة يخدموا الرب. وأعتقد ما فيش أحلى وأروع من الفرصة اللي احنا فيها النهاردة. في فرصة رائعة إنك تخدم الرب، فرصة رائعة إنك تخدم الرب من أموالك كما فعلوا النساء الفضليات. إيه رأيك النهاردة؟ يمكن الرب حط لك المبلغ البسيط ده من فضلك، ما تناقش وما تجادلش، لكن وما تحطش بصمتك وما تحطش أفكارك وما تحطش فهلوتك، لكن خليك مطيع وخليك طيع في ايد الرب يقول لذلك اذهب فاذهب ولذلك ياتي فياتي. اشجعك النهارده انك تقوم وتعمل العمل العظيم ده وثق تماما، هتكون فرحه كبيره ليك وهتشوف ثمر كبير من الرب هيستخدمك فيه.
2: امين
0: امين. مبارك اسم الرب. احبائنا بشكر ربنا 10,000 جنيه مصري
3: هللويا
0: من مصر بيقال لنا الرقم، يبقى كده المبلغ اللي باقي هو 6,000. لسه بردك 6,000 لسه بردك 6,000
1: في 4,000 مصري.
0: انا فكرت دولار.
1: نفسي بس صدقني احسان الرب علينا كتير قوي.
3: احنا
1: يعني مين فينا مش ربنا ما احسنش اليه واديله اكتر من هو بيطلب ولا بيفتكر؟ يعني بجد مين فينا كده مش مديون للرب؟ ما كل واحد فينا مديون للرب يقوم يقول له رب انا معاك، انا بحط ايدي في العمل ده. فين يا جماعه بجد المبلغ فاضل 6,510؟
0: لا قل بقى 430. 6000 430
1: 430 6,430. واحد يحط 430 وال 6000 واحد والخمسه واحد تاني، او كل واحد يحط 1000 ونخلص ونبقى الوقت يخلص ونبتدي اليوم بكره في اسم يسوع لغايه ما يخلص ايام عيد الحصاد، وكل واحد فينا يشارك ويبارك ويقول له اشكر رب على الاحسان اللي ربنا ادهولي. يلا يا جماعه كلنا صحيين وكل وبتاع واوروبا صحيت ومصر صحيوا ويقدروا ان هم يشاركوا معانا دلوقتي.
0: والنهارده يوم الاحد في اوروبا وفي مصر، وكمان شويه هيبقى فيض من البرامج البث المباشر اللي جاي لنا من كل حته في العالم. النهارده يوم الاحد مليان مليان برامج بث مباشر. يلا بينا نقدم تقدمه للرب. لو قناه الكارما هي كنيستك
1: حط عطا،
0: قدم كانه احنا كل 6 شهور بنيجي نقول حط عطا في عمل الرب في الكارما. لو الكارما هي كنيستك، لو

الكارما هي اللي بتنقل ارسال الكنيسه لبيتك من فضلك، ساهم فان الارسال ده يكمل، لانه ده مكلف جدا جدا جدا. كل ارسال، كل كنيسه بتتنقل من كل اجتماع بتتكلف يمكن اكتر من $1,000 كل كنيسه بتشوفها. تكلفه كبيره جدا، تكلفه كل اجتماع بتشوفه على الهواء بيكلف حوالي 50,000 جنيه، بيكلف الكارما، بيكلف الكارما عشان يتنقل الارسال ده. فانا بشجعك، الكارما لو سبب بركه ليك قدم في عمل الرب في الكارما، اعمل اشتراك شهري في الكارما كانك بتقدم العطاء مره في الشهر في الكارما. 500 جنيه، 1,000 جنيه، 10,000، انا ما اعرفش، $50، $20، كانك بتقدم عطاء. $100 لما تروح الكنيسه بتقدم قد ايه؟ بتقدم $100، بتقدم $100 عطاء، تعال قدمها في عمل الرب في الكارما مره في الشهر كانك بتقدم $25 في الاسبوع. قدم اللي ربنا يقولك عليه، تقدم $10، اي حاجه، بس كون شريك معانا في عمل الرب في الكارما عشان نقدر نكمل. بشكر ربنا لاجل 4,000 جنيه مصري، ببارك اسم الرب لاجلها. كده عندنا المبلغ اللي باقي 6,430. هرنم مع الاخ بيتر واصلي في الدقائق دي يكون المبلغ ده بيتسدد. حد كده يتصل ويقول خلاص انا هدفع المبلغ ده للرب، ويوصل لك تاكس ريسيت لو حضرتك من استراليا الشهر الجاي نهاية السنة المالية، ويوصلك تاكس ريسيت، جواب رسمي من الكارما تقدمه لمصلحة الضرائب، يتشلك الضرائب من التقديمات دي، معفاة من الضرائب. أمين. كندا، أمريكا، أستراليا، نيوزيلاند، بشجعكم أحبائنا. أخ بيتر،

0: آمين.
1: مبارك اسم الرب. آمين. مبارك اسم الرب. أحبائنا، احنا محتاجين نختم الحلقة بتاعتنا، بقالنا أكتر من 5 ساعات على الهواء، وزي ما قلت لحضراتكم إن الأستاذ عماد عنده سواقة 3 ساعات، محتاجين نختم الحلقة الخياني وعندنا وقت طويل، فأنا مش عايز، أنا عارف صعب عليك،
2: مش مشكلة،
1: ربي يباركك ويستخدمك. شكرا ليك، شكرا لتعبك ولمجيئك

0: حياتك. شكرا لك يا أسيس خاني. إيه رأيك 6430؟
1: أنا بس خايف أقول لك إنك هتدفعها هتدفعها لأن مش هتنام الليل، هيطير النوم من عينك
0: لكده بس
1: لأن الرب عايز يباركك، عارف متلكك على البركة مش عشان يقلقك. الرب عايز يدخلك في تحدي كبير جدا وتعرف الرب، وعايز يفكرك بالعظائم والعجائب اللي صنعها معاك. تعال ارجع كده بذهنك وشوف المعاملات الإلهية الجميلة، وشوف سندة الرب، وشوف رحلة العمر، قصة عمري تحكي تروي كيف كان حبك. وأنا بتأمل كده في تثنية 10 بيقول له كده: هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عيناك. بس أنت يا غلبان كنت 70 نفسا نزل أباك لمصر، الآن قد جعلك الرب إلهك نجوم السماء في الكسرة. قد إيه رحلة العمر بتبين على أصالة وعظمة وأمانة وروعة هذه الإله. فعايز أقولك ما تخافش ما تخافش، اللي بدأ الرحلة هيكمل، نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. أنا عايز أقولك ما تخافش، الرب ليه عتاب خالص للخائفين. انت ديت تخاف وخايف من بكرة وخايف على الفلوس وخايف ما تكفيش، الرب بيقول لك أنا اللي كنت معاك في الماضي، أمانة الله في الماضي هتكمل معاك النهاردة وهتكمل بكرة. عجباني أول آية اللي في مرقس 4 بيقول له كده: من أنت حتى تخافي من إنسان يموت وتنسى الرب صانعك؟ في أشعياء 51: من أنت حتى تخافي من إنسان يموت وتنسى الرب صانعك باسط السماوات؟ والرب يقول لهم كده بلغة لكل عيلة: ما بالكم خائفين هكذا لإيمان لكم؟ ما تخافوش، أنا اللي مسؤول وأنا اللي ضامن وأنا اللي أدي كلمتي. أنا قد إيه في وسط الخلاء المستوحش الخرب والظروف الصعبة والحروب والغربة لحصتك وصنتك حدقت عينك. عشان كده أنا عايزك تنسى خالص موضوع الخوف ده. وبيفكرني برجل الله إليا النبي الناري لمعنى اسمه إلهي أنت، يقول للأرملة، أرملة غريبة الجنس، يقول لها: لا تخافي، ما تخافيش، اصنعي لي أولا الكعكة وبعد كده إيه كوار الدقيق لا ينقص لا يفرغ، وكوز الزيت لا ينقص. أنا بركتي ممدودة في البيت، بس اصنعي لي أولا، اكرمني أولا. ده الرب بصوته الجميل الحلو عمال يخبط على قلوب وبيوت ونفوس: اصنع لي أولا، اكرمني أولا، وخلي بالك بركتي هتبقى في البيت طول العمر. يا سلام على الناس اللي قدرت وعملت تكرام للرب مش بالكلام. العظيم أقول لك حقائق جميلة قوي، إنك أنت النهاردة الرب العظيم اللي ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، هرد له إيه النهاردة غير إن أنا بقول له: يا رب بدي لك قلبي وحياتي وبسلمك تكون الرب والرئيس في البيت والحياة، والرب والسيد مش بس على الحياة، على كل تفاصيل الحياة من الصغيرة للكبيرة. أكون ممتن وشاكر لك من فلوسي من صحتي. أنا النهاردة بشكر وبسجد عند قدميك وبسمع النداء وهروح وأسدد المبلغ اللي موجود، والرب هيباركك ويفيد فيك.
0: أمين أمين. شكرا ليك يا سيس، ورجعتين للسيس أماد بعد دقايق، والمبلغ اللي باقي 6200
2: يا رب
0: بينزل، بس محتاجين أسرع شوية. أشكر ربنا أجل 10,000 جنيه من مصر. لو 10,000 تاني بقى نزلوا 6,000 دولار، و 6,000 دولار من 6 أشخاص من كل العالم، أو 2 ب3 أو 1، ويقول يلا قوموا خلاص. كل دولار بتقدمه للرب الكرمة بيساعدنا نحن نوصل رسالة المسيح ونساعد الفقراء والمحتاجين. الفلوس دي مش بتيجي ليا ولا بتيجي لينا، مفيش حاجة من الفلوس دي بتوصل لنا احنا، كل الفلوس بالكامل بتيجي لعمل الرب، والتقدمات اللي جاي من مصر بتفضل في مصر، بنعمل بيها الايفنتس بتاعت الشباب، بنساعد بيها المحتاجين، واي تقدمة من مصر بتروح لبنك مصر خدمة الكارما. وفي كنايس 10 كنايس تقريبا فيها

0: وصولات تقدر تقدم فيها لو مش قادر تروح البنك. والوصولات دي مهمة جدا، لازم تاخد الوصل، لازم تاخد الوصل. كنائس هي موجودة قدام حضراتكم، تقدر تقدم في الكنيسة وتطلب وصل من فضلك. لازم لازم تاخد الوصل، سيب اسمك ورقم تليفونك. لو مش عايز نتصل بيك مش هنتصل بيك، لكن لازم ناخد اسمك ولازم ناخد تليفونك عشان نصلي معاك. اللي باقي عندنا هو المبلغ اللي هيطلع قدام حضراتكم. دي الكنائس والموجودة اللي فيها الوصولات لقناة الكارما. فأنا بشجعك تروح في الكنيسة وتقول أنا عايز أقدم المبلغ ده للكارما، وتاخد وصل وتدينا رقم تليفونك بعد إذنك عشان بنصلي ليك مع اسمك. لو مش عايز حد يعرف قول مش عايز حد يعرف، بس سيب لنا احنا البيانات دي، ودي كلها سرية بالكامل. أمين أحبائنا. طيب باقي 6200. 6200.
1: أمين.
0: إيه رأيك؟
1: الرب يتمجد. يعني سفر الخروج خروج 35 بيحكي لنا كتاب أنه يقول لك كده: ثم جاء كل من أنهضوا قلبه وكل من سمحته روحه، جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع ولكل خدمتها وللثياب المقدسة. يعني شعب الرب كان بيتسابق ان يقدم تقدمة عشان يكملوا خيمة الاجتماع. يقول لك كل من أنهضوا قلبه وكل من سمحته روحه. ونعرف كده هوت انه قدموا ذهب، فضة، قدموا نحاس، قدموا حاجات كتير: اسمنجوني، رجوان، قرمز، بوز، شعر معزة، جلود، كباش، حاجات كتير كتير كتير. وفي اصحاح 36 الاصحاح اللي بعدها، من كتر الحاجات اللي قدموها موسى قال لهم خلاص ستوب، كفايه كده، ده يعني بقى فوق الاحتياج، مش محتاجين تاني. وبنصلي هنا انه الرب يعمل نفس الشيء معانا، انه ينهض قلبك، يخلي روحك كده تبقى عايزه تشارك في عمل الرب، وتشارك في امتداد الملكوت. تحب انك انت تعطي، تحب انك تعطي لعمل الرب زي ما شعب الرب كده: كل من سمحته روحه، كل من انهض قلبه. صلي كده ان الرب ينهض قلوب كثيرين الليالي باسم الرب يسوع.
2: باسم يسوع.
0: امين امين احبائنا. 700 دولار كده الموجودة قدامنا، كده باقي 5500 يا خبيتر.
1: امين.
0: 5500 كانت مين يقدر يقول شيل 500 وحد تاني شيل 5000 ويبقى خلصنا. ونقول لكم الصباح الخير ونتقابل في يوم تاني. امين
3: امين.
0: جاهز؟
3: انا جاهز، انا دايما جاهز.
0: جاهز. طيب هنرنم مع بعض وبصلي واحنا بنرنم. خلي بالكم ان احنا محتاجين نخلص، لانه الشباب محتاجين يجهزوا حاجات عشان اللايفات اللي جايه. احنا مش هنقدر نقعد كتير، يعني نفسي اصلي في خلال 10 دقايق نكون خلصنا وطلعنا كمان، بس مش هقدر اطلع وفي 5500 باقيين، لانه ده ماتشنج فاند. فمعنى كده ان المبلغ ده 11000.
2: يا
0: 11000. فال 500 اللي بتقدمها معناها 1000. ال 10000 جنيه اللي بتقدمها معناها 20000 جنيه. ال 5000 معناها 10000. فانا بشجعكم احبائنا، 5500. خلينا واحنا بنرنم يكون الرب بيحرك قلوبنا، وقول انا احط للرب، انا اطيع صوت الرب النهارده، مش هفاصل، وشوف الرب هيعمل معجزه في حياتك.

0: هاليلويا.
1: يا مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. امين امين امين. احبائنا اشكر ربنا لاجل كل تقدمه بتيجي. انا شايف تقدمه من النمسا 150 يورو، وفي تقدمه كمان من مصر 200 5000 جنيه، وفي تقدمه 200 دولار اونلاين من كاليفورنيا. مبارك اسم الرب. في قبلها 700 من كاليفورنيا و10000 من مصر. امين. بنتحرك.
2: أمين.
1: بس محتاجين اسرع شويه بليز، لانه اللي باقي دلوقتي 5042.
3: امين.
1: واحنا المفروض خلصنا حلقتنا، يعني المفروض دلوقتي في خلال دقيقتين نكون خلصنا حلقتنا. فانا بشجعكم احبائنا، من فضلك تعالى واحنا بنسمع مع القسيس عماد والاخ هاني واخت عزه، وانا بصلي ان تكون الكلمات الختاميه، عشان محتاجين نطلع، عشان في بعد شويه في لايفات من كنايس كتيره. فاحنا تعالى اكرم الرب النهارده، تعالى قدم تقدمه. لو كارما سبب بركه لبيتك ولحياتك والاجتماعات اللي بتشوفها والكنايس اللي بتتنقل من خلال الكارما بركه لبيتك، تعالى قدم تقدمه النهارده في عمل الرب في الكارما. زي ما كنت بقول، كل كنيسه وكل اجتماع بيتنقل بيكلف فوق $1,000 في كل مره كل اسبوع، بس بيبقى بركه للملايين. ما اقدرش اقول لا. وتعالوا نقدر نحط كل واحد فينا النهارده لو بيقدم تقدمه عشان تسديد احتياجات عمل الرب في الكارما، عشان الكارما تكمل، من فضلك تعالى مد ايدك. اعمل اشتراك شهري $50 في الشهر، $20، $25، $30. تعالى قدم 500 جنيه زي ما الرب يحس قلبك. تعالى قدمها بالكيو ار كود اللي موجود قدامك ده، وده ببساطه بسهوله جدا. افتح التليفون بتاعك وجهه ناحيه الكود اللي موجود ده، هيكون في لينك طلعت بالاصفر، دوس عليها، وبعدين هتلاقي بكل عملات العالم وبكل اللغات ومن كل البلاد تقدر تقدم، وكل بلد طرق مختلفه للتبرع. يعني احنا هنا بنقدر نقدم بالابل باي، بالجوجل باي، بالبنك اكاونت، بالباي بال، بالكريدت كارد، بالزل، لكن كل بلد ليها طرق مختلفه. فانا بشجعكم احبائنا، والتقدمات بتوصل. يلا ارفع افتح التليفون بتاعك، واحنا بنسمع مع القسيس عماد والاخ هاني والاخت عزه، وبصلي تكون دي الكلمات الختاميه علشان نختم حلقتنا. اللي باقي عندنا بشكر ربنا لانه في 10000 جنيه كمان من مصر واحنا بنتكلم دلوقتي، فكده نزل لنا الرقم بتاعنا على 4842. كل تقدمه بتفرق اهو، 4000 وشويه للمبلغ اللي باقي. نقدر 200 دولار من هنا، 500 من هنا، 100 من هنا، 1000 من هنا. احبائنا في استراليا، احبائنا في امريكا لو لسه صاحيين معانا، احنا النهارده انا عارف ان احنا في ويك اند، ففي ناس كتير لسه صاحيه. يلا بينا نخلص. ممكن واحد بس يقول، يكون راجل اعمال ولا يكون عنده المقدره ويقول انا هخلص الرقم ده 4842.
3: عارف يا اخسام، المره جالي مكالمه كده من اخ، يعني اب من الكارما، بيكون بيتبرع للكارما وما كانش عارف يجيب رقم البنك، فراح قال لابنه معلش انا هروح اسال، راح سال ابنه ازاي اجيب رقم البنك عشان اتبرع للكارما. وفعلا هو قال لي طب بصي استني لغايه الصبح هروح البنك واجيب الرقم من الناس اللي قاعدين في البنك اللي بتشتغل هناك وهخليها تمليهولك. يعني بصوا

0: قد ايه راح يتعب نفسه ان هو يروح البنك ويعمل مشوار علشان يكون امين انه يحط ويحسن الرب في قناه الكارما، في عمل قناه الكارما. كان قلبه قد ايه بياكله انه يصحى الصبح بدري ويروح البنك ويلبس عشان يعمل كده. يقول لي يا بنتي انا يعني انا هكون مبسوط، انا هكون مرتاح. وعمل مجهود، انت كمان بتعمل مجهود انك تكون فعلا قلبك غيور عن ان الكارما تفضل مفتوحه. اعمل كده من فضلك، لان فعلا صدقني العمل ده يستاهل انك تكون معانا وتقف معانا ويفضل مفتوح في كل بيت. ربنا يبارك كل حد شارك وكل حد مد ايده ووقف معانا ووصل الكلمه لناس تايهه وتعبانه ومقصوره من ابليس. فباسم يسوع الرب يحرك القلوب وتكون دلوقتي بتشارك وتبارك وتكون بنخلص الرقم الموجود ده في اقل وقت ممكن.
1: امين. امين. الساعه 2 بالليل دلوقتي في نيوجيرسي، ومع ذلك في اخ مبارك اتصل وقدم تقدمه 100 دولار.
0: أمين.
1: من نيوجيرسي.
0: ربنا يبارك
1: اسم الرب. الساعه 2 بالليل انا بقول لك انه كمان شويه تبدا البث المباشر لكنائس مختلفه، وانا عارف الناس كتير بتتابع من كل مكان في العالم، لكل واحد بيحب كنيسه مختلفه. لو الكارما سبب بركه ليك، الكارما بتتكلف تكلفه كبيره جدا في نقل كل اجتماع، كل اجتماع، كل كنيسه بتشوفها بتكلف على الاقل على الاقل 1000 دولار عشان نقدر ننقلها لكل انحاء العالم. فمن فضلك قدم تقدمه في عمل رف الكارما. يمكن مش في كل مره لما تكون في كنايس بتتذاع مش بنقعد نقول لكم الكلام ده، لكن اعرف على اقل كل 6 شهور بنيجي قدام حضراتكم ونقول لكم ونفهمكم الحقيقه دي. وما بنطلبش من الكنايس، كنايس هاخد من كنايس في مصر ما عندهمش، ما يقدروش. لكن انا بقول لك طبعا احنا بنشجع الخدام ونشجع الكنايس، نقول لهم حطوا ايديكم معانا وشعب الرب في كل مكان تعال حط ايدك معانا. لكن لو الكارما بركه ليك، لو الكنايس دي كلها، لو الارسال بركة ليك بقنوات المختلفة، لو قناة التسبيح اللي بتفضل شغالة طول الوقت، أنا بشجعك اعمل اشتراك شهري حتى لو 10 دولار في كل أسبوع. مش قادر خليها 20 دولار في الشهر، 50 دولار في الشهر، اللي ربنا يثقلك بيه اعمله. بس ما تقعدش تتفرج عليا، احنا مش قاعدين نتفرج على بعض. فأنا بشجعك انك تعمل كده. أحبائنا المبلغ اللي باقي دلوقتي 4742، وهرجع للقسيس عماد انه طلبنا منه ان يشارك من شويه. فضل حضرتك يا قسيس.
2: في ملوك الثاني، سفر الملوك الثاني اصحاح 4:8، كتاب بيحكي لنا عن اليشع، انه يقول لك في ذات يوم عبر اليشع الى شونم. شونم دي في شمال فلسطين. يقول لك وكانت هناك امرأة عظيمة، كتاب وصفها انها عظيمة. طب ليه كتاب وصف المرأة عظيمة؟ يحكي لنا يقول لنا ليه؟ لانها امسكت رجل الله ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل الى هناك ليأكل خبزا. مش بس كده، دي قالت لرجلها كمان قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له سريرا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. يعني إيه الرسالة؟ الرسالة أنه الكتاب وصف المرأة ديت الشونامية أنها امرأة عظيمة بسبب اتجاه العطاء اللي عندها، بسبب انها كانت بتعطي بركة رجل الله اليشع، وما اكتفتش انها بس انها كل ما يمر من المنطقة بتاعتها انها توكله، لا دي كمان عملت له علية، يعني عملت له زي غرفة خاصة بيه في البيت عندها، بحيث انه كل ما يمر يبقى عنده مكان يرتاح فيه. كان عندها اتجاه في عطاء، قلب عطاء، وعشان كده الكتاب وصفها انها عظيمة. ونفسي كده ان الروح القدس يشهد عنك وعنك انك شخص عظيم. ليه؟ لانك شخص عندك عطاء، شخص بتعطي، بتحب ان انت تعطي، بتحب تعطي لعمل الرب لامتداد الملكوت. لالادي الرب عايز يشجع ناس فينا انه كل ما تعطي اكتر، كل ما الكتاب يوصفك انك شخص عظيم، باسم الرب يسوع.

0: أمين أمين حقيقي امرأة عظيمة ورجل عظيم الرب يوصفهم بكده. فبشجعك دلوقتي واحنا بنسمع الأخت عزة كانت تقول حاجة 4742. شايف الرقم لسه ما اتحركش يا أخت عزة؟
1: 4742 والرقم لسه ما اتحركش. طب نعمل ايه دلوقتي؟ لازم كلنا نقوم ونحط ايدينا عشان نوصل كلمة ربنا للعالم كله. كان في حاجة بيقولها أخ صامول بالنسبة للكنائس، احنا فعلا الكنائس في مصر بتكون سبب بركة كبيرة جدا للناس كتير جدا حول العالم. اللي حصل ان كان في مرة من خلال الكنيسة في مصر وكان في قسيس بيوعظ على المنبر وكان في ناس بتصلي من اجل شفاء ومن اجل ان ربنا يمد ايديه ويشفيه، وفعلا الرب عمل كده. يعني في مرة كان في الكنيسة اتأخرت شوية ما تعرضتش بسبب حاجة معينة، وفي حد اتصل بيه من ولاية بيقول لي هو فين الخدمة بتاعت الأساس يوناسين ما جاتش النهاردة ليه؟ تخيلوا ان ليها أهمية كبيرة جدا، واحنا مش عايزين نحرم أي حد من الخدمة دي. يعني في ربنا بيستخدم أسس كتيرة جدا من مصر ان ربنا يستخدمها في بيوتنا ويكون سبب بركة لينا ويكون سبب شفاء لينا. الرب بيستخدمهم، الرب بيتمجد من خلالهم. فتعالى اعمل كده، قول انا هشارك ان الكنيسة دي تطلع وتفضل موجودة. احنا مش بنقدر ناخد لان الكنائس في مصر هتدفع ايه مهما دفعت، رغم ان كل فلوس بتيجي من مصر بتفضل في مصر مكانها، بنستخدمها في الخدمة في مصر للشباب، مؤتمرات الشباب وغيرها وحاجات كتيرة قوي في مصر، والفلوس اللي بتيجي في امريكا بنستخدمها في امريكا. فاللي انا عايز اقوله لك ان انت ممكن وانت في مكانك تقدر تكون سبب بركه لناس بتسمع وعظه من مصر، ومصر مش قادرين في الكنائس يكونوا بيشاركوا بالفلوس او بعطيه كده حتى لو صغيره عشان البث ده يطلع. خليك انت مشارك، خليك انت عملي، وتكون انت اللي بتدفع. مثلا البث ده بيكلف، اخ صامول كان بيقول ان الساعه بتكلف كذا، قول انا هشارك بجزء من الساعه دي كده من فضلك لان انت سبب بركه للناس دي. فباسم يسوع الرقم صدقوني مش كتير قوي، ربنا ادانا فلوس كتير.
0: بقى 3002. بشكر ربنا لانه شخص في مصر قدم 50,000 جنيه.
1: أمين.
0: وشخص من كندا قدم 1,000 دولار، فكده يبقى الباقي 3002. هانت يا خان،
2: هانت خالص، هانت.
0: لو الكرمة بركه ليك، لو الكنايس الـ40 اللي هو الـ41 اللي بتتذاع قناة الكرمة سبب بركة ليك، من فضلك شارك. احنا ما بنقدرش نطلب من الكنايس، لكن نقدر نطلب من حضرتك ومن حضرتك تشارك بحاجة بسيطة باشتراك، كأنك بتدفع العطاء عشان توصل الكنيسة لبيتك والملايين البيوت حوالين العالم. عارفين في كل حتة في العالم بتتذاع الكنايس دي، بتتسمع، وناس متابعين في العالم كله. عشان يفضل الإرسال ده موجود محتاجين تحط إيدك معنا. من فضلك اعمل كده. تكلفة كبيرة، تكلفة بتاعت الكارما عشان تفضل تكمل 400-500,000 دولار كل شهر.
1: مين؟
0: تخيل مين اللي هيشيل التكلفة دي؟ القمر الصناعية التكلفة بتاعتها رهيبة. انت بتتكلم على القمر الصناعي الواحد تكلفته فوق 1,000,000 جنيه في الشهر. تخيل عشان يزيع الكنيسة لما يكون قمر صناعي وحده تكلفته كده، تكلفة إيجاره، تكلفة الإير تايم بتاعه. شوف الساتلايت سمول، مفيش ساتلايت واحد يغطي العالم كله، كل ساتلايت بيغطي حتة. يعني الساتلايت بيغطي الشرق الأوسط غير اللي بيغطي استراليا، غير اللي بيغطي المنطقة بتاعت الفار إيست، غير المنطقة بتاعت أوروبا. كل واحد بيغطي حتة معينة. عشان يفضل الإرسال موجود محتاجين الأقمار الصناعية المختلفة دي. فأنا بشجعك كون شريك. أنا بقولكش تعالى ادفع 1,000,000 جنيه، لكن تعالى شارك. ومليون ده في للواحد او اكتر كمان، في بعض الساتلايتس اكتر من كده. فانا بشجعكم تعالوا حطوا ايديكم معانا في قناه الكرمة، شارك عشان اللي يفضل الارسال يكمل. ما عندناش، مش بنبيع اير تايم، مش بنبيع اعلانات، مش بنبيع هوا، مش بنبيع للكنايس، مش بنبيع للخدام. احنا بالعكس، احنا بناخد منهم البرامج واحنا اللي بنتكفل تكلفه الارسال. نشكر ربنا لأجل الكنائس بتصور جوه الكنيسة، الكنيسة بتصور، لكن مين اللي بياخد الإرسال من الكنيسة ويبعته للكرمة، ومن الكرمة يبعته على أقمار صناعية توصل البيوت دي كلها؟ الكرمة، الكرمة اللي بتكفل بيها. ولما بيكون إيفنتس للشباب الكرمة هي اللي بتصور، لما بيكون للشباب نهضات للشباب الكرمة هي اللي بتبعت الفريق، بيتكفل كل التكلفة دي والأجهزة والإرسال. ما

0: الكونتنتس الارسال بيتبعت من قناه الكارما مع الاجهزه بتاعه الكارما
1: والطيران
0: بتكفل كل ده. فانا بتكلم على الشرق الاوسط، فمن فضلكم حطوا ايديكم معانا، من فضلك تعالى ساهم معانا. انا بشجعك وبشجعك دلوقتي تقدر تقدم كانك بتقدم في صندوق العطاء للكارما.
2: نعم.
0: لو انت بتقدم كل 6 شهور تعالى قدم $1,000، تعالى قدم اكتر، تعالى قدم وكون سخي في عمل الرب. كوني سخية. ليه نقعد ساعات طويلة؟ ليه نقعد بالساعات دي كلها؟ ليه نقعد ودلوقتي احنا بنتكلم على $3,000 وقاعدين بالوقت ده كله ليه؟ ليه؟ 3000 ده ممكن واحد رجل عمال يقول انا هدفعها دلوقتي عشان تفضل رسالة ربنا مفتوحة جوه بيتي وتوصل لأولادي وتوصل لعائلاتنا وتوصل لأحبائنا في كل مكان. ليه نقعد ساعات طويلة؟ انا بشكر ربنا في تقدمة 200 يورو من ألمانيا، مبارك اسم الرب، امين. فالمبلغ اللي باقي لسه 2790 في دقائق، واحنا بنسمع مع الاخياني يكون الرب واحبائنا في الاستوديو يكون المبلغ ده اتسدد.
1: امين
0: امين. احبائنا مش محتاجين نقعد لا 5 دقائق ولا 10 دقائقين، ممكن حد يقول او 2 أو 3. الرب بيعمله في قناه الكارما كبير جدا، والرب عايز يبارك بيتك وعايز يبارك عيلتك وعايز يبارك شغلك من خلال التقدمه اللي بتقدمها في قناه الكارما. وعود الرب واضحة وأمينة. أنا ممكن أطلب من الأخياني فكرنا بوعود البركة للعطاء. الرب وعد وعود صريحة أن يفتح قوة السماوات ليك لما تحط إيدك في عمل الرب في الكارما. لأنه أنا عارف، لأنه الكتاب كمان عارف والرب عارف قد إيه الناس بتفكر في المال أنه هو ده أنا جبته بعرق جبيني وأنا تعبت فيه، لا أنا مش هطلعه من جيبي. نو no. لما أنت بتقدمه لربنا، ربنا بيكافئك مئات الأضعاف. فضل يا خان.
2: يا حبايب، الرب في كل مكان. الوقت ده يعني وقت للإدراك والتمييز. عجبني قوي الفكرة اللي قالها الفاضل الأسيس عماد. مرأة شنامية عظيمة، عندها إدراك، عندها تمييز روحي، عرفت يعني رجل الله المقدس اللي بيعد عليهم في احتياج. والشخص المؤمن اللي بيسمع عمل الله العظيم في قناة الكارما، اعتقد انا بكلم اخواتي الافاضل اللي عندهم تمييز، كان لطول الزمان لينا الحواس المدربة اللي بنعرف نميز نزرع في أنهي حقل وازاي نساهم في هذا الحقل. في كلمتين بولس الرسول قالها عجبيني قوي ما ننساهمش، قال في غلاطية 6 وقال في عبرانيين 13، قال الجماعة رقم 1 ما تفشلوش وما تنسوش. اوعى تفشل اوعى تنسى. ايه اللي نفشل ونفشل؟ بيقول كده فلا نفشل في عمل الخير. النتيجة ايه؟ بركات العطاء بقى سنحصد في وقته، في الوقت المعين الرب هيديك، وطول عمر الحصاد بيبقى اكبر من الزرع بما لا يقاس. لا نفشل. والرسول بولس يقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والنصح والإرشاد. أشجعك النهاردة تدوق وتحصد البركات التي لا توسع. سمعنا من الفاضل اللي يزرع بالشح بالشح يحصد، واللي يزرع بالبركات بالبركات يحصد. العطاء نعمة، العطاء بركة، نعمة الله المعطاة لكنائس مقدونية. نعمة، نعمة في البيت، نعمة في حياتك، نعمة لأولادك، اسمها نعمة العطاء. اللي بيزرع بالبركة، اللي بيزرع بقلب سموح بيزرع بيحصد بهذا الأمور. رقم 1 لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته. بعد كده بيقول ما تنسوش فعل الخير. وأروع خير إنك توصل رسالة، رسالة المسيح لنفس هالكة. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه يسر الرب. أكمله خلاص.
0: أمين أمين.
2: يسر الرب. لو أنت على قلبك تدخل السرور لقلب الرب، لو على قلبك نفسك تفرح قلب الرب، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاج للتوبة. أنت بمساهمتك وبعطائك وبوقفتك وانت بتساهم في هذا العمل وفي هذا الارسال عشان يستمر، وهذا العمل عشان يستمر يوصل لملايين المسيح. وده شعار قناة الكارما، ونشكر الرب بيعمل هذا.

0: هيبقى شيء عظيم جدا جدا انك تقدم السرور للرب ذبيحة عطاء. العطاء ذبيحة زي ما التسبيح ذبيحة، العطاء ذبيحة. فالرب يشجعك ويشجعني. ربما واحد بس الرب بيكلمه النهاردة وبيقول لك انا عايز منك تقدم ذبيحة ليا وتسبح $3,000 وتسدد عمل الرب في خلال قناة الكرمة.
1: امين
2: امين امين. احبائنا
3: 2792
2: وانا نفسي حقيقي نختم حلقتنا يا رب يكون بيحط على قلب شخص يقول انا خلص المبلغ ده او ال 92 او 700 او 2000 او اي مبلغ. بس الفكره ما نقعدش نتفرج على بعض، انتوا مش بتتفرجوا عليا، الوقت ده مش وقت فرجه، الوقت ده وقت عمل. تعالوا نعمل بطريقه عمليه. سكان الكيو ار كود اللي قدامك ده وقدم التقدمه. لو انت موجود في امريكا تقدر تخلصنا من الرقم ده كله، ومن فضلك اعمل كده. زي ما بقول لحضراتكم تكلفه كبيره لنقل برامج البث المباشر. بقول لكم بعض الاقمار الصناعيه التكلفه بتاعتها فوق $1,000,000. طبعا في اقمار صناعيه اقل، مش كلها، مش كل واحد زي التاني، كل واحد مختلف، في الاكتر في الاقل في المليون في اللي بنص في المليون وربع، في كل قمر صناعي مختلف عن التاني في تكلفته. ده الارسال ده ما فيهوش ارسال، ده فاضي. احنا لازم نعبي الارسال. يعني احنا عندنا لغايه الاسبوع ده والاسبوع اللي فات 1176 ساعه برامج لازم تتملي. كل ساعه كل دقيقه البرامج دي بتكلف. فانا بشجعكم احبائنا، ولسه في كمان الحاجات اللي بنعملها بالارتفيشال انتليجنس، ونعمل قسم جديد علشان نقدر نستخدم التكنولوجيا ونوصل بيها لكل احبائنا في كل انحاء العالم. ده كله مكلف عشان تفضل قناه الكرمه ترد على تساؤلاتك. انا قاعد وشايف تساؤلات من ناس عماله تيجي، تساؤلات وناس محتاجه اجابه وناس بنرد عليها، والشباب شغالين. عندنا حوالي 100 شخص شغال غير الفولنتيرز اللي بيساعدوا معانا كمان كتير جدا. فانا بشكر الرب جدا على الامكانيه دي. مين يقدر يقول انا هخلص الرقم الموجود ده؟ وانا نفسي نرنم مع الاخ بيتر ونكون حقيقي بنختم. يعني حد يجي يقول انا هشيل الرقم ده، امين، او اللي ربنا يقول لك عليه. يعني ما نستناش بعض، بس كل واحد يتسابق. اللي يقدر يقدم 100 يورو، اللي يقدر يقدم 100 فرانك، اللي يقدر يقدم اي مبلغ ربنا يحطه على قلبك
3: يا رب. اسمي
2: 1,000 جنيه، 5,000 جنيه، 50,000 جنيه، زي ما شفنا تفرق. يعني لو حد قدم دلوقتي 50,000 جنيه، ال 2700 شويه دي تبقى 1700 وحاجه. وبعدين حد تاني يعمل كده، وحد تاني يبقى خلصنا. $1,000 من استراليا، $1,000 من امريكا. الرب ادانا الامكانيه. لو عايشين في امريكا احنا عارفين ان دخلنا، الدخل في امريكا يستحمل ان احنا نقدم للرب 50 و100 و1,000 لمجد الرب. فيلا بينا احبائنا، احنا بنرنم على خبيتر يكون الرب بيسدد الارقام دي من خلالنا.

0: هللويا يا رب ملكش مثيل مبارك اسم الرب. بنتحرك بس ايه يعني سنة
1: 1760
0: لسه اللي باقي 1700. بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة بتوصل من حضراتكم، بشكر ربنا لأجل التقدمات اللي بتطلع على الشاشة. بس واحنا بنختم عايز بالحاجة
2: أكيد أكيد الكلام كله تقال وده وقت تنفيذ أكتر أيوة. منه كلام تفضل. لكن أنا أثر قلبي جدا الترنيمة اللي كنا بنرنمها قبل دي لما كنت بقول أنا وارث.
3: أيوة.
2: الكاتب يعني شبعان قوي باليقين ده، أنا وارث مع المسيح. أنا ميراثي مش على الأرض، أنا ميراثي في السماويات، وميراثنا مش أشياء هنحصل عليها في السماء، مش حاجات مقتنيات بديلة عن اللي كنا سايبينه في الأرض، لا، ميراثنا هو شخص المسيح نفسه.
3: أمين.
2: هو ميراثنا، هو حياتنا الأبدية، هو حياتنا الأبدية، هو ميراثنا، هو عزنا، هو كنزنا اللي بنرنم له في الأرض وسط الشقاء والتعب والعناء. فده بيخلينا نرفع عينينا من على كل الحاجات اللي فاكرين إنها غالية وفاكرين إنها ثمينة. يا ما ناس والقصص كتير سمعناها لناس كتير جدا تركوا كنوز

0: وتركوا أموال وتركوا مقتنيات كتير وذهب وألماس وتركوا كل اللي شقيوا فيه وكل اللي تعبوا فيه وسابوه وما خدوش حاجة معاهم. لكن اللي بيدرك على الأرض هدفه ورسالته بيضحي بكل حاجة في سبيل امتداد ملكوت الله وعمله على الأرض. لو أنا ابن حقيقي للرب، لو أنا خدت الحياة الأبدية فعلا، هضحي بأي حاجة طالما هتؤدي إلى امتداد عمل الله على الأرض ووصول رسالته وامتداد ملكوته على الأرض وخطف النفوس من إبليس. وده الهدف، ده هدف الكنيسة. الكنيسة ما عندهاش هدف تاني، الكنيسة هدفها الوحيد هو خطف كل نفس من يد إبليس. وقنوات الكارما هي وسيلة مهمة في هذا الزمن، في هذا العصر. الرب أوجدها علشان تحقق الغرض ده. قناة الكارما مش بتسلينا، قناة الكارما مش يعني قاعدين فاضيين فنفتح قناة الكارما علشان نسمع ترنيمة ووعظة واجتماع. لا، قناة الكارما الهدف منها انها توصل الرسالة للبعيدين، توصل الرسالة للمؤمن الضعيف، كمان توصل الرسالة للي مش قادر يروح ويحضر واستخواته في الكنيسة. قناة الكارما في العصر ده، في الزمن ده، الرب أقامها وكان ترتيبه ليها في الوقت ده تحديدا انها تقف في الصغر، تقف في الصغر قدام كل الارواح الشريره المعاكسه ليها وقدام كل الحروب اللي بتقام ضد كلمه الله. تكون هي حائط الصد وتقف وتحارب وتنادي باسم المسيح وتشاور على المسيح وتزود اكتر واكتر ورسالتها تزيد ورسالتها توصل بشكل باشكال مختلفه. كل ما إبليس بيحاول إنه هو يطور من إمكانياته ويطور من وسائله علشان يقاوم الكنيسة على الأرض، لازم كمان الكنيسة تطور من نفسها أكتر وأكتر كل يوم علشان تقف قدامه. ودي الوسائل اللي موجودة، التكنولوجيا، الميديا، الساتلايت، البث، القناة اللي بتشع نور المسيح. مفيش أجمل من كده، مفيش أروع من كده، إن يبقى عندنا ميديا جميلة، ميديا بتوصل لنا رسالة المسيح. فمفيش حاجة تغلى على الرب.
1: أيوة.
0: مفيش حاجة تغلى على الرب. أنا وارث مع المسيح.
2: نعم.
0: كنا بنقول أنا وارث مع المسيح، أنا ميراثي كله في السماويات مع المسيح. هو ميراثنا، هو رجائنا هنا على الأرض وهو ميراثنا في السماء. فمفيش حاجة هنا في إيدي لها أي غلو طالما هتكون بتؤدي إلى امتداد عمل الله على الأرض. أرميها كده، أقول لها مش مشكلة، روحي. نعم. إيه اللي معايا في إيدي أيا كان، أرميه. ما بقاش باكي عليه وحطه في قلبي وخايف عليه وفلوسي وممتلكاتي وحاجتي، كل حاجة إيه، كل حاجة بتاعتي. فيش حاجة بتاعتي، أنا لا أملك شيء على الأرض، وفيش حد يملك حاجة. أعظم العظماء تركوا إيه؟ تركوا كل مقتنياتهم وكل حاجاتهم وحياتهم انتهت للأسف بلا هدف، بلا هدف. لو أعادنا الزمن مرة تانية بيهم ونقول لهم تيجوا تاني على الأرض وتعرفوا الرب يسوع هتعملوا إيه؟ هيقولوا هنعمل إيه؟ بس اديني دقيقة واحدة أرجع بس للدنيا تاني، أخلص من العذاب اللي أنا فيه وجهنم، واجي تاني أدي للرب كل حاجة. دقيقة واحدة بس، لو حد تاني، لو حد من اللي خسروا حياتهم خد دقيقة فرصة، هيعمل إيه؟ ولو روحنا سألنا واحد من القديسين اللي تركوا العالم وقلنا له أخبار ميراثك السماوي إيه؟ يقول لك ولا. طب أنا عندي أوفر ليك، تيجي على الأرض تاني وتاخد ممتلكات ما تحلمش بيها. يقول لك لو هتديني العالم كله، أنت مش عارف أنا عندي إيه، أنت مش عارف أنا فين دلوقتي. أنا وارث مع المسيح، أنا في المسيح دلوقتي، أنا مع المسيح، أنا ميراثي هو الرب يسوع. الرب يفتح عينينا.
2: أمين.
0: الرب يخلينا نشوف الحق. أمين. ده حق
1: يسوع.
0: اللي الرب بيفتح عينه على الحق هو اللي بيفوز بده، هو اللي بيعمل ده مشيئته على الأرض، بينفذ على الأرض مشيئته. لما ننفذ مشيئته على الأرض هنعمل معه.
1: نعم.
0: هنكمل رسالتنا معاه. ممكن أكون بخدم بس رسالتي ناقصة لسه، ممكن أكون بخدم بس رسالتي لسه مش كاملة والرب بيكلمني بس أنا مش مطيع. فالرب يدينا استنارة، يدينا نور، يدينا فهم، يدينا إدراك لعمله لخطته على الأرض من خلال كنيسته من خلال

0: الرسائل اللي الرب فاتحها لينا علشان نكون عاملين مشاركين معاه لامتداد عمل ملكوته على الارض.
1: هللويا. امين. مبارك اسم الرب.
2: امين
1: امين. احنا بناخد الكلمات الختاميه, وانا بتوقع ان شعب الرب في كل مكان كل واحد ياخد حته من المبلغ الموجود ده من البركه. مد ايدك للبركه. أمين. دلوقتي شكرا لك يا بيتر, شكرا لتشجيعك. احب انا بشكر الرب لانه انا شايف تقدمه من فرنسا, وانا من اول عيد لحظات تقريبا ما شفتش من فرنسا. انا السادس يوم النهارده واول تقدمه اشوفها من فرنسا. مبارك اسم الرب. شفت من انجلترا, شفت من النمسا, من السويد, من هولندا, من المانيا. انا نفسي كل دول اوروبا. يا جماعه دول اوروبا بتضيع, خلونا نكمل. واحنا من اغلى الاقمار الصناعيه هو القمر الصناعي الهاتبيرد اللي هو فعلا بيكلف كتير جدا, وكتير ناس بيجي يقولوا لنا طب ما تشيلوا القمر ده ويوفر لكم شويه. مئات الالاف هتتوفر على قناه الكارما سنويا. فانا بقول اوروبا في اشد الاحتياج ان توصل لها رساله المسيح.
3: نعم.
1: في اشد الاحتياج. والمهاجرين اللي هناك حوالي 50 مليون. 50 مليون هناك بيتكلموا بالعربي في اوروبا محتاجين المسيح. انا بسهوله اقول طب يا جماعه ما فيش, باي باي, شد الفيشه بتاعت الساتلايت ده وخلاص, مش عايزين نعمل كده. انا نفسي شعب انجلترا يشيل المسؤوليه معانا, شعب فرنسا, شعب السويد, شعب هولندا, شعب المانيا, شعب كل البلاد الاوروبيه, بلجيكا, ايطاليا, كل البلاد الاوروبيه. فرنسا حط ايدك معانا, حط ايدك معانا, خلونا نكمل. اشكر ربنا الرقم اللي باقي اقل من 1000 دولار. يعني دلوقتي ممكن 1000 دولار يكون خلصنا. 985 الرقم اللي باقي.
0: 985.
1: واحنا بنختم بالكلمات الختاميه مع احبائي, يكون حد من حضراتكم بيخلص المبلغ ده, او اخر تقدمه شايفها 20000 جنيه مصري. امين. مبارك اسم الرب. لو في تقدمات زي كده اثنين ثلاثة تاني يكون خلصنا المبلغ. 20000 و20000 و10000. او حد يقدم 50000 جنيه مصري. لو انت رجل اعمال, لو انت سيدة اعمال وربنا باركك ببزنس تقدر تعمل كده. انا عارف مصر لما بنزل بشوف حاجات رائعة هناك. صحيح كتير محتاجين وبنساعد ناس كتير, بس في مئات الالاف من الناس عندها المقدرة انها تقدم وتقدم مبالغ كبيرة لعمل الرب في الكارما. فانا بشجعك تقدر تعمل كده وتخلص المبلغ اللي موجود ده وتصلي معانا عشان الايام اللي جاية كمان. امين. خلينا ناخد الكلمات الختاميه بالايمان وننطق ان الرب يسدد من خلال حضرتك ومن خلال حضرتك المبلغ الموجود ده. واحنا بناخد كلمات ختاميه مع الخدام. فشكرا ليك مره ثانيه خبيته.
0: شكرا اخصامه. شكرا للرب اولا واخيرا على عمله معانا وسطينا النهارده. ليله جميله, ليله رائعه, فرحنا بالرب والرب كلمنا فعلا في كل مشاركه وفي كل ايه وفي كل فكره. واثق من كل قلبي ان الرب هيكمل عمله في قناة الكارما وهيمتد ملكوته كما قصد, مش كما نحن نرغب. احنا امنياتنا دايما على قدينا, لكن اللي الرب على قلبه اكبر بكتير جدا واعظم ان احنا نتوقعه. فالرب يدينا حسب سؤل قلوبنا ويكمل مع قناة الكارما باسم يسوع.
1: امين. شكرا لك خبيتر. احبائنا انا لسه شايف الرقم على الشاشة, احنا بنتكلم مع احبائنا. يكون حد بيتصل بينا او حد يدخل على الكيو ار كود ويخلص الرقم ده من فضلك. نفسي اشوف اوروبا, نفسي اشوف استراليا وكندا وامريكا لو حد صحي لسه فيها, وكندا. اوروبا صحيين, شعب اوروبا مستنيين الكنايس كلها بعد شويه. الارسال بيكلف عشرات الالاف من اليوروز للاقمار, للقمر الصناعي الواحد عندكم. من فضلك حط ايدك. ده في قمر تكلفته ما يقرب من 25000. انا بتكلم بالدولار او باليورو, التكلفه كبيره. فمن فضلك ده في الشهر الواحد. فانا بقول لك من فضلك حط ايدك معانا, حط ايدك معانا. امين.
3: امين.
1: خين.
3: اشكر الرب جدا لاجل كل كلمه بعتها لنا ولاجل كل ترنيمه وكل صلوه. اشكر الرب لاجل حضوره في الاستوديو وحضوره اللي وصل للبيوت. اشكر الرب لاجل الابطال اللي وقفوا واللي ساهموا وسمعوا. اشكر الرب لاجل الامتيازات اللي الرب بيفكرنا بيها ان احنا اولاده واحنا وارثين معه. فان كنا اولادا فاننا ورثه ايضا, ورثه الله ورسول مع المسيح. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، نحن أولاد وورثة

0: وباركنا بكل بركة روحية في السماوات زي ما سمعنا من الأخ بيتر. لكن قدام الامتيازات الجميلة دي وكدير رعاية وكدير معية وكدير الخير، لكن قدام هذه مسؤولية.
1: نعم.
0: في هناك مسؤولية عليا، فمن فضلك ما تتهربش بالمسؤولية، لكن خليك أمين كجند صالح ليسوع المسيح. وخلي بالك كوب ماء بارد لا يضيع أجره.
1: أمين.
0: أحلى كلام بيختم به في صح القيامة كرونسولو 15، يقول لهم أخيرا يا أخوتي كونوا راسخين غير متزعزعين، خليك ثابت وراسخ عالمين وفاهم ومدرك أن تعب ليس باطلا في الرب. ياما تعبت كتير بدون فايدة، لكن اللي يتعب في عمل الرب هيحصد في وقته، والرب هيكمل عمله في خلال هذه القناة وهيثمر فيها وبها إلى يوم مجيئه.
1: أمين
2: أمين أمين أحبائنا. أمين. شكرا لك أخي هاني، ربي يباركك ويستخدمك. أحبائنا بفكركم لو أحبائنا في أوروبا حابين يقدموا تقدمة لعمل الرب في الكارما، ففي رقم لإنجلترا جديد غير الرقم اللي قبل كده، أطلب من أخونا المخرج لو يقدر يقولهن يورهن على الشاشة. في رقم لإنجلترا، في رقم لإنجلترا جديد بيطلع لسه كان طالع من ثواني، وفي رقم أدي رقم إنجلترا هو 44770017787، ده رقم من إنجلترا تقدر تتواصل به معنا في الكارما. فأنت لو في إنجلترا، في إنجلترا كأنك في القطعة اللي جنبك تكلم لوكال. لو في السويد في رقم للسويد كمان، في رقم السويد ممكن يطلع قدام حضراتكم أهو من سويدن 46723403777، ده رقم بتاع السويد تقدر تتواصل معنا كأنك بتتكلم جوه السويد. طبعا كل أوروبا ممكن يستعملوا الأرقام دي بكل سهولة ورخيصة جدا عليكم، فتقدروا تشاركوا معنا وتقدر تتواصل معنا من السويد. شعب السويد أنا نفسي أسمع من السويد أكتر من اللي أنا بسمعه، لأن بنسمع صحيح بس قليل جدا جدا جدا جدا. والسويد محتاج المسيح، إنجلترا محتاج المسيح، فرنسا محتاج المسيح، ألمانيا محتاج المسيح. يا جماعة انتوا مش شايفين اللي بيحصل، مش عارفين اللي بيحصل. انا بشوف حاجات ليها العجب بتحصل في اوروبا قبل فوات الاوان، قبل احنا خلاص اوروبا على الحركرك. يعني بيقول ناس كتير بيقولوا لا مفيش رجعة. انا بصلي ان رب يحمي بلادكم.
1: أمين.
2: بيحميكم. البلاد محتاجة المسيح. حط ايدك معانا، حط ايديك معانا. انا لسه شايف الارقام لسه هي على الشاشة، دي ارقام اوروبا، في ارقام لاستراليا، في ارقام لكندا، في ارقام لامريكا، في ارقام لمصر، بتطلع بتروتيت الارقام دي بتلف طول الوقت، بتلاقي رقم ورا التاني ورا التاني ورا التاني. اختار الرقم المناسب ليك واكتبه وخليه واحفظه عندك، دي ارقام الكارما. امين احبنا. شكرا ليك مره تانية. السيس عماد انا عارف مشوار كبير عليك، مره تانية بقدر ده جدا، فشكرا ليك وشكرا للوقت اللي قضيه معانا، واسيب لك الفرصه للكلمات ختاميه.
3: أنا باركت يعني، وبشكر رب من أجل الحلقة النهاردة، شعرنا بحضور الرب.
1: شكرا.
3: بشكر رب من أجل من أجلكم، من أجل الأفاضل القديسين، رب يبارككم. يعني زي ما حضراتكم ذكرتوا، إحنا مش عايشين زي ما بيقول الكتاب عشان نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لكن بذكر نفسي وبذكر حضراتكم، بذكر كل مشاهد كريم ان احنا موجودين في العالم مش صدفة، لكن زي ما بيقول الكتاب في افسس 2:10 الآية اللي أراها لأخ هاني، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. احنا موجودين في العالم عشان نعيش المشيئة، نتمم مشيئته على الأرض، وبكل تأكيد مشيئته انه الرسالة توصل لكل الناس، انه الناس تعرف الرب، وانه نخطف كثيرين من النار زي ما بيقول الكتاب. فانا بشجع النهاردة كل شخص بيشوف الحلقة بيشوف البرنامج النهاردة انه يتذكر كده انه احنا مش عايشين على الارض حياتنا صدفة، لكن احنا موجودين على الارض عشان مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. أمين.
2: أمين أمين. شكرا لك يا أسيس، رب يباركك ويستخدمك
3: ويبارك.
2: شكرا لوقتك، رب يباركك أحبائنا.

0: فرصة قبل ما نسمع من أخت عزة ونختم بالترنيمة الختامية، والرب يكون سدد الاحتياج اللي قدام حضراتكم. محتاجين الأبطال الرب بيكلمهم وبيباركهم بقناة الكارما كل يوم طول الوقت. أمين. أخت عزة شكرا لك.
1: شكرا لكل حد بارك وشارك في المكان ده علشان يفضل مفتوح من ساعة ما الرب ادى الرؤية الأخ صامول. شكرا لكم بجد، ربنا هو اللي يبارككم ويعوضكم. وعايز أقول حاجة، كان في خلال الترنيمة اللي كان بيرنمها بيتر آخر حاجة كان بيقول يا رب ملكش مثيل، وفعلا ربنا ملوش مثيل. صدقوني ده في ناس بتهلك نفسها وتموت نفسها وتدي نفسها كده لدين مش حقيقي، لحياة مش حقيقية، لكن الله هو الطريق والحق والحياة. الرب يسوع بذل نفسه من أجلك ومن أجلي، فعشان كده بقول لك إن هو يستاهل. يستاهل مش بس المبلغ ده المطلوب، ده ربنا يستاهل كل حاجة هو اداها لنا، ربنا يستاهل. فشكرا لكم مرة تانية، وربنا يبارككم وهتفضلوا معانا ونكون ايدينا في ايدين بعض عشان نقدر نكمل.
0: امين. شكرا لك يا اخت عزة. حد من مواليد 74 او يعرف حد من مواليد 74 يشيل المبلغ ده يبقى خلصنا، بقي 874. امين. نختم بالترنيمة الختامية.
2: هو يستاهل،
0: هو يستاهل حقيقي.

أمين مبارك اسم الرب. أمين أمين. أحبائنا بشكر ربنا جدا لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. بشكر ربنا لأنه امتياز نحط إيدينا في عمل الرب. نشكر الرب لأنه امتياز أن يستخدمنا ونكون سبب خلاص وبركة وتسديد احتياج لناس كتير حوالين العالم محتاجين كلمة ربنا ومحتاجين نحن نساعدهم ماديا. بشكر ربنا لأجل كل واحد وكل واحدة فيكم. بشكركم لأجل صلاتكم. بشكركم لأجل تشجيعكم. بشكركم لأجل وقوفكم معنا. بشكركم

0: لأجل صلاتكم لأجل البرامج بتاعت قناة الكارما، صلاتكم ليا وكل الفريق اللي بيشتغل. بشكر كل الفريق الرائع اللي بيشتغل ورا الكاميرات ورا الأجهزة، اللي بيتعب ويقضي ساعات طويلة كل يوم علشان مؤمن بالرؤية الكبيرة العظيمة إحنا نوصل برسالة المسيح للعالم أجمع، رسالة الخلاص، رسالة الحب، رسالة السلام، رسالة الشفاء. هو الوحيد اللي يقدر يشفي، هو الوحيد اللي يقدر يخلص، هو اللي يقدر، الوحيد اللي في الكون اللي يقدر يدي حياة أبدية هو الرب يسوع المسيح. علشان كده بصلي انك انت تكون بتعرفه مخلص شخصي. مش مطلوب منك تعمل حاجة غير انك انت تجيله بكل بساطة وتقول يا رب انا عايز اعرفك، انت فين، انت مين، واعلني عن نفسك، وضحني انت مين يا رب، وصلي الصلاة دي من كل قلبك وربنا هيعلنك نفسه، لان الله بيسمع. خالق الاذن الا يسمع؟ الله بيسمع، الله بيسمع وبيسمعك. ولو انت في ضيقة، لو انت في حيرة، لو انت بتدور على الحق ومحتاج تعرف هو مين، انا بقولكش اعمل اي حاجة غير انك ترفع ايدك للسماء وتقول يا رب اكشف لي عن نفسك، انت مين، انت صح ولا مش صح، انت مين، انت فين، وربنا هيوري لك نفسه، هيعلنك نفسه. لو انت امين مع ربنا زي ما عمل مع الاف وعشرات الالاف ومئات الالاف وملايين في كل مكان، الله يشهد عن نفسه، الله امين وصالح. بشكركم أحبائنا اللي بتحطوا أيديكم في أيدينا في قناة الكارما. أنا لسه شايف مبلغ موجود على الشاشة 600 وشوية، مش معقول. أنا متهيأ لي لازم يخلص، أو بعد ما خلص الكلام يكون المبلغ ده بيخلص ويتصفر. أنا شايف في تقدمة كمان من فرنسا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. بشكر رب لأجل شعب فرنسا، أمين، رائع. تقدمة تانية، وفي تقدمة دلوقتي من نيوجيرسي 200 دولار، مبارك اسم الرب. كده المبلغ اللي باقي بتاعنا 434. فعبات مخلص كلام بإذن يسوع يكون حد دخل وقال أنا أشيل الرقم ده.
1: أمين.
0: فأنا بشكركم، بشكر رب لأجلكم، وبشجعكم تكونوا شركاء شهريين، وبفكركم أحبائنا في هدايا قيمة، في ميدالية، ميداليتين أكشولي قيمتين، هيكونوا بيوصلوا لك ويوصلوا لك مع كل تقدمة. اللي يقدم تقدمة شهرية هيوصلك دي، وفيها شعار بتاع عيد الحصاد ده، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ودي مش ذهب، دي مطلية ذهب، بس هي مش ذهب. يعني أتمنى طبعا أنه أنتوا تعملوا كده معنا، لكن دي هدية قيمة وجاية في علبة جميلة، ميداليتين. لما بتعمل اشتراك شهري في قناة الكارما هيوصلك الميداليتين دول، فتقدر تدي واحدة لشريكة حياتك أو شريك حياتك، وواحدة تانية ليك أو لأي حد تحب تقدمهم وتعرفه عن قناة الكارما عشان يكون شريك شهري في قناة الكارما. أي تقدمة 50 دولار أو أكتر هيوصلك الهدية دي بردك. وكمان آخر يوم في عيد الحصاد، أي تقدمة 200 دولار أو أكتر هيكون في سحب على التليفون المقدم هدية. ده جاينا علشان نديل واحد من حضراتكم عشان نشجعكم على التقدمات. فبشكر ربنا جدا لأجل الحاجات الجميلة دي. أنا بس كنترول روم يقول لي أن المبلغ ده وصل، ونقول لكم تصبح على خير، لأن أنا مش عايز، عشان مش حلو أن يكون في حاجة باقية على الشاشة. صح؟
2: أكيد.
1: نعم.
0: مش حلو أن يكون في حاجة باقية وأنتم موجودين وكرمكم موجود وأنتم كرمة وبتحبوا عمل الرب وبتحبوا الرب،
2: والرب يستاهل،
0: محتاجين نخلص الرقم ده. فأنا بشجعكم كونوا شركاء شهريين في عمل الرب في الكارما. شجعوا الخدمة، كلموا الناس، كلموا أصحابكم، كلموا حبايبكم، قولهم كون شريك شهري. 50 دولار، 20 دولار، 20 دولار مش هتعدلك. عارفين احنا هنا في الكارما أو في أي حد علشان بتشترك وتعمل، شايف في تقدمة 1000 جنيه كمان من مصر، أمين، مبارك اسم الرب. بشجعكم أحبائنا، أي تقدمة بتفرق، أي تقدمة بتفرق. عارفين هنا لما بنعمل اشتراك مثلا في تشات جي بي تي ولا كلود ولا أي برنامج من برامج اللي موجودة، ولا بيقولك اعمل ادفع 20 دولار، 20 دولار في الشهر، 20 دولار في الشهر. طيب احنا الكارما اللي شغالة قنوات مختلفة طول الوقت. على فكرة بفكركم ان ممكن في الكارما اللي ما عندهوش الاب، اقول لكم المعلومة دي وانا بصلي في الدقائق الاخيرة دي يكون الرقم ده خلص، احبائنا في كنترول روم بس يقولولي، لو عندك تليفون ذكي، وانا عارف انه اغلبنا دلوقتي عندنا التليفونات دي مفيش حد عنده الفليب فون بتاع زمان ده اللي بيتفتح

0: شوف القنوات كلها موجودة على الكارما، على الابليكيشن بتاع الكارما، تقدر تتفرج عليها كفيديو وتقدر تشوفها تسمعها كصوت. فاحنا دلوقتي لو انا رفعت الصوت مثلا وعملت كده هتلاقي قناة الكارما تسبيح شغالة طول الوقت، طول الوقت ترانيم شغالة طول الوقت. دي قنوات الكارما تسبيح في أروع البرامج، أروع الترانيم طول الوقت، طول الوقت. ما تحرمش نفسك من بركة في بيتك، وكمان موجودة طبعا على الساتلايت، فتقدر تتفرج على 7 قنوات فيديو وفي نفس الوقت تقدر تسمعها كأوديو كراديو. يعني أنت عندك راديو في إيدك ل7 قنوات، وكمان هنضيف القناة التامنة اللي هي بلغات مختلفة تقدر تسمعها كراديو. بصوا أنا حتى لو أطفي التليفون، وأنا طفي التليفون شغالة، ولما بيرن التليفون هو بيسكت وماتت، وممكن تتحكم فيها من على الشاشة من برة، وهي تتحكم فيها بسهولة. فأنا بشجعكم نزل التطبيق بتاع الكارما واستمتع بالكارما مجانا طول الوقت. كنترول روم من فضلكم قولولنا ان المبلغ يكون وصل. بيقول لي لسه. طب في اسم يسوع لو في حد سمعنا دلوقتي يقول 414 دول خدوهم وخلصنا. امين امين احبائنا. خلينا نشوف بس لو في اي تقدمه على ال بالكيو ار كود تكون وصلت. هتوصل باذن يسوع. يلا حد من الشباب يقول لنا ان التقدمه دي وصلت، وتصلوا لاجل فريق عمل بتقنية الكارما. في برنامج جميل هيطلع من الكارما اسمه بدون رتوش، بث مباشر بعد 2 شهر تقريبا، حاجة جديدة جميلة شيقة هتحبوه جدا من قناة الكارما، هيكون بث مباشر بردك. امين. شوف الرسالة اللي بتقول، في رسالة وصلتني، في حد بعت رسالة يقول حاجة. امين. مبارك اسم الرب. خلصنا.
1: شكرا.
0: بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا لأجل حضراتكم. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. وإلى ربنا يبارككم.
2: آمين.

في أخت من أمريكا كلمتنا وبتقول إنها حامل في شهرها الثاني وعايزة تنزل البيبي علشان هي عندها طفلتين تانيين. فسألتها إيه أخبارك وعلاقتك مع ربنا والكلام ده كله، حسيت إن هي يعني ما فيش علاقة قوية مع ربنا. ابتديت أسمع منها ليه هي عايزة تنزل الطفل، وابتديت أجاوبها من كلمة ربنا، ربنا مش هيكون مبسوط إن إحنا نكون بنقتل روح. سمعتها وشجعتها إن هي تصلي وتسمع صوت ربنا في الموضوع ده، ونصحتها إنه ما تنزلش الطفل. وفعلا في آخر المكالمة بتقولي أنا بشكرك جدا لنصحتك وده فرق معايا، وأنا فعلا كنت مترددة علشان كده أنا بكلمكم علشان أحاول أسمع صوت ربنا من خلالكم، وأنا مش هنزل الطفل. لو عندك مشكلة أو طلبت صلاة اتصل بقناة الكارما، إحنا هنا علشانك.

صباح الخير. صباح الخير. خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب في صلوات شخصية. هيا قلبك للدخول لمحضر الرب، لتقديم ذبيحة تسبيح تليق بشخصه. روح الله القدوس قدنا النهاردة، افتح عينينا لكي

هللويا. خلينا نرفع بعض واحنا بنقرا كلمات مزمور 34. اول 10 اعداد بيقول كده: ابارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت الى الرب.

ربي فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسي لأنه ليس عوز لمتقين. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. غمض عينك كده. في طلبات كده ليك النهاردة واحنا جايين بنقدم ذبيحة التسبيح للرب. اطرح هذه الطلبات، ابعتها عنده، حطها عنده دلوقتي. انه بيقول طلبته الى رب فاستجاب، من كل مخاوفي انقذني. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ملاك الرب حال حول خائفي. انا حاسس ان دي آية لناس كتير في وسطينا النهاردة بيشوفونا وموجودين في المكان ده. الرب عايز يقول لك كده، ملاك الرب ملاكه حول خائفيه وينجيهم. فما تقلقش من الحتة دي، بس تعالى لحتة تانية فيها ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لأن هو واخد باله، هو واخد باله، ما تقلقش، وعايزك تتلذذ بيه. تقلقش، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. مش بس سؤل قلبك، هو مشيئته الصالحة والمرضية والكاملة ليك النهاردة وليك. فكأن الدعوة النهاردة انه ارمي كل حاجة على جنب النهاردة، سركز عليه، تلذذ بيه. خلي الوقت بتاعنا الوقت اللي جاي ده ان احنا نتلذذ بالرب، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك.

نسبح اسمك انت وحدك، بنعليك لانه ليس مثلك يا رب في كل الارض، ليس اله غيرك، انت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. عينينا تتثبت عليك انت وحدك، انت ملك الملوك، انت رب الارباب، ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك. هاليلويا، ليس مثلك يا رب، ليس مثلك يا رب. هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا.

خلينا كل اثنين ناخذ لحظات كده فيها ارفع اسم الرب. انظر لي، نظروا اليه واستناروا، وجوههم لم تخجل.

الرابع في فيليبي، وأنا من أسبوعين أخذت الجزء الثاني من الأصحاح الأول وحطيت عنوانه. فاكرين؟ حد فاكر؟ حدش فاكر خالص؟ ده من أسبوعين، ده مش السنة اللي فاتت. حد فاكر فيليبي واحد النصف الثاني من الأصحاح كان إيه الشعار؟ شجعوني، قولوا لي أي حاجة، قولوا لي إنكم مش افتقدتوا الذاكرة للدرجة دي. إيه؟ لي الحياة يا المسيح. فوضت أمري إلى الله. اسمحوا لي أخذ الجزء الثاني ده، وده من أحب الأجزاء إلى قلبي بوجه عام، بالذات في رسالة فيليبي ويمكن في الكتاب المقدس، وتحدثت عنه كتير بالعربي وبالإنجليزي وبكل اللغات اللي أعرفها. ما أعرفش غير عربي وإنجليزي. فخلوني أقرأ معاكم الجزء ده، صح، 3 ومن عدد 1 لعدد 12. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. التريبل عندي بايظ، التريبل عندي بايظ هنا يا جو. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، أما لكم فهي مؤمنة. في كلام كده بالعربي كتير مش واضح، هنفك اللوغاريتمات دي حالا. انظروا الكلاب، العلاقة، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. مين القطع دول؟ لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. معنى لي أن أتكل على الجسد أيضا؟ إن ظن أحد واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لون. لكن ما كان لربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامتي وشركة ألامي متشبها بموتي، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. وانت واقف صلي دقيقة كده بس، قول يا رب فهمني عايز تقول إيه. كلام كبير قوي، فهموني. ادي ذهني يدرك عايز تقول ايه، ادي قلبي يتلامس مع رسالة الحياة. فك اللوغاريتمات دي قدامي يا رب عشان اعرف سر المسيح. سر المسيح كلمنا يا رب في هذا الصباح، واشرح لينا كلمتك، واعطنا الاستنارة والفهم، معرفة الحق، الحق الذي يطلقنا أحرار من كل كذب، من كل خداع، من كل مفاهيم خاطئة، من كل بعد عن طرقك المستقيمة اللي دعوتنا إليها. نعطيك كل كرامة ومجد، آمين. أشكرك، صوت صوت عندي. عندي 3 باراجرافات حقف عندها. هسمي الباراجراف الأول مقدمة لاهوتية هامة، بناء عنها بولس بيخش في الموضوع الرئيسي بتاعه. إيه موضوع الفقرة دي؟ إذا أنا قلت في أصحاح 1 والجزء اللي خدته مع حضراتكم، لي الحياة هي المسيح، قول ورايا إيه؟ عنوان المقطع ده أصحاح 3 من 1 ل 12، عنوان المقطع ده لأعرفه، لأر

لأربح المسيح وأوجد فيه. لأربح المسيح وأوجد فيه. قولوا معايا. ده العنوان. ده العنوان. بيعمل مقدمة لاهوتية تبان الأول طلاسم هنفكها وهنلاقيها في الآخر مهمة جدا أن نفهمها، ومش عايز أطول فيها لأن دي مجرد مقدمة للعنوان أربح المسيح وأوجد فيه. في هذه المقدمة بولس بيقول كلمتين مهمين قوي، بيقول افرحوا في الرب، وده اللي هيجي في أصحاح 4 باستفاضة، افرحوا في الرب، أقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروف. والكلمة دي جت عدة مرات، عشان كده البعض سمى فيليبي رسالة الفرح، يعني ده رأيهم. أنا رأيي طبعا رسالة فيليبي مش بس عن الفرح، رسالة فيليبي واحدة من أعمق الرسائل عن مضمون الإيمان المسيحي وعمق الاختبار المسيحي، بالذات العنوانين دول اللي ادهمني، مش عارف كانوا قصدين ولا دي مشيئة الروح القدس. لي الحياة هي المسيح، أربح المسيح وأوجد فيه. ده سر حياة بولس، ده اختبار بولس، ده عمق الطريق اللي عاشه بولس وعاش به رجل الله الذي صنع به الله يمكن ما لم يصنعه بغيره من الرسل. إيه المقدمة اللاهوتية ديت؟ بيقول افرحوا في الرب كل حين، وبعدين خلي بالكم. كتابة هذه الأمور بالنسبة لي سهلة، ليست ثقيلة. اللي أنا بقوله ده بالنسبة لي سهل علي أقوله، لكن اللي أنا بقوله دوت مهم بيكم. ما هي مؤمنة؟ يعني ايه مؤمنة؟ safeguard، behold، خلي بالكو، انتبهوا، احترزوا، احترزوا. فالمقدمة ديت دعوة للفرح في الرب وبالرب. افرحوا في الرب، افرحوا بالرب، هو ينبوع فرحنا. لكن الأهم نقل على طول على الموضوع اللي هو عايز يتكلم فيه، أربح المسيح وأوجد فيه، وقال behold، خلي بالكو، safeguard، انتبهوا، انتبهوا. هناك فرق بين هم ونحن. في الجزء الأولاني ده بيقول هم ونحن، أما نحن بيقول كده في المقدمة على طول، لما بيقول كده لأننا نحن في عدد 2، لأننا نحن الختان الذي نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. فقال هم، وبعدين قال نحن. هم مين؟ قال ثلاث كلمات متعقدين قوي هنفكهم حالا. هم مين؟ قال behold، safeguard، انظروا، خلي بالكوا، التفتوا. لمين؟ الكلاب، فعلة الشر، القطع. حد فاهم مين دول؟ الكلاب اللي بيهوهوا في الشارع، يعني خلي بالك مالهم ومال اربح المسيح واوجد فيه، مالها ومال افرحوا في الرب كل حين، يعني خلي بالكم من الكلاب احسن تعضكم، خلي بالكم من فاعة الشر اللي عايزين يؤذوكم، خلي بالكم من القطع. مين القطع دول؟ مين القطع دول؟ حد فاهم حاجه؟ في الامبليفايد بايبل اللي هو الترجمة التفصيلية، الحقيقة شرح لنا هم مين التلاتة دول. وفي الامبليفايد بايبل بيقول دول مش تلاتة غير بعض، ده نوع واحد من الناس، دول نوع واحد من الناس. خلي بالكم، احترزوا من هؤلاء الناس. اللي انا زي ما هقول بعشاء كنت واحد منهم، أنا فاهم كويس هما بيفكروا إزاي، أنا فاهم إيه اللي جواهم. خلي بالكم من الناس دول اللي عايزين ياخدوكم ويرجعوا بيكم مرة تانية إلى اليهودية، جيودايزرز بيسميهم الأمبليفايد بايبل، جيودايزرز، المتهودون الذين يريدون أن يأخذونا إلى القديم الذي تركناه لنعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع. ليه استخدم العبارات دي؟ الكلاب
القطع، وإيه القطع دول؟ وفاعل.

الشر. أشرح الفكرة دي، وبرضو الأمبليفايد بايبل الحقيقة بيشرحها بطريقة جميلة جدا. إيه فكرة الكلاب؟ هو بيتكلم بيقول خلي بالكم، إحنا في اليهودية كنا بنرى الأمم إيه؟ كلاب. فاكرين لما المسيح مع المرأة الكنعانية قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قالت له والكلاب أيضا تأكل من فتاك. إحنا

إيمانك. يا رب يكونوا هم عندهم الإيمان ده. يعني إيه؟ إن اليهود رأوا الأمم كلاب، يعني دول جنس أقل، دول جنس آخر. إحنا جنس إسرائيل، إحنا عبرانيين، إحنا جنس سامي فوق الأجناس التانية عبدة الأوثان الذين لا ينتمون لإبراهيم، وبالذات بقى إسحاق، وبالذات بقى يعقوب، مش عيسو، مش إسماعيل، لا لا لا، إحنا جنس إسرائيل. وهو بيقول بعد شوية أنا من جنس إسرائيل، وإحنا كجنس إسرائيل بنرى الأمم جنس آخر، زي ما الإنسان بيبص للكلب إنه كائن آخر أقل منه، أقل منه، جنس آخر، فبيسميه كلاب، بيحتقروا بيبص له من فوق، السوبريمسي التعالي، إحنا غير بقية الناس. فبيستخدم الكلمة اللي اليهود كانوا رأيهم في الأمم، وقال هي نفس الكلمة دي اللي أنا بستخدمها للناس دول، اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم بيقول عليهم في آخر كلمة القطع. إيه القطع دي؟ إيه القطع دي؟ مين القطع دول؟ الكلمة الدقيقة الميوتيليشن، ميوتيلنت، اللي هم مقطوعين في جسدهم، يعني المختونين. قال لأ، قال لأ، دول اللي مارسوا الختان، علامة العهد بين الله وإبراهيم، مارسوا الختان فيزيكالي في الجسد فقط، قطعوا في لحم غرلتهم، بس مش ده الختان، ده الميوتيليشن، ده القطع السيرجري، ده الجراحة اللي قطعت حتة لحمة، دي ما تعملش حاجة في الإنسان، دي علامة في الجسد الخارجي اللي بيعتقد بيه إنه أعلى من الآخرين، إن العلامة دي معناه نحن شعب الله، نحن الأمة المختارة، نحن الجنس، نحن المتفوقون عن باقي الناس، باقي الناس بالنسبة لنا كلاب. بيقول دول القطع. ما لهم القطع؟ ما لهم الناس دول؟ من هم فاعل الشر؟ بالكلمة فاعل الشر ترابل ميكرز، اللي بيثيروا المشاكل، اللي عاملين لنا مشاكل داخل الكنيسة. الناس دي عايزة ايه؟ عايزة تاخدنا بعد الإيمان ونرجع لليهودية ونؤمن أن بدون ختان الجسد الميوتيليشن ليس خلاص، ما فيش سماء. انت المسيح ما يكفكش، إيمان المسيح ما يكفكش لدخول السماء، انت لازم تبقى ميوتيلنت، انت مقطوع في جسدك، اللي هم بالنسبة لهم الختان. هيجي حالا بولس يشرح الفكرة دي، عشان بالختان في الجسد تتهود اولا وبعدين تؤمن بالمسيح. اذا لم تتهود ايمان المسيح ما ينفعكش، ما يلزمكش. الناس دي عاملين لنا مشاكل كبيرة قوية، ترابل ميكرز ده هم. خلي بالكم، خلي بالكم من الناس دول بتوع السوبريمسي، بتوع التعالي، خلي بالكم من الناس دول الجيودايزرز اللي عايزين يهودونكم ويأخذونكم إلى القديم، إلى العهد القديم. أما نحن، قال إحنا حاجة تانية. بصوا بقى إحنا مين؟ بولس بيقول لأننا نحن الختان. الله، استخدم كلمة غير ميوتيليشن، استخدم كلمة سيركمسيجن، الكلمتين اليوناني غير بعض. عايز يقول ايه؟ ودي موجودة في الترجمة برضو نفسها، نحن الختان الحقيقي، هم مقطوعين في جسدهم، عملية جراحية اتعملت لهم، احنا هم اطفال عندهم 8 سنين، اما نحن الختان الحقيقي اللي هو ايه؟ نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع. هذا هو الختان الحقيقي، هذا هو العهد الحقيقي بين الله وبين إبراهيم، هذا هو العهد الحقيقي الذي صنعه لنا المسيح بصليبه على في الجلجسة. ختان القلب بالروح وليس ختان الجسد بالمشرط أو بالمقص أو بالموس، لا لا لا، ختان الروح.
نحن الذين نعبد الله الروح بالروح الساكن فينا بروحه ونفتخر في المسيح يسوع بما صنعه لأجلنا على الصليب.

أجزاءه العجيب. نحن الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، لا نتكل على الأمور التي تعطينا تميز في الجسد. وده اللي هيقوله بعد شوية، ان انا اذا كان اي حد عايز يفتخر بالجسد انا ايه بالاولى. ايه الافتخار بالجسد؟ هيقوله حالا اني انا ايه، انا من جنس اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر بلا لوم. اللي هيتكل على الجسد، انا بالاولى كنت اتكل على الجسد. فنحن الذين في المسيح يسوع اللي اتختنا ختان حقيقي بالروح وليس في السومة في الجسد، نحن لا نتكل على الساركي اللي هي أعمال الجسد، اللي هي البر الذاتي، اللي هي كبرياء الإنسان، اللي هي نسبه حسبه وحجلها حالا خسرته لأربح. اللي فيهم يرفع يده شمعتش. خلي بالكم من الناس دول اللي بيتكلوا على الجسد، إن هم مقطوعين في جسدهم، أن ختان الجسد هو اللي بيديهم حياة أبدية، اللي عايزين ياخدونا للقديم، اللي عاملين لنا مشاكل، اللي مش بيعبدوا الله بالروح ولا يفتخرون بالمسيح يسوع. نحن الختان الحقيقي. بولس بيقول نفس الكلمات دي في روميا، بيقول لأن ختان الجسد هو ليس الختان الحقيقي. الختان الحقيقي في روميا هو ختان القلب بالروح. في نفس الفكرة اللي بيقولها في روميا بيقولها على فكرة في روميا بيقولها هنا تاني في فيليبي. شارح الكلام ده أنا بأكثر تفصيل في شعب الله. من هو شعب الله؟ فيفرق بولس بين الختان الحقيقي الذي هو بالروح في القلب وبين الميوتيليشن القطع في الجسد. قال ده ما ينفعش، ما فيدكش ولا حاجة، ده زي قلته. ده الختان الحقيقي، دول الناس الذين يعبدون الله بالروح ويفتخرون في المسيح يسوع. بهذه المقدمة بيدخل بولس للعنوان اللي عايز يقوله، الربح والخسارة. الربح والخسارة، وبناء على المقدمة بيشرح أكتر بقى. بيقول إذا كان أنت عايز تفتخر بجسدك اللي هو كبريائك، نسبك وحسبك وتدينك ومقدار محاولتك لإرضاء الله، البر الذي بالناموس بتحاول ترضي ربنا، أنا بالأولى. إذا كان حد عايز يتكل على جسد أنا بالأولى. ليه؟ عندي كل الميزات مجتمعة مع بعض، وده نادر، لأن كتير في ذلك الوقت من اليهود هم متهودون وليسوا من نسل إسرائيل، فهم مش جنس إسرائيل، مش عبرانيين، هم متهودون، هم فقط اختتنوا في الجسد والتزموا بناموس موسى، لكن ليس عندهم ميزة أنهم من جنس إسرائيل. قال أنا بقى من جنس إسرائيل ومن سبط بنيامين. خلي بالكم الاثنين الاخرانيين دول هم المحبوبين قوي عند مين؟ عند يعقوب. بنيامين ومين؟ ويوسف. انا من سبط بنيامين، فانا اكيد عبراني من العبرانيين. يعني ايه؟ يعني انا تبع ابراهيم، لان بما اني انا من سبط بنيامين ابقى من جنس اسرائيل، ابقى عبراني من العبرانيين. ومن جهة الدين ده من جهة الجنس، من جهة الحسب والنسب والرقي. إذا أنتوا فاكرين أن الجنس ده بيعطيك أفضلية عند ربنا وعند الناس، فأنا بالأولى، ده أنا بقى باي ذا بوك. ومن جهة الدين الناموس، أنا فريسي، أنا أصولي، أنا أعشر الشبس والنعنع، أنا ما بفوتش، أنا ماشي باي ذا بوك، أنا بتبع الناموس بالحرف، أنا فريسي. ومن جهة الغيرة للديانة اليهودية، مضطهد الكنيسة، وقتلت المؤمنين وعذبت المؤمنين وجعلتهم يكفرون بالمسيح، أنا مضطهد الكنيسة. إذا كانت بقى غيرة. ومن جهة البر، أنا عملت كل حاجة مفروض صح بلا لو. فلو أنت هتفتخر، أنا بالأولى.

فانا واحد كنت منكم، انا فاهمكم كويس قوي وفاهم شعوركم، فاهم احاسيسكم، فاهم انتوا بتفكروا ازاي. يا اللي انتوا بتوع الميوتيشن، يا اللي انتوا بتوع التهود، الجيودايزرز، لو كان الانسان يفتخر بده يروح لافضل وللحياه الابديه انا بالاولى. لكن لما تقابلت مع المسيح اكتشفت اني ما كان لي ربحا حسبته الان خساره. الله ليه ما انت تحط ده على ده؟ كان عندك حاجات حلوه تحط فوقها المسيح كمان فتبقى يهودي ومسيحي اديله، وتبقى جودو كريستيان يعني تبقى الاثنين. لا، دي الحاجات اللي كانت حرماني من المسيح لدرجة ان اضطهدت المسيح واضطهدت المسيحيين، لان اتكلت على جسدي، اعتبرت ان هو ده اللي ربنا عايزه مني. ده الحاجات اللي كانت بالنسبة لي ربح وفخور بيها، وان انا فريسي وعند رجلي غمالقيل ومضطهد الكنيسة، عملت وسويت والاخر مكسر الدنيا، وبعيش باي ذا بوك از يهودي اسرائيلي مش بس يهودي. ده اللي كان حرمني من المسيح لغايه لما عيني اتفتحت وقابلت المسيح. قال لي انت بتضطهدني ليه؟ هو اللي انا بعمله ده مش بيرضيك؟ انت بتضطهدني، انت بتضطهدني. ما كان للربح، ثلاث مرات بيتكلم عن الربح والخسار. فقد هذا قد حسبته من اجل المسيح خسار. ده لاني مش بس اللي كان عندي بالنسبة لي اعتبرته خسارة لأن ده اللي كان مانعني، بل إني أحسب كل شيء خسارة. أي حاجة تحرمني من المسيح خسارة، مهما كان قيمتها عند الناس، مهما كان بالنسبة للناس امتيازات. لو الامتيازات، لو النجاحات، لو الأحلام، لو الأماني، لو الفلوس، لو الشهرة، لو أي حاجة هتحرمني من المسيح بالنسبة لي إيه؟ خسارة. بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. وبيقول ده فضل أنا مستهلوش، الذي من أجله حصل إيه بقى؟ خسرت كل الأشياء. ما كان للربح أن حسبته خسارة. أحسب أي شيء خسارة يمنعني من أني أعرف المسيح. والحقيقة اللي حصلت معايا أني خسرت كل الأشياء. خسرت مكانتي وسط اليهود طبعا، لأنك بقيت مسيحي وبتنادي بالمسيح، فبقيت عدو للأمة اليهودية وعدو للإسرائيليين، بقيت عدو، وعشان كده بيضطهدوك في كل مكان. خسرت مكانتي الاجتماعية، خسرت بيتي وحياتي وأماني، وصرت من مدينة إلى مدينة وأهرب من موقع إلى موقع، خسرت كل الأشياء. ندمان؟ دي زبالة، دي نفاية قدام ربحت المسيح، ربحت المسيح لأربح المسيح، لأربح المسيح. فاكرين المثل اللي حكاه يسوع عن التاجر اللي قالق، اللي نزل السوق ولقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما له واشترى هذه اللؤلؤة. والمثل ده دبل فص زي ما بيسموه، يعني يتفسر على الوشين. يتفسر ان التاجر ده حضرتك بولس شاول الترسوسي، لقى المسيح، لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، لقى رب المجد، رب الحياة، المخلص، ابن الله، لقى المسيح. فمضى وباع كل ما كان له. جنس إسرائيل، عبراني من العبرانيين، من سبط بنيامين، فريسي بكل ده، خدوه. زبالة، نفاية، لكي أربح المسيح، لكي أربح. وأي حاجة في رحلتي هتحرمني من المسيح هي خسارة وهي نفاية وهي زبالة.

اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. هو خسر بصحيح، ده مش ادعاء، هو مش حسبها خسارة، هو خسر بصحيح، هو خسر بصحيح، مش ندمان، فرحان ومبتهل. أنا ربحت المسيح وهذا يكفيني بل يزيد، ومعرفته فضل أنا ما استهلوش، هو اللي لقاني، ده أنا كنت بقساوتي أضطهد وأضطهد، فعلت بجهل في عدم إيمان، أنا الذي كنت مفتريا أعلن نفسه لي ورحمني لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، خسرت لأربع، خسرت مال الجسد، افتخاري بذاتي، مكانتي، بري الشخصي، لأربح المسيح وأربح الإيمان بالمسيح اللي مش مبني على أعمالي ولا بري، اللي بناء على ما صنعه المسيح من أجل بر المسيح، خسرت لأربع. وإحنا النهاردة بقولت في الإيمان المسيحي، اللي اتولد مش اللي في الإيمان المسيحي وقرر يقبل المسيح بيختبر نفس الاختبار ده بالضبط، صح كده؟ عشان يقبل المسيح بيخسر كل حاجة ويمكن يتقتل كمان. بيخسر عيلته وشغله ومكانته وراحته، وبيضطر مرات يهرب من بلد لبلد ومن مدينة لمدينة. فاختبار بولس قريب من اختبار الناس الذين ولدوا ليس في الإيمان المسيحي أو ليس في الديانة المسيحية، لكن الذين ولدوا في الإيمان المسيحي لازالوا يكون للأسف يعيشون هذه الدوالتي، هذه الازدواجية. أنا مش عايز أخسر اللي يمنعني أني أربح من المسيح، أنا عايز أحافظ على مكتسباتي الشخصية اللي معتمد فيها على ذاتي وتديني وبري وإنجازاتي، وأضيف عليها المسيح كأن المسيح ممكن تبقى إضافة. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لكي أربح المسيح علي أن أخسر كل شيء يحرمني من المسيح، أولهم بر ذاتي وتديني الزائف، أولهم محاولتي أن أثبت نفسي وسط الناس وأكون علم بين الناس، أولهم كل ما هو لكبريائي وذاتي وأنانيتي وشهواتي. كنت لسه بتكلم امبارح في مؤتمر التجمع في بيت الوادي، قلت لهم تخيل أنك أنت قررت تتوب وترجع لربنا، بس وانت راجع لربنا قلت له بص يا رب أنا حسيب خطاياي الماضية ما عدا حاجة واحدة بس، علاقة آثمة مع واحدة بحبها غير مراتي، فأنا دي هجيلك بيها وأكمل معاك بيها، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ زي واحد رايح لمراته يقول لا أنا هتجوزك وبحبك بس في عشيقة ليا هتفضل عشيقتي بحبها. هتقول له ايه؟ روح لماما يا حبيبي، ما ينفعنيش، ما ينفعنيش. خسرت كل الاشياء، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، تستحق ان اخسر اي شيء وكل شيء يقف بيني وبين معرفة المسيح لأربح المسيح. لو انت شايف ان في حاجات لا ترضي الله، لو انت شايف ان في حاجات غالية في عينيك وفي عيني الله غير مقبولة، لو انت شايفها غالية لدرجة انك عايز تاخدها وتروح للمسيح ها ومستعد تخسر المسيح عشانها، حضرتك حسب الحسبة غلط، حضرتك حسبها غلط، حضرتك حسبها غلط، حضرتك حسبها غلط. وده اللي كتير من الناس بتحاول تعمله، عايزة تعرج بين الفرقتين، مش عايزة تخسر عشان تربح، عايزة تربح وتربح.

وتحطهم على بعض وهم ما يجوش مع بعض، ما يجوش مع بعض. خسرته لأربعة. ندمان؟ بالعكس، أنا اكتشفت لما وجدت المسيح إن كل اللي كان بالنسبة لي ده له بريق وله مكانة وبفتخر بيه دعار، دعار، ده إثم، دي ظلمة، ده شر، دي نجاسة، دي زبالة. عينيا اتفتحت عشان أشوف الغالي والمرزول، الرخيص والغالي والثمين. خسرته لأربعة. لسه بتفاصل مع ربنا؟ لسه بتفاصل مع ربنا؟ لسه عايز ده وده اللي ما يركبوش مع بعض؟ كنت بدي مثل تاني امبارح وقلت خلي انك انت قاعد على كرسي مربوط ب 12 حبل وكلهم حبال شديدة قوي ما تقدرش تفك ولا واحد منهم، فجاء واحد وشلك 10 من ال 12، تقوم تجري؟ طيب راح فك لك واحد من الاثنين التانيين، تقوم تجري؟ 12 زي واحد. انا مربوط مش قادر اجري، مش قادر اجري وراه، مش قادر اعيش معاه. لما بفك كل الحبال، لما بترك كل الماضي، لما بحسب اي شيء خساره من اجل فضل معرفه المسيح يسوع، بربح المسيح اللؤلؤه الواحده الكثيره الثمن. الجزء الثالث والاخير في هذا المقطع، وهو اثمن ما اريد ان اشاركه لحضراتكم، التفتوا الي وانتبهوا جيدا من فضلكم. فرق بولس بين اربح المسيح وبين اوجد فيه. هي دي؟ قال لا، زي ما كنت بقول من اسبوعين اللي انتوا نسيتوه ومش عارف بعد اسبوعين هتبقوا نسيت اللي انا قلته، مش عارف بقوله ليه لما بعد اسبوعين نسيتوه، مش عارف، لكن يعني هعمل اللي عليا وامري الى الله. فرقت في العنوان بتاعت لي الحياة، هناك فرق بين ان اعيش مع المسيح وبين ان اعيش المسيح. لي الحياة هي المسيح. فرق ان يكون المسيح شريك معي ب49 وانا 51، 50 50، يعني بنفاصل يوم هو نعليه ويوم انا يعني كده يعني في صال يومي، وبين لي الحياة هي المسيح. بولس بيشرحها تاني هنا في كلمتين وبيكمل، قال انا خسرت لاربح المسيح، وبعدين بنقول له طب هتعمل ايه بالمسيح اللي انت ربحته دوت؟ هتعيش معاه؟ قال لا، انا هعيش ايه فيه. انهم اكتر حرف استخدمه بولس وهو بيتكلم عن يسوع في كل كتاباته هو في المسيح، في المسيح، through Christ، in Christ، في المسيح، في المسيح، في المسيح. واحد من الأدلة ان كاتب العبرانيين مش بولس، مش عارف ليه الناس قايله بولس، كتاب ما قالش انه بولس، لكن ناس كتير بولس. اكبر دليل انه مش بولس ان كلمة في المسيح تقريبا ذكرت مرة او ولا مرة، وفي كل كتاباته الكلمة دي موجودة بكم هائل. في افسس واحد بيقولها 12 مرة في باراجراف واحد، وهنا بيعيدها تاني، اربح المسيح وعيش مع المسيح، قال لا، واوجد في المسيح. في مدرسة المسيح أنا واخد 10 حلقات، منهم حوالي 5 حلقات عشان أشرح اللي أنا هقوله ده في دقيقتين. يعني إيه أني أنا

مش مجرد عايزه شريك في حياتي، لكن أنا بدل ما كنت عايش في نفسي بنفسي لنفسي، أنا عايز أعيش في المسيح بالمسيح للمسيح. فيتحقق اللي قاله في أصح واحد، ليه الحياة هي المسيح. هو هنا بيشرح اللي قاله في أصح واحد، أنا عايز أوجد فيه، أنا عايز أغرق فيه، أنا عايز أستخبى فيه، أنا مش عايز أخد صورة سيلفي أنا وهو مع بعض ونزل على الفيسبوك وأقول صاحبي بلاش، حبيبي لا، سيدي لا، مخلصي لا، ربي لا، أنا عايز أخد سيلفي ما طلعش فيه خالص ويطلع هو لوحد. طب يا أسيس هطلعه هو كبير وأنا صغير، يبقى أنت مش في المسيح. في المسيح أنت جواه، لما تاخد سيلفي حضرتك مش هتبان إيه خالص. مع المسيح أنا وهو في الصورة، هو كبير وأنا صغير، وأحيان كتيرة طبعا أنا اللي كبير وهو إيه اللي صغير على حسب الموقف. يعني الناس هتسقف أنا بكبر عشان أخد التسقيف، هو في مشاكل يكبر هو وأنا أبقى صغير عشان هو ياخد الكلام الوحش. قال لي أنا هوجد فيه. طب أنت هتوجد فيه يعني إيه يا بولس؟ طب اشرح لنا هتعملها إزاي دي؟ قال أربع حاجات، أربع حاجات وأقولهم باختصار وبسرعة. أوجد فيه هتعملها إزاي؟ قال أربع حاجات، عيش حياتي كلها لأعرفه. أنا عايز أعرف الشخص ده، أنا عايز أغوص جواه وأعرفه وأعرفه وأعرفه وأعرفه. عايز لما اخش اصلي ببص عليه واقول وريني انت مين، وريني انت مين، ابهرني بجمالك ابهرني بجلالك. عايز وانا بقرا الكتاب اتفرج عليه واعجب بيه واشوفه واسمعه واحسه وابقى وادخل جواه. انا عايز في علاقتي للناس ابقى عايز اشوفه في الناس واشوف الناس بعينين يسوع. انا عايز اعرف من هو يسوع، انا عايز اسمعه بيفكر ازاي. فبدل الطريقه اللي انا بفكر بيها، السوفت وير بتاعي، الاوبريشن سيستم بتاع مخي، انا عايز اشيل دوت وداونلود وانزل فكر المسيح، فيبقى تفكيري ده فكر المسيح، مبادئي مبادئ المسيح، احلامي احلام المسيح، اهدافي اهداف المسيح، مشاعري مشاعر المسيح. انا عايز اعرف، انا عايز اعرف. ناخد لقطه واحده بيقولها في أفس، بيقول وتدركوا مع جميع القديسين، أنا بحني ركبتي وبصلي لكم يا أهل أفس عشان تدركوا مع جميع القديسين العرض والطول والعمق والعلو لمحبة المسيح. أنا بصلي لكم تعرفوا الدايمنشنز، الأبعاد بتاعت محبة المسيح. وبعدين بيقول الفائقة المعرفة. يعني إيه؟ يعني أنا بغوص في محبة المسيح اللي قال كده أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. طب أنا عايز أجيب المنتهى ده، أنت قديم مش بتحبيني، قديم بتحبنا، مش بتحبني أنا لوحدي، بتحبني لوحدي دي أنانية، جزء شوية فيها أنانية. بتحبنا أنت، بتحب إزاي، بتحب الناس إزاي، بتحب الخطاة، أنت بتحب قد إيه. وبعدين أبحر بقى كده في العرض ألاقي نفسي مش جايب أخر، أقول أجيب الطول ألاقي نفسي مش جايب أخر، أنزل لتحت ألاقي نفسي مش جايب أخر، أطلع لفوق ألاقي نفسي مش جايب لأخر. يا لهوي ده ملوش آخر. دي العمر كله هتبقى بتكتشف محبة المسيح. وكل ما بتكتشف محبة المسيح يحصل إيه؟ بولس بيقول تمتلئوا إلى كل ملء الله. يعني وأنا بأدرك محبة المسيح بمتلئ بملء محبة المسيح، فبحبه كده وبحب الناس كده بدون ما أعمل مجهود، بدون ما أحاول أحب وادوس على نفسي واحب مراتي رغم انها مطلعه عينيا، واحب حماتي اللي عرفاني في عشتي. يعني لا، تعرفوا محبه المسيح تمتلئه

كنت مع الصلاة كنت بقول في ثلاث انواع من حبنا للمسيح. بنحبه عشان اللي بيديه لنا النعمة والبركة والغفران والعناية والرعاية والأخ. بنحبه لعطاياه، دي محبة طفولية ورايحة وطلعة ونزلة مع الظروف. الحياة الظروف ساءت محبتنا اتبخرت، صح كده؟ لكن في محبة أعمق، بحبه عشان اللي عمله عشاني، مات لأجلي، أحبني أسلم نفسه لأجلي، ودي حاجة ثابتة ما تتغيرش. الله برهن عن محبته، ففي الصليب إعلان محبة الله ليا وللعالم، ودي محبة أرقى جدا من محبة لعطاياه، صح؟ بس برضو دي محبة للي عمله عشاني. في محبة أسمى من كده، بحبه عشان هو عجيب عجيب مبهر ملوش مثيل. انتوا عارفين ان المسيح اعظم من الصليب؟ انتوا عارفين ان المسيح اجمل من الصليب؟ انا مش بس عايز اشوف روعته في صليبه، انا عايز اشوف روعته في شخصه، انا عايز عينيا تتملي بهذا البهاء، فالاقي نفسي غصب عني بعيشه من غير ما لا اعرفه

مجموعة بعمل لهم نوع من يعني من القيادة الروحية البسيطة. فديتهم واجب قلت لهم اقروا الأناجيل، واحد من الأناجيل ثلاثة الأوانين وإنجيل يوحنا، لأن دول المختلفين قوي. وانت بتقرا الإنجيل ما تبصش غير على المسيح، ما تبصش على لا الزانية ولا السامرية، ما تبصش على حد، بص على المسيح وحس باللي جواه واللي بفكر فيه واللي نطقه وتعبيرات وشه، وحاول تسمع التون بتاع صوته وهو بيتكلم. اتفرج عليه بس، وتعالالي قول لي شفت ايه في الأناجيل دي ما شفتهاش قبل كده. وانت بتقرا الإنجيل بتدور على نفسك وعلى الناس وعلى الوصايا. اغلبهم مش كلهم قالوا لي كأنني بقرا الإنجيل أول مرة، كأنني بقرا أول مرة، شفت حد تاني، شفت جمال تاني، شفت شخص مش تعليم، شخص مش تعليم. بقفل الكتاب بعدها بكلم الشخص اللي أنا شفته ده الحلو الجميل ده، شفت يسوع. لو هتربح المسيح هتقرا الكتاب بتدور على وعود الله ووصاياه وتعليمه عشان تحاول تبقى كويس بقدر الامكان. لو عشت في المسيح هتبقى مش عايز تشوف غير المسيح، وتعرف المسيح وفكر المسيح واحشاء المسيح، وهتلاقي نفسك غصب عنك بتدور على الخاطي مش على المؤمنين عشان تتعزى معاهم، بتدور على الأثمة والفجار مش الكتبة والفريسيين الناموسيين، بتدور على المجروح والمطحون والمتروك، لأن دي أحشاء المسيح. محب للعشرين دخل ليبيت عند رجل خاطئ، يقف عند البئر يكلم امرأة تعيش في الزنا، يحامي عن امرأة أمسكت في ذات الفعل. انت بتعمل ايه؟ بحبهم، بحبهم، أنا جيت عشانهم. لما تعيش في المسيح هتحبه، هتحبه، هتفهمه، هتعيشه، وهتحمل أحشاءه، وهتعيش السكة اللي هو مشيها. ودي قصة بولس. انت بتصلي ازاي لاجل الذين يضطهدونك في كل مكان، وبتقول انا اود ان اكون انا محروم المسيح عشانهم عشان يخلصوا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده احشاء المسيح يعرفه. وعين اثنين وقوة قيامته. انا بفتخر بضعفي ومبسوط بالشوكة اللي في جسدي اللي خلتني اضعف من اي انسان عادي، عشان تحل عليا قوة المسيح. أنا عايز أخدم المسيح بقوة المسيح، أنا عايز أمجد المسيح بقوة

المسيح. انا عايز اشهد للمسيح بنعمه المسيح. انا عايز بقوته اعمل اللي هو عايزني اعمله، عشان مهما نجحت عمري ما هفتخر. انا تعبت اكثر من جميعهم. بول زيول، لا انا دي نعمه الله، ده المسيح اللي فيا، ده هو اللي تعب معايا، ده انا طلعت عينه. لا انا، هو يدخل مدينه يقعد شهرين ثلاثه المدينه تتقلب، يدخل افسس يقعد سنتين المنطقه مش المدينه، كل اسيا تسمع كلمه، ما فيش واحد ما يسمعهاش، ايات غير المعتاده، تؤخذ عن جسده مناديل وتوضع على المرضى يبرؤون وعلى الذين فيهم ارواح شريره فتخرج الارواح الشريره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، إيه ده؟ دي قوته، ده مش انا، ده هو. انا عرفت المسيح فانا عايش المسيح، انا عايش بقوه المسيح فبعمل اللي المسيح يقدر يعمله مش اللي انا اقدر اعمله. ازاي الكنيسه فتنت المسكونه وهم قله قليله ما عندهمش اي امكانيات، لا مباني ولا مايكات ولا تلفزيون ولا حاجه خالص، ولا حتى برينتنج ماشين ما عندهمش حاجه خالص، كيف يفتنون المسكونه؟ بقوه المسيح مش بامكانياتهم، لانهم عايشوا في المسيح، فعاشوا المسيح بحياته وعاشوا المسيح بقوة قيامته التي غلبت الموت. أرطاميس تهتز أمام يسوع المسيح بقوة المسيح مش بقوة بولس، ليعرفه وقوة قيامته. كفاية كده أنت استمتعت بشخص جميل وبقوة عظيمة، قال لا، نمرة ثلاثة، أمهم وشركة ألامه. أقصدك أنك تضطهد من أجله؟ قال طبعا هأضطهد من أجله أكيد. هتنادي بالمسيح وتجيب ناس للمسيح وناس تيجي للمسيح وتحصل ألبان؟ هتضطهد أكيد أكيد. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. دي الألام اللي بتكلم عنها، أنك تتألم من أجله. قال لا، مش بس أتألم من أجله، ده شرف، ده امتياز، ده أعطي لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. قال لا، شركة آلامه. يعني يا بولس؟ قال لما أقعد معاه أحس بالوجع اللي جواه ناحية الناس فأتوجع معاه، أقعد معاه فأرى دموع الخطاة فأبكي معاه، أرى حزنه على الكنيسة فأغار عليها غيرة الرب، أغار عليكم غيرة الرب. كنت بشارك الفكرة دي مع المجموعة، جات لي بنوتة كده لوحدها وقالت لي عايز أقول لك أنا بيحصل معايا إيه وقول لي ده صح ولا غلط. قالت لي وأنا بصلي وبتحد بألام، ومش بس بتبقى ألام في نفسيتي، بيقواجع في جسمي يا وده صح ولا غلط؟ قلت له ده كلام كبير قوي. وصلت انك تتوجعي في جسمك، يا بختك. سامحوني، احنا فين؟ احنا فين من اللي بولس بيقوله؟ احنا عايشين في ألمنا، عايشين في أوجاعنا، عايشين في مشاكلنا، عايشين بنعيط على روحنا وعلى الناس اللي حوالينا. احنا مش في المسيح. لو احنا في المسيح هنتوجع معاه من أجل الكنيسة، من أجل الخطاة. وجع وجعي وعار عاري. هتعمل ازاي دي يا بولس؟ قال متشبها بموتي. نمر أربعة، هو مات وأنا مت معاه. أنا مت عن سامح، أنا مت عن شاول، أنا مت عن بولس، أنا عايش في المسيح متشبها بموتي على رجاء قيامة الأموات. أفتكر النهاردة أنت تقدر تقول لروحك أنت ربحت المسيح ونقطة، وحطيته كده في قلبك وشلته وقلت خليك هنا تباركني وتخلي بالك مني وتحفظني وتديني حياة أبدية، ولا أنت قررت

مش انك تربح المسيح بس، انك توجد في المسيح، انك تعيش المسيح وقوة المسيح وآلام المسيح متشبها بموته. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

لسه بتفصل مع ربنا، لسه خسارة بالنسبة لك ربح، لسه المسيح مش أغلى من كل حاجة تانية، لسه المسيح مش اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن اللي قدامها بتحسب كل شيء خسارة، كل شيء نسائية. يلي ربحت المسيح اكتفيت بكده ولا خدت خطوة أعمق أن توجد فيه، أن تعرفه وتنبهر به وتحبه وتعيشه، أنك تعيش بقوته مش بقوتك، تمجده بقوته مش بقوتك، تصنع أعماله بقوته مش بقوتك، فيتمجد الله بحسب قدرته مش بحسب قدرتك. قالها لي مرة وأنا بصلي، قال لي اللي أنا فاعله معك رهيب. أيوة أنت مش أنا ما أقدرش أعمل حاجة رهيبة، بس اللي صنعه كان رهيب، لأن هو يقدر يعمل الرهيب بقوته مش بقوتي، بقوته مش بقوتي. أفتخر بضعفي، أفتخر بضعفي لكي تحل علي قوة المسيح. أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات، لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. جربت تشاركه ألامه؟ جربت تبكي معاه؟ جربت تتوجع في قلبك من أجل كنيسته اللي مش عايشة ليه صحيح، من أجل العالم الخاطئ الآثيم اللي عمال يموت في بعضه ويدمر في ذاته ويحطم حياته بإيده، ولا مالكش دعوة؟ انت ربحت المسيح، انت ربحت الحياة الأبدية، مش عايز حاجة تانية، مش عايز حاجة تانية.

غمض عينيك قبل ما تروح، خد قرار. ربحت المسيح، نصيبي هو الرب، قالت نفسي ربحت المسيح. خسرت كل ما يحرمك من المسيح وربحته. خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. خسرت ولا بتفاصل؟ عايزه وعايز معاه ذاتك وكبريائك وأنانيتك وشهوتك ومجدك ولفك ودورانك. خسرت كل الأشياء وهي بالنسبة لك نفاية وربحت المسيح ولا لا؟ ولا بتيجي الكنيسة بتتدين تاني، بتعمل نفس الحاجة اللي هما القطع كانوا بيعيشوها اللي حرمتهم من المسيح؟ تدين. بحاول أرضيه، بحاول أكون كويس، بحاول أعمل اللي هو بيقول عليه، بحاول أن أكون بلا لوم. مش ربحت المسيح، مش المسيح بقى نصيبي وقسمتي، بقى هو ليا، بقى عندي، بقى في حياتي، بقى شريكي، بقى حبيبي، بقى رفيقي. ربحت وقفت هنا ولا قررت تغرق فيه، تقفز في أعماقه، توجد فيه، تختفي فيه، تختفي ذاتك وكيانك وكبريائك وأنانيتك، يختفوا تماما، تقول حياتي هي المسيح، عايش أعرفه، عايش بقوته، عايش أشيل وجعه جوايا، عايش معلق نفسي على صليبه، على رجاء قيامة الأموات. اقعد مكانك من فضلك، اقعدي مكانك. هنختم حالا، بس لو فهمت الرسالة النهاردة لازم تطلع مختلف، ولو ما طلعتش مختلف عند الباب إبليس هيخطف منك الكلمات دي، وهتيجي الأسبوع الجاي مش فاكر حاجة خالص خالص، وهتفضل تسمع وتنسى، وهتفضل تسمع وتنسى انك ما بتاخدش قرار، ما بتاخدش قرار، ما بتسيبش عشان تربح. مش لما بتربح بتقفز لتعيش فيه، انت بتقف مكانك ولا هفكر في الموضوع، قبل ما تروح البيت بتكون نسيت الموضوع.

احنا بناخد وقت نصلي بعد الخدمه، لان ده الوقت اللي اذا ما خدتش فيه قرار ولا حاجه هتحصل. ابليس هيخطف الكلمه هتنساها، مش هتاتي بثمر، وارضك بتتحول بالتدريج الى ارض صلبه، البزار ما بتجيبش ثمر، وابليس بيخطف الكلمه من قلبك. سيبها تنبت، سيبها تنبت، سيبها تنبت جواك. خد قرار مع نفسك، ايه اللي انت معتبره ربح وهو خساره؟ وسمي الحاجات باسمها، دي خساره، دي زباله، دي نفايه. هو اللؤلؤه الواحده الكثيره الثمن. هو يستاهل.

ناس بتمر بضيقة بتحط صرختها قدام ربنا. خلينا نتحد مع بعض. يمكن عندك صرخة بس مش موجودة في الورقة دي، حطها كده بالروح، حطها في السبت ده. خلينا كلنا نمد ايدينا نقول له اسمع يا رب لصراخ بنيك وبناتك، اسمع لتضرعهم. ملاكك حال حول خائفيك وينجيهم. قلت معه أنا في الضيق أنقذه ومجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. وإحنا بنسأل في أمانتك ومحبتك أنك تسمع لكل صرخة وكل أنة وكل احتياج وتعطي بحسب غناك في المجد، غناك في الحب، غناك في الرحمة يا رب. اسمعنا ونحن ندعوك بدلة البنين قائلين أبانا الذي في السماوات.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم أجمعين الآن وإلى دهر الدهور. آمين.

يا أمي حبك عالجبين راية، وحنانك أنت معجزة وآية، ومن طفولتي لحد ما كبرنا الحب فيكي غريزة وهواية. لو كل شيء في الكون يزول ويضيع ألاقي حبك باقي باقي ويايا. علشان كده مش قادر أوصفلك ولا قادر أعبر عن اللي جوايا. يا حب تاني غير جميع الناس، يا أم الحنان والكرم والعطف والإخلاص، يا حب صافي يا نغم يا رقة يا إحساس. مساء الخير يا حبيبتي يا ست الناس، يا أحلى الناس يا أغلى الناس يا أمي. جاي النهاردة جاي النهاردة أرتل ليك يا حبيبة، أهتف وأغني لرمز الحب والطيبة. ده أنا كل ما أتعب ألتقيكي طبيبة، وكل ما أبعد ألتقيكي قريبة، وكل ما أسأل ألتقيكي مجيبة. ومهما طال الزمن أو بعد المشوار عينك عليا حرسة ورقيبة. لو داء في صدر الكون على سعته ألجأ لأحضان حنانك ألتقيها رحيبة. يا حب تاني غير جميع الناس، يا أم الحنان والكرم والعطف والإخلاص، يا حب صافي يا نغم يا رقة يا إحساس. يا رب قدرني أوفي الدين وأشيل جمايلك يا أمي جوه نن العين، وأحاول أترجم مشاعري في كلمتين اتنين. اديني إيدك أبوسها، اديني إيدك أبوسها ياللي شلتيني وحملت همي بطول أيامي وسنيني. يا رب خليها وخليني علشان أرد جميلها من ضياء عيني. يا غالية عندي فوق جميع الناس، يا أم الحنان والكرم والعطف والإخلاص، يا حب صافي يا نغم يا رقة يا إحساس. مساء الخير يا أمي يا ست الناس، يا أحلى الناس يا أغلى الناس يا أمي.

0: أن تحتمله أو تحمله، وجاءت 5 مرات بمعنى دين صعب أنك توفيه، دين مالي صعب أنك توفيه. والكلمة دي بتوصف آخر حاجة، بتوصف العجز عن تسديد الدين. الدين كبير وضخم، فأنا عشان كده لما بنصلي اغفر لنا ذنوبنا، يا رب أنا عاجز عن سداد الدين وعارف إنه مذنب، والدين ده عامل إيه؟ عامل حمل تقيل عليا، ربطني، مقيدني، شيل يا رب من عليا.
1: وده اللي يورينا إن مفيش أي إنسان آخر يقدر يشيل حمل غيره،
0: هو الوحيد
1: مهما
0: اللي قال
1: كان نبي ولا
0: إليه.
1: كان رسول ولا كان قديس ولا أي حاجة، لكن الوحيد زي ما رب قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الراحة الحقيقية والغفران الحقيقي والخلاص من الخطايا والذنوب والخطية الساكنة فيك، البذرة اللي جت في الجنس البشري كله نتيجة سقوط الإنسان ودخول الخطية إلى العالم، محدش يقدر يخلصك منها غير شخص الرب يسوع نفسه اللي هو حمل خطايانا في جسده على الخشبة. عشان كده النهاردة لما نقول رب اغفر لنا ذنوبنا، عشان ما عندناش غيرك يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تغفر ذنوبنا. أشكرك جدا يا أخي أندرو من أجل الحلقة دي، فعلا شفنا قد إيه الخطية حمل، الخطية بتشوه، بنتعدى الحدود، بنخطئ إصابة الهدف، بنستبيح وبتبقى حاجة عادية وبننزلق فيها وبتستعبدنا الخطية عبودية قاسية. قد إيه الخطية شوهت الإنسان، دمرته نفسيا ومعنويا وروحيا، بس نشكر رب إن فيه خلاص وغفران من الذنوب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، وصلوا هكذا.

0: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من شويه صراحه. معانا اليوم في الاستوديو مجموعه من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد
4: جين.
0: اهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. أول سؤال، لو شخص كان بيسيء لك أوكي؟ ومرت الأيام وهو انحط في موقف صعب، سؤال، هل رح تزعل عشان هو دخل في موقف صعب ولا رح تكون مبسوط عشان أخيرا انردت له الإساءة؟ لو بتقول رح تزعل عليه عشان هو في موقف صعب أعطيني 0%، لو أنت بتقول أنه رح تكون مبسوط عشان أخيرا يعني القوي إجا أقوى منه ونحط في موقف صعب 100%. فكر معنا، لو أنت في موقف هذا الشخص حد أسألك وهذا الشخص اللي أسألك نحط في موقف صعب، رح تكون مبسوط ولا رح تكون زعلان؟ تعالوا نشوف الإجابات. أوكي، إجاباتكم متنوعة. دينا رح تزعلي عليه. أوكي، ساندرا لا رح تكون مبسوطة يعني نفشغل لك اخيرا هو نسأله. ماجد لا رح تكون نوعا ما زعلان عليه. وجان رح نسمع منك.
4: يعني هو يعني حسب نوع المشكله اللي هو واقف فيها. لو واقف في مشكله كبيره قوي حاجه صعبه فده ممكن ازعل عليه شويه، لكن لو مشكله عاديه وعارف ان هو هيطلع منها مثلا سواء كان بطريقته بقى الخاصه او باسلوب معين هو بيتبعه في اي حاجه وبيقع فيها مثلا فمش هزعل عليه عادي خالص. انا هبسط كمان.
0: اوكي ساندرا،
5: بص يعني بصراحه كده يعني طالما هو شويه صراحه ف يعني انا حاسه انه لا هفرح فيه، يعني هقول اتليست ان هو هيحس هو كان بيعمل فيه ايه، او يعني هو هيحس انه انا كنت متضايقه وهيجي له نفس كل المشاعر دي، لكن برضه يعني مش شريره قوي يعني فما اخترتش 100%.
0: اوكي دينا،
1: لا انا بالعكس هتضايق عليه جدا يعني خصوصا لو كنت حد انا حباه واذاني، عمري في حياتي ما هكرهه مهما اذاني هزعل عليه برضه، بس لو حد برضه بعيد عني هزعل عليه بس مش نفس زعلي على الانسان اللي كان قريب مني.
0: ماجد
3: برضه هو هيبقى حسب نوع الموقف نفسه، لو صعب قوي اكيد هيصعب عليا، لو مش صعب لا هزعل ولا هفرح خلاص. ده
0: طب انا بدي اخد، لو هو هذا الشخص مر في وضع صعب عن جد، هل ممكن تمشي ميل زياده وتقول مش بس رح تزعل عليه لكن

0: رح تروح عنده وتوصيه وزي كأنه بدل ما هو سألك أنت لسه رايح عشان تعزي فيه، ولا رح يعتبرها شماتة منك أنك رايح في هذا الوضع الصعب رايح عنده؟
1: لا ما أعتقدش إن أنا أروح أكلمه أصلاً.
0: مش رح توصل فيك التفاعل إنك تروح عنده.
2: ممكن يقف على الشخص نفسه، هو لو انسان كويس هو يتقبل مثلا ان انا اروح اعزيه لو حصل حاجه، ممكن هو يفهمك شماته فيه.
0: بس انت داخليا هل رح تقدر تروح عنده مع انه اسالك؟
3: انا بتهيالي انه انا لما هروح ممكن ابقى رايحه علشان مش عايزه يبقى شكلي وحش قوي، او يعني انا مش شريره قوي يعني، برضو يعني ممكن ابقى شويه برضو متضايقه، بس هروح ديب داون انسايد قوي يعني جوايا قوي، هبقى شويه شمتان مش قوي بس هبقى شويه شمتان.
0: دينا هل رح يقرأ هو الشماتة هاي؟ هل رح يحس بالشماتة فكرك لو رحتي عنده؟
4: أكيد أكيد الإنسان بيحس برضو باللي قدامه، من لما بيشوف إذا كان رايح ده شمتان فيه ولا رايح حابب يساعده مهما كان أزاي يعني.
0: لو شخص أذاكي من غير ما يقصد
4: أكيد أسامحه يعني.
0: هل سهل بهالسهولة؟ أكيد رح أسامحه. هل سهل لما حد يسيئلك بغض النظر قاصد ولا مش قاصد، هل سهل عليك تسامح؟
2: ممكن حسب نوع الإزاء اللي هيسأل، يعني لو جامدة لازم أعرف الأسباب ولازم أعرف إيه اللي عمل فيه كده.
0: هل رح تقعد معاه وتسأله؟
2: أكيد طبعاً لازم طبعاً. لازم عشان ما أقدرش،
0: ولا رح تغضب وتاخد موقف وتتمنى له؟
3: هقدر أن أنا أقعد مع الحد ده وأسأله يعني
0: هو أذاك وانصدمت، هل رح تروح تقعد معاه تسأله عن الأسباب؟
2: لو أقدر أن أنا أقعد معاه أقعد معاه طبعاً وأكلمه وأقول له إيه ليه عملت كده؟
4: أكيد لازم
2: أعرف هو عمل كده ليه؟
1: ولو اقتنعت سامحه.
0: ولو أنت كنت محل شخص أسأت لحد من غير ما تقصد
2: لازم أنا أروح له بقى، ساعتها لازم أنا أروح.
0: ولا بتتمنى أنه هو يكون مبادر ويجي يسأل؟
2: لا أنا ما استناش لما هو اللي يجيلي، أنا اللي عملت الإساءة اللي فيه، هو اللي اتضر مش أنا، فلازم أنا اللي أروح.
0: ولو قاصد أنت الإساءة؟
2: لو قاصد طبعاً أهرب منه،
3: بس أنا مش حاسة أن ده بيحصل يعني.
0: صح كثير بنسيء لناس حتى يعني واحنا مش قاصدين وممكن عارفين انه هو مجروح بس ما بنروح بنعتذر.
4: لا بيحصل طبعا، لازم الانسان بيحس دايما يعني، حتى ضميره اكيد يعني برضه بيبقى فيه حته للضمير يعني.
0: طيب تعالوا مع بعض نسمع في حد رح يجاوب لنا على السؤال.
5: لو بتحس بنوع من الرضا والانبساط لما شخص غتت او دمه تقيل او بيعمل مشاكل، لو شخص زي كده وقع في محنه او في مشكله وبتحس بالرضا من جوه، فده بيدل على ايه اللي جوه قلبك انت. بيقول ان قلبك فيه كبرياء. كبرياء هنا معناه ايه؟ معناه انت بتاخد مكان ربنا. ربنا هو الديان الوحيد، هو الوحيد اللي من حقه انه يحكم على اي شخص او انه يقول ان اي شخص يستاهل حاجه بيمر بيها. لما بتحكم على الشخص ده انت بتاخد مكان ربنا. الكتاب المقدس بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تقضوا فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم. الكتاب المقدس كمان بيقول ان بنفس المقدار اللي هندي بيه حكم وإدانة وشماتة في الناس هيرجع علينا حكم وإدانة وشماتة، بل بالعكس هيرجع علينا متضاعف. فكر معايا كده في بذرة البرتقال، لو زرعت بذرة البرتقال دي هنا هتطلع لك شجرة، والشجرة مش هترجع لك بذرة، هترجع لك برتقال كتير جدا، يعني هيرجع ليك متضاعف. ده اسمه قانون الزرع والحصاد، موجود في الكتاب المقدس لكن ينطبق على كل الناس مسيحيين او غير مسيحيين. لما بتزرع حاجه بترجع لك متضاعفه، يعني لو زرعت حكم دينونه شماته هترجع لك حكم ودينونه وشماته في حياتك انت. وبنفس المنطق لو زرعت حب وتسامح وغفران هيرجع لك حب وتسامح وغفران متضاعف. لو مسيح في قلبك، قلبك هيكون فيه الحب ده والتسامح ده. انت النهارده ممكن تقرر قلبك هيكون فيه ايه.

0: تعالوا نفكر مع بعض في السؤال التاني. السؤال التاني بيقول الزواج رباط مقدس سماوي، لكن لو كانوا الأهل على طول بيتخانقوا، وهذا شيء مش أحلى شيء للولاد طبعا، إلى أي مدى بتعتقد وبتعتقدي إنهم لازم يتطلقوا أو ينفصلوا؟ لو بتقول إنهم لازم ينفصلوا أعطيني جوابك 100%، لو بتقول إنهم يعيشوا مع بعض حتى هم بيتخانقوا أعطيني 0%. هعطيكم 10 ثواني وبعدين رح نشوف الأجوبة مع بعض. فكر معي، لو الأهل بيتخانقوا على طول ينفصلوا أو يتطلقوا والله يضلوا عايشين بخناقه بصوت عالي؟ شوف الإجابات. طيب دينا وساندرا رح نسمع ليش آرائكم محايدة. ماجد أنت بتقول يتطلقوا، أقرب إنهم يتطلقوا، لكن جان بتقول يعيشوا مع بعض حتى في وسط خناق. ماجد إيش وجهة نظرك؟
1: وطبعا ما فيش حياة من غير خناق أو خلاف في الآراء، بس لدرجة معينة. لما بتكتر دي لازم انفصال، لما بتكتر قوي ما اعتقدش ان هيبقى فيه تبقى حياة لطيفة يعني.
0: اوكي رح اسمع ساندرا ودينا، لكن بدي جان اسمع وجهة نظرك المعاكسة لماجد.
2: انا من لو في مثلا بتكلم، لو هما الخلافات بينهم قوية ممكن نرجع للأهل، والده والدته كده يعني، الناس الاكبر شويه، لان ممكن تبقى الخلافات على حاجات بسيطه. ولو الخلافات قويه قوي ممكن برضه نعمل حساب ان في اولاد، فده طبعا لازم في الحاله زي دي لازم الاسره تبقى تفضل موجوده.
0: يعني حاسس انه لازم حد من الاهل يضحي عشان الاولاد.
2: بالظبط.
0: اوكي ساندرا.
3: حاسه مش فارقه يعني، حاسه انه وهما بيتخانقوا، لو احنا هنتكلم بقى على الاولاد نفسهم، وهما بيتخانقوا الاولاد مش هيطلعوا سويين يعني، مش هيطلعوا نفسيا مظبوطين، وبرضه لو اتطلقوا برضه نفس الحكايه، فحاسه مش فارقه.
2: بس في اختلاف يا ساندرا، مثلا والاب والام موجودين غير ماما مش موجودين خالص.
3: لا ما هو ممكن موجودين وبرضه تلاقيهم كل واحد بيسخن الاولاد على التاني، او الخناقات اللي هم بيشوفوها دي
2: مش للدرجه،
3: حاطم صورتهم قدام.
2: مش للدرجه ده ابنه وده ابني، فما ينفعش.
0: هذا اللي بيحصل يا جان،
3: ده بيحصل فعلا،
0: وانا بيسخنوا بعض على الطرف التاني. دينا
2: برضه ممكن.
4: انا مع ساندرا، بتفق مع ساندرا، لان هو لو قدروا يتفقوا مع بعض كويس ان هم يكملوا حياتهم مع بعض من غير خلاف مع اولادي يعني، قدام الاولاد يعني. ممكن يختلفوا مع بعض بس بينهم وبين بعض، لكن لو زادت وكده خلاص ينفصلوا احسن يعني، علشان كده كده برضو الاولاد نفسيتهم

0: ما تتعب كده كده كده
1: طيب
0: او
1: بدي
0: كده.
1: أسأل سؤال بطريقة ثانية، لو كان هدول الأهل بيتخانقوا عشان ما نكون مستسهلين القرار، لو كانوا هدول الأهل هم أهلك وأهلك، هل رح تستسهل تقول لهم اتطلقوا؟
2: أكيد لا،
1: سامر؟ آه ماجد؟
2: أكيد لا.
1: لا، اختلف الرأي لأنه هدول أهلي. ساندرا؟
3: بص يعني أنا حاسة إنه يعني القرار ده بتاعهم هم شوية، يعني أنا كده كده هبقى متضايقة إن هم قاعدين طول النهار بيتخانقوا قدامي. أه هرتاح من الخناقات لو اتطلقوا، لكن مش هرتاح إنه مثلا عايزة أشوف بابا مثلا وأنا عايشة مع ماما، فهعمل إيه؟ طب ما أنا متضايقة، ماما تقول لي لا مش هوديكي أو لا ما تروحيش أو ما برضو يعني دي هتضايقني ودي هتضايقني، بس الاختلاف ده ايه اللي هيضايقني وده ايه اللي هيضايقني، فحاسه مش فارقه برضه.
1: برضه مش فارقة حتى لو كانوا أهلك. دينا؟
0: انا لو كان يعني هم اوكي هم عمالين بيتخانقوا دوشه وازعاج وفي نفس الوقت الاعصاب كل البيت تعبانه يعني، فممكن ينفصلوا اوكي ممكن هشوف ده وهشوف ده، بس هم مش سهل ان هم يبقوا مع بعض او مش كويسين خلاص مع بعض خلاص يعني.
1: أحسن
0: It's
1: إذا ما
0: okay.
1: ينفصلوا. طيب تعالوا مع بعض نسمع رأي مختلف يمكن.
4: أنا عايزة أقول لكم في الأول إن الطلاق ده مش مشيئة ربنا على الإطلاق، ولو في كابل طول النهار عمالين يتخانقوا ويتشاكلوا مع بعض في مشوار كبير يقدروا يمشوه، أولا في علاقتهم مع بعض من ناحية التضحية ومن ناحية الغفران ومن ناحية سكة كلها يتطوروا فيها عشان يبنوا علاقة اتنين مع بعض. في كمان مشورة يقدروا يروحوا لحد يقدر يساعدهم لما يكون عندهم مشاكل، يقدر يمشي معاهم سكة يعلمهم ازاي يفكروا في افكار بعض، ازاي يتحدوا في حاجات، لو عندهم مشاكل جنسية يقدر حد يساعدهم، لو عندهم افكار تعباهم يقدروا يمشوا هم في سكة مع ربنا عشان يقدروا يقربوا من ربنا فيقدروا يساعدوا بعض. في سكك كتيرة، التحدي انت مستعد تمشي السكة ولا هتختار الاختيار السهل؟ طلاق سهل، اي حد هيقول يلا نطلق سهل، لكن الصعب انك تختار انك انت تمشي سكة فيها تضحية وغفران واتحاد بشخص الاخر للاخر.

ربنا عايز يكلمني بانه يشرح لي او يوريني حاجه جديده انا ما شفتها قبل كده، فاقدر اعمل اختيارات مبنيه على ان انا شفت اللي ما شفتوش قبل كده، او اكتشفت حاجه او شفت معنى جديد، مش انه يأنب لي ضميري او انه انفعل عاطفيا او حاجه عاطفيه، مش دي طريقته. في ايه في العهد الجديد فيها تفكير، هي مبدأ كونسبت بالانجليزي، انا بحب مبادئ قوي لانها بتفهمني طريقه تفكير ربنا. الايه بتقول ايه في انجيل متى 9 صح 9 عدد 16، اسمع: ليس احد يجعل رقعه من قطعه جديده على ثوب عتيق، لان الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردأ. يعني ايه؟ يعني لو واحد هدومه الثوب بتاعه ادم، ولانه ادم جدا ابتدى يبقى فيه مقطع، يبقى فيه رقعه هنا يعني مقطع، بيقول ايه؟ ما ينفعش انك انت تجيب قماش جديد وتقعد ترقع بيه الاخرام اللي عندك، لان ساعتها القماش ده هيشد على الخياطه وهيعمل قطعات تانية، فمش هينفع، هيفضل الثوب اوحش من الاول، مش هتعرف تصلحه. فيقول ايه؟ فيصير الخرق اردأ. احنا بنعمل كده روحيا. هو هنا مش بيتكلم عن الاقمشه، يعني هنا مش بيخاطب الترزي مثلا واحد ترزي، هو بيكلمني انا، بيكلم حاجه بيقول لي ربنا ما تعملهاش. في مثلث مشهور قوي بنلف فيه روحيا، ناس كتير قوي تلف فيه. فوق في المثلث ده هتلاقي كلمه مش مركز. انا ممكن اوقات في حياتي ابقاش مركز قوي روحيا، بعمل حاجه معينه، بدرس، بشتغل، عندي احلام، عايز احقق حاجه، مشغول في علاقات، مش مركز. ويجي في وقت معين احس ان ربنا بيكلمني واخش في الجزء اللي تحت اللي هو اقتنعت هتحسن. ايوه خلاص فهمت هتحسن، هعمل حاجات احسن، هقلل حاجات غلط بعملها، هتوب، هروح الحته الفلانيه اكتر، هروح الحته العلانيه اقل، هعمل كده اكتر، هعمل كده اقل. ده ترقيع. ده اللي الكتاب بيقول لي في انجيل متى، ربنا بيقول لي ما تعملوش. لما برقع كده بجيب الحاجات الحلوه واحاول احطها في الثوب القديم بتاعي واقعد اعمل رقع، بيوصل بالظبط زي ما الكتاب قال، يقول لك فيصير الرداء ده يبقى اردأ، حاله اردأ، اللي هي في الدايره الثالثه محبط، لان انا بحاول اتحسن ما بعرفش فباحبط، فاقعد الف كده مش مركز. ايوه اقتنعت هتحسن، محبط، مش مركز. وفي ناس جدعه بقى يجي في وقت يقول لك انا مش لاعب اللعبه دي خالص، انا هفضل مش مركز. وفي ناس فضلت محبطه. ربنا عايز يطلعني من المثلث ده، فبيقول لي في الايه بيقول لي ما ترقعش. طب اعمل ايه؟ ارمي الثوب بتاعك، انا اديك ثوب جديد. يعني ايه ارمي بقى الثوب بتاعي عمليا عشان يبقاش كلام نظر؟ يعني اعمل ايه؟ يعني يا رب انا مقتنع ان مفيش حاجه في اللبس ده حلوه هحافظ عليها، فعايز احافظ عليها واعالج المشاكل، فافضل لابس اللبس لان في حاجات حلوه لانه ده انا ودي الجمال اللي فيا، وافضل اعالج المشاكل واحافظ عليه. لا، لازم كله يترمي. عارفين بتعرف امتى ترمي ثوبك عشان تاخد الثوب الجديد؟ امتى؟ لما اكون اتاكد ان الثوب ده ما يترقعش، وكل ما هرقعه هيبقى حاله اوحش بعدها. ساعتها بقول خلاص ما بيتصلحش، ده بيتبدل، ومقالعه ورميه. اقول له يا رب خد كل حاجه فيا، خد الحلو قبل الوحش، خد الحته القماشه اللي مش مقطوعه قبل ما تاخد الحته المقطوعه، خد كله، اديني جديد. انا موافق تغير شخصيتي، انا موافق تغير حاجات فيا، ما انت هتلبسني لبس جديد، انا بديك نفسي. ربنا عايزني اديله نفسي، مش عايزني اتحسن، عايز اديله كل حياتي الحلو والوحش، مش عايزني ارقع الاخرام اللي فيها

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. منحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: اسمي جميل معوض الرياض، وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عملية ولجأت لكرة الكرمة. يشكروا ألف ألف شكر، وكل عام وهم بخير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع، قالوا حاضر نعمل لك مشروع عشان أصرف على أولادي. جي عملت المشروع الحمد لله، وبقوا معايا وكل عام وهم بخير، وبقدم لهم ألف ألف شكر العمر كله.
1: مساء الخير، أنا اسمي هاني من مصر، وحبيت أشكر قناة الكرمة إن هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. أولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز، وما كانش معايا فلوس خالص إني أعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وأنا ظروفي صعبة جدا، والدي ووالدتي متوفيين، وأنا مريض سكر. كنت نفسي ان انا اعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلي دخل لاطفالي وليا اللي احنا نقدر نعيش. بصراحه هم تواصلوا معايا وجم وشوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني، وشكرا على كل واحد واقف جنبي منهم، وكتر الف خيرهم وربنا يعوضهم اضعاف اضعاف.
2: أنا اسمي ياسر سمير نظير، كان عندي بكر تحت الرقبة سكر، وتواصلت مع قناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم، وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله بشكر ربنا.

0: وحش كورونا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
1: انا اسمي بسمه، مامتي كانت محتاجه مساعده علشان بابايا توفى. احنا 5 بنات، وكان اختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا ان قناه الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير، وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمه دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجه حاجات زي كده.

0: يا رب بصلي لولادي، املاهم بروحك،
1: املاهم بحبك،
0: يكونوا ملح ونور،
1: اديهم ذهن مستنير، احميهم بدمك، مفيش خطية تتسلط عليهم،
0: ويعيشوا في القداسة،
1: يحفظوا ويعيشوا كلمتك،
0: يشهدوا عنك،
1: خليهم يميزوا الحق من الباطل، المريض منهم اشفيه، يختبروك الإله القادر على كل شيء، اكسر كل فخ منصوب ليهم من العدو، افتح الأبواب قدامهم،
0: ثبت إيمانهم، اديهم النجاح يا رب،
1: خليهم دايماً مستنيين مجيئك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا احنا حوالين رب المجد يسوع نقدم لي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، حفظنا وأعاننا وأتى بنا إلى هذه الساعة. إيمانوئيل في وسطنا الآن، كل شايفني وسمعني احنا على الجبل حوالين رب المجد يسوع، والذي تكلم في ذلك الزمان الآن أيضا يكلمنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. وجدنا في محضرك أيها العجيب وحدك، وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك. وافتح عيون إيماننا نشوفك، نتمتع برؤياك، نسمع صوتك، تعزينا وتفرحنا، ملناش غيرك. نصلي نصلي كلنا، نصلي كل اللي شايفني وسمعني، نصلي اللي له طلبة يرفع، مريض يقول له اشفيني، تعبان يقول له ريحني، كل اللي له طلبة يقولها للمسيح اللي حاضر في وسطينا واللي جمعنا حواليه كراعي صالح وأمين. ملناش غيرك، ملناش غيرك. سند وحصن وملجأ، كرامة ومجد ليك. سمعنا صوتك واختن ودنا نسمعك، وهيأ قلوبنا نخبي كلامك ونعمل بيه، ونعيش باقي أيام غربتنا في خوفك. ملناش غيرك، ملناش غيرك. ادينا جلسة هنية عند قدميك، علمنا. صلي كلنا، نصلي كل اللي شايفني وسمعني، صلي كلنا، نصلي نقول له باركنا، قل له كلمني أنا يا رب، قولي له كلمني أنا يا رب، وأنا بقول لك ضع كلام على لساني وكلمني أنا. أنا في حاجة شديدة أسمع صوتك، فحاجة شديدة تشددني وتقويني. كلنا نصرخ ليه، نترمي في أحضانه، ملناش غيره ملجأ،

كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك في وسط بحر العالم المضطرب وأمواجه العالية حوالينا، أنت لينا كمرساة مؤتمنة، إليك وحدك نلجأ، ليس لنا سواك، ليس لنا سواك. عيوننا نحوك، عيوننا نحوك، إياك نترجى، املانا من سلامك، املانا من سلامك، بدد المخاوف وزيل الاضطرابات، واعطي شعبك هدوء وطمأنينة وسلام. شعبك غنم مرعاك، أمانوئيل في وسطنا الآن، أمانوئيل في وسطنا الآن، أمانوئيل في وسطنا الآن. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. آمر بالبركة، اقبل شكر قلوبنا لك الكرامة وكل المجد. آمين آمين. احنا بنشكر ربنا اللي جابنا للساعة دي، حفظنا وأعنا. تعالوا احنا قاعدين حواليه ندي ودن لكلامه ونصايحه وإرشاداته، ونقول له كلمنا انت، مش عايزين كلام الناس. وانا بقول له كلمني انت، مش عايز كلامي ولا حكمتي القاصرة البشرية. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، اولا كتبوا لي بخصوص طلبات الصلاة والناس اللي بتشتكي واحيانا بتتكلم كلام لا يليق، ان ما تذكرش اسمائها. الطلبات دي لو ما قلتش بالالاف هقول بالمئات، لا يمكن هتتقال واحد ورا التاني، لكن بقول ان احنا بنرفع الطلبة لاجل كل انسان بيبعت لينا او بيلجأ لضعفنا. بنقول اذكر كل اللي طلبوك في ضعفنا، والرب عارف. وبعدين عايز اقول لك واقول لك ان من ساعة ما كتبت الطلبة الرب سمع. انا لا هودي ولا حجيب في الطلبة، ماليش دخل، سواء قلت ما قلتش أنا ماليش دخل، لكن أنا برفع الطلبة من أجل الجميع. أذكر يا ربي كل اللي طلبوك في ضعفي، فما تزعلوش، ما تزعلوش. وبعدين أرجو اللي بيكتب كلام لا يليق بلاش يكتب تاني. مع بعض الأسئلة، في سؤال بيقول من أخت حبيبتنا، ممكن تكلمنا عن الاختطاف والمجيء التاني وحياة الاستعداد، وإمتى نقابل رب المجد بقلب حسب قلبه ونصنع مشيته في كل أمور حياتنا؟ أرجو توجيهنا وإرشادنا نظرا للظروف الصعبة اللي بنعيشها، ويسوع يرسل لنا كلمة منفعة من فمك. آمين آمين. نصلي من أجل العيلة. آمين. الاختطاف

والمجيء التاني وحياة الاستعداد، وإمتى نقابل رب المجد بقلب حسب قلبه. إمتى نقابل رب المجد؟ أنا قلت أبتدي بالكلمة دي، إمتى نقابل رب المجد؟ هل يا ترى رب المجد بعيد عننا عشان مستنين نقابله؟ لا. عايز أفكر نفسي وأفكر كل أحد إن رب المجد يسوع مش بيفارقنا، مش بيفارقنا. وقلنا اسمه عمانوئيل، واللي تفسيره الله معانا، ماشي معانا كل المشوار، كل لحظة معايا. علي اني اعيش الكلمة دي، ودي الحياة المسيحية، اعيش كلمة عمانوئيل، يعني حبيبي معايا، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان. ارجع للسؤال، امتى الاختطاف؟ سواء في اختطاف او ما فيش، مش هدخل انا في تفاسير ولا مجادلات، لكن اقول بالنسبه للانسان المؤمن المستعد، المستعد، ومعنى كلمه المستعد انسان عايش الوصيخ وله هدف واحد في حياته، انه يكرم رب المجد يسوع. اما نساله ونقول الاختطاف، يقول لك ممكن دلوقتي، وعايش بالفكر ده ان ممكن الان المسيح يجي ويخطفنا، ونخطف ونكون معاه على السحاب. عشان كده حياه الاستعداد تخليني أقول إني ما عادش في وقت، ممكن الرب جاي دلوقتي، الرب جاي دلوقتي. وزي الفكر اللي عاشوا بيه الآباء الرسل، كانوا شايفين مجيء الرب، مجيء الرب الآن. يعني امبارح كنا بنتأمل في رسالة يعقوب، وقلنا إيه؟ ارفعوا نقول لا، مجيء الرب قد اقترب، ارفعوا رؤوسكم لأن مجيء الرب قد اقترب. شوف يعقوب بيقول امتى، سنة 50 ميلادية، 60 ميلادية، مجيء الرب قد اقترب. طب ودي عدى 2000 سنة ما اقترب، ما جاش، لأن هو عايش حياة الاستعداد، فأحاسيسه ومشاعره إن الرب قريب، الرب قريب. ودي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس وهو في سجن روما، والكلمة اللي قالها معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا مرة واثنين وثلاثة، الرب قريب. والكلمة اللي قالها معلمنا بطرس، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. وزي الأيام دي ما البعض بيقول إن دي علامات إن مجيء الرب اقترب، أو ممكن يكون الاختطاف، زي ما البعض بيفكر إن المسيح هيجي ياخد عروسته، لأن هيحصل ضيقة عظيمة، والكنيسة ما تعيش الضيقة على الأرض. تفاسير وكلام، لكن كله نلخصه في حياة الاستعداد. آمين. تقول ايه يا ابونا لمرات الابن في الخطوبة ملاك وبعد الزواج هلاك؟ يا ولد يا ولد على الشعر، في الخطوبة ملاك وبعد الزواج هلاك.
خلت البيت حريقه.

وهي سبب مرارة الكبير والصغير، بتحاول بكل الطرق وتفتري في أمور كتيرة عشان ابني ما يفتحش علي الباب، يعني ما يزورش أمه وما يسألش عليها. أنا عايز أفكر مرات الابن إن اللي بيسموها دي حماتها دي أمها، أمها. ومش ممكن البنت تبقى جاحدة بالنسبة لأمها. وبعدين اللي تعيش بصورتين دي أثناء الخطوبة ملاك وبعد الزواج هلاك، إنسانة بعيدة عن ربنا، بعيدة عن ربنا. إحنا نحتاج إن بيوتنا المسيحية وأسرنا المسيحية نهتم جدا بتربية أولادنا وبناتنا، نربيهم التربية المسيحية الحقيقية. وإزاي هنربيهم وإزاي هنعلمهم؟ التربية والتعليم مش أولا بالكلام، التربية والتعليم في المسيحية بالحياة. يعني زي المثل البلدي يقول البنت طالعة لمين؟ لأمها، والولد يطلع لأبوه. البنت عينيها هتفت على أمها، سمعها بتقول صدقني هتتعلم وتقول صدقني، شايفها رفع إيديها بتصلي هتقلدها، فتح إنجيلها وبتقرأ فيه هتعمل زيها، بتروح الكنيسة هتروح معاها، دايما جايبة سيرة المسيح هتلاقي البنت تتعلم سيرة المسيح. الحياة المسيحية قبل ما تكون تعليم هي تسليم، وقبل ما تكون كلام هي حياة، هي حياة إنسان عايش الكلمة، عايش الكلمة. ما ممكن نوعظ كلنا والوعظ سهل، والوعظ سهل والكلام سهل، لكن فين الحياة اللي تشبع قلب الله، تشبع قلب الله. بقول للزوجة مرات الابن، بقول لها دي أمك، لما تكرميها مش بس هتكرمي أمك، هتكرمي المسيح شخصيا، هتكرمي المسيح شخصيا. ولما تكرميها ده بترد الجميل لجوزك، بتقدمي حاجة حلوة لجوزك. لما تنكدي عليها انت بتهيني جوزك.

كلمنا كلمة عن حياة الملء بالروح طبعا. حياة الملء، فاكر اتكلمنا مرة في سلسلة حول الملء بالروح، كانت كم عظة؟ 85، وبعدين زودنا عليها 5 تاني بقوا 90. 90 عظة بعنوان حول الملء بالروح. ويمكن تلاحظوا ان في حاجات بتتكرر في كلامي، مش لمجرد التكرار لا، ولا لاني بدور على كلام اقوله لا، امال ليه؟ للأهمية البالغة الشديدة للأمر اللي بتكلم فيه. زي ايه؟ نمرة واحد، تلاقي دايما بتكلم عن التوبة، دايما بتكلم عن التوبه.

وهفضل اتكلم عن التوبه مره وعشره الى مجيء المسيح او لغايه ما اروح له. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان التوبه هي الباب. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. واي كلام واي وعظ خالي من رنه التوبه وبعد منها القداسخ يبقى لا يود ولا يجيب. فتلاقيني دايما بتكلم عن التوبه. نمره اتنين، بتكلم عن المحبه زي ما بتكلم دلوقتي، وهتكلم وهفضل اتكلم. ودي الكلمه اللي اتقالت عن معلمنا يوحنا الحبيب، هفضل اتكلم لغايه ما اروح لي، لاني شايف ان مسيحيه من غير محبه، هتكلم دلوقتي، من غير محبه ما توصلش. والحاجه الثالثه اللي بتكلم عليها واتكلم عليها باستمرار هي الملء بالروح. ليه؟ تلاقي ما بدأتش الكنيسة وما نزلوش الآباء الرسل للخدمة إلا وهم إيه؟ مليانين. ما راحوش بعد صعود المسيح، كل سنة طيبين بمناسبة عيد الصعود، بعد صعود المسيح قالوا يلا نكرز ونعلم. قال لا لا لا لا، ده التاو في العليخ وقعدوا يصلوا لغاية ما امتلأوا بالروح والروح حمالهم ونزلوا كرازخ، لا بالجسد ولا بكلام البشر ولا بحكمة إنسانية، لكن بالروح القدس. الروح القدس هو المعين لحياة القداسة، لحياة التوبة، لتمجيد اسم الله، للشهادة الحسنة، لحياة القوة، حياة الغلبة والنصرة اللي تمجد اسم ملك المسيح. والمسيح له كل المجد، قال عن الروح القدس ذاك يمجدني. ومش ممكن إنسان مسيحي يمجد اسم الملك المسيح إلا بملء روح الله. فهتقول لي كلمنا عن حياة الملء، أقول لك يا حبيبي أساس مسيحيتنا وغلبتنا ونصرتنا إن إحنا نختبر حياة الملء من غير ما تكون فاهم حاجة ولا عارف حاجة، لأن المسيحية مش بتاعة العلماء والفاهمين، لا، ده المسيحية بتاعة عديم العلم والصيادين، المسيحية بتاعة الغلابة والمساكين، ما هيش بتاعت الفلاسفة. نسيب الفلسفة والحكمة لروح الله. احنا كلنا اواني خزف. اواني خزف يعني طين، طين. السر في الملء، والملء ده ما بيميز بين اناء واناء، لا، بس بيدور على اناء المستعد واللي مشتاق يمجد اسم الملك المسيح ويحل فيه ويملاه ويحمله لشهادة تمجد اسم الملك المسيح. وأي إنسان يقرب منها يقول له روح الله املاني، ممكن هيسألني ليه؟ أقول له لأنه شو قلبي أمجد اسم المسيح، عايز أكرمه بغربتي، عايز أعيش لي، ومن غير الروح القدس مش هقدر أكرمه ولا أمجده. وممكن يجملني بالثمار الحلوة، محبة، فرح، سلام. ممكن يجملني بمواهب، مواهب بها أمجد اسم الملك المسيح. ممكن يعمل بي عمل يليق بالاسم الحسن اللي دعي عليه. عشان كده الوصية الآمرة بالأمر بيقول امتلئوا بالروح.

تلئ بالروح. وعايز اقول لكل انسان، ما تسألش انت متعلم او غيره، غني او غيره، صفته كذا او غيره، ما تسألش. اللي مشتاق يجيله ويقول له شو قلبي امجد اسمك وارفعك وعليك، استلمني وملاني، فرغني من كل غريب.

واحد بيقول سؤالي دلوقتي، أنا لو راجل غير مسيحي وبدافع عن وطني وعمالي كويس، هيبقى مصيري إيه في الآخرة؟ سؤال مهم قوي، وأنا برحب بيك وبأي إنسان بيدور عن المسيح. بدافع عن وطني وأعمالي كويسة، مصيري إيه في الآخر؟ أنا هسألك سؤال بالنسبة للأعمال مثلا، أنت غني وهتقدر تساعد فقير، يعني تعمل شيء حسن، وفلان ما عندوش عشان يدي، دي حاجة. أنت فيك صحة تقدر تمشي تروح تزور مريض، تزور واحد في السجن، تساعد فلان، تساعد علان بصحة. فلان مشلول ونايم على السرير، لا هيقدر يزور سجين ولا مريض ولا يعمل أي حاجة. قيس على الكلام ده إن ممكن إنسان مش بخطره يعمل أو ما يعملش، لا معاه مال يعمل ولا صحة يعمل ولا ملك يعمل ولا ولا ولا. يبقى إيه اللي ميزك أنت عن التاني؟ هل الأعمال تنفع؟ لا لا، عندنا كلام بيقول إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطلون. أمال إيه الموضوع؟ الموضوع مش موضوع أعمال ولا غيره، الموضوع موضوع إن آدم اللي خلقه ربنا وحطه في الجنة كسر الوصية، وربنا قال له ما تاكلش من الشجرة دي، ولو يوم تأكل منها موتا تموت. فجه آدم وحواء أكلوا من الشجر، يبقى اتحكم عليهم بالموت. عايزك تاخد بالك أنت وكل اللي سمعني، اتحكم عليهم بالموت. يعني إيه الموت؟ يعني انطردوا من الجنة واتحرموا من ربنا ونهايتهم الموت الأبدي والطرح في جهنم النار الأبدية. ونزل آدم وحواء من الجنة للأرض، وفي الأرض خلف كل نسله، أنا وإنت وكل إنسان، واللي خلفه وارث الحكم. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع وهم في صلب آدم. فيبقى كل مولود امرأة، خلي بالك معايا من الكلام، وكل إنسان سمعني، كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، يعني نهايته جهنم. هل من أعمال يعملها عشان يخلص نفسه؟ لا، لا محكوم عليه. كل البشرية، كل البشرية، فكل البشرية تحت الحكم. بس هل ربنا خلق البشرية

أن يرميها في جهنم؟ لا، لابد هيخلص البشرية. إزاي؟ نيجي هنا قدام قضيتين. الأولى هي عدل الله، يوم تأكل منها موتا تموت. يبقى العدل بيقول بآدم إيه؟ يموت. والرحمة بتقول إيه؟ آدم يخلص. يبقى هات آدم عشان يموت. طب ما هو آدم ميت وكل نسله ميت، نجيب منين إنسان حي يتنفذ فيه الحكم ويتمم وعد الله، يتمم حكم ربنا؟ يوم تأكل منها موتا تموت. في وسط البشر ما فيش إنسان حي، كله محكوم عليه بالموت، كله ميت. يبقى عايزين إنسان حي ومعليهوش الحكم، مش وارث الحكم، مش وارث الحكم. ندور على إنسان مش وارث الحكم. ودي الكلمة اللي قالها أيوب لما عاد يتخانق مع ربنا وياخد ويدي، قال ليس بيننا مصالح بينه وبين ربنا. ادي ربنا وادي أيوب. فبيقول يا ريت يكون في مصالح، يعني حاجة إنسان يصالحنا بيني وبين ربنا. يضع يده على كلينا، يحط ايده علينا احنا الاثنين، ايده على ربنا وايده على ايوب. ليس بيننا مصالح، يضع يده على كلينا. طب ونجيب منين الراجل ده؟ راجل يحط ايده على ايوب ده ممكن، لكن راجل يحط ايده على ربنا ده لابد يكون منتوب ربنا. مين هو؟ هو ربنا بذاته اللي جه واخذ صوره انسان بلا خطيه، مولود غير مخلوق، مش من زرع ادم عشان يورث الحكم، لا، مولود من العذراء مريم بالروح القدس، مش زي بني البشر، غير وارث الحكم بلا خطية. هو الله نفسه يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فجلنا هنا في صورة إنسان بلا خطية، اتنفذ فيه الحكم بتاعي وبتاعك وبتاع كل إنسان، وتمم العدل الإلهي. تمم العدل الإلهي، يوم تأكل منها موتا تموت. بقي إيه؟ الرحمة. مين اللي جاب الرحمة؟ هو الإنسان يسوع المسيح. مين هو ده؟ ده الواسطة. باسمه أخلص. بقى هو الطريق، هو الباب، ليس بأحد غيره الخلاص. عشان كده أجل ربنا عن طريق المسيح، الطريق اللي رسمه هو، اللي رسمه هو، ومن غيره ما فيش طريق، ومن غيره ما فيش سكة، لا أعمال ولا غيره، ولا غيره. الإيمان بيسوع المسيح. مين هو يسوع المسيح؟ وأن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى المسيح يسوع له كل المجد، هو الباب. قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أنا هو الباب، أنا هو الطريق. ما فيش طريقين، وما تحاولش تدور على سكة للخلاص إلا باسم يسوع. عشان كده أنا قلت كلمة وبيسألوني فيها، ما
بقول له لو قعدت مليون

السنة تقول يا رب ربنا مش هيسمعك إلا لو قلت يا يسوع المسيح. يعني إيه؟ لأن هو صار الباب، الوسطة، الوسيط، المخلص، الشفيع. من غيره ربنا ما يسمعنيش.

برضو يظهر ناس حد تاني. كلمنا عن الاختطاف والضيقة العظيمة والمجيء التاني، كلمنا برضو من ضمن الكلام والحاجات الكورونا ومصر وناس مضطربة. أنا هقول شوية حاجات يمكن البعض بيحكي أو كنا بنحكي أو نتكلم. بيقولوا إن الأعداد زادت في مصر وناس خايفة ومضطربة. والبعض بيتكلم عن مصر والمسيح والحاجات دي. أنا يمكن قلت تأمل قبل كده، ودي أحاسيس شخصية، يعني إن المسيح له كل المجد. مش صدفة يكتب في كتابه ويقول مبارك شعبي مصر، مش صدفة. ومش صدفة يتكتب يقول إن يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. والكلام ده قاله في أشعياء 19 بعد ما ابتدى يتكلم عن دخول العيلة المقدسة لمصر، وبعد ما بيتكلم عن مذبح في وسط أرض مصر، وبعد ما يتكلم عن عمود عند تخومها، يجي في الآخر يقول يعرف الرب في مصر. فاحنا تأملنا ايه؟ طبعا يعرف الرب دي حاجة مستقبلية لسه ما جاتش. فاحنا بنقول ان الرب زار مصر، مصر بالذات زارها وهو في حال الجسد، طفل رضيع شيلاه ام العذراء مريم. دخل مصر ساعتها سقطت اوسان مصر والاثار موجوده، ان كان في المطريه او هنا او هنا او هنا. وبنقول بالتأمل ان زارها في طفولته بالجسد، هيزور مصر بمجده ولاهوته وعظمة أعماله. يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب، يعني اسمه يعلو في مصر. كل دي تأملات. وهكمل الكلام بالنسبة للتأمل. نيجي لموضوع الكورونا. هتقول لي العدد زاد، العدد نقص، الوباء منتشر، تفشى، مش عارف، في رعب، في فزع. اللي هقوله ده تأمل، ده تأمل. في مريض بالكورونا، هنصحك.

صلي احنا شو قلوبنا اسم المسيح يعلو ويرتفع، وتتم النبوة يعرف الرب في مصر. فلان هيروح يصلي للمريض ده وهيقول له باسم يسوع المسيح قم وامشي. ده كلام انا بقوله. هيقوم ويمشي، هيصلي للتاني هيقوم ويمشي، هيصلي للتالت هيقوم ويمشي. انا بحلم، انا بحلم. فتعالوا كلنا، مش هنجرب ربنا، لا، ده هو اللي قال يضعون أيديهم على المرضى باسمي فيبرؤون. يضعون أيديهم على المرضى باسمي فيبرؤون. فاحنا هنحتمي في الاسم، نحتمي في الاسم. ما هي الشطارة ولا جدعانة من إنسان؟ لا، تعال أنا وإنت وإنت نروح للمريض ونقول باسم يسوع المسيح قم وامشي وننتظر الرب. احنا مش هنخسر حاجة، لكن نقول له ادينا إيمان، دينا إيمان وثقة في اسمك، ثقة في سلطانك، وننتظر الرب. كلمة بقولها لكل إنسان، روح بإيمان للمريض اللي قدامك، قل له باسم يسوع قم وامشي وننتظر الرب. أمين. ننتظر الرب. احنا كنا يا ربي بنشتاق وبنحلم، لأن في قلوبنا شوق نمجدك، شوق نرفع اسمك ونعليك. اسمك عالي وعظيم، لكن ادينا فرصة، ادينا فرصة وامتياز ان احنا نكون سبب وسيلة لتمجيد اسمك القدوس المبارك.

قالوا لي رغم كل اللي حاصل لكن في ناس عايشة حياتها ولا على بالها. قالوا لي التعبير ده، رغم كل اللي حاصل، طبعا يقصدوا الكورونا، يقصدوا تفشي الوباء والناس اللي بتموت واللي حاصل، لكن فيه ناس ولا على بالها. عايشين حياتهم شوفوا في انسان عايش مع ربنا، ده انسان معروف، انسان عايش في خوف ربنا، عايش الوصيه، ده امره معروف. في انسان تاني او نوع تاني من الناس، ان التجربة دي او اللي حاصل حاليا كان سبب في توبة ورجوع كثيرين، قلنا عليها النهضة، توبة ورجوع كثيرين بالملايين تابوا ورجعوا للمسيح، والبعض طبعا آمن وقبل المسيح. في نوع ثالث ربنا عارف ان ده هالك، طبعا ربنا عارف اللي حيخلص، الذين سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم ايضا، وعارف اللي حيهلك. اللي حيهلك ده في وباء ما فيش وباء، ده انسان اعمى، انسان اعمى،

مش عارف هو رايح فين وجاي منين، ودنه ما بتسمعش الكلمة، عينيه مش شايفة الطريق، غير عاقل، غير عاقل. لما يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات، فتلاقي الإنسان اللي طريقه الهلاك لا يهمه وباء ولا يهمه حروب ولا يهمه زلازل ولا يهمه أي حاجة تحصل تدربك الدنيا، هو مغيب، هو مغيب، مأسور للخطية وللجسد والشهوات. الإنسان ربطه، أنا آسف أقول زي البهيمة، وده الكتاب اللي بيقول إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. أنت وطيت الصوت خدته مني، طب أمال إيه اللي بيحصل؟ أشوف دي. طيب أيوة فكرني، أيوة أوكي. فإنسان مغيب، إنسان مغيب، لكن عايز أقول لكل إنسان يا ابني إن كنت ناسي أفكرك، أنا دي غنيوة دي، كنت ناسي إن إحنا كلنا حنوقف قدام ربنا، حنوقف قدام ربنا وحنعطي حساب. وجودنا هنا مؤقت جدا، وجودنا هنا مؤقت جدا، وطوبى للإنسان اللي يعيش حياة الاستعداد من الآن، من الآن قبل فوات الأوان. آمين. إن كان رجاؤنا في المسيح يسوع في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس. يعني إن كان رجاؤنا في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس. الله، يعني الروح القدس بيكلم الإنسان المسيحي ويقول له تعال وقعد كده في هدوء واعمل مقارنة ما بين أيامنا هنا وحياتنا هناك. كإنسان مسيحي، كإنسان مسيحي، إنسان مسيحي عايش للرب، وإنسان أمين بيتكلم عن إن كان رجاؤنا، بيتكلم عن نفسه الرسول وعن إحنا المؤمنين القديسين. فبيقول إن كان رجانا في المسيح هنا بس يبقى يا ويلنا، نحن أشقى جميع الناس. ليه؟ تعال شوف أنا وإنت كمؤمنين نصيبنا في العالم إيه؟ واللي هيجرى لنا إيه؟ أولا يقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. باب ضيق وطريق رهيب، يا من أولها هي السكة كده، هي السكة كده. وتاني هنا في الغربة ضيق، في العالم سيكون لكم ايه؟ ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يعني ايه؟ يعني ما فيش واحد حيمشي ورا المسيح وما يكونش مضطهد ومهان ومظلوم ويسلبوا حقه ويقولوا عليه

علامة المسيح الحقيقي انه يكون مطهر. ايه ده؟ حد كان بيكلمني امبارح نتكلم على فلان، روح اروح وهو مهان، بس بعد ما مجد اسم الهه فبيقول لي اني ده طريق كل انسان، طريق الهوان. والمسيح نفسه له كل المجد، قال ان كان احد ياتي ورائي ولا يحمل صليبه لا يكون لي تلميذ. يحمل صليبه يعني ايه؟ الام وضيقات وظلم واتهامات واضطهادات، صليب. فالمسيحي علامته هو ماشي شال صليب، يحمل صليبه كل يوم كل يوم. والمرة خفت ضيقاتنا الوقتية، دي حاجة تانية. يبقى إذا لو دورت على نصيبي في المسيح هنا إيه؟ ده حاجة صعبة، حاجة صعبة، ضيقات واضطهادات والباب ضيق والطريق كرب ونحمل صليب واتهامات ومظلومين ويتسلب حقنا. ايه ده؟ عشان كده بيقول ان كان رجانا في المسيح يسوع فقط في هذا العالم فنحن اشقى جميع الناس. ثم نصيبنا فين؟ نصيبنا فوق، ما تبصش لهنا، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا ثقل مجد ابدي، اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. خفه ضيقتنا، ضيقه خفيفه، يقابلها هناك ايه؟ مجد ثقيل. ضيقه وقتيه يقابلها ايه؟ مجد ابدي، مجد ابدي. ايش جاب لجاب؟ إيش جاب لجاب؟ هنا كل شيء تشوفه عينك فاني، أما هناك الأمور الباقية، الأمور الباقية. هنا حاجات عادية، أما هناك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن. هنا ورث فاني، هناك ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هنا لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لا يقاس. شوف لما تتأمل في الكلمة، لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. طبعا كلام مش على مقاس العقل بتاعنا ولا إدراكنا البشري، لا لا لا لا، لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. فإيش جاب لجاب يا حبيبي هنا وهناك؟ هنا ملكش نصيب، هناك في السما ليك. ارفع وجهك يا غريب، حبيبك اهو مستنيك. هنا ملكش نصيب،

واحد مريض عنده سرطان، ربنا يشفيك يا ابني. وهو بيسأل نفس السؤال، لما أقول يا رب اشفيني يبقى أنا كده معارض مشيئة ربنا؟ لا يا ابني، لا، ده هو ربنا قال يضعون أيديهم على المرضى

فرعون وشفى حماد بطرس وشفى فلان وعلان. لكن لما اجي اصلي انا مريض او فلان مريض مثلا، انا طلبتي مش بس يا رب اشفيني، ممكن اقول يا رب اشفيني، لكن قبل يا رب اشفيني في حاجات كتير، حاجات كتير. ان كان عندي خطيه يا رب توبني واغفر خطاياي وسامحني، مش مستعد اقول له يا رب اديني حياه الاستعداد، اديني حياه الاستعداد. ما عملتش حاجه تسر خاطر المسيح اقول له اديني فرصه اكرمك قبل ما اجيلك. في طلبات كتير اقولها قبل ما اقول يا رب اشفيني. ومن ناحيه اشفيني يا رب تمم مشيتك اللي منك يكون، وانا قابل كل شيء من ايدك. تشفيني بركه، ما تشفينيش اروح عندك بركتين، وهكذا. لكن مش غلط يا ابني تقول يا رب اشفيني، لا، نقول يا رب اشفيني، ما نقولش ليه. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني المؤمن يغير شكله من بره ومن جوه. عايزين توضيح يا أبونا، لأن ما بنفهمش غير قدسك. يعني المؤمن يغير شكله من بره ومن جوه. يعني ايه يغير شكله من بره ومن جوه؟ هيمثل، هي تمثيلية؟ لا لا لا، ده عمل الروح القدس. يعني الإنسان بيبدأ مثلا مولود المرأة، مولود الجسد، مولود الجسد، من مشيئة جسد، من مشيئة رجل. فده ملوش علاقة بالمسيح. بنيجي احنا مولود الجسد ده بندفنه في المعمودية، يموت مولود الجسد ويدخلي انسان جديد مولود من فوق، مغفور الخطايا، مرفوع عنه الحكم، لابس المسيح، انسان جديد. على الإنسان الجديد إن كان كبير قبل الإيمان قبل المعمودية، إن كان طفل نقدم له الإيمان بعد ما يكبر ونسلمه الحياة اللي اتعهدنا بيها عنه هو صغير، وبعد كده يبتدي الفكر يتغير والعقل يتغير والذهن يتغير والتصرفات تتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فكر يبقى فوقاني، فكر عالي، فكر رباني، فكر روحاني. نسيب فرصة للروح القدس يملك ويسود علينا ويقودنا طول الطريق. تجديد أذهانكم. لكن ما هياش تمثيليا اني اتغير من بره ومن جوه، لا،

واحد بيقول كلمني عن كنيسة الأبكار في الفردوس وعن قول رب المجد في بيت أبي منازل كثير.

عشرة؟ هل في إمكانية العشرة والتجول بينهم؟ كنيسة الأبكار، الترنيمة بتقول إيه؟ ترنيمة

ده تأمل لما الكل هيختم على الجباخ ويبدأ الترنيمة الجديدة مع الأبدية السعيدة. محفل الأطهار من وصلوا الديار، كنيسة الأبكار من حول يسوع البار. أنا هخلي دي أرنمها بعد ما نقول إيه الحاجات اللي تمجد اسم الله. على أساس إن هناك يا ابن السماء بتاعتنا لا يزوجون ولا يتزوجون، لكن يكونون كملائكة الله في المحضر البهي. آمين. هنشوف مجد الله. واحنا طبعا بنعتذر لان حاجات كتير قوي قوي تمجد اسم الله، مش هنقدر نقرا كل حاجه.

أنا حقرة دي لغرض. أنا من محافظة كذا، كنت موظف في المكان الفلاني،

في وظيفة معينة. حبيت أروح المكان الفلاني، قالوا لي بالكلمة إحنا مش بناخد مسيحيين. زعلت وبكيت، طلبت من قدسك إنك تصلي لي. فالطلب اللي كنت مقدمه اتقبل، ورحت الوظيفة اللي أنا عايزها، مع أني قبل كده اترفض 4 مرات. أنا قريت الكلمة دي على أنها طبعا ربنا عمل عمل عجيب، لكن عشان أقرأ وأسمع اللي مش عايز يسمع، إحنا مش بناخد مسيحيين. وطول ما الرنة دي موجودة يبقى إحنا ماشيين لورا، ماشيين لورا. وطبعا أماكن كتير، يعني يعز علي إني ألاقي مثلا مفيش لعيب كورة في مصر مسيحي، وقيس على كده حاجات كتير. وياما أطباء من العلماء استفاد بيهم العالم ومهندسين وترفضوا من هنا لأنهم مسيحيين، ونرجع دلوقتي نطلب معونتهم وخبرتهم. دي كلمة بقولها بين قوسين.

أنا فلانة مريضة بالسكر والقلب والضغط. كان عندي ألم شديد في دراعي الشمال لمدة طويلة جدا جدا، ولما أستطع أرفع دراعي من شدة الألم كشفت أخذت علاج من غير فايدة. تعبت من كتر العلاج والمسكنات، وفي يوم صليت قدام الاجتماع بحرارة وقلت إن شاء الله لو ربنا شفاني هكتب المعجزة، وفعلا ربنا مد إيده وإيدي شفيت تماما. أنا بنتك فلانة ليا 3 سنين بعاني من سخونة في بطني. ياه، رحت لدكاترة كتير، رحت أديورة وكنايس كتير، وفي 22 مايو قدام الاجتماع حطيت كوباية مية وحطيت دماغي على الصليب وانت بتصلي. شعرت بأن السخونة بتخرج مني، شربت من المية، وببركة الاجتماع الرب تمجد وشفاني.

0: أنا بنت الرب من البلد الفلانية، كان صباع إيدي معبي صديد وكنت تعبانة منه جدا جدا، مش بنام الليل ولا النهار منه. وفي يوم الساعة 2:30 بالليل كنت رفع إيدي ومتألمة جدا جدا، مع أن استعملت علاج كتير منفعش. وبعدين افتكرت مية الاجتماع اللي حطيتها قدام التلفزيون، حطيت المية على صباعي وبعدها نمت تماما حتى الصباح. صحيت من النوم، المفاجأة لقيت صباعي شفي تماما وكأن لم يكن فيه شيء، ومكان الصديد نشف جدا. وبعد يومين الضفر وقع لوحده، وبعد فترة قصيرة الضفر طلع تاني. أنا ابنك في الاعتراف من 40 سنة في هولندا، أهلا بيك يا حبيبي. كان عندي مشاكل كتير في المرارة، عملت عمليتين شلت فيهم حصوة من القناة المرارية، والمرة التانية كان لازم أشيل المرارة كلها. لكن أثناء الجراحة بالمنظار الجراح اكتشف ان المرارة بسبب كثرة الالتهابات ملتصقة بجدار المعدة والكبد والاثنى عشر، وكان لازم عمل عملية جراحية تانية لاستئصالها. وكان فيها خطورة كبيرة ان اي عضو من دول يتجرح وافضل طول عمري تعبان. كنت خايف جدا واتصلت بيكم قبل العملية عشان تصلي لي. قلت لي ما تخافش، ربنا هيحط ايده. ويوم ما رحت للجراح عشان يحدد ميعاد العملية فوجئت بيقول لي مفيش داعي خالص للعملية، المرارة كشت خالص ومفيش منها أي خطورة، لا داعي لاستئصالها، واللي حصل ده حالة نادرة جدا، والحمد لله نشكر المسيح. آمين. آخر حاجة أقولها، أختي كان معمول لها عمل ليها 7 سنين، كانت بتتناول بترجع المناولة، الناس كانت تشوفها شكل غير شكلها، كل ما حد يتقدم ليها ترفض، ولما حد يقابلها يرفضها. راحت جميع الكنائس لكن ما خفتش، غير لما ربنا أراد بالوقت والمكان المناسب حضرت الاجتماع، رجعت كتير وعينيها اتقلبت وخرج منها السحر، وحاليا اتجوزت ومعاها كرولوس ومينا. امين. عندكم حاجه؟ ما تكتروش، يعني 2 دقيقة بس.
1: مساء الخير يا قدس ابونا، أقبل الأيادي. أنا يا أبونا ليا 3 شهور تعبانة وباخد علاج، ورحت الأربع دكاترة والعلاج مش نافع، ويوم 15/5 حطيت مية قدام الاجتماع وبركة الاجتماع، وباسم يسوع المسيح شربت من المية وخفيت تماما. واشكرك يا أبونا وربنا يباركك.
2: أنا مارينا من محافظة سوهاج قرية الكوامل. أنا يا أبونا مكاريو كانت معدتي وجعاني، رحت الدكاترة كتير، كنت كل شهر بروح الدكاترة، فحطيت مية قدام اجتماعك وطلبت، قلت يا أبونا مكاريو معدتي تروق وديني طفل، فشربت من المية بتاعتك وبعديها نمت، فحلمت إن أنت جيت لي في الحلم

0: وقلت لك يا ابونا ما كانوا صلي لي، معدتي وجعاني واديني طف. فانت بصيت عليا كده وضحكت وقلت لي يا ربنا معدتك هتروق وربنا هيديكي. بعديها بشهرين ثلاثة بعديها معدتي راجت، وبعديها بشهرين ثلاثة اكتشفت ان انا حامل. شكرا للمسيح وشكرا لابونا مكارو، صلينا يا ابونا مكاري. مجد اسم المسيح.
1: سلام المسيح معكم أبونا مكاري، أنا اسمي لينا عايشة بكندا، وبدي أشهد للرب على اللي عمله معي ومع بنت أخي. بنت أخي طالبة جامعية، تخرجت السنة من كلية الصيدلة، وإنسانة كتير تقية وحلوة وشاطرة، وعندها صفحة على الفيسبوك فيها 5000 شخص بتسوق فيها منتجات لأهلها بيشتغلوا بالمواد التجميلية للعناية بالبشرة والشعر والجسم. فصار يبعت هالهكر رسائل لها الزبائن الموجودين على الصفحة، صور وسخة وصور بتدل على شخصيته وعلى تربيته، ولهيك العالم صاروا يتصلوا بأخي ومرته وبنته ويبهدلوهم ويعيطوا عليهم بدل ما يتأكدوا إنه شو اللي صاير. فهي قالت لهم انه انا انسانه يعني صار لي 5 سنين دايره الصفحه وانا صيدلانيه، معقول بيقدر تفكيركم يعني يصدق انه انا اتصرف بهالطريقه؟ يعني هذا هاكر اللي مهكر الصفحه وانا عم حاول اني ارجعها باسرع الطرق. فاتصلت فيني قالت لي يا عمتي يعني الحين خرب بيت اهلي ما عاد حدا، يعني صار العالم تطلع من الصفحه وصار يوسخ ويبعث رسائل لهالعالم ويضايق العالم، وانا ما عم بعرف شو بدي اعمل. وهي قام ما حاولت باقصى الطرق اني اقدر ارجع للصفحه على الفيسبوك، ما في مجال ابدا لانه مغير كل شيء. تقدر انه ترجع الصفحه عن طريقه من الباسورد للكلمات الاسئله والاجوبه اللي بحطوها، حتى الايميل ما قدرنا نرجعه. طلع القداس يوم الجمعه، فصليت من قلبي وطلبت من الرب انه يساعدني ويساعد هالبنت. مثل العاده كل اسبوع انا بحضر القداس وبحط مي قدام تلفزيون وبصلي. يوم السبت اتصلت فيني عم تبكي، قالت لي يا عمتي عم يحط صوره راسي على اجسام عاريه ويبعثها للعالم، صار يعني صارت القصه كثير كبيره. من قلبي صليت ودعيت للرب وحطيت تليفون قدامي وحطيت مي مقدسه على صورتها على حساب اللي انسرق، وطلبت من الرب انه يا رب بجاه اسمك العظيم انك تساعد هالطفلة، لانه ما انا يعني ما عندها لسه لا خبرة بالحياة ولا شيء، ما بدي تكون هي اول خبرة لها بعد التخرج انه هيك تنصدم بهالنفسيات المريضة بهالمجتمع. قلت له يا رب بدخيل اجرك انك تساعدها، لانه نحن ما قلنا غيرك، حاولنا باقصى الطرق، حاولنا كل شيء بنقدر نعمله ما قدرنا نرجع الصفحه، انت الوحيد اللي قادر انك تساعدنا، يا ترجع الصفحه يا اما انه انت تلاقي حل ثاني ما بعرف شو. بكيت من قلبي، بكيت من بحرقه، حتى الدموع تنزل من عيوني سخنه. في يوم الاحد 24 الشهر الصبح، في فرق نحن بالوقت بيننا وبينكم شي 6 ساعات، اول ما فتحت عيوني لقيتها بعثت لي مسج انه حكيني ضروري. اتصلت فيها قالت لي يا عمتي الصفحه تسكرت، الفيسبوك سكر الصفحه، كان صار لنا اسبوعين عم نحاول انه نسكرها، ما عم يردوا علينا بحكم انه الكوفيد 19 وما في دوام للعالم وما في هيك. بشكرك يا ابونا مكاري على الإيمان اللي عم تعطينا إياه والتقوي اللي عم تعلمنا إياها، وبشكر الرب وبشكر المسيح، وبتمنى يوصل صوت المسيح لكل العالم ويعرفوا إنه هو صوت الرب الحر، هو الصوت الحقيقي يلي لازم كل العالم تسمعه وترمشي وراه لأنه هو الحق. بشكرك كتير، سلام المسيح يكون معكم.
2: ألو، مساء الخير يا جود صابونة، أنا كانت عندي معجزة وعايزة أحكيها، بقالها سنتين وأنا آسفة على تأخير المعجزة. أنا كنت معايا بنتين وقعدت بعديهم 10 سنين، كان نفسي ربنا يديني ولد. كنت كل يوم جمعة أسمع الاجتماع وأقعد أصلي قدام الاجتماع، وكنت قدسك تقول حسب إرادتك تستجيب، كنت أردد وراك وأقول حسب إرادتك تستجيب يا رب. كانت والدتي دايما تقول لي اقعدي قدام الاجتماع واطلبي بايمان، وكنت بطلب واقول انا راضي يا رب باللي انت تدهولي. وبعدين بعد 10 سنين حلمت بابونا مكاري جاني واداني صليب وصورة العذراء واداني تونية وسابني على باب الكنيسة ودخل. كل ما اقول له خد يا ابونا الحاجة يمشي ويسيبني، لحد انا وجوزي ما رحنا لحد المسبح وراه، وبعدين كل ما امشي العباية تبقى تقيلة عليا، التونية تقيلة عليا مش قادرة اشيلها، والصليب شكله جميل في ايديا. جينا لحد ما وصلت للهيكل بقول له خد يا ابونا، راح ضحك وسابهم ومرضيتش تاخدهم مني. وبعدين بعديها على طول اخويا توفى، وكنت في حزن صعب جدا، بس عرفت ان التونية التقيلة دي هو اللي كان الحزن. وبعد كده يا جود سابونا بعديها على طول حملت وجبت جرجس، وجرجس دلوقتي عنده 2 سنين، وانا فرحانة بوجود المسيح في حياتي، وانا مبسوطة خالص يا ابونا بان ربنا بيسمع لي ويتدخل في حياتي وسود عليا يا رب بملكك ومجدك يا ربي. امين
3: امين امين. المؤمنين القديسين في المجد، الختمة على الجباه، محفل الأطهار، كنيسة الأبكار من حول يسوع البار.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتكلم عن الله محبة، عن المحبة. بيسألوا كتير، ده وقته، سايبين الكورونا والدوشة اللي قلب العالم ونتكلم عن المحبة؟ عايز أقول لفلان وعلان دي تذكرة السماء، تذكرة السماء اللي لابد تكون في إيدي قبل ما أغمض عيني وأنام. تذكرة السماء المحبة قبل ما أغمض عيني وأنام. من غير محبة مفيش خلاص، مفيش أبدية. قلت بنتكلم في ثلاث محاور.

نمرة واحد، هو أحبنا، الله هو أحبنا فضلا وأحبنا ونحن خطاه، وأحبنا وبذل ابنه عننا، وكلمنا عن محبة ربنا لينا. هو أحبنا. النهاردة هنتكلم عن

لكن النهاردة هنبتدي ايه؟ نحن نحبه، يعني نحب ربنا، نحب ربنا. وبالبلدي كده عايز اقول ما فيش انسان ما يعرفش المسيح وربنا هيتعامل معاه. اقول تاني، ما فيش انسان ما يعرفش المسيح وربنا هيتعامل معاه. اقول تالت، ما فيش انسان ما يعرفش المسيح وربنا هيتعامل معاه. يعني ايه يتعامل معاه؟ يعني يتمتع بحبه، يتمتع بحبه. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. نحن نحبه، هو أحبنا أولا. نحب المسيح، ولما نحب المسيح قبل ما ابتدي هيكون ده الباب اللي يفتح محبة الآب، محبة ربنا علينا. يعني ايه؟ تحب المسيح هتتمتع بحب ربنا، ما تحبش المسيح الباب مقفول. يقول لأن الآب نفسه يحبكم، يعني تتمتعوا بحبه، لأنكم قد أحببتموني. ده المسيح بيتكلم له كل المجد، أنتوا حبتوني عشان كده تغمركم محبة الآب، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. آمنتم أني من عند الله خرجت، آمنتم أني أنا هو الله الواحد الظاهر في الجسد، آمنتم أني أنا المخلص، آمنتم أني أنا الباب. هقول تاني، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني، يقول المسيح، وآمنتم أني من عند الله خرجت. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وآمنتم أني أنا هو الله، وآمنتم أني أنا هو الله. كلامي واضح؟ نحن نحبه، نحب ربنا، نحب ربنا. شوف من بداية الشريعة، ولما ربنا ادى الشريعة لموسى قال من ضمن الكلام احرصوا جدا ان تعملوا الوصية. والشريعة التي امركم بها موسى عبد الرب، تعملوا الوصية والشريعة، ايه هي؟ أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. أن تحبوا الرب إلهكم وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. دي الشريعة اللي ربنا اداها لموسى. جه رب المجد يسوع في ملء الزمان، موجود في وسط اليهود بالجسد كإنسان. طبعا الفريسيين والناموسيين يعني حاجة من دعين العلم، سألوا واحد ناموسي، ومش بيسألوا سؤال يعني لمجرد السؤال، لا بيجربوا. سأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا، بيسأله بيمتحنه يعني، يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ ده بيسأل المسيح له كل المجد عشان يجربه.

للإنسان المسكين. يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ رد عليه رب المجد يسوع، قال له: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. وطبعا كملها بعدين: تحب قريبك كنفسك. دي هتيجي بعدين. رد المسيح له: كل المجد، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك. تحب الرب. الوصية الأولى اللي هي تساعدنا وترشدنا وتلصقنا برب المجد. تعالوا نشوف تحب الرب إلهك. نحن نحبه من كل قلبك من كل قلبك. أنا هقول لك حاجة ممكن نقف عندها، يعني اللي مش فاهم ممكن يتعب في الفكر. بيقول مرة رب المجد يسوع: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه ولا يبغض يكره، معقول رب المجد بيقول مكتوب، ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون له إيه؟ يكون لي تلميذا. المسيح بيقول: عايز تبقى لي تلميذ، يبقى تكره أبوك وأمك ومرتك وأولادك وإخواتك حتى نفسك. تكره؟ معقول المسيح يقول تكره؟ ده مكتوب. لكن قبل ما أشرح، تعالى أحط قدامك مثل شهدائنا القديسين اللي أنا بحبهم جدا بتوع ليبيا، واللي صاروا مثل ليا ولكل إنسان في الإيمان وعظمة المحبة للرب. هذه 21 قديس، وآدي أبوهم وأمهم وأخواتهم وكله ونفسهم. السيف على أبخ، السيف على أبخ. تحب مين؟ المسيح. ونفسك هنقتلها، مش عايزها، بتكرهها، مش مهم. أتاري مش يبغض يعني يكره، لا، ده أنا حبيت حبيبي أكتر من نفسي، حبيت المسيح أكتر من نفسي. وقفوا السيف على الرقبة، تنكر المسيح؟ الله، ده هو الغالي علي، أحبه من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري. طب وأبوك وأمك؟ مش مهم. طب ونفسك؟ مش مهم. تبغض نفسك؟ أيوة، أحب حبيبي. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه، يبقى مش يبغض يعني يكره، لا، أنا عندي أغلى من نفسي، حبيبي الغالي علي، حبيبي الغالي علي، عندي أغلى من نفسي، أغلى من نفسي. نعم، عشان كده بيقول في سفر الرؤيا عن القديسين دول: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. دول القديسين اللي حبوا ربنا من كل القلب أكتر من أي شيء تاني، لا أب ولا أم ولا أخت ولا أخ ولا زوجة ولا ولد ولا نفسه، حبوا المسيح. بيقول عنهم المسيح: عرفتهم اسمك، ده بيكلم الآب المبارك، عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون

فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. أتاري الناس دول مش عاديين، هم ليه؟ لا، دول حبوا ربنا، حبوا ربنا. جابوا منين الحب؟ لأن القلوب نقية، مع أنهم ناس بسطة وغلابة، لكن عارف لما رب المجد يسوع مرة صلخ للآب المبارك في يوحنا 17 وقال ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، ليكون فيهم الحب الذي، يعني الحب اللي انت حبيتني به يكون فيهم وأكون أنا فيهم. يا أتاري الناس اللي غلبوا دولة فيهم حب المسيح للآب، حب الآب للمسيح، وفيهم المسيح ذاته، المسيح ذاته، أكون أنا فيهم. الحياة المسيحية الحقيقية حياة غير عادية. أقول مرة تاني، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. أنا وأكون أنا فيهم. يا سلام، أنا في المسيح جوايا، مسيح معايا وكمان جوايا. حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكرة سماوية. حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكرة سماوية على حساب دم المسيح.

نلت الحياة الأبدي. خلاص يبقى قلنا لغاية فين، نسيتوني كنت بقول ايه. كنت بقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. لكن لما أجي أتكلم عن المحبة، عن المحبة، أنا عايزك أنت

يبقى كلامه في الهوى، كلامه في الهوى. لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق والإيمان بيسوع المسيح. الإيمان بيسوع المسيح. بيقول مرة: المحبة فلتكن بلا رياء. إنسان مرائي يعني يظهر خلاف ما يبطن، يعني ممكن يجي يتكلم معك ويتعامل معك وأنا بتاع ربنا ومش عارف، وأنا خاف ربنا وأنا بصلي وأنا مش عارف إيه، وفي نفس الوقت هو ذئب من جوه، ذئب من جوه. يعني أنا رأيي مرة إنسان ولد راح يتقدم لبنت وهو إنسان شرير، إنسان شرير، وأنا بحبك وأنا عايزك وأنا بتاع، وبعدين تعب البنت تعب شديد. محبة فلتكن بلا رياء. بلا رياء يعني إنسان مش مخادع، إنسان ما يظهرش خلاف ما يبطن. محبة فلتكن بلا رياء، تحب الرب إلهك من كل قلبك. هقول حتة ممكن هتوصل ما بين النهاردة وما بين اللي جاي إن شاء الرب وعشنا، يعني إن شاء الرب وعشنا هنتكلم عن علامات الإنسان اللي بيحب ربنا، العلامات، وبعدين هنتكلم عن البركات للإنسان اللي بيحب ربنا. لكن تعالوا أشوف آخر حاجة أقولها عن

هتبقى علامة من علامات الأيام الأخيرة، علامة من علامات الأخيرة. بيسألوا التلاميذ مرة هو جالس على جبل الزيتون، تلاميذ تقدموا على انفراد وقالوا له قل لنا متى يكون هذا وما هي علامات مجيئك وانقضاء الدهر، يعني علامات مجيء وانقضاء الدهر. قال لهم العلامات، لكن خليني في حاجة مهمة قالها عن الأيام الأخيرة. قال لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. خلي بالكم من الكلمة، لكثرة الإثم، الخطية والشر هيزداد، هيخلي المحبة محبتي محبة الإنسان لربنا، وطبعا محبتهم بعضهم لبعض هيجي الكلام بعدين، لكن خليني في محبة الإنسان لربنا. الشر هيزيد، هيغطي العالم، والفساد والخطية هتسود، والناس هتنسى ربنا، ويجدف على اسمه لو ما كانش باللسان بالأعمال، وتبرد المحبة، تبرد المحبة. حيبان برودة المحبة بالنسبة لربنا من أعمال الإنسان اللي هنتكلم عليها بعدين. عشان كده نصيحتي لنفسي ولكل إنسان، ولكل إنسان، تحب الرب إلهك من كل قلبك. والمحبة أول ثمرة من ثمار الروح القدس. عشان كده عشان أحب ربنا وقلبي يتملي بالمحبة، هرجع للكلام اللي قلته عن الروح القدس، امتلئوا بالروح، لأن أول ثمرة من ثمار الروح القدس هي المحبة. ومن غير عمل الروح القدس مش ممكن الإنسان يذوق طعم المحبة ولا يبقى في معاملة بينه وبين ربنا. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

ننحني كلنا للصلاح. ونرفع قلوبنا لي غير المؤمن يدور على السكة والطريق والباب والحق هو المسيح يسوع. والمؤمن اللي مش تايب ومغلوب من الخطايا يقدم توبة الآن: سامحني، سامحني، اغفر لي خطاياي، بتوب عن الماضي كله. والمؤمن المبارك يقول له: زيد إيماني واديني نعمة أكرمك أكثر وأكثر، كثر الثمار في حياتي واديني فرصة أكرمك إكرام يليق بيك وأمجدك في باقي الأيام. كلنا نرفع قلوبنا لي، حاضر في وسطينا كلنا، وارفع طلبتك لي. أقول للمرضى: قول باسم يسوع المسيح قم وامشي، والرب حيصنع معجزات، حيصنع معجزات. ارفع طلبتك لي، حاضر ليبارك، حاضر ليفرح، حاضر عشان يشيل الهم ويملأ القلوب بالفرح. عنده استجابة لكل طلبة، يسوع المسيح. كلموا كلمي، كلموا كلمي.

قل له يا يسوع المسيح عيش فيني. رب هيصنع معجزات، هيصنع معجزات، هيصنع معجزات، واسمه يتمجد في مصر. تعبان قل له ريحني، متضايق قل له فك ضيقتي، مهموم قل له شيل همي، أنا جاي مع الخطية عند قدميك وأقول لك تعبان ريحني.

قل له أنا جاي مع الخطية عند قدميك، بكل تعبي بكل همومي بأمراض نفسي وجسدي بكل ضيقاتي بكل أتعابي، وحدك أنت اللي تريحني. يا رب ارحم ابنك الغالي عليك. قل له أنا جاي بخطاياي، أنا جاي بشروط.

أطلب بثقة، أطلبي بإيمان. حاضر ليبارك، حاضر ليشفي، حاضر ليفرح، حاضر عشان يشيل الهم ويبدد الغم ويملأ القلب بالأفراح. كرامة ومجد ليك يا حنين يا حنين. والحمل تخليه هين يا سبب هنانة وسر عزانة. وانت وحدك مصدر عزانة.

ويعود المجد إليك وحدك. ننتظرك ننتظرك ننتظرك أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ودلوقتي كل إنسان شايفني وسمعني وله طلبة قدام المسيح يطلبها بإيمان وبثقة: مريض قل له اشفيني، تعبان قل له ريحني، مملوك من الشيطان قل له حررني، قل له حررني. خلي عندك إيمان، وأنا بصلي الرب حيصنع آيات ومعجزات باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في أي

الجسد حتى روح المرض بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

في أزمات الشدة والضيق بنحس مرات كتير بأننا مضغوطين، مضغوطين ضغط نفسي وعصبي وجسدي لدرجة أن الأفكار والحلول بتروح مننا وبنفقد القدرة والنجاة ونقول أن كل شيء قد انتهى. وخلينا نتذكر سفينة يسوع وتلاميذه وقد كانوا في البحر في عز العاصفة ووسط الأمواج الحائجة، كانوا خائفين ولكنهم ما فقدوا الأمل، تمسكوا بيسوع. لما صرخوا إليه وقال له يا يسوع أنقذنا، ما تأخر يسوع من مساعدتهم، زي ما قال كاتب المزمور أدعوني في يوم الضيق فأنقذك وتمجدني. بعيد بس يسوع سكت العاصفة ولفت لتلاميذه وقال لهم يا قليل الإيمان، محتاجين في ظل العاصفة الحائجة في بلدنا وما تقلبات الأحداث والأحوال،

لا يكون إيماننا قليل، بل أن نتمسك بسفينة يسوع، فمهما كانت الأحوال لكنها حتما ستحدى وتعود بلدنا من جديد. سودان رافي رأيه، ودايما إبليس فيه مغلوب.

النهاردة هحكي لكم عن حكاية حصلت فعلا، والحكاية دي فرقت معايا أنا شخصيا لما سمعت عنها. الحكاية بتقول إنه كان في طفلين توأم اتولدوا، وواحد من الطفلين كان مولود سليم، ما فيهوش أي مشاكل، القلب سليم، كل أعضائه سليمة. لكن الطفل التاني اللي هو أخوه كان عنده مشاكل شوية في ضربات القلب، وكان ضغطه عالي، ودي كانت حاجة مش طبيعي إنه تتشاف في طفل لسه مولود. وكانوا فصلينهم، كل واحد فيهم كان محطوط في حضانة مختلفة عن التاني. والطفل السليم كان بينمو عادي، ما فيهوش

0: أي مشاكل، لكن الطفل المريض كانت حالته بتسوء كل يوم عن التاني، وما كانوش متوقعين أنه الطفل ده هيعيش كتير. وجات ممرضة من الممرضات اقترحت على الدكتور، قالت له بما أنه الطفل دوت يعني مش هيعيش كتير وما فيش أي عدوى أو أي حاجة ممكن تأذي الطفل التاني، ليه ما نحطهمش الاثنين مع بعض؟ لأنه يمكن تكون دي يعني أول وآخر فرصة ليهم أن هم كأخين يكونوا مع بعض فيها. فعلا الدكتور اقتنع بالممرضة بتقوله، مع أنه دي حاجة ما بتحصلش طبيعي، لكن فعلا اقتنع بأنه هو يحط الطفل السليم مع الطفل المريض في نفس الحضانة، وفضلوا مع بعض في الحضانة. بطريقة ما الطفل المريض طبعا ما بيتحركش كتير، لكن الطفل السليم ابتدى يحط ايده ويلمس على اخوه بطريقه غير اراديه، يعني طفل لسه مولود بيتحرك بطريقه غير اراديه وابتدت ايده تلمس اخوه. وابتدى الموضوع ده يتكرر يوم ورا التاني والطفلين مع بعض، والدكاتره ابتدوا يلاحظوا انه حاله الطفل ابتدت تتحسن، الطفل المريض حالته ابتدت تتحسن، ضربات قلبه بقت تهدى وضغطه ابتدى يوصل لمرحله طبيعيه، وكانوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. لكن الممرضه تقريبا كانت فاهمه ايه اللي بيحصل، الممرضه حست ان وجود اخوه هيفرق مع البيبي، حتى لو هو مش مدرك مين اللي حواليه، حتى لو هو طفل مش قادر يعبر، لكن وجود اخوه معاه في الحضانه كان فارق معاه. فالحقيقه الطفل دوت عايش، وعايش سنين طويله، والاثنين عندهم صحه جيده جدا وعايشين لغايه دلوقتي. عايزه اقول لك انه في اوقات كتيره بنعدي في امور في حياتنا نبقى كل اللي احنا محتاجينه انه حد اخ او صديق انه يمسك ايدينا ويحسسنا ان هو موجود جنبينا ويحسسنا بالامان. او ممكن يكون في حد في حياتك انت عارف انه هو محتاج اهتمام شويه، او محتاج رعايه زياده شويه، او محتاج كلمه تشجيع. ولو ما كانش عندك حد او انت نفسك مش محتاج كتير، بنحتاج لمسه ربنا، ودايما بنحتاجها. مش هقول كتير، لكن هقول انه دايما بنحتاج لمسة ربنا في حياتنا. لمسة ربنا لما بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا بالكامل، حتى لو كنا واصلين لمرحلة انهيار وكل حاجة حوالينا بتقول انه مش هينفع نكمل، لكن لما لمسة ربنا بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا وبتدينا حياة وبتدينا فرصة جديدة ان احنا نعيش.
1: رح خبركم يا اخوان قصة بتدور ببالي، شباب حلو فهمان والجمال عليه بلالي، ابن عيلة معروف والأهل وحداني، خواته مريم ومرثا بخافوا عليه عاني، وفي يوم تعب ومرض وحاطوه كل الخلان، حالته عم تتدهور والكل عليه حزنان، إخواته بعتوا ليسوع مرسال، يلي بتحبه مريض يا يسوع أسرع تعال، لما عرف يسوع قال لا تخافوا مش راح يموت، هذا المرض لتمجيد الله ويظهر فيه الملكوت. مريم ومرثا ولعازر كانوا من الأصحاب، وليسوع كانوا من أعز الأحباب. يسوع اتأخر بالأردن يومين، بعدها قال لتلاميذه قوموا مسرعين، نروح لبيت عنيا ونزور الأحبة يلي وصولنا منتظرين، لأنه لعازر حبيبنا نام وبحاجة أروح أصحيه، قصده أنه لعازر مات وبحاجة يسوع يشفيه. جاوبوا التلاميذ ببساطة، إذا نام يعني شفي الحبيب، فكروا إنه لعازر نايم ومش بحاجة لطبيب. ساعتها خبرهم يسوع لعازر ترك الحياة، موته مش سبات لكن لتمجيد ابن الله، أنا فرحان إني مش معاه حتى تآمنوا بقوة الإله. لما وصلوا القرية كان في القبر له 4 أيام، أصحاب وأقارب حاولوا يخففوا لمريم ومرثا الألام، الأختين كانوا مشغولين بالأحزان، فقدوا الغالي ونسيوا الإيمان. عرفت مرثا إنه يسوع جاي، ركضت واستقبلته عند القناي، بأعلى صوتها بكيت لما قابلته، ومن حرقة قلبها عموت تخي عاتبته، لو كنت عنا كان لعازر لسه حي، لكني متأكدة إنك لو طلبت من الله بتقيم خيي. قال لي يسوع لا تخافي يا مرثا راح يقوم أخوكي. ركضت تبشر أختها مريم، يسوع عم يدعوكي. أجت مريم لعند يسوع والمعزين لحقوها، ركعت تبكي عند رجليه والناس عند القبر لاقوها. ساعتها بكي يسوع والجمع بالكلام أزعجوه، وصل عند القبر وأمر الحجر يدحرجوه، على القبر حجر هذه حدود عند البشر، لكن يسوع قادر يتمم الأمر. مرثا صرخت ريحته طلعت، صار له 4 أيام ميت. قال لي يسوع أنا قلت راح تشوفي مجد الله إن آمنتي. ونده بصوت

0: تعالي لعازر اخرج تعال. طلع لعازر واجريه وايديه مربطه بحبال. ساعتها طلب يسوع من الربط يحلوه، من الاكفان يطلقوه. فرح لعازر لما من الاقمطه فكوه، ومشي مع يسوع وخواته بعد ما حرروه، وبسببه كتيرين من الجمع يلي حواليه امنوا بيسوع وتبعوه.
1: اهلا بكم معانا يا جماعه في حلقه جديده من برنامجنا قصائص. يا ترى كم واحد فينا بعد ما بياكل اكله تكون دسمه شويه بيحس انه بطنه اتملت، وجعته اتنفخت شويه، يمكن فيها غازات حبه، وكمان فيها احساس بالحرقان جامد قوي، بالذات فوق في الحته ديت كده اهو، نحس ان في زي ما تكون حريقه هنا اهو. الكلام ده كله اعراض مرض بنسميه ببساطه الحموضه، او بنسميه ارتجاع الحمض، او بيسموه في الانجليزي GERD، او للاختصار بنسميها GERD. الكلام ده كله عباره عن مؤشرات لمرض واحد، خلينا نسميها الحموضه ببساطه. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الشعور بالحرقان او بالحمض في الحته الفوقانيه من البطن، او كمان في منتصف الصدر مرات ممكن نحس بيها، لدرجه انها ممكن تتلخبط مرات مع الام الهارت اتاك او الذبحه الصدريه. من بعض اعراضها كمان يبقى فيه صعوبه في البلع، الواحد بيحس انه الاكل مش قادر ينزل تحت كويس، او ممكن يكون كمان فيه طعم مر في البق، او الواحد يحس انه فجاه الاكل زي ما يكون رجع في بقه تاني بس بيبلعه مره تاني، او ممكن يحصل منها التهاب اللثه والاسنان، ممكن يحصل منها كمان التهاب الحنجره، فتكون النتيجه ان الواحد صوته يبقى مبحوح. لو فاكرين بيل كلينتون رئيس امريكا كان عنده المشكله دي، لو تفتكر هو كان بيتكلم ازاي او صوته عامل ازاي، ده كان بسبب المشكلة دي. مشكلة شائعة جدا، موجودة في ناس كتير جدا. بنشخصها ازاي؟ بنشخصها بمجرد الاعراض ديت. لو عندك حاجة من الاعراض دي يبقى غالبا عندك مرض ارتجاع الحمض او الحموضة. طيب ايه اسبابها؟ لو نبص في النموذج اللي موجود معانا دوت، ده نموذج لجزء من المريء والمعدة كلها وبداية الـ 12. الحقيقة ان احنا عندنا حاجات بنسميها الديفنس ميكانيزم في جسمنا، او وسائل تخلي الواحد ما تحصلوش المشكلة دي. في الجزء التحتاني من المريء في مجموعة عضلات مفروض انها تبقى باستمرار مقفولة علشان تخلي الحاجات اللي في المعدة ما تطلعش لفوق. العضلات دي مفروض انها بترتخي بس لما نكون بنبلع علشان الاكل ينزل لتحت. فلو العضلة دي تعبت شوية او ابتدت ترخي كتير يبتدي الأكل ومحتويات المعدة تطلع لفوق. طيب إيه الحاجات اللي بتخلي العضلة دي تضعف؟ تضعف طبعا مع السن، لكن في نفس الوقت المرض اللي أنا بتكلم عنه ده بيحصل حتى للأطفال الصغيرين، وبيحصل لناس في سن 18 و19 و20. فالعملية مش مجرد سن، لكن في حاجات تانية، في أدوية ممكن نكون بناخدها بتخلي العضلة دي تضعف. الناس اللي بتدخن، التدخين بيضعف العضلة دي. شرب القهوة الكتير برضو مش كويس. في حاجات من الأكل اللي احنا بنحب ناكله زي الشوكولاتة مثلا مش كويسة، النعناع مش كويس، البصل بالذات لو ني مش كويس للموضوع ده. طب أنا قلت كده حاجات كتيرة، مش هنقدر نتجنب أكل الأكل ده كله، لكن ممكن نقلل منه لو ده بيتعبنا. حاجة من الحاجات المهمة كمان، لو ما بنشربش مية كتير، شرب المية كويس إن يساعد يغسل الحمض الموجود دوت في المريء وينزله تحت في المعدة. العلاج بتاعها ازاي؟ اهم حاجة في العلاج ان احنا نتجنب اساسا الحاجات اللي تخليها تحصل من الاول. زي ما قلت، الناس اللي بتدخن تكون بتتجنب التدخين، الناس اللي بتشرب قهوة كتير تقلل من شرب القهوة، الناس اللي بتحب تشرب بعض انواع الخمور بالذات الخمرة الحمراء نحاول نقلل منها. لو انت ملاحظ ان اكل البيتزا مثلا بيتعبك يبقى ممكن نبطلها، البيتزا بالذات مش حلوة للموضوع ده، او نكون بنخف اكلها. حاجة من الحاجات المهمة ان احنا ما ناكلش قبل ما ننام على طول، يعني يكون اكلنا تقريبا 3 ساعات ل4 ساعات قبل ما ندخل السرير وننام. ليه؟ لانه احنا واقفين او قاعدين اثناء النهار الحمض اللي موجود ده تحت هنا في المعدة بينزل بالجاذبية لتحت، او بالجرافيتي يعني بينزل لتحت، لكن لما بننام ويبقى جسمنا كله يعني على السرير ما فيش مستوى الجاذبيه مش بتساعدنا في حاجه، يبتدي الحمض يطلع لفوق. كمان لو المعده مليانه بالاكل هتزق الحمض اللي فيها وتطلعه على المريء، عشان كده المفروض المعده تكون فاضيه. حاول تنام على

0: جنب الشمال، ده أحسن للناس اللي عندهم المشكلة دي. حاول كمان لما تنام لو عايز تنام على ظهرك تكون بترفع رأس السرير، يعني لو ده السرير بتاعك ورأسك هنا خلي السرير يبقى مايل كله كده هو. ممكن تجيب بلوك عبارة عن 4 إنش ل 6 إنش، يعني تقريبا 10 ل 15 سنتي، تتحط تحت رجل السرير تميله. لقوا في الدراسات إنك لو عملت حاجة زي كده ده كأنك بتستعمل زنتاك 150 ملي جرام مرتين في اليوم. الزنتاك ده والدواء لتقليل الحموضة. أدوية تاني من أدوية الحموضة اللي بتساعد، ودي موجودة في أمريكا لكن موجودة في بلاد تانية يمكن تحت مسميات مختلفة. الدواء ده اسمه برايلوسك وموجود أوفر ذا كاونتر ومش محتاج روشتة، بيتاخد مرة واحدة في اليوم. ده موجود في أوروبا تحت اسم اللوسك، وغالبا موجود في مصر برضو تحت نفس الاسم. نيكسيوم واحد من الأدوية التانية اللي هو ضد الحموضة. دواء كمان ثالث اسمه أو رابع اسمه أسيفكس، والدواء الأخراني اسمه بريفاسيد أو كأنك بريفنت أسيد. يعني الأدوية دي كلها بتساعد على أن الواحد ما يجيلوش الإحساس بالحموضة. لكن زي ما قلت أهم حاجة أن الواحد يكون بيأكل أكل صحي، ما بيأكلش متأخر قبل ما ينام. نحاول أن احنا نرفع رأس السرير، نحاول أن احنا كمان لو وزننا تقيل شوية يكون وزننا بيقل، علشان ده بيخلي الحموضة تقل شوية. طب لو ما عالجناش الحموضة إيه اللي ممكن يحصل؟ طبعا متعبة إن الواحد يبقى عنده باستمرار الإحساس بالحموضة دوت ومش مش بيتعالج منه. لكن كمان وجود الحمض باستمرار في المريء ممكن يتعب المريء وممكن يعمل له التهابات وممكن يخلي المريء يضيق، فالواحد كل ما يجي يبلع الأكل يقف ما يبقاش عايز ينزل، ونضطر إن احنا نعمل منظار نوسع بيه المريء الضيق دوت. ربنا يفتح نفسكم للأكل، لكن إن شاء الله تكونوا بتاكلوا أكل صحي، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية من البرنامج.
1: وإحنا صغيرين كنا بنسمع حكاية ست الحسن والجمال والشاطر حسن اللي طلع أعلى الجبال دخل أخطر المغارات عند قشر صغول بس عشان يخلص حبيبته الجميلة. ولما كبرنا شوية ابتدينا نعرف سندريلا اللي جمالها خلى أخواتها يغيروا منها ويرموها في المطبخ، لكن هو نفس الجمال اللي أدار الرؤوس لما راحت حفلة الأمير. وبعدها الجميلة والوحش وسنو وايت وغيرهم. أحلى قصص أطفال قريناها وبنقراها لولادنا وبناتنا بتقول كلها حاجة واحدة بس، بتقول إنك لو جميل أو ذكي أو وسيم جدا هتنال الاهتمام والحب، ينقذك الأمير وتفك السحر الوحش أو الضفدع. ومن غير ما نشعر بنرفع قيمة الجمال بالمقاييس المتعارف عليها، الجمال الشكلي يعني الطول والجسم والشعر والعيون وغيره. ويقف الولد أو البنت من دول قدام المراية ويقارن نفسه باللي بيسمعه في الحكايات، يلاقي نفسه ولا طويل ولا وسيم ولا ذكي بالطريقة الخيالية اللي بتحكيها الحكايات دي، ويفاجأ بأنه ولا حاجة. أيوة، بالمقياس اللي هو سامعه هو ولا حاجة، بمقياس الجمال اللي بنحكي له عنه وبندي له تعريفه كل يوم. وهنروح بعيد ليه ونتكلم عن قصص الأطفال؟ ما احنا نفسنا بقينا نفهم ونتعرف على الجمال بحسب مواصفات مشاهير الممثلين والممثلات اللي بنشوفها في المجلات وفي التلفزيون. كل واحد وواحدة بقى عاوز شكله يكون كده ولبسه بالطريقة دي وشعره كده، ولو ما قدرش يحقق الصورة دي يحس انه فشل ويبتدي يدور على قيمته المفقودة، ويبتدي تقديره لنفسه ينزل في الأرض. وكل ده ليه؟ لأننا بنقيس على مقاس الصورة اللي العالم عاوز يدخلها مخنا وعاوز يخليها المعيار الستاندرد اللي بنقيس عليه. يا ترى هنقدر نقف ونقول للعالم لأ، المقياس بتاعك مش هو المقاس الصح اللي هنقيس عليه؟ ترجع عينينا تشوف الحاجات من غير ما تقارن بالمفاهيم والصور اللي حوالينا؟ يلا نرجع نغير مفهوم الجمال وقيمة الجمال في عينينا وفي عيون ولادنا. مكتوب في كتاب إنه رأى الله كل ما عمله وإذا هو حسن جدا. نقدر نشوف خليقة الله حسنة جدا؟ نقدر نشوف الطبيعة حسنة جدا والناس على اختلافها حسنة جدا جدا؟ التحدي النهاردة إن إحنا نرجع نشوف بعيون ما شوهتهاش مقاييس العالم. يلا نخلي ولادنا يعرفوا إن قيمتهم الحقيقية في التمن اللي اتدفع فيهم على الصليب، مش في شكلهم ولا في مقاس لبسهم وماركة البرفان اللي بيحطوه.

يلا نكسر المقياس اللي بنقيس بيه ونخلي كلمة ربنا هي المقياس الوحيد اللي بنقيس عليه أفكارنا ونوايانا. حتى طرقنا وتصرفاتنا وكلامنا وعلاقاتنا لازم نقيسها بمقياس تاني. اوعى تكون لسه بتقيس نفسك بالمقياس الغلط.

تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: فقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

احنا عايشين حياتنا بفضل نعمة ربنا. اي حاجة بتحصل في حياة كل واحد فينا ربنا هو اللي ليه الفضل الاول والاخير فيها. فخلينا في الترنيمة الجاية نرنم بفضل نعمتك وحسن رحمتك آتي لمحبتك وارتاح.

أمين. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. ربنا قدم لكل واحد فينا كل الحب وما يستحقش من كل واحد فينا أن يبعد عنه. فخلينا في الترنيمة الجاية نقول له أحبك معنا كل وجود، أحبك والكلام محدود، وحبك عدى كل سدود حبيبي يا يسوع البار.

ترنيمة جاية بتقول زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطاله، يمشوا بصليب قدامكم.

عين الرب على الصديقين. ربنا دايما عينه على كل واحد فينا، مش بينسى وجع كل واحد فينا، وعارف ان كل واحد فينا بيحبه قد ايه. فخلينا في الترنيمة الجاية نقول له: كل يوم عينك عليا طول الرحلة وبالمشوار، مطمن انا مش وحدية، انت معايا ليل ونهار.

كما يترائف الآب على بنيه يترائف الآب على خائفيه. ربنا دايما بيحن علينا، ومين أحن منه يترائف علينا. فخلينا نرنم الترنيمة اللي جاية، مين أحن منك.

التمام جاي بتقول مد ايديك يا الهي على قلبي وخطاياي، انا محتاج يا الهي اتغير من جوايا. ربنا دايما شايف كل واحد فينا وشايف وجعه، فالمفروض ان انت تطلب وتقول يا رب مد ايدك على وجعي. فخلينا نطلب في الترنيمه اللي جايه ونقول له مد ايديك يا الهي على قلبي وخطاياي.

0: أمين.
1: المسيح قام. حابب نبدأ بصلاة بسيطة. يا الله المحبة، هبنا يا الله قلوبا أصابها حبك، لنملأ العالم بالحب، لنملأ العمر بالحب، لنملأ السماء بنغمات الحب، لنملأ الأرض بزرع الحب، لنغوص في عمق المحبة. أيها الحب الجميل، يا قطارا عابرا ولن يعود، أي غموض يكتنفك، أي ظلمة تحتويك، فيك أجد راحتي وبعدي عنك لن أطيق. بعدي عنك موت ورجوع إليك شروق شمس من جديد. لشرق نور حبك على وجوهنا يا الله، ليمسح حياتنا بالبهجة، لتكن حياتنا صباحا دائما بحبك. أرجو ألا تغرب شمس حبك عن قلوبنا بعد اليوم، آمين. حابب نبدأ بكلمة ربنا من رسالة مار بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته على جميعنا آمين. لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولا ما حب عندي، فما أنا إلى نحاس يطن أو صنج يرن. ولو وهبنا الله البنوء وكنت عارفا كل شيء وكل علم وللإيمان الكامل لأنقل به الجبال، ولا ما حب عندي فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي وسلمت جسدي حتى أفتخر، ولا محبة عندي فما ينفعني شيء. المحبة تصبر وترفق، المحبة لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء، المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء، المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تزول أبدا. أما النبوءات فتبطل، والتكلم بلغات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، لأن معرفتنا ناقصة ونبوءاتنا ناقصة.

فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أدرك، وكطفل كنت أفكر، ولما صرت رجلا تركت ما هو للطفل، وما نراه اليوم هو صورة باهتة في مرآة، وأما في ذلك اليوم فسنرى وجها لوجه، واليوم أعرف بعض المعرفة، وأما في ذلك اليوم فستكون معرفتي كاملة كمعرفة الله لي. والآن يبقى الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظم هذه الثلاثة هي المحبة. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا، أمين. حابب أشارك حضراتكم تأمل بسيط بعنوان أنشودة الحب. هلخص التأمل في ثلاث كلمات. أول كلمة بقول أنشودة الحب يبرهنها التجسد. أول كلمة بنأكد إن أنشودة الحب بيبرهن عليها التجسد. في التجسد هجف عند كلمتين بسرعة. أول كلمة في التجسد هو أن الله معنا. جبران خليل جبران بيقول في كتاب النبي: المحبة لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق. بيقول جبران خليل جبران في كتاب النبي: المحبة لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق. أما أنا فأقول المحبة لا تعرف عمقها إلا ساعة اللقاء. بمعنى جبران بيقول إن المحبة بتكشف وبتبان لما نفارق بعضينا. لما حد عزيز على قلوبنا يسافر السماء بيبان مقدار محبته. لما حد مسافر وبنودعه واحنا في المحطة بيبان مقدار محبتنا ليه، ونفضل نبكي ونتألم. لما حد هينقل من مكان لمكان يغير سكنه بيصعب علينا وبيفرق معانا. ده صح على المستوى البشري، صح جدا. المحبة تعرف عمقها في ساعة الفراق، لكن على المستوى الإلهي المحبة تعرف عمقها في ساعة اللقاء، في ساعة التجسد، في ساعة التجلي، في ساعة لقاء الحبيب. هنا يبقى الزمان، هنا ندخل في حياة الأبد. لما بقول المحبة تعرف عمقها في ساعة اللقاء، بالتجسد صار الكلمة معنا فرأينا مجده. لما بقول بالتجسد بيبرهن الله عن حبه للبشر، في قصة واحد كان بيحب يروح الكنيسة كل يوم، لكن ما كانش متكلم، ما كانش مصلي بصلوات بنعتادها بنعرفها. فالكاهن لاحظ على ان الرجل ده بيجي كل يوم الكنيسة لكن مش بيشوفه، ولا ماسك أجبية، ولا ماسك سبحة بيصلي بيها، ولا فتح الكتاب وقاعد يقرأ كلمة. فبصراحة الكاهن سأله: حضرتك بتيجي كل يوم لكن مش بسمعك بتقول حاجة. قال: يكفيني أن أمرر ذاتي على الله. ده عمق المحبة، ساعة اللقاء. يكفيني أن أبقى مع الحبيب. عارفين تلميذي عماوس لما قالوا له: ابقى معنا يا رب. المحبة بتجد عمقها في ساعة اللقاء، لما بنعرف إن الله إلهنا بنوع خاص جدا اسمه عمانوئيل. الله معنا، الله دائما وأبدا هو معنا، في بيوتنا معنا، في دراستنا معنا، في آلامنا معنا، في سفرنا، في ذهابنا وعودتنا معنا. لما بنعرف إن الله معنا، ده بيصير في قلوبنا سلام، ده بيصير في قلوبنا فرح، ده بيصير في قلوبنا بهجة. في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول الآية 14 بيقول: الكلمة صار جسدا وحل بيننا. في التجسد صار الحب إنسانا، في التجسد صار الحب أقرب ما يكون إلينا، وفي الإفخارستية صلى الله فينا. احنا لحد الوقت بنقول إني في
إنشودة الحب بنقول إن أول حاجة بتبرهن على محبة الله لينا هو إن هو صار معانا. بسمع الأذن سمعت عنك ولكن الآن قد رأتك عيناي. اللي بشروا به الأنبياء وحكونا عنه قصة الحب اللي كانوا بيحكوها زمان صار بيننا إنسانا فرأينا مجده، اتجسد وعاش بيننا. مرق إفرايم بيقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. الإله صار إنسانا من أجل أن يصير الإنسان إلها. بالتجسد جاء الحب ليعيدنا إلى حبنا الأول. بالتجسد الحب صار كلمة، الحب صار إنسان، الحب عاش بينا وشفنا مجده. إذا بنقول بالتجسد الله أصبح معنا، فبالإفخارستية الله دائما فينا. بالأسرار بنحفظ جدا الإفخارستية، الله دائما فينا. فكيف لنا أن نحمل هذا الكنز في أواني خزفية؟ الله فينا مش بس قريب مننا، الله فينا مش بس معانا، الله أصبح حاضر جوانا. وأنا بتأمل العظة بقول يعني لما بنجيب حاجة قيمة علبتها بتبقى لها معنى. علبتها العلبة اللي لو هنجيب حاجة ذهب لازم نجيب علبة لها معنى كده، يعني ما ينفعش أحطها في كيس بلاستيك وروح أقدمها. لو هنجيب حاجة فخمة، قلم فخم ولا ساعة فخمة ولا حاجة لها قيمتها، فاش أحطها في حاجة كده وأقدمها. إحنا هذا الإناء الذي يحمل هذا الكنز لأن الله أصبح فينا. في مرة من المرات في مسيحي دخل محكمة وبيدور على حاجة يستشهد بها عن حضور الله، فحط إيده على قلبه وقال هنا الله. جميل إن أنا أعرف إن ربنا حاضر فيا جوايا. عارفين القديس أغسطينوس لما بيقول بحثت عنك في الخارج، قعدت أدور عليك برا كتير وفي الآخر لقيتك جوايا. جميل أن نرى الله في الخارج، جميل أن نرى الله في الآخر، ولكن الأجمل أن تستمتع بحضور الله فيك فيا. حلو خالص إن احنا نشوف ربنا في بعضينا وفي الطبيعة وفي الخضرة وفي المية وفي السماء، لكن الأجمل إن احنا نستمتع بالله الحاضر والحي فينا. في واحد كان معتاد إن هو يعمل سجود قدام القربان، وللأسف حصلت مشكلة فتحبس. فهو في السجن بيدور على مكان، طبعا مش هيجيبوا له القربان في السجن، فقال أجمل ما يكون أن أدخل إلى داخل نفسي وأسجد أمام الله الحاضر فيها. مفيش أجمل من كده. أجمل حاجة، أجمل شخص ممكن تقابل فيه ربنا هو ذاتك، ومنها تعكس حضور الله المتجسد لآخر. في أنشودة المحبة قلنا أول كلمة هي أن أنشودة المحبة بيبرهن عليها التجسد، ومنها شفنا أن الله معانا حوالينا وماسك إيدينا وبيرافقنا وبيمشي معانا مسيرة في ألمنا وفي وجعنا وفرحنا وأحزاننا ونجاحنا وفشلنا. وذهبنا إلى أبعد إلى أعمق ورأينا أن الله فينا، كلمة الحب حاضر فينا جوانا. الكلمة الثانية أنشودة الحب تتجلى في الصليب. أي حب أعظم من هذا؟ حقيقي مهما نتأمل ومهما نقول عن كلمات الحب في الصليب تظل كلماتنا ناقصة وفقيرة وضعيفة. أي حب أعظم من هذا؟ ما أعتقدش أن في محبة ممكن تتجلى بمثل هذا المقدار، محبة الله للبشر. مش بس كده، الله في الصليب أخلى ذاته، لم يعد مساواته لله غنيمة بل أخلى ذاته آخذا صورة العبد. يمكن عادي إن واحد يموت عن حد بيحبه، عن حد بيعرفه، لكن إلهنا كلمة الحب المتجسد مات عن صالبيه، مات عن جالديه، مات عن رافضيه. الناس اللي صرخت في وشه أسلوبه
هو يقول اغفر ليهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.

يسوع لما اتصلب وقدم الخلاص للبشرية ما قدموش للناس الحلوة، للناس الجميلة، للناس اللي بتحبه، للناس اللي خالص، ده بالعكس، ده قدم الخلاص للعالم، للخطأ قبل الأبرار، للفقراء والأغنياء، للبسطاء والأذكياء، لكل الناس. يمكن مرات كتيرة بنشوف في المسلسلات ان واحدة تخون صديقتها مع جوز صديقتها وتيجي في الاخر تقول لها انا بحبك، وان كان ده ما بقاش مرات كتيرة، ما بقاش مسلسل، ده مرات بنشوفه واقع. واحدة تخون صديقتها مع جوز صديقتها وتيجي في الاخر تقول لها انا بحبك. ايه الحب ده؟ هو ده فعلا ممكن نسميه حب؟ هل هناك عذر مقبول في الخيانة للحب؟ مستحيل. الحب والخيانة لا يتلاقيان، بالنور والظلمة بيمشوش مع بعض. احنا سفهنا معنى الكلمة، كلمة بحبك لا تجد معناها إلا في علاقة حقيقية برب الحب، بكلمة الحب المتجسد، بمن علمنا الحب على الصليب. الحب هو خلاص، الحب هو ثقة، الحب هو احترام. في نوعين من الحب ممكن نقف عندهم. في حب بالكلام، أفضل أقول لك بحبك بحبك بحبك. في حب بالفعل. الله لما أحبنا بيّن لنا محبته بصليبه، بقبوله للألم، باجتيازه الموت والقيامة. احنا اي نوع من الاثنين ممكن نقول؟ ممكن نقول لبعض بحبك على مستوى الكلام، وافضل اقول لك بحبك بحبك، واول مشكلة ما تلاقينيش جنبك تلاقيني بهرب. لا، من يحب يقبل ان يتألم من اجل حبيبه. اللي بيحب يقبل ان هو يعبر بالألام من أجل من يحبه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. الحب أعمال وليست أقوال، الحب فعل. إيه يعني أفضل أقول لك بحبك بحبك وحبيبتي وحياتي؟ اللي بيخونوا بيعملوا كده، اللي بيخونوا بيثبتوا أزواجهم أو زوجاتهم بالطريقة دي، يفضل يقول لها بحبك بحبك وهو في حتة تانية خالص. في واقع الأمر ده مش حب، في واقع الأمر ده جرح، ده ألم، دي خيانة بتمام معنى الكلمة. بينما الحب هو أن نبقى على عهد الحب معا، هو أن احنا نبقى على عهد الحب دائما وأبدا، محبة أبدية. ده اللي هنشوف بعد شوية، محبة أبدية. أحببتك. في يوحنا الأولى 3:18 بيقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. شتان ما بين الكلام والعمل، في مسافة كبيرة خالص بين الكلمة وبين أن نحيا ما نقوله. يسوع هو الإنسان الوحيد اللي قدر يعيش ما قاله بحذافيره. يسوع هو اللي قدر يقول الحب وحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم واحسنوا للي بيغدوكم وصلوا للي بيسوءوا ليكم. هو اللي عمل كده. احنا كمان مدعوون ان نسلك درب ذاك. احنا كمان مدعوين ان احنا نمشي ورا يسوع المحبه. احنا كمان مدعوين ان احنا نسلك درب الحب ده. درب الحب ده اللي فيه الم، ايوه، درب الحب ده اللي فيه

يحمل الصليب يوميا، احمل صليبك واتبعني. بس ده ألم. مرات كتيرة بنقول هذا الكلام صعب، من يطيق سماعه؟ مش قادرين. احنا عايزين ناخد الجزء المضيء فقط، عايزين ناخد الجزء الحلو بس ونمشي. إيه لما بقول المحبة تجبل الألم، اللي بيقول ان هو بيحب وهو بيخون هو انسان كاذب. والله بيعرف يميز بين محبة حقيقية ومحبة كاذبة. الموضوع مش لسان ان احنا نفضل طول النهار ماسكين سبحة وقاعدين راكعين قدام القربان وقاعدين 24 ساعة في الكنيسة، ونطلع اول مشكلة نتحط فيها نخونه نصلبه من جديد، نحط اكليل شوك على راسه. الحب الحقيقي حب مكلف. الحب الحقيقي حب يكلف إخلاصا وتضحية وبذلا وصبرا. الحب الحقيقي هو حب باذل، وحب من غير تضحية دي أنانية، ده مش حب. أنا بحب ذاتي. حب من غير بذل، حب من غير آلام الصليب وصولا لمجد القيامة، ده حب أناني. أنا بحب نفسي، أنا عايز كل حاجة لنفسي، وعايز كل حاجة لراحتي، وعايز كل حاجة لفرحي ولرغباتي وشهواتي. لكن حينما نحب نقبل أن نتألم، نقبل أن نجوز الألم، وإن كنا نتألم معه فسنتمجد معه أيضا. الحب هو في قمته هو خروج من الذات لملاقات آخر. الحب بمعناه العميق هو بذل الذات من أجل أن يحيا بها آخر. خذوا كلوا. الحب في عمقه هو خروج من الذات. الحب في عمقه هو بذل الذات، إن أنا أقول خذوا كلوا. في أحدهم بيقول جيد أن تقدم للآخر خبزا، ولكن الأفضل أن تكون أنت الخبز. ده عمق المحبة. حلو ان احنا نساعد واحد، حلو ان احنا نرافق واحد، حلو ان احنا ندي من جيبنا الواحد، لكن الاجمل ان انا اكون الخبز لاخر. الاجمل ان انا ابذل ذاتي من اجل ان يحيا بها اخر. الاجمل ان اكون دائما وابدا معه. بصراحة واحنا بنتكلم عن المحبة في قلب العمق، في عمق الحب، في قلب الحب بنلاقي ان الانسان بيترفع لحاله كده هي ابعد من ان احنا نحدها بزمان او بمكان او بكلمات معينه. انا فاكر اول مره اختبر عمق المحبه، عمقها، كان في الكليه الكليريكيه، واحنا بنقدم للكليه، بيعملوا لنا اختبارات كتيره، ومن ضمنها اختبارات في اللغه واختبارات في علم النفس واختبار ثقافة، ويعملنا رياضة روحية. الرياضة الروحية هي عبارة عن صمت لملقات الحبيب في الداخل. كانت أول مرة في حياتي أعمل الخبرة دي، أول مرة أفهم يعني رياضة، أول مرة يعني إيه كلية أصلا وأروح المكان ده. في الصمت ده اختبرت حضور الله بقوة. في الآخر قلت أمسكته ولن أرخيه. بعدين بعد ما عملنا الرياضة الصمت دي، هم واخديني ورايحين بينا كشمامسة كلنا مع بعض، رايحين بينا من مكان لمكان عشان يكشفوا علينا، بقى يعملوا لنا فحص طبي، يشوفوا الجسد قادر يتحمل عبء الخدمة ولا لا. واحنا رايحين انا نفسي اقول لكل انسان في الشارع يسوع حلو، يسوع يستاهل انه يتحب، يسوع بيحبك، رغم ان انا ما عرفوش، رغم ان انا ما العربيه مش هتقف عشان اقول لهم حاجه. بس حقيقي اختبار الحب ده كان عميق، كان جميل، وده اللي دخلونا فيه الشباب اللي ابنائي وافتخر. دخلونا في حاله هيمان في الحب كده اللي رنموا من شويه، مش بس باصواتهم الجميله، بقلوبهم الممتلئه حبا، وحبهم معدي. الحب دايما معدي، اللي قلبه مليان بالحب يعرف يعدي آخر. اللي قلبه فيه حب دايما حبه بيفيد على آخر. من يذوق الحب يطعم به آخر. وقفتهم ما كانتش سهلة، ترانيمهم
قلوبهم اللي بترنم

مش بس أصابعهم اللي بتعزف، لكن قلوبهم اللي لحنت وأصواتهم اللي نشدت أناشيد الحب دخلت قلوبنا، فرحتنا، رفعتنا، دخلتنا في حالة كده من الجمال والروعة، في حالة من الحب ما نعرفش نقولها بقى في كلمات، بقى ما نعرفش بقى نقعد نوصفها في كلمات، تلاقي إن الكلمات قليلة، الكلمات ضعيفة، الكلمات فقيرة. قلنا إنشودة المحبة برهن عليها التجسد، تجلت في الصليب، وقلنا في الصليب الحب بيظهر بالأعمال وليس بالأفعال. في الحب هناك جراح الحب. لو أنت بتحب لازم تقبل إن مع الحب هناك الجراح. أنا قلت مرات كتيرة بنحب ناخد الجزء المضيء بس في عملية الحب. الله ده جاب لي هدية، الله ده قال لي شوية كلام حلوين، الله ده بيعمل لي اللي أنا عايزاه، بس مش هو ده بس الحب. الحب كمان في جراح الحبيب اللي بيقول عنها في زكريا، فيسأله ما هذه الجروح، بيسألوه إيه الجروح اللي في إيدك دي، فيسأله ما هذه الجروح في يديك، فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. إيه الجروح اللي في إيدك دي؟ دي جراح أحبائي، دي جراح اللي أنا بحبهم، دي جراح الناس القريبين مني. يسوع أحب وجرح من أقرب ما يكون إليه. عند الصليب ما لقاش حد معاه، حتى بطرس اللي قال له ده أنا أمشي معاك لحد الموت وضرب بالسيف نكره 3 مرات. دي جراح حبيب، دي جراح حبيب. يهوذا اللي باعه دي جراح حبيب، فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. في الصليب بنتأمل جراح الحبيب. القديسة تريزا الطفل يسوع بتقول أريد أن أجوب الأرض أخرز فيها صليب الحب. القديسة تريزا بتقول أنا نفسي لف العالم كله. تزرع فيه إيه؟ أزرع فيه صليب الحب، وحينما نزرع الحب لا تثمر أشجاره إلا حبا. ما فيش حد بيحط شجرة عنب يجيب بذرة عنب ويحطها في الأرض كده تطلع له تفاح ولا مانجا، فيش كده. حينما نبذر بذار الحب لن تأتي أشجاره إلا بالمحبة. جميلة القديسة تريزا لما بتقول أنا نفسي ألف العالم كله عشان أزرع فيه صليب الحب. إحنا كمان بنصلي في الجسم وبنقول يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي، يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من أجلي. القديس يوحنا الصليب بيقول لا دواء لجراح إلا عند من أحدث الجراح بها. القديس يوحنا الصليب بيقول مفيش دواء للجراح إلا عند الحبيب نفسه. عارفين أنتوا كلمة القديس أغسطينوس لما بيقول خلقتنا يا الله وقلوبنا مضطربة لن تجد راحتها إلا فيك. أنا تأملت وكتبت زدت عليها شوية وقلت خلقتنا يا الله وارواحنا مضطربة لن تجد راحتها إلا فيك، تظل قلوبنا فارغة لن يملأها إلا الحب، تظل قلوبنا جائعة لن يشبعها إلا الحب، تظل قلوبنا ظمأة لن يرويها إلا الحب، تظل قلوبنا خائرة لن يسندها إلا الحب، تظل قلوبنا مضطربة ولن تجد راحتها إلا فيك أيها الحب الإلهي الأزلي. مهما نعمل، مهما نمتلك، مهما نكسب، مهما يكون عندنا من شهادات، من علم، من فلوس، من بيوت، في الآخر تحس إن في حاجة كده لسه ما تملتش. عارفين في واحد قال لي أبونا أنا عملت كل حاجة لكن في الآخر ما شبعتش. بنفس اللفظ قال أنا عملت كل حاجة لكن في الآخر ما شبعتش. لن يشبع قلوبنا إلا الله المحبة. في قلوبنا كده هو ما لا نهاية، في قلوبنا كده هو عميقة لن يملأها إلا حب من ليس له نهاية. يبقى قلنا كلمتين في إنشودة الحب. إنشودة الحب بيبرهنها لينا التجسد، برهنها لينا الله بأنه معنا،
وبرهنها.

هلينا بالأعمق وبالأكثر بأن الله فينا، كمان أنشودة الحب بتتجلى، تجد معناها في أعمال الحب اللي ظهرت على الصليب وفي جراح الحبيب. تعالى انظر، تعالى يا توما حط إيدك مكان الجراح ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. يسوع لما جام جنب جراح الحب، يسوع لما جام في جسده علامات الحب. وانت ايه علامات الحب في جسدك؟ انت جابل ان ظهرك يوجعك شوية من اجل ابنائك، من اجل بناتك، جابل ان تصدع شوية من اجل ان انت تبذل مجهود اكتر عشان تجيب حياة تناسب ابنائك. الكلمة الثالثة والاخيرة، انشودة الحب تكلل بالقيامة. في القيامة بنشوف انتصار الحب. جميل ان القيامة بتفتح عينينا ان الكلمة الاخيرة مش للموت، بالعكس للحياة، مش لليأس بالعكس بل للرجاء، مش للأنانية والبغضة بالعكس بل للحب. في النهاية بنشوف ان انتصار الحب تم بقيامة يسوع. يسوع جام عشان يأكد ان الكلمة الأخيرة مش للقبر، ليس هو ها هنا ولكنه قام. وإذ قام يسوع فنحن شهود قيامته، لأنه إن لم يكن الرب فباطلا كرازتنا وباطلا إيماننا. لو ما فيش قيامة ما فيش مسيحية. إيه الجديد؟ إيه اللي جد بيه المسيحية من جديد؟ هو القيامة. ليس هو ها هنا ولكنه قام. بما أن المسيح قام وإحنا شهود القيامة، فعلينا أن نعكس قيامته بأعمال المحبة. المسيح جام وإحنا بنرد وبنقول بشجاعة المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. إحنا شهود القيامة بإيه؟ بالكلمات برضو، بالأناشيد والشعر والكلمات المترتبة، بأعمال المحبة، بأعمال القيامة. في مرة تأملت وقلت إن لم يقم المسيح فينا فقد مات الإله وأنا من قتلته. لو المسيح ما جامش فيا وفيكي وفيك ما فيش الله. هم بيشوفوا أعمالنا الحسنة فبيمجدوا إلهنا اللي في السماء. هم بيشوفوا فينا أعمال المحبة فبيقولوا إن في قيامة، فعلا في انتصار للحب. والحب لا يقابل إلا بالحب، والحب لا يقصر إلا بالحب. المحبة عاجلا أم آجلا ستنتصر. بس يا ابونا ده أنا بدرت ورحت وجيت وقدمت كل اللي أقدر أقدم، وزرت واتكلمت واتأسفت واعتذرت ولسه رافض. في النهاية تأكد أن النصرة للحب، أن النصرة للقيامة، أن الرب قد قام، حقا قام، ونحن شهود قيامته. في انتصار الحب بقول أناشيد الحب كثرة، أناشيد الحب كتيرة. في ناس كتيرة تكتب عن الحب، كل واحد يعجب واحدة يكتب لها كلمتين حلوين مترتبين كده يبقى أناشيد حب. لكن يبقى أسماها وأجملها أناشيد الحب الإلهي. ده بينقلنا في حتة تاني خالص. لما واحد يحب واحدة يقول كلام حلو، يقول كلام حب جميل، لكن حينما تحب الإله تقول الحب ذاته. لما تحب ربنا مش هتقول كلمات حب، ده تكون انت الحب ذاته، ده هتعكس الحب في ذاته. مش هيبقى الموضوع مجرد كلمة، ده هيبقى كينونة. مش هيبقى الموضوع مجرد أشعار، لكن هيبقى نموذج حياة. إذ كان يسوع بموته داس الموت فبقيامته أعلن انتصار الحب على الموت. إذ كان يسوع بموته داس الموت فبقيامته أعلن انتصار الحب على الموت. أعلن انتصار الحب على البغضة، أعلن انتصار الرجاء على اليأس. كل ده بيأكد إن الكلمة الأخيرة مش للموت بل للقيامة. لذلك تشجعوا،
تشددوا.

كملوا قدموا محبة، كملوا اعملوا أعمال محبة، كملوا اعكسوا إله الحب الذي في داخلكم، كملوا. لأن من يصبر إلى المنتهى ذاك يخلص. في بنقول إن التجسد هو طريق التنوير، هو اللي نور الحب فينا، والصليب هو طريق التطهير. جراح الحب وألام المحب دي، ألام المحب دي بتطهرنا بتنقينا. أما القيامة فهي التي توحد قلوبنا مع الحب، هي اللي تدخلنا كده بزوبانية في الحب، تخلينا أنا والحبيب واحد. لا أحيا أنا بعد، بل الحبيب يحيا فيا، بل المسيح القائم يحيا فيا، بل المسيح المنتصر يحيا فيا. تاني بقول إن التجسد هو طريق التنوير اللي نور لينا وبرهن على إن الله معنا، الله حاضر، مش بس حاضر ده فينا. كمان الصليب هو طريق التطهير، الألم ليه معنى لأنه بينقينا بيطهرنا. القيامة هي طريق التوحيد، إن يكون الإنسان في وحدة كاملة مع الله. في تكليل الحب بالقيامة، القيامة بتدخلنا في أبدية الزمن، القيامة بتدخلنا في أبدية الحب، في حب ما لا نهاية. أغسطينس بيقول معيار الحب هو اللا قياس، مقياس الحب هو ملوش قياس. يعني ما مقياس الحب أحب لحد فين؟ لحد سنة ولا لحد سنتين ولا لحد ثلاثة؟ بيقول لك بدون ما قياس، ما فيهاش قياس. معيار الحب هو اللا قياس، ملوش حدود، ملوش مساحات، ملوش زمن. القيامة بتدخلنا في أبدية الحب. أنا كنت بقول لحضراتكم من شوية أني لما بنخش في العلاقة دي أنا بحس أن أنا فوق الزمن، بحس أن أنا في حالة فوق المكان، مش شغلني مين قاعد حواليا ولا مين جنبي ولا أنا قاعد على ديسك مريح ولا ديسك صعب، ولا مش شغلني الساعة طولت ولا أخرت ولا إحنا في نهار ولا في ليل ولا في برد ولا ليه، لأني دخلت في أبدية الحب في زمن القيامة. حب الأبدي اللي بيقول عنه في أرميا 31:3 بيقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية، مش ليوم، مش لاثنين، مش لشهر حتى ولا لسنة، محبة أبدية أحببتك. إحنا محبتنا دايما مشروطة، محبتنا دايما زمنية محدودة. يا ابونا ده انا عفرت، ده انا بقالي 3 شهور بروح له ومش راضي يقبل محبتي ومش راضي يقبل اعتذاري، ده انا بقالي مش عارف سنتين بعمل ايه وبعافر. محبة ابدية الى ما لا نهاية، ملهاش حدود. محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة. القيامة تشرع لنا أبواب الحب الأبدي على مصراعيه. القيامة بتدخلنا في حتة تاني خالص، غير الزمن وغير المادة. القيامة بتدخلنا في الأبد، وإحنا في القيامة بقى لما ربنا يدينا نعمة الأبدية ندخل معاه الأبدية، خلاص الزمن يسقط والمادة تسقط مفيش، والمكان يسقط مفيش، ولا في مكان ولا في زمان ولا في مادة في الأبدية، لكن في حب أبدي. قديس أغسطينوس بيقول إن مقياس الحب هو اللا قياس، وده بيدخلنا في معيار الحب الأبدي. أنا حاولت معاكم أدخلكم في حالة حب، عشان كده سميت التأمل أنشودة حب. ركزت على 3 حاجات، ولكن حياة يسوع من بدايتها لنهايتها تعكس محبته. ركزت على التجسد، ركزت على الصليب، ركزت على القيامة. في نهاية الأمر أين أنا من هذا الحب؟ أنا فين من المحبة دي؟ أنا قادر أدخل في حب التجسد ده وأقول إن الله معايا فلذلك أنا معكم، أنا مع أخويا المتألم، أنتوا فاهمين؟ أنا بقول أنا الله معايا، وزي ما هو معايا أنا كمان مع أخويا،

0: زي ما هو حب الناس اللي صلبته، زي ما هو حب الناس اللي رفضته، أنا كمان مع اللي بيرفضني، أنا معكم كما أحببتكم أنا، زي ما أنا حبيتكم كمان أنتوا لازم تروحوا وتحبوا بعض، زي ما أنا عملت عليكم أن أنتوا تعملوا زي. في الصليب تجلت المحبة وبأكد على جراح الحب، لأن من يحب يقبل أن يجرح من أحبائه، مش عشان هو بيحب الألم، لا، ده يسوع نفسه قبل الصليب قال له يا أبتا إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن في الآخر في الحب في تسليم. الحب هو أن احنا نسلم ذواتنا كلية للحبيب ونقول له روح بينا، روح بينا إلى أبعد، قدنا في نهر من السباحة، قدنا يا روح الله، قدنا في بنهار الحب. في النهاية القيامة هي استمرارية الحب، القيامة دخلتنا في أبدية الحب، القيامة دخلتنا في انتصار الحب. معكم هصلي صلاة ختامية. يا إله الحب، نحن كهنتك نقف أمامك بأيدينا نرفع لك مجامرنا، وقودها الحب، بخورها الحب، عبيرها هو أيضا الحب، فاقبل منا قرابين حبا التي نرفعها إليك، فاقبل منا قرابين حبنا التي نرفعها إليك. يا أكتاف الحب احمل الحب وكوني قوية، يا عيون الحب انظري كم طلعت الحب بهية، يا أذان الحب اسمعي ألحان الحب الشجية، يا لسان الحب رنم كلمات الحب الغنية، يا أيادي الحب ازرع الحب في قلب البشرية، يا أرجل الحب دبي بالحب في الطرقات الخفية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
1: يا سمعان ابن يونة أتحبني؟ فقال يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. في مسيرة الحب اللي بدأها أبونا بنكمل وبنقول لربنا أنا بحبك. ربنا النهاردة جاي بيسألني ويسألك أتحبني؟ فخلينا في الترنيمة اللي جاية في البيت الأخير نقول له من كل قلبي من كل قدرتي فحبك أسرني وأزاي بقصيوتي.

في الترنيمة الجاية خلينا نقول له دي إيديك محوطاني حضنك وضماني وعناية إلهية هي كل ضماني.

الترنيمة اللي جاية بتقول هرمي كل اتكالي عليك وعلى كلامك هرمي الشبكة. خلي كل وجع جواك وكل هم جواك تيجي النهاردة وترميه قدام ربنا ونقول له الترنيمة دي مع بعض. هرمي كل اتكالي عليك.

صحابنا العذراء دايما بنلجأ ليها. مين فينا في وقت ضعفه وفي وقت ضيقته مش بيلجأ للعذراء ويقول لها حلها من عندك؟ فخلينا في الترنيمة الجاية نقول لها ولسه يا عذراء بتحني وبتشيل الهموم عني.

النهارده خلينا نصلي بكل قلب فينا ونقول له يا إلهي نادي قلبي فأتي إليك. ربنا دايما بينادي عليك وانت المفروض تسمعه، فخلينا نرنم الترنيمه الجايه ونقول له يا إلهي نادي قلبي فأتي إليك.

0: يبارككم ويقدسكم جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

الخير. أشكر الرب لأجل وجودنا في محضره، وقت جديد، وقت جميل، وقت مبارك. قلوبنا ومشاعرنا وحياتنا بتنادي عليه وتقول يا رب بنشتاق إن إحنا نشوفك، بنشتاق إن إحنا نعاين وجهك بهتاف، نشتاق إن قلوبنا رب تتلامس مع شخصك. في مزمور 42 يقول كده: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجيء وتراءى قدام الله. يا رب شو قلبي إن أنا أشوفك، شو قلبي إن أنا أتلامس مع شخصك. عندي فكرة بسيطة في نص دقيقة. في مزمور 73 راح واحد كده كان تعبان قوي في وسط برية صعبة وشايف الحال مقلوب، الشرير زي الفل، واللي بيحب الرب في حتة من وجهة نظره مش أحسن حاجة. بس لفتت نظري مدخل بيقول كده: لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله. أنا نفسي النهاردة كل واحد تعبان من حاجة وعينه شايف حاجة تعباء قوي وكسراء قوي، تعالى كده اتراءى قدام الله وقول يا رب أنا داخل محضرك. في محضر الرب في أمور قوي تتغير، في أمور

أمور تتبدل، في أفكار تختلف، في وضعية بتختلف من حال إلى حال. لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت شفت بعينين تانية وبفكر تاني. تعالوا نقف مع بعض وقول له كده، ما فيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا بحضورك، ما فيش حدود لأي مجد هتصنعه لنا في حضورك يا رب. تعالى تعالى واملك، تعالى غير، تعالى فرح، تعالى انقل، تعالى اشفي، تعالى ادي سلام، ادي فرح، ودي سرور وسلام. امين. يلا ندخل لمحضر مع بعض.

مين يحمد غيرك يا رب؟ مين نتقدم أمامه بحمد بترنيمات نهتف له غير شخصك يا رب؟ يا رب أعلى قدام عينين كل حد فينا النهاردة، يوم ما نتعب يوم ما نكل، هناك المقادس، مقادس الله، حضورك اللي يبهج القلب، حضورك اللي يطيب النفس يا رب ويطيب الخاطر، حضورك يشفينا رب، حضورك يملانا بالفرح. اعلى قدام عينين كل حد فينا النهاردة يا رب باسم الرب يسوع، وانت بتطلق شفاهنا في عبادة نسبحك ونعلنك فيها، انت ملك ورب وسيد على قلوبنا وعلى حياتنا.

التحدي انك تقول له صوتي ليك هيعلى، حتى لو انا بمشي في وادي ظل الموت، لكن اقدر اقول كده تقدر تخليه معاك يا رب ينبوع افراح وتسبيح وهتاف لكي تطلع.

رنم لك روحي ولا تسكت. آخر آية كده في مزمور 20، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. نفسي نرنمها مرة كمان وانت بتقول له الصوت هيعلى على التحدي، الصوت هيعلى على القلق، صوتي هيعلى على الحيرة، على المرض. أنا أؤمن يا رب أنك أنت موجود في الوسط وعن كل واحد ليس ببعيد. أرفع إليك بكل إيمان وثقة ويقين تسبيح لك أيها الملك أيها السيد.

دقيقتين ثلاثة اللي جايين تعالوا نصلي فيها مع بعض. نفسي كل اثنين كل ثلاثة كل بنش قاعد جنب بعضه تعالوا قولوا رب النهاردة بنعلن لنا ملك الملوك ورب الأرباب إله السيد الكائن على الكل اللي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. عظموا الرب ديلوا المجد والقوة والسلطان المهابة والعزة والسجود.

تاني يقول له كده: في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة. أنا محتاج قوة اللي أقدر بيها أقول حتى رب الريح لو صعب عنيد لكن فيها بسلطان تسود، حتى لو بقول في وسط البحر وقلب السجن، ده اللي ليه في المياه القوية مسلكا وإيديه قديرة وعزيزة وعظيمة وفاعلة. الترنيمة اللي جاية اللي نختم بيها بتقول كده: ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. بشتاق يا رب إن قوتك تغمر قلبي حتى وأنا في وسط الضيق والألم والضعف، لكن أقدر أعلن لك النهاردة: شجعتني قوة في نفسي. أمين. يلا اهتف معايا الكلمة اللي جاية.

خلونا نقف مع بعض كده واحنا بنقرا مزمور 46 قبل ما نصلي وقبل ما نسمع ربنا عايز يكلمنا في ايه. خلونا كده نقرا المزمور ده، وفي عبارات في المزمور دي كده تملى قلبك النهارده بالايمان. انا هقرا عدد وحضراتكم عدد. الله لنا ملجا وقوه، عونا في الضيقات وجد شديدا. تعج وتجيش مياه وتتزعزع الجبال بتموها. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. مين أطلع عدد خمسة تاني؟ عايزك تبص على العدد ده. الله في وسطنا فلن تتزعزع.

عشان هو موجود، مش عشان احنا نقدر، مش عشان احنا عندنا قوة ولا عندنا إمكانيات، لكن لأن الله في وسطها. في حياتك، في بيتك، في الكنيسة، في البلد، فلن تتزعزع. ارفع قلبك كده واعلن إيمانك، قوله أشكرك لأنك أنت موجود يا رب، وأنت في وسطنا، أنت في وسطنا، أنت القدير، أنت القوي، أنت اللي تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يا رب أنا بصلي النهاردة تملأ قلوبنا كلنا بالإيمان، كل قلب خائف يا رب وخائر النهاردة يا رب عينيه تشوفك إنك موجود وممسك بيمينه، أنت اللي تقوله لا تخف لأني أنا موجود معاك. أشكرك لأنك لا تتركنا ولا تهملنا، أشكرك لأنك يا رب عندك كلمة لينا النهاردة، أشكرك لأنك تغير أذهاننا وأفكارنا وقلوبنا، تفتح عينينا على جمالك وعظمتك وسلطانك وحكمتك يا رب. نحبك يا رب قوي قوي قوي قوي، عايزينك تتمجد في وسطينا يا رب. انت الملجأ وانت المتكل وانت الحصن وانت الحماية. اشكرك، اشكرك لانك تطمن اولادك وبناتك النهاردة يا رب. اشكرك انك تنزع الخوف يا رب من قلوب ناس وسطينا النهاردة، سواء في الكنيسة او امام الشاشات. أيوة رب، لا للانحناء ولا للانكسار يا رب لأولادك وبناتك، لأنك موجود في وسطنا لكل المجد. أمين أمين. مش هنقول ترنيمة يا سامح، بحب أقول ترنيمة قبل الوعظة. يلا

سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه وقول له اهلا وسهلا بيك في بيت ربنا. لو ما تعرفش اسمه تعرف عليه. عايزين نعيش مع بعض كعيله نبقى عارفين بعض كلنا. هو انا عارف ان في قرار من رئيس الوزراء بيشتغلوا يوم الاحد من البيت، صح كده؟ صح ولا انتوا بتشتغلوش؟ ما فيش شغل يوم الاحد، بيشتغلوا من البيت. بس ما طلعش قرار تحضروا الكنيسه من البيت.

اللي بيتفرجوا عليا. القرار ده للشغل بس. عايزك تبص حواليك وتشوف مين مش موجود النهارده كده، اسال عليه يمكن يكون تعبان محتاج صلاه. طمن على اخواتك في الكنيسه اللي تعرفهم. اسمحوا لي نقف مع بعض واحنا بنقرا من رساله فيليبي الاصحاح الثالث. فيليبي اصحاح 3 وهقرا من عدد 1. اخيرا يا اخواتي افرحوا في الرب. كتابه هذه الامور اليكم ليست علي ثقيله، اما لكم فهي مؤمنه. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد، فأنا بالأولى. من جهة الختان مختوم في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي دري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. أمين. تفضلوا استريحوا. اللي متابع الاجتماعات بتاعت الكنيسة عارفين إن احنا ماشيين في دراسة لرسالة فيليبي، ودي العظة يمكن الرابعة أعتقد في سلسلة رسالة فيليبي. مهم جدا الرسالة دي، مهمة جدا، لأن بولس فيها، احنا دايما بناخد رسالة فيليبي إنها رسالة عن الفرح، ودايما بس بولس ما بيتكلمش على فكرة عن الفرح، ما شرحش قضية الفرح في رسالة فيليبي، لكن شرح السر اللي يخلي الإنسان يعيش فرحان طول الوقت أيا كانت الظروف، أيا كانت الضيقات، أيا كانت التحديات مع البشر، أيا كانت الخسارة اللي ممكن تخسرها في الحياة أو الاحتياجات اللي ممكن تكون عندك في الحياة. فهو مش بيشرح قضية الفرح في رسالة فيليبي، لكن بيشرح سر الفرح. وفي الرسالة كلها هتلاقيه بيتكلم على مركزية المسيح في الحياة، يعني سر الفرح أن يسوع هو مركز الحياة. ففي الأصحاح الأول بيقول أن الحياة بالنسبة لي هي المسيح، لأن ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. بيقول رغم كل الضيقات اللي بيكتس فيها أن المسيح هو حياتي، هو مش إضافة في حياتي، هو مش حاجة كده جنب حاجات تانية في حياتي، لا هو كل حياتي. ويجي في الأصحاح الثاني يقول أنه في كل التحديات اللي بكتس فيها مع البشر والعلاقات، قال أنا فكري هو فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. فحياتي هي المسيح، فكري هو المسيح. لكن في الأصحاح الثالث اللي هنتكلم عنه النهاردة بيتكلم إن ربحي هو المسيح، كله المسيح، مش بس فكرة إن المسيح حياتي، لا ده حتى فكري أفكاري زي أفكاره. والربح الحقيقي في الحياة مش البركة اللي بيديها، مش عطاياه، مش المعجزات اللي بيعملها، مش الآيات والعجائب، لكن هو شخصيا هو الربح الحقيقي في حياتي. ويجي في أصحاح 4 يقول برضو المسيح، يقول إن قوتي في المسيح مش في الإمكانيات، مش في اللي عندي، مش في اللي أملكه، مش كده قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فبولس بالنسبة له بيكتب رسالة فيليبي لأهل فيليبي بيقول لهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم السر، أنا مش أشرح لكم الفرح ده عبارة عن إيه، لكن أشرح لكم السر اللي يخليكم عايشين فرحانين. وده اللي حصل معايا، إن المسيح بقى كل حياتي مش إضافة في حياتي، أنا حياتي كلها تتعرف بالمسيح، أنا فكري كله فكر المسيح، وهي أفرحنا من صنع أفكارنا. خلي بالكم لو الفكر ده بقى فكر المسيح هنعرف نفرح بجد، ولو الربح بتاعنا مش أشياء وممتلكات وامتيازات، لكن المسيح بقى ربحي وفهمت يعني إيه المسيح ربحي، هعيش سعيد حتى لو بخسر في الحياة أشياء وأمور. وبيقول إنه في الرحلة دي أنا عندي احتياجات مش بس تحديات، لكن أنا متأكد إن في المسيح أستطيع كل شيء. فالمسيح حياتي، المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. حفظتهم؟ أنتوا معايا؟ المسيح أول واحدة إيه؟ حياتي. المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. صح ثلاثة بيبدأ الجزء ده بجزء شوية تحس إنه غريب، بيبدأ بكلمة افرحوا في الرب. افرحوا في الرب، مش افرحوا

لحاجات ولا الأشياء. وبعدين يقول حتة كده غريبة جدا، هعملها مقدمة سريعة علشان أدخل في الموضوع على طول. بيقولهم كتابة هذه الأمور، كتابة الأمور إليكم ليست علي ثقيلة لكن هي مؤمنة، يعني حاجة هتثبتكم، هتساعدكم، هتشجعكم. وبعدين دخل عمل مقارنة بين نوعين من الناس، بين ناس حطهم مع بعض في بوكس كده، سماهم فعلة الشر، سماهم الكلاب، سماهم القطع، ودي لها تفسير هقوله بعد شوية. وبعدين بين المؤمنين الحقيقيين اللي هم أهل فيليبي، أهل الختان الحقيقيين. فكأنه بيعمل مقارنة بين المجموعة اللي هي متهودة وعايزة، على فكرة كنيسة فيليبي دي كانت كلها أمم، بس كان في مجموعة متهودة عايزة تدخل التعاليم اليهودية والامتيازات والطقوس والحاجات بتاعت اليهودية، علشان تبقى مسيحي حقيقي لازم تختن ولازم تعيش بالطقوس اليهودية. فبولس بيقول لهم هنا انظروا المجموعة دي، الكلاب، مش بيقول عليهم كلاب، بيقول اللي بيبصوا على الأمم إنهم كلاب. تعرفين الـ الـ الـ اليهودي يبص للأمم إنه إيه؟ كلب، انه ده اقل، ده جنس اقل جدا من اليهودي. عشان كده المراه الكنعانيه لما المسيح قال لها يعني ليس جيدا ان يطرح خبز البنين ان يطرح للكلاب، قالت له ايضا الكلاب تاكل من مائده اسياد، الحاجات الساقطه من مائده اسيادهم. فبيقولوا انظروا فعلة الشر اللي بيعملوا، اللي عاملين مشاكل طول الوقت، اللي عايزين يشككوكوا في ايمانكوا طول الوقت. انظروا القطع، القطع دول اللي بيؤمنوا بالايه، الختان الحقيقي، انه الطفل يختن في اليوم الايه، الثامن، اللي هم بيقطعوا حته من الجسم، وقطع حته من الجسم يعني علامه انك انت يهودي وانك من عائله ابراهيم وانك وانك وانك. فبيقولوا انظروا الناس دي. وبعدين بيقول عباره جميله قوي، بيقول كده لاننا نحن الختان مش هم، لان الختان الحقيقي مش في الجسم، مش في قطع جزء من اللحم. الختان الحقيقي هو ختان الروح في القلب، ختان القلب ده الختان الحقيقي، ده الفخر الحقيقي. ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على العلامات الجسدية ولا الأمور الجسدية. وبعدين يشرح فكرة مهمة جدا، يشرح الفكرة والقضية اللي بتشغل كل الناس، فكرة المكسب والخسارة، الربح والخسارة. وفي الجزء اللي هنتأمل فيه مع بعض بيتكلم عن هي تتحسب ازاي، ايه اللي اعتبره ربح وايه اللي اعتبره خساره، وايه هو معنى الربح وايه هو معنى الخساره. بولس بيناقش القضيه دي وبيقول بالنسبه للناس دي الختان، لا، لو في واحد بقى يفتخر وعنده مميزات وكده، ده انا اكتر واحد ينفع افتخر. وانا اتكلم معاكم في ثلاث افكار بسرعه. الفكره الاولى، فكر بولس من ناحيه المكسب والخساره قبل لقائه بالمسيح في أعمال 9، بولس كان يظن أن كل ما له قبل لقائه بالمسيح ربحا قبل أعمال 9، وده اللي ذكره هنا في الجزء بتاع أصح 3. بيشوف الامتيازات بتاعته، إيه الامتيازات؟ بيقول لهم كده، ودي الامتيازات بتاعت اليهود، وبالنسبة لليهود هو ناجح جدا وربحان جدا ومميز جدا وعنده مستقبل رهيب. فبيقول لهم من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين. أنا حتى مش من أي سبط، انتوا عارفين سبط بنيامين سبط مميز جدا، السبط الملوكي. فحتى أنا النسل بتاعي، النسل الوراثي بتاعي، أنا جاي من حتة ومن مكانة اجتماعية ومن سبط اجتماعي ملوكي جدا. وبعدين يقول لهم عبراني من العبرانيين، برجع لإبراهيم، لنسل إبراهيم، لكن كمان أنا عبراني وبتكلم العبرية اللي كتير من المتهودين واليهود ما بيتكلموش العبرية. ويكمل ويقول كده، من جهة الناموس الفريسي، ده أنا من طائفة ومذهب أكثر انتشارا وأكثر تعقيدا وأكثر عمقا وأكثر فكرا. أنا مش واحد يهودي على السطح كده، لا لا لا، ده أنا من الفريسيين التقال قوي. بعدين بيقول من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، أنا كنت بخدم الربح بتاعنا، كنت بخدم ربنا بكل قلبي وبضطهد الكنيسة، لأن الكنيسة دي في رأي اليهود والمسيح في رأي اليهود مش هو، مش ده المسيح المنتظر. فكان بيعمل إيه؟ بيفتكر أنه بيقدم خدمة لله، عشان كده اليهود يحترموه جدا لأنه مضطهد الكنيسة. وبعدين بيقول من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، أنا مفيش حاجة تلوم عليا خالص. دي كانت الأرباح بتاعته على فكرة قبل أعمال 9، قبل ما يقال

قابل المسيح. عشان كده بولس كان يظن انه مقبولا من الله، افضل من غيره بالنسبه لاقرانه في ذلك الزمان، اقرب للحق، انقى من الاخرين، وكان كل اللي بيعمله وهو بيضطهد المؤمنين وبيضطهد الكنيسه

فاكرين يعقوب في العهد القديم سفر التكوين اصحاح 25 31؟ الربح عند يعقوب مختلف عن بولس، بس شبه بولس قبل ما يقابل المسيح. يعقوب كل اللي كان يتمنى ايه، او كل اللي كان الربح بالنسبه له ايه، ان ياخد البكوريه من عيسو. ده كل الربح بالنسبه له، ان انا اخد البكوريه، لان هو عارف ان انتوا عارفين ان يعقوب اسمه المتعقب او المخادع او كان كل همه ياخد البكوريه من عيسو.

واشتراها بأكلة عدس. ومش بس كده، إنه قدر يقبل يتفق مع رفقة مع أمه إن هم يخدعوا إسحاق أبوه العجوز علشان ياخد البركة. فبالنسبة ليعقوب كل الأرباح بتاعته هي أمور مادية، البركة المادية، الحماية، الأمان، إنه ربنا يباركه. بولس كان فاكر كده برضو، إنه لما يبقى بيعمل الناموس بحذافيره، لما يضطهد الكنيسة، لما يعيش الوصايا العشر زي ما هم بحذافيرهم كده، هيبقى هو في الحماية وعنده مستقبل وعنده ضمان، ده الربح. عارفين يعقوب نجح إنه ياخد البكورية، ونجح إنه يسرق البركة من بره. بس عارفين طول عمره عاش ايه؟ عاش هربان، وعاش خايف، وعاش قلقان، وعاش مخدوع من لبان، وعاش مظلوم من لبان، مع انه من بره امتلك الكثير، كسب كتير قوي، ربح كتير قوي. بس كانت النتيجه ايه؟ النتيجه ان الربح ده مش ربح. ليه؟ لانك مش مستمتع بيه، لانك انت من جواك خربان، انت من جواك قلقان، انت من جواك خايف. وده اللي بيصوروا لينا العالم يا جماعة، انك لو حصلت على هذا الشيء، لو امتلكت هذا الشيء، لو ربحت هذا الشيء، المركز، الخدمة، المكانة، الفلوس، الصحة، ستعيش سعيدا. ده وهم، مفيش حاجة وقتية تعطي سعادة أبدية وفرح حقيقي. الإنسان اللي بيبني حياته على أرباح أرضية مش بيستريح. في ناس ناجحة في الحياة كتير، وكسبت كتير، وربحت كتير، بس حياتها مليانة خوف، مليانة مقارنة، مليانة رفض، مرفوضة، مش مستمتعة بكل النجاحات والأرباح اللي وصلتها، لأن حياتها مبنية، سعادتها وفرحها وأمانها مبنية على اللي بيكسبوه أو بيخسروه. اللي بنكسبه أو بنخسره متغير، فكل ما تبني حياتك وأمانك وسلامك وفرحك على أمور متغيرة لن تفرح. نقطة تانية بقى، إيه اللي بيعرفني معنى الربح والخسارة؟ إزاي أبص زي بولس على مبدأ الربح والخسارة؟ اللقاء الحقيقي مع الله يعيد تعريف معنى الربح والخسارة. أعمال 9 حصل حاجة شقلبت حياة بولس، هدت كل الإمبراطورية اللي هو فيها، هدت كل الشخصية اللي كان بيفكر ده النجاح وده الإيمان وده البر وده التدين وده اللي بيرضي ربنا. في لقاء واحد انهار عالم بولس بالكامل، وتغير معنى الربح والخسارة في حياة بولس في لحظة واحدة. بولس في العبارة اللي قالها اللي هنقف عندها بعد شوية، إن حسبت كل الأشياء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح، ما كانش مجبر على فكرة على كده، ما كانش حد لوي دراعه، ده اختيار حر، اختيار حر نتيجة لقائه بالمسيح. حصل حاجة، إنجيل متى أصحاح 13 لو قريته كده هتلاقيه كله أمثلة، كل أصحاح 13 من أوله لآخره أمثلة بقى عن القمح والزوان وحبة الخردل والخميرة والكنز، الحقل اللي فيه كنز واللؤلؤة، كل القصة دي والشبكة كلها أمثلة. بس في واحدة من الأمثلة تكلم فيها عن اللؤلؤة غالية الثمن، اللؤلؤة اللي تستاهل تبيع كل شيء وتقتنيها. وده اللي حصل مع بولس، شاف اللؤلؤة الحقيقية، اتقابل مع اللؤلؤة الحقيقية، اتقابل مع المسيح، بص على كل الامتيازات اللي عنده، ان هي قليلة وصغيرة وما تستاهلش، وأبيعها. مش بس اعتبرها خسارة، اعتبرها نفاية. النفاية أقل من الزبالة، انتوا عارفين الموضوع ده، الزبالة في هذا العالم اللي بنعيش فيه بيعملوا لها حاجه اسمها سورتنج، بلاستيك لوحده والورق لوحده كده، بيفصلوا الحاجات ويعيدوا تدويرها ويستخدموها من تاني. الحاجات اللي ما بتفضلش وما ينفعش يفصلوها او ما ينفعش يستخدموها تاني ولا يعيدوا تدويرها اسمها نفايه، زباله الزباله. ده المعنى، زباله الزباله. بولس بيقول لما قابلت اللؤلؤة غالية الثمن، لما تقابلت مع المسيح، لما قال لي أنا يسوع الذي أنت تضطهده، لما شفت الجمال والحب والقبول والدعوة وشفت كل ده، كل الأشياء صغرت، كل الأشياء بعتبرها نفاية أو خسارة. اللي عينك بتشوفه هو اللي بيحدد ربحك وخسارتك. في سفر التكوين أصحاح 13 القصة المشهورة بتاعت إبراهيم ولوط، لما رعاة إبراهيم

ورعاه لوط اتخانقوا مع بعض، وابراهيم قال للوت يعني مش هيبقى ينفع يبقى بيننا خصام ومشاجره، انت اختار الارض اللي انت عايزها وبراحتك. عارفين لوط عمل ايه؟ رفع عينه وشاف الاردن او شرق الاردن كجنه الله فين؟ في مصر. شاف ايه؟ ايه اللي ملى عينين لوط؟ ان الارض دي خضرة، الارض دي خصبه، الارض دي هتطلع خير، الارض دي فيها فلوس، الارض دي فيها ربح سريع، الارض دي احسن من اي ارض تانية، انا هختار دي. اللي عينيك بتشوفه وبتعجب بيه وبيملى عينيك هو ده بالنسبه لك الربح. اللي ملى عينين بولس المسيح، اللؤلؤه غاليه الثمن، عكس ابراهيم. ابراهيم ما اختارش كده، مع انه هو الاكبر ومع انه اللي من حقه هو يختار الاول ومن حقه يحدد الارض اللي ياخدها، بس ابراهيم ما عملش كده. ابراهيم ترك الاختيار لله. لوط ما شافش شر سدوم، ما شافش، شاف اللي بيبرق اللي بيلمع، شاف المكسب. العالم بيحط قدامنا يا جماعه الوان ومكسب وربح، هو ده، هي دي السكه، هذا الامتلاك، هذا الربح، هذا المال، هذا الانجاز، هذا مش عارف الدور اللي بتعمله، ومرات حتى في الخدمه وتبقى منوره كده، بس انت مش شايف بعد كده فتخدع فتقول هو ده النجاح وهو ده الربح وهو ده الامان وهو ده الفرح. لوط ما كانش شايف شر سدوم، كسب ارض، بس عارفين خسر ايه؟ خسر بيته وخسر بناته. ابراهيم ما خدش الارض اللي خدها لوط، بس عارفين ايه؟ اختبر شركه مع الله حقيقه، هو ده الربح، هو ده الربح. خسر ارض وعشيره لما قال له اخرج من ارضك وعشيرتك، بس عارفين كسب ايه؟ كسب امه كبيره. اللي عينك بتشوفه وعينك بتتملي بيه هو اللي بيحدد معنى الربح والخساره في حياتك. فاذا كان المال هو اللي منور في عينك وهو حاسس ان امانك فيه وان امتلكته هتبقى في امان وفي فرح وفي سلام، ده تعريف الربح بالنسبه لك، او الصحه او العيال او الجواز ايا كان. وان كان المسيح ستصغر كل الاشياء، ستفقد بريقها كل الاشياء، لان هناك بريق اخر، لؤلؤه غالية الثمن هي اللي مالية عينيك. مش هتقدر تسيب الخداع الأرضي بتاع الربح. تعرفين العالم حط مقاييس للربح وحط مقاييس للنجاح وحط مقاييس للأمان، كلها مقاييس خادعة. إمتى تقدر تتخلص من المقاييس الخادعة عشان تحسبها صح وتختار صح؟ مش هتقدر تسيب الأقل إلا ما تدرك الأعظم. يبقى مش تعرف معنى الربح الحقيقي إلا ما تتقابل معاه ويملى عينيك ويبقى هو اللؤلؤة. لكن كمان مش هتقدر ما تزعلش على الحاجات اللي بتخسرها إلا ما تشوف الأعظم اللي أنت كسبته. تقرأ قصة موسى في سفر العبرانيين أصحاح 11، يقول كده: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. خلي بالك من كلمة حاسبا، الحزب عملها ازاي؟ عارفين موسى كان عنده كل شيء يفرح، كل شيء يطمن، كل شيء يشجع. عنده سلطة، عنده غنى، عنده قوة، عنده مستقبل سياسي يعني رهيب لو يوسف كمل. كان شايف ذهب مصر، وكان شايف القصور بتاعت مصر، وكان شايف قوة مصر، لكن كان في نفس الوقت شايف حاجة تانية تبدو مش عظيمة. كان شايف مذلة الشعب، كان شايف عبودية الشعب، وكان شايف حضور الله في نفس الوقت، وكان شايف دعوة الله على حياته. وأنا أعتقد أن موسى لما حط ذهب مصر وقوة مصر وقصور مصر قدام العبودية بتاعت الشعب وقدام حضور الله وقدام دعوة الله على حياته، عارفين عمل إيه؟ اختار المسيح. قال الربح الحقيقي المسيح. حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. لما بتشوف الأفضل بتقدر تسيب الحاجات التانية، تفقد قيمتها وتفقد معناها وتفقد قوتها. عايز أرجع ليه موسى عمل الاختيار ده؟

لأنه كان يرى من لا يرى. ولو أنت مش شايف من لا يرى هتفضل الحاجات التانية مالية عينيك، ويفضل الربح بالنسبة لك هو الامتلاك، هو الإنجاز، هو التقدم في الوظيفة، هو الصحة، هو الجواز، هو العيال. عملت الاختيار ازاي ده يا موسى؟ أصل أنا شفت الورا الأحداث، شفت الملك، شفت العظيم. أرجع ليعقوب. يعقوب لما راح يبوق وكان الملاك بيصارعه وهو بيصارع الملاك، دخل المصارعة دي معتمد، عارفين عليه؟ على قوته. يعقوب دخل المصارعة مع الملاك بناء على قوته، بيصارع معه، بيصارع معه لغاية لما الملاك عمل ايه؟ كسر حق ايه؟ فخده. الاعتمادية على ما يعطيك الأمان والسلام والطمأنينة، مع انه كان خايف. عارفين خرج من المقابلة دي ايه؟ لما تقابل مع ملاك الرب مش متكل على نفسه، خرج متكلا على الرب. اختار الله، كان قبل اللقاء ده يريد البركة، بعد اللقاء ده عايز ربنا. ربنا غير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل وتوقف عن الخداع. ندخل في الوعظة. أيوة إيه زهقتوا؟ مش عايز أطول عليكم. أطول ولا ما أطولش؟ لسه ساعات بيقولي ما أطولش. عايز أقول لكم حالة المؤمنين بالمرة كده بقى، فرصة يعني نعمل تطبيق عملي وبعدين أقول كلمتين. مزمور 73 بيتكلم عن واحد جميل جدا، أساف، مرنم وجميل وحلو، بس كان عنده المشكلة دي. النجاح بالنسبة له، البركة بالنسبة له، الصحة، الغنى، الامتلاك. ويبدأ يقول الرب صالح، الرب صالح. يعمل ترنيمة جميلة، عارفين ترنيمة الرب صالح دي اللي بنقولها؟ هو قال إنما الله صالح لإسرائيل، إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. خلصت الترنيمة. إيه اللي جرى لك؟ ليه مش فرحان وانت مرنم وانت مسبح وانت في محضر الله؟ قال لا، أصلا أنا عينيا بصت على الناس اللي ربحت، رغم إن هم أشرار، عندهم غنى وعندهم صحة، جحظت عيونهم من الشحم، ناس كتر ما بيأكلوا تخنوا كده وحالتهم جميلة، وقعد يقول شعر في وأنا شمعنا أنا؟ ما هو الربح بالنسبة له كان إيه؟ كانت البركة الجسدية والصحية والمادية، حتى في موتهم، ليس في موتهم شدائد. ويقول انتخست فيا كليتي، تمرمر فيا قلبي. حالته بقت زي مرنم ومؤمن وحلو، حالته بقت صعبة قوي. عارفين ليه؟ لأنه مبدأ وفكرة الربح والخسارة عنده بإيه؟ بما أملك. يقول حتى دخلت مقادس الله، تقلي سامح بدأ المزمور كنت سامع وأنا نازل، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. بص في المزمور بقى يقول إيه لما دخل مقادس الله وشاف اللؤلؤة غالية الثمن، وشاف اللي أعظم من الغنى ومن الصحة ومن العيال ومن الإنجاز ومن كل الكلام دي. بص يقول إيه لما دخل، بيقول ولكني، عدد 23 يمينة، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ما انت كنت بتعيط على حاجات في الارض من شويه، ما انت عايز الربح بتاع الارض. لما دخل المقادس تغير مفهوم الربح والخساره خالص. شافوا وشاف المجد اللي ربنا هياخده ليه، شاف اخره الاشرار اللي بيلفوا ويدوروا عشان يكسبوا، عايزين مكسب سريع وعايزين ربح سريع، وبيستغلوا الاشياء وبيستغلوا الناس وبيعملوا عشان ياخدوا كل حاجه. لما شافه دخل مقادس الله وعينيه اتملت بالقدوس، وشاف النعمة والمجد اللي منتظره، وشاف انه ربنا ماسك بإيده في رحلة الحياة، قال له على الأرض أنا مش عايز ولا حاجة. الربح بتاع العالم ده أنا مش عايزه. جعلت بالسيد الرب ملجأ لأخبر بكل صنائعه. ندخل بقى في قلب الوعظة في كلمتين. طب يا بولس أنت خسرت كل الأشياء وبتعتبر كل الأشياء نفاية، ليه؟ قال عبارة جميلة جدا، قال لكي أربح المسيح وأوجد فيه. كنزي وربحي هو المسيح الذي لا يقارن.

مال ولا بصحة ولا بأي شيء. يا بولس ده يعني ده ربح معنوي، يعني هيعمل لك المسيح، ما هو صعد خلاص، هيعمل معاك إيه في الحياة في الأرض؟ في الاضطهاد وفي السجن وفي الألم وفي الجوع وفي الاحتياج. هلا نعمل حاجات كتير قوي. قال المسيح حياتي، المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. هتعيشها ازاي دي يا بولس؟ فبولس بيشرح الفكرة الجميلة دي في فليبي أصحاح 3 وبيقول كده: ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس. اليهود كانوا بيشوفوا بولس ده قبل المسيح حاجة كبيرة قوي، وبر وبلا لوم أمام الناموس ومضطهد الكنيسة وغيور وحاجة تمام التمام. قال أنا كل ده بعتبره نفاية زبالة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي لكي أربح المسيح. وفي المسيح تربح كل شيء، وده مفهوم تاني خالص. انت ربحت المسيح، ربحت الخلاص، ربحت الغفران، ربحت كل شيء. اخذ ما لنا واعطانا كل ما له، هو ده الربح الحقيقي. المسيح اعطانا كل ما له واخذ كل ما لنا، وفي كل ما اعطاه لنا في الحياة، في الأبدية، في الرجاء، في العناية، في المعية، في كل شيء في المسيح. بيقول أنا بالنسبة لي المسيح هو الربح الحقيقي، لأن في كل شيء، كل كفايتي، كل احتياجي، كل شيء أريده هو في المسيح. ومش بس كده، أربح المسيح وأعمل إيه؟ وأوجد فيه. هو اللي يعيش مش أنا، هو اللي يظهر مش أنا، مش سامح، مش بولس. أنا ربحت وخدت اللي عنده، لكن كمان أنا عايش فيه وبي ولي، هو ده الربح الحقيقي. قدرت تستحمل الاضطهاد إزاي والسجن إزاي والجوع إزاي، ومرات يعني ظلمت وضربت عملتها إزاي؟ قال أنا ما عملتهاش، أنا كنت في المسيح، أنا ربحت المسيح لكن كمان كنت في المسيح، فالمسيح اللي عايش. عشان كده لما بيتكلم مع المسيح صلبته، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بيقول إيه؟ أنا بولس القديم ده اللي بولس القديم عايز يكسب ويربح، لكن بولس الجديد اللي اتصلب مع المسيح عايش في المسيح بالمسيح. عشان كده كل ما أكتس فيه، أنا مش بكتس فيه لوحدي، أنا جواه، أنا جواه، هو اللي بيتحرك مش أنا اللي بتحرك. عشان كده فكره جوايا، مشاعره جوايا، أحشاءه جوايا، فمش فارق معايا اللي بيجرى من بره. بعدين بيقول لك أربح المسيح وأوجد فيه. وقال ثلاث حاجات مهمة، قال الربح ده فيه ثلاث حاجات: أعرفه، قوة قيامته، شركة آلامه، متشبها بموته. الربح الحقيقي مش انك تمسك فلوس اكتر وتاخد وظيفة احسن او تاخد قيادة مجموعة او تبقى راعي في الاجتماع او تخدم، مش ده الربح. بولس بيقول الربح الحقيقي بالنسبة لي ان اعرفه. هنا مش بيتكلم على معرفة من شخصية الله، لا، بيتكلم على المعرفة الاختبارية، ان الربح الحقيقي اللي اكسبه كل يوم ان اعرفه كل يوم، إن أختبره كل يوم، أختبر محبته كل يوم، أختبر جوده كل يوم، أختبر رحمته كل يوم، أختبر معيته، أختبر النعمة، أختبره كل يوم أعرفه. إيه ده؟ هو أنت لسه ما عرفتوش يا بولس؟ ده أنت كتبت الرسالة دي بعد تقريباً 25 سنة من معرفتك بالمسيح، لغاية النهاردة ما عرفتش مين هو المسيح؟ بيقول لا، أصل المحبة مثلاً، يعني المحبة دي فائقة المعرفة، دي عايز العمر كله أفضل أعمل إيه؟ أعرف الحب، أعرف الحب، أعرف الحب، والحب ده يملأني ويطلع مني ويفيد مني. هو ده الربح، هو ده الربح الحقيقي، إن أعرف يسوع، أعرف محبته ليا، والمحبة دي تملكني للآخر، أعرف طول عرض المحبة وطول المحبة وعمق المحبة وعلو المحبة. هو ده الربح. أعرف يعني إيه النعمة المقوية، أعرف يعني إيه النعمة الشافية، اختبار يومي. بس انا مش هقدر اشوف ده ربح طول ما انا ما شفتش اللؤلؤه غالقه الثمن، طول ما انا ما شفتش عظمته، طول ما انا ما حسبتهاش بالطريقه بتاعته. كل مره هنحسبها بطريقه العالم، كل ما هنخسر فلوس هتبقى خساره، كل ما نخسر وظيفه هتبقى خساره، كل ما نخسر

علاقة هتبقى خسارة. لكن لو شفناها من منظور المسيح ومنظور بولس بعد مقابلته للمسيح، الربح والخسارة معناهم يتغير. الربح بالنسبة لي ان اعرفه، واليوم اللي مش باخد اختبار معاه، مش بعرفه وادخل الى عمق معاه، هو دي الخسارة. هي دي الخسارة الحقيقية، لأعرفه وقوة قيامته. اختبر قوة القيامة كل يوم في حياتي، اللي تموت العالم جوايا، اللي تموت الشهوة جوايا، اللي تموت الأفكار الغلط والحاجات اللي بتدفعني ان اخد من العالم اخد من العالم اخد من العالم. هي دي الفكرة اللي العالم عايش بيها، خد على قد ما تقدر. لكن قوة القيامة لما تختبرها تميت الذات وتميت أشياء أخرى وشهوات في داخلي، وقوة قيامته وشركة آلامه. أتألم لألمه، أتألم لألمه. عشان كده موسى اختار الاختيار المسيح، عار المسيح، إن شاف المزلة اللي فيها الشعب. الألم اللي جواه ما تبقاش على نفسي وعلى اللي أنا خسرته، الألم اللي يبقى جواه الألم بتاع المسيح. والمسيح كان بيتألم لأجل إيه؟ لأجل الناس. بكى على أورشليم لأنها لم تعرف زمان افتقدها، لم تعرف ما هو لسلامها. وده الربح، انك تأخذ كل ما له وتختبره وتوجد فيه وتعرفه وتختبر قوة قيامته وتعيش يسوع اللي بيتألم لأجل الناس. أقول لك أربع حاجات تعلمك تحسبها صح بسرعة أختم بهم. أي حزب عايز تحسبها، انظر لنهاية الطريق لا لبدايته. انظر لنهاية الطريق لا لبدايته. لوط بص على خضرة الأرض وبص على الحاجات كتير قوي، بس ما بصش على شر سدوم واللي ممكن يحصل في سدوم لي، فاختار اختيار غلط، حسبها غلط. عارفين ليه؟ لأنه بص على تحت رجليه. عارفين مبدأ عايشني النهاردة وموتني بكرة؟ ده مدمر، ده مدمر. لو تختار بناء على اللحظة، بناء على الحاجة اللي لمعت في عينيه، ما بصش على نهاية الأرض. يمكن يبقى قرار مريح بس ممكن يقودك لمصيبة كبيرة. بولس لو كمل بامتيازاته اللي قالها في فيليبي 3 ما كانش بقى بولس الرسول. لو بص ان في ايده حاجة عصفور في اليد والعشرة على الشجرة وبس تحت رجليه، ما كانش بقى بولس الرسول. لو تمسك بما لديه، لو اللي عنده ده بقى هو كل الغالي في حياته، ما كانش بقى بولس الرسول. ولا شفنا تأثيرات بولس الرسول في آسيا وأمريكا. المسيح هو الكنز الحقيقي، الحقيقي. اثنين، اسأل نفسك، هل هذا الربح يملك قلبي أم لا؟ اللي بيملك قلبك ربحك. لو الفلوس هي اللي بتملك حياتي تبقى هي الربح بتاعي، لو المسيح بقى المسيح. ولو خسرت الفلوس وعشت مهموم وحزين ومكسور وشايل الهم، اعرف ان المسيح مش اللؤلؤة غالية الثمن في حياتك. أي شيء بياخد مكان المسيح بيتحول إلى صنم في حياتك أو إله في حياتك، خلي بالك. ثلاثة، تعلم أن ترى المسيح اللؤلؤة غالية الثمن. تعلم كل يوم في الخلوة، قل له افتح عيني على جمالك، على عظمتك، على محبتك، على سلطانك، على نعمتك، على رحمتك، عايز أعرفك. كل ما تشوف اللؤلؤة دي كل يوم في حياتك، يسوع يصغر العالم في عينيك، تصغر الأشياء في عينيك. الأشياء مهمة؟ آه الأشياء مهمة على فكرة، بس في فرق إن أنا استغل الناس لأحصل على الأشياء زي بقية البشر، وإن أنا استغل الأشياء لأسعد الناس. فرق كبير بين الاثنين. الحب للعالم والأشياء العالم وماديات العالم ما يطردهوش إلا حب أعظم. أقولها تاني،
اللي يخلصني من محبة أمور العالم ونجاحات العالم وقوة العالم وأمان

بين العالم، حب أعظم من هذا، ودي محبة المسيح أعظم من كل أمور العالم. آخر حاجة، قارن بين الوقت والأبدي. بولس ده فكره طول الوقت، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. الأشياء اللي أنا بعتبرها ربح دي وقتية ولا أبدية؟ هو ده بقى المقياس. كل ما أسعى إليه عشان أقول ده ربح، هذا الربح وقتي أم أبدي؟ الأشياء الوقتية وقتية، موجودة النهاردة ومش موجودة بكرة، لكن الأشياء الأبدية أبدية. في نجاح مؤقت لكن وقتي، في ربح مؤقت لكن وقتي، لكن في ربح أبدي. كل ما هو وقتي ينزع منك، ينفع يتغير، ينفع يتحول، ينفع يتخذ منك. كل ما هو أبدي لا يستطيع إنسان أن يأخذه منك. كل كنوز الأرض تتغير قيمتها، لكن يسوع الكنز العظيم لا يتغير ولا يستطيع أحد أن يأخذه منك. مش كده المسيح لما قال لهم ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله وفي الآخر خسر نفسه وخسر أبديته وخسر حياته؟ الخسارة الحقيقية مش إنك تخسر أشياء أرضية، بل أن مش الخسارة مش إنك تخسر الأمور الأرضية، مش دي الخسارة. الخسارة الحقيقية إنك تخسر المسيح لأجل الأشياء، لأجل الامتلاك، دي الخسارة الحقيقية. الربح الحقيقي إنك تعرف المسيح وتوجد فيه وتحيا به وتسلك في حضوره وتعيش لأجله. بولس بالرغم ان خسر مكانته وسط اليهود وسط اقرانه وتعرض للاضطهاد وتعرض لحاجات كتيره جدا وسجن وامور صعبه جدا، بس ما تقراش عن بولس في ولا رساله من رسائله انه كان متحسر على اللي خسره، ولا كان ندمان على اللي قال عليه زباله او نفايه، ما تقراش. لكن طول الوقت يقول، حتى اصحاح 3 بدا يقول افرحوا في الرب، اصحاح 4 يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. في نهاية أيامه يقول لتلميذه تيموثاوس، الله لم يعطينا روح الفشل رغم كل اللي عديت فيه وكل اللي خسرته، الله ادانا روح القوة والمحبة والنصح. الحزب الصح لا تتعلق بالأشياء ولا تجعل الأشياء تمتلكك، لكن اجعل المسيح يملك قلبك. وإذا المسيح بقى هو اللؤلؤة غالية الثمن وهو ربحك، صدقني هيقل الخوف من الخسارة. لما هتخسر فلوس ولما هتخسر منصب ولما هتخسر حاجة مش هتخاف، لأن عندك كنز عظيم لا يمكن أحد أن يأخذه منك. ستفرح بصرف النظر عن الفلوس. أختم بالعبارة دي، العالم بيقول لك إن خسرت كتير لن تفرح، بولس بيقول لك العكس، حين خسرت الأشياء التي كانت تشبع قلبي وجدت الفرح الحقيقي. لما خسرت الأشياء اللي كانت بتشبع قلبي وجدت الفرح الحقيقي، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة أمل. هو ده الربح الحقيقي. الربح لا المال ولا الصحة ولا الأولاد ولا المستقبل ولا الجوازات، الربح هو المسيح. اسمحوا لي نوقف عشان نصلي. غمض عينك كده واسأل نفسك، إيه اللي بيملكك؟ إيه الربح بالنسبة لك؟ الفلوس، جواز، العيال، المستقبل، الخدمة؟ تخيل الخدمة ممكن تبقى دي ربحك. بولس كان عنده خدمة، كان مضطهد الكنيسة. إنك تعيش متدين صح هو ده الربح. بولس كان متدين جداً.
الربح الحقيقي

هو المسيح ربحي اللي أخذ كل ما لي وأعطاني كل ما له. كل ما بعرفه كل ما الأشياء تصغر تصغر تصغر، كل ما بدأ العالم وقيم العالم تسقط من داخلي. هو اللؤلؤة غالية الثمن. احتياجك مش ان ظروفك تتغير ولا تكسب اكتر ولا صحتك تبقى افضل، احتياجك هو المسيح. أساف كان مؤمن حلو ومرنم جميل بيحب الرب من كل قلبه، بس كان الربح بالنسبة له هو الغنى والصحة. يقول حتى دخلت مقادس الله. آه لو دخلت مقادس الله، آه لو شفته وشفتيه، شفت جماله وحبه وعظمته وسلطانه، شفت غلاوتك في عينيه، ده الربح.

خليني أقولها لك زي ما هي كده. الشيء أو الشخص أو الحاجة اللي بتستفد منها أمانك وقيمتك وهويتك وسلامك وفرحك هو ربحك. فإذا كان المال هو من تستمد منه القيمة والهوية، إذا كانت الصحة، إذا كان شريك الحياة، أيا كان هو ده الربح. بس ده زي العالم بالظبط. وإذا كان المسيح هو من تستمد منه أمانك وقيمتك وهويتك ووجودك، المسيح هو ربحك. ده اختبار صغير، اختبار صغير. اسأل نفسك كده بصدق واسمح للروح القدس يكشف أعماقك. إيه اللي بيديك الأمان؟ إيه اللي بتعتبره ربح في حياتك؟ إيه اللي بتعتبره في وجوده، في وجود هذا الشيء أو هذا الشخص أنت مطمن؟ وإيه اللي لو خسرته بتتعب؟ لو خسرت فلوس بتتنكد وبتشيل الهم؟ لو صحتك اتدهورت الدنيا بتبوز معاك، هي دي الخسارة؟

اوعى تفتكر انك لو المسيح بقى ربحك هتعيش جعان وهتعيش مش ناجح. لا اوعى ابليس يضحك عليك كده. بس ما ينفعش ربحك يبقى شيء، ما ينفعش ربحك يبقى شخص، ربحك يكون يسوع تحديد تجمع كل الحاجات التانية، وهو يبقى مسؤول عنك، مسؤول عن أكلك وشربك. مش كده بولس قال المسيح كفايتي قوتي. قول يا رب املأ عيني بيك يا رب، تبقى أنت شبعي وأنت فرحي وأنت حياتي وأنت الربح الحقيقي يا رب. أنت اللؤلؤة يا رب، أنت اللؤلؤة غالية الثمن. صلي وأنت واقف، صلي وقول له يا رب حط إيدك على ذهني النهاردة يا رب، نظف الأفكار القديمة الغلط عن الخسارة والربح اللي العالم زرعها فيا، وأعرف أن الربح الحقيقي يا رب فيك، فيك أكون، فيك أوجد، فيك أعرفك، أعرفك واختبرك كل يوم، شوف تعاملاتك معايا كل يوم، قوة قيامتك وهي تعمل في حياتي وتغيرني وتحررني. يا رب حط إيدك على أذهاننا من فضلك يا رب، كل اللي لمعه العالم قدام عينينا النهاردة يصغر يصغر يصغر يصغر، وانت اللي تملى عينينا وتملى حياتنا يا رب. ما نبقاش جايين يا رب نعمل زي أساف في العهد القديم، لكن يا رب نبقى أساف بعد ما دخل مقادس الله، نبقى بولس بعد ما قبلك في أعمال 9، نتعلم نختار اختياراتك ونعيش حياتك.

غمض عينك كده وارفع قلبك واطلب نعمة من ربنا للأيام اللي جاية، أن يكون هو ربحك، ربحك وحياتك، يكون يسوع حياتك، فكرك ربحك، قوتك كفايتك. صلي صلي صلي يا رب، حط ايدك على اذهاننا، غير منطق الربح والخساره للعالم زرعه فينا يا رب، ان لما نخسر يا رب نكتئب ونهتم ونقلق ونخاف، وان الربح في اشياء يا رب، في امور تحصل لنا، لكن الربح الحقيقي ان نوجد فيك، ان نوجد فيك نعيش بيك وليك

ملخص رسالة فيليبي، يلا مع بعض. المسيح لا نعيد الوعظة بقى. المسيح حياتي، يلا مع بعض صوت واحد. المسيح حياتي، المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. مركزية المسيح في الحياة. أمين. خلينا نمد ايدينا على الطلبات دي كده. احنا مش بنختم الاجتماع ده بالفقرة دي، لكن دوات الكنيسة بتعلن إيمانها فيه، إن إلهها قدير وإن إلهها في وسطها، موجود مع المرضى وموجود مع المحتاجين واللي عندهم أزمات. وأنا أؤمن إن إلهنا ما تغيرش، مازال يصنع الآيات والعجائب، بيشفي بالدواء وبيشفي بمعجزات فورية، وبيدي نعمة في الوقت الصعب ووقت الضيق. أشكرك وأعظمك وبركك لأنك حاضر وسطينا يا رب. يا رب أنا جاي النهاردة مع إخواتي، يا رب نرفع إخواتنا المتأكدين.

المتألمين والمرضى أمامك واللي عندهم احتياجات يا رب. أشكرك لأنك مش بعيد في سماك، لأنك قريب من كل واحد، أنت لست عنا ببعيد يا رب، أنت قريب منهم، شاعر بألمهم وبوجعهم وبتعبهم. وأنا بصلي النهاردة لكل اسم فيهم يا رب، مع الكنيسة جايين نرفع ونعلي إيماننا يا رب، ونقولك مدي إيدك بمعونة الأيام دي لكل المتألمين يا رب، لكل اللي عندهم وجع في أجسادهم، ولكل عندهم كانسر، كل عندهم سكر وأمراض قلب، مدي إيدك يا رب، مدي إيدك يا رب، الدواء يشتغل والعمليات تنجح وتعمل معجزات فورية باسم الرب يسوع. نؤمن نؤمن نؤمن نؤمن يا رب. صلي لأجل نعمة، نعمة غنية ترفع يا رب كل متألم وموجوع الأيام دي. أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك لأنك أنت رب اللي تنزع كل مرارة يا رب، كل عدم غفران في القلوب يا رب، كل جروح تشفيها أنت بإيدك وتدويها يا رب، تشفي الماضي، تشفي الماضي، تشفي ناس من الماضي اللي واجهها وبيطاردها يا رب. أنا بصلي يا رب كل ضد كل قلق وكل اكتئاب، والناس اللي مش عارفة تنام بالليل يا رب، راحة بسلامة يتطبعون وينامون لأنك أنت في طمأنينة تسكنهم يا رب. أنا بصلي للأبواب المغلقة تفتح يا رب، أبواب العمل باسم الرب يسوع تفتح، تفتح لأولادك وبناتك، والخمس خبزات والسمكتين يكفوا يا رب ويزيدوا ويباركوا من خلالهم آخرين. صلي لأجل رب باب الارتباط يفتح باسم الرب يسوع يا رب، لا للإعاقات، لا إعاقات من عدو الخير يا رب. أنا بصلي كل آلة صورة ضد شعبك لا تنجح يا رب، لا تنجح، كل أعمال إبليس وكل أفكار إبليس وكل مخططات عدو الخير لا تنجح على أولادك ولا بناتك ولا شعبك ولا كنيستك يا رب، لكن أنت تنجح كل ما في قلبك يا رب، كل ما في قلبك يكون لا ينقص منه شيء يا رب. نختبر مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة. صلي عشان مصر الأيام دي يا رب، مجد ابنك فيها، مجد المسيح الأيام دي يا رب. تعال لشعبنا يا رب اللي عايز يرضيك، واعلن نفسك واعلن صليبك واعلن محبتك واعلن شفائك. زور البيوت يا رب الأيام دي، زور الأزواج والزوجات اللي بينهم خلافات ومرارة ووجع، زور يا رب واشفي واطلق قوة غفرانك. نحبك يا رب، ساعدنا نعيش فيك وبيك وليك يا رب، ولمجدك، ولمجدك وحدك. خلينا نختم بالصلاة الربانية مرنمة.

وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وللأبد. وكل شعب الرب يقول

0: بشكر قناة الكرمة جدا على المجهود المبذول. هي يمكن ما تكونش من أقدم القنوات اللي طلعت، لكن انتشارها دلوقتي انتشار أكبر بكتير وليها تأثير كبير.
1: بشكر جدا قناة الكرمة وكل القائمين عليها وكل الستاف اللي شغال شغل كويس خالص. ربنا يبارك ويستخدمك ويكونوا في أفضل حال الوقت الجاي.
2: تعرفت على قناة الكرمة وقت طويل جدا، ودي واحد من القنوات المميزة عندي، فأنا شخصيا بتبارك من خلاله كتير جدا، من خلال البرامج اللي بيقدمه قناة الكرمة. وشخصيا أنا بتبارك برضو في ناحية أنه القناة دي بيعمل تغطية لأحداث كتيرة للسودانيين، كتير بيوصل لنا في مدينة ناصر وفي عين شمس، وفي خدمات كتير بيقدمه للسودانيين. والقناة دي يعني على المستوى الروحي يعني قناة يعني مش بس عايز ياخد لقطات ويستفيد بيها، لا، دي قناة بيوصل رسالة حية، رسالة المسيح.
3: أشكر قناة الكرمة بصراحة، شايف مجهود جبار ومجهود جميل خالص الصراحة.
4: عايز أشكر قناة الكرمة جدا، وبجد ربنا يباركهم ويستخدمهم، ودايما من مجد المجد.
5: أنا بالنسبة لي فرقت معي قناة الكرمة جدا، تحس إن هي كنيسة جوه البيت، فرقت في عيلتي كمان، يعني حتى لما بنبقى عايزين نهدي الدنيا كده ونقعد نسمع حاجة بنجيب قناة الكرمة تسبيح.
6: بيفرق معايا جدا في قناة الكرمة ان هي بتوصل لكل الناس، وحقيقي بركة كبيرة قوي انه يكون في كل بيت ينفع يكون بيشوف حاجات كتير روحية ممكن ما يقدرش يتحرك ليها برا. فبنشكر جدا قناة الكرمة على انها بتوصل لكل الناس في كل وقت.
1: اتفرج على كنيسة المسيح وجسر الدوار.
7: بحب برنامج ليك تسبحنا، بحب اشغله كده لما اكون مثلا شغال او يعني بيكون شغال في كده في البيت، برنامج بيكون فيه ترانيم شغاله طول الوقت، فبحب البرنامج ده يعني.
4: للامانه انا من عشاق قناه الكرمة، وانا اغلب الوقت في البيت ببقى بشغلها، بتابع المؤتمرات اللي مش ببقى قادره اروحها زي مؤتمرات بره مصر وسواء برضو جوه مصر، بتابع برضو قناه التسبيح طول الوقت، حتى الاخبار والبرنامج بتاع ما وراء الاحداث، انا بحب الامور السياسيه فكمان بتابع من خلال الكرمة. الكرمة حقيقي روعه في البيت.
8: بحب اتفرج على مرنمين زي زياد شحاته وسمايل فاروق، بيأثروا فيا صوتهم في تعزية كده.
9: بحب اتفرج على الترانيم لان دي كانت حلم في وقت من الاوقات ليا، انه ازاي ان تكون في قناة متخصصة في الحتة دي، وازاي ان هي تكون بتمارس كل الاذواق وبتكلم كل الناس وكل نوعيات الناس اللي موجودة، كمان الاجتماعات والبث المباشر اللي بيتعمل من اماكن مختلفة، ازاي ان هي كأني بحضر جوه الاماكن دي، وازاي ان انا اكون بستمتع بكل الناس الجميلة اللي بتكون بتشارك في الحاجات دي.
10: بحب اتفرج على برنامج شفتاي تسبحك، هو بيكون فيه ترانيم بتعزيني قوي وبحب اكون بتفرج عليه يعني.
5: نفسي اشوف برامج نفسيه اكتر، حاجه للمراهقين وطلاب الجامعه، دي هتفرق معاهم قوي.
4: اتمنى حاجات تعليميه للامهات والمراحل العمريه بتاعه الاطفال وبتاعه المراهقه، تساعد الأمهات والأباء في التعليم أكتر.
1: نفسي يكون في برامج تعليمية للأطفال تكون بتخدمهم مهارياً وفنياً.
7: نفسي يكون موجود الوقت الجاي، نفسي يكون في مسلسلات أكتر، مسلسلات مسيحية بتتعرض كحلقات يومية أكتر يعني على القناة، ونفسي يكون في زي بودكاست لإجابة عن أسئلة الشباب بشكل أكبر يعني، واهتمام بنوع البودكاست وكده إن هو جذاب للشباب أكتر يعني.
11: بحب يكون في برامج للأطفال، بحب يكون توعية للشباب والأشياء اللي بتكون بتضرهم.
10: حابب إنه يكون في برنامج يعلمنا إن إحنا آلات وعزف وكده، ويكون عزف للترانيم يعني كده، عشان مش بيكون موجودة في أغلبية الحاجات دي.
9: هي بصراحة متنوعة، مش حاسة إنه في حاجة معينة في بالي مش موجودة، لكن ممكن يكون حاجة ليها علاقة بالأطفال مثلاً، وتكون بتتكلم مع الأطفال اللي في مصر أكتر، وحاجات برا الصندوق، وتكون بتخاطب حاجات مميزة يعني، يكون الطفل قاعد

0: قدامها مستمتع يعني.
1: قناة الكارما بتغطي أغلب الخدمات، لكن أحب الوقت الجاي أكتر أشوف انتشار وأشوف حاجات متخصصة لكل الأمور، يعني اللي بيحب يسمع تسبيح يبقى فيه برامج كتير عن التسبيح، اللي بيحب يسمع تعليم يبقى فيها درس كتاب، في حاجات طبعا موجودة كده، لكن نحب الانتشار يكون أكبر وأوسع يعني.

0: انا بشكر قناه الكرمه جدا على تعبهم وعلى مجهودهم، وربنا يعوض تعبهم خير على كل اللي بيعملوه. بصراحه يعني قناه جميله جدا، ربنا يبارك حياتهم.
1: نشكر جدا قناه الكرمه على وجودها في كل حدث، وهم تملي بيكونوا داعمين لكل خدمه وكل نهضه في كل الكنائس. ربنا يبارككم ويثمركم.
2: قناه الكرمه بنحبكم، يسوع يستخدمكم، يثمر بيكم، يبارككم ويكون يده معكم.
3: انا بشكر قناه الكرمه اللي هي بتقدم المحتوى ده للناس وكده، وبتفيد ناس كتيره جدا.
4: بحب اسمع ابونا مكاري، بيفرق معايا جدا وعظاته وبتلمسني كتير.
5: اكتر حاجه بتفرق معايا على قناه الكرمه هي الاجتماعات الاسبوعيه اللايف بتاعه الكنائس، كنيسه الرسوليه في وكاله البلح والكنيسه الرسوليه في شربات.
6: بحب اتفرج على قناه الكرمه على ابونا مكاري.
7: بحب اتفرج على برنامج جه وقتك للقسيس سمير فهمي.
0: الامانه يعني قناه الكرمه من القنوات المميزه في القنوات المسيحيه من زمان، وهي بتعرض حاجات كويسة زي الأخ رشيد في سؤال جريء، وأبونا مكاري، واجتماعات قصر الدبارة.
8: بحب أتفرج على قناة الكرمة على صفحة جديدة.
2: للأمانة قناة الكرمة بتقدم مواضيع واجتماعات هايلة وبرامج جميلة مميزة بجد، لكن أكتر برنامج بيفرق معايا أنا وبيتي برنامج الأسيس سمير فهمي جه وقتك. يعني دايماً بنبقى منتظرينه بشغف وبنبقى مستنيينه، وأمين يكون لي ده وقت لينا للانتفاضة وللتوبة ولتمجيد اسم يسوع.
9: نفسي أشوف برامج رياضية بتفيد الشباب ويبقى فيها طابع روحي أكتر ويعلمنا عن يسوع،
10: يبقى موجود أكتر عن الإدمانات، العلاقات، بالذات في سن الشباب ده بيبقى ابليس مسيطر قوي على الشباب وسنهم قوي، فمحتاجين يبقوا بيتكلموا عن الحاجات دي اكتر.
11: يعني هو ممكن تكون الحاجه اللي انا هقولها دي موجوده بس ممكن تكون مش كتير او انا ما خدتش بالي منها، انه كتير قوي بنحتاج توعيه عن سوق العمل، فانه ازاي نشتغل، ازاي نطور من نفسنا، ازاي كاولاد الرب نكون باينين ونوصل لشغلانات كبيره فيها قرارات فيها مسؤوليات اكبر. فدي حاجه تفرق معانا، واعتقد دي حاجه جزء من الكنيسه المفروض ان احنا نتوعى عنها جوه الكنيسه. يعني
9: اتمنى يكون في برامج للمسابقات يكون فيها طابع روحي للشباب وتكون بتوصل معلومات بطريقه لطيفه وحلوه للشباب. يعني
7: احب اشوف نهضات اكتر للشباب نفسها، وبرضه يكون في ايام كرازيه ليها طابع رياضي،
9: قصص من الكتاب المقدس على هيئه كرتون عشان توصل اكتر للاطفال.
12: بص، هو اكتر قناه على الكرمه بحب اتفرج عليها هي قناه الشباب، بس حاجه حاساها مش موجوده قوي هو ان الشباب يكونوا بيكلموا الشباب، فدي حاجه حسنا هي لو اضافت هتكون بيرفكت.
2: نفسي نقدم افلام او موفي سبيشال للشباب، يعني الشباب دلوقتي بيحبوا اكتر فكره اللي على اليوتيوب او الريلز او الفيديوهات البسيطه السهله اللي بتجذبهم. يعني انا حاسه اني مش اسهل حاجه لشاب من سن 15 ل 30 سنه ان يقعد يحضر خدمه، لكن هم اكتر بيحبوا فكره الموفي.

0: مش بيعرفوا يوروها، هتبقى حاجة جديدة وحلوة لو قناة عملت كده.
1: للأمانة قناة الكارما يعني ما سابتش حاجة ما عملتهاش. شكرا كتير على تعبهم، وربنا يعوض تعبهم خير.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. في هذا البرنامج نتناول دراسة كل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاحي 29 و30، وشجعك أنك تفتح كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياد.
0: كمان برحب الضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، في أصحاح 29 هنتقابل مع موضوعات أساسية متعلقة بيعقوب وهو في فدان أرام. كلمنا عن هذه الأفكار الرئيسية.
1: ترك يعقوب بيت أبيه مرغما لا بطل، هو ما يحبش الغربة، هو زي ما الكتاب قال عنه انه انسان كامل يسكن الخيام، او في ترجمه اخرى انسان منزلي،
0: ما يحبش الشحطات،
1: ما يحبش الشحطات. واضح انه ليه في الطبيخ، شاطر في الطبخ وحبيب امه. واضح كل دي بتدينا انه مش بتاع الاغتراب. عشان كده اول كلمه في الاصحاح ثم رفع يعقوب رجليه، يعني زي ما تقول حاجه مش، مع ان ربنا شجعه في الاصحاح اللي فات، لكن انا رايح فين؟ طبعا رايح تارك البيت، مش سعيد بتركه البيت، لكن يا حبيبي دي حصاد، انت نسيت ان للإثم عقاب، او ان للزرعة حصاد، انت بتحصد. دي بداية الأصحاح، لكن بعد كده هنشوف انه وصل الى فدان أرام والتقى برحيل، وما نسميه الحب من اول نظرة. اختبروا يعقوب مع انه كان في الوقت ده عدى 70 سنة، لكن يبدو انه كان عاطفي جدا، فلما رأى راحيل بكى عليها وقبلها، فكان انسان عاطفي، وربما بكى وحن اليها لانه رأى فيها صورة ام البنت بتطلع لعمتها، وهنا دي رفقة، ما هي عمة راحيل، فيبدو ان فيها شبه، حن إلى أمه، استعاد الذكريات. وبالمناسبة هو ما شافش بعد كده أمه لما ترك البيت، لم يعد إلى بعد كده. بنشوف زواج يعقوب برحيل، لكن حدثت بداية الحصاد، ودفع ثمن كبير جدا في ليلة عمره، إذ اكتشف أن العروسة مش هي رحيل اللي اشتغل لسببها 7 سنين، لكن هي ليئة المكروهة اللي مش مستعد يدفع لأجلها ولا حتى يوم واحد.
0: تمام، دي الموضوعات الأساسية في أصحاح 29.
1: أي
0: ثم رفع يعقوب رجليه.

0: إليه وذهب إلى أرض بني المشرق، ترك بيت إيل.
1: أيوة.
0: ذهب شرقا متجها إلى فدان أرام.
1: أيوة.
0: ترك بيت إيل، لكنه لم يترك من إله
1: بيت إيل.
0: بيت إيل لأن الرب كان قد قال له لأني لن أتركك.
1: صحيح.
0: حتى أفعل لك ما كلمتك به.
1: صح.
0: كيف ظهرت عناية الرب مع يعقوب من أول ما خرج في طريقه إلى فدان أرام؟
1: يعني الرب قال له أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، حفظه بداية. لكن مش بس كده، في رحلة العودة يقول يعقوب هذه الكلمات: صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعت بعبدك. أنا بعصاي لما سبت بيت أبويا كنت ماشي بعصايا بس، الآن صرت جيشين، لا مش بس جيشين من الغنم والبقر، لكن عنده 4 ستات، يعني زوجتين والجاريتين، وعنده في الوقت ده كان 11 عيل، يعني بقي حاجة كبيرة قوي عظيمة قوي. هذا كله من أمانة الرب معه، الله الذي ظهر له وقال له، ومن غير ما تحط شروط يا يعقوب على الله، الله في نعمته الغنية هيحفظك ويردك إلى هذه الأرض وهذا مكان. أما أنت في وعودك ونذورك أنت لست على قدر كلامك.
0: قبل ما نيجي لقصة زواج يعقوب، عايز أتكلم عن فدان أرام وعن لبان في فدان أرام. حضرتك أطلقت على فدان أرام الإصلاحية، المدرسة اللي فيها الرب هيشكل في يعقوب ويصنفر فيه ويعدل فيه مستخدما شخصية لبان. كلمنا عن شخصية لبان وطريقة تعامل الرب مع لبان في استخدام الرب للبان علشان يوضب يعقوب.
1: في دراستنا السابقة احنا شفنا يعقوب بكل أسف كذاب، أولا تاجر وغشاش وكذاب، وربنا ما يحبش الصفات دي، عشان كده حب يفطمه عنها فبعته لواحد تاجر أكتر منه، غشاش أكتر منه، كذاب أكتر منه، علشان يكرهه في الغش وفي الكذب. الله ما يحبش كده. وفعلا هنشوف في الإصلاحية ديت بتاعت لبان إزاي كان الرجل ده كذاب. غيرت أجرتي 10 مرات، وبعدين اتفق معاه على راحيل واخدمك بيها 7 سنين، مش قليل يعني، مش مثلا التمن ما كانش كفايه، لكن يوم يديله، لا طب انا مين قالك ان انا عايز اشتغل 7 سنين واديك راحيل؟ يعني خلاه يكره حاجه اسمها كد ويكره حاجه اسمها غش. وطبعا ده افتكر يا يعقوب اللي حصل في اصحاح 27، وانت تعرف ليه ربنا سمح لك بالغلب اللي انت فيه في عند خالك لبان.
0: فكان يعقوب يحتاج إلى لبان.
1: أيوة.
0: وقساوة لبان.
1: صح.
0: وشراسة لبان.
1: أيوة.
0: عشان الرب يبتدي يشكل فيه ويوظف فيه.
1: بالظبط.
0: تمام. حدث ما حدث وأراد أن يتزوج، أحب رحيل، تعلق بها جدا. وحضرتك قلت أن في طفولية في طريقة نظرته إلى رحيل من أول مرة تعلق بها من غير ما يعرف أي حاجة عنها، يمكن شكلها فكره بأمه.
1: بالضبط.
0: لكن بدلا من أن يتزوج رحيل تزوج بليئة. برضو محتاج أخذ فكرة عن ليئة، يعني عن شخصية ليئة، عن هذه المرأة التي لم يحبها يعقوب في البداية.
1: ليئة أتعاطف معها جدا، هي ما كانتش جميلة وهذا ليس ذنبه. تقدر تقول ليئة زي ما قال واحد: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. في الحال المصيبة فعلا كان أبوه اللي هو لبان، يعني دي عاملة تعملها. صحيح هو يعقوب بيدفع حساب قديم، لكن أنا أعتقد أنه كان كل ما يبص على ليئة يتذكر أسوأ أيام حياته، فأعتقد ما كانش بيبقى مش ممكن يبتسم في وشها تحت أي ظرف، يعني أو إذا كان بيبتسم ويشوفها على طول
0: يكشر.
1: طبعا بنية غلبانة، طب ذنبها إيه؟ أب شرير وتاجر باع بناته، وزوج مش عايزها ويعني أخدها رغما عنه، يعني البنية دي. بس دي كانت لكي تظهر فيها فضائل رائعة في أسماء أولادها، نشوف إنها قد إيه كانت متضعة منحنية، بتقدر ربنا، بترمي شيلتها على ربنا، والرب ما سابهاش، ربنا عوضها. لكن مسكينة حتى مع طعوة

0: رضاة الله لها ظل يعقوب حتى النهاية ما تشغلش باله ليأدي على الإطلاق.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الله كان عايز يعلم يعقوب اللي زرعه هيحصده. طب ايه ذنب ليه ان تبقى مكروهة في عين يعقوب؟
1: قصة زواج يعقوب من ليئة ضمن مخطط الله علشان يهذب يعقوب. بس هي ذنبها ايه علشان تتعامل المعاملة ديت؟
2: في الحقيقة الرب عواضها، والرب إله التعويضات. يعني شوف في عدد 31 من أصحاح 29: ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها. دي أول حاجة. لكن أداها ست أبناء وبنت، وما تنساش أن الست أبناء دول كان منهم يهوذا، كان منهم لاوي. وإذا كان منهم يهوذا معنى ذلك أنها صارت جدة للرب يسوع المسيح حسب الجسد. يعني الله عوضها تعويضات روحية رائعة،
1: تمام،
2: بارتباطها بيعقوب اللي هو منه هيجي المسيح. واختار الرب أنه من ليئة يأتي المسيح، مش من رحيل المحبوبة. من رحيل جاء يوسف، صحيح رمز جميل للمسيح، لكن المسيح نفسه جاء من ليئة اللي هو من سبط يهوذا المسيح ولد. إذن الرب إله تعويضات، ولما لقاها مكروهة من زوجها وتاجر بها أبوها، الرب عوضها بأنه أعطاها أبناء كثيرين، ومنها جاء المسيح حسب الجسد، قمة التعويض.
1: تمام. ذهب يعقوب إلى فدان أرام هاربا.
2: أيوه.
1: وتزوج امرأة رغما عن إرادته.
2: أيوه.
1: يعني ما كانش حابب يتزوج ليئة.
2: أيوه.
1: وأتى المسيح من السماء طائعا ليرتبط بالكنيسة، مش مرغما، لكن أحبها وأسلم نفسه لأجلها. اعمل لي المقابلة ديت، المبينة ديت.
2: يعني يمكن كلام حضرتك بيفكرني بآية جميلة وردت في نبوة هوشع أصحاح 12. لو قرينا الكلام اللي جه هناك يقول كده: وهرب يعقوب إلى صحراء أرام، وخدم إسرائيل لأجل امرأة، ولأجل امرأة رعى. خدم، مش كده؟ أقول إن يعقوب خدم نتيجة عصيانه وعدم طاعته، بينما المسيح له كل المجد، جاء من السماء وخدم، لكن خدم في كمال التوافق والطاعة مع أبيه.
1: صحيح.
2: لأجل امرأة رعى، المسيح أيضا لأجل العروسة صار الراعي الصالح اللي بذل نفسه عن الخراف. ضحى يعقوب، تعب يعقوب، بس ما لا يذكر على الإطلاق بجوار تعب الرب يسوع المسيح لأجل الكنيسة التي أحبها وأسلم نفسه لأجلها.
1: تمام. لما نروح لأصحاح 30 يبدأ لنا هذه الكلمات: فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنينا وإلا فأنا أموت. عايز حضرتك تديني فكرة عن شخصية رحيل وعن مستوى رحيل الروحي وعدم لجوئها إلى الله في الصلاة عندما لم يفتح رحمها، وعن تعلقها بالأصنام. كلمنا عن شخصية رحيل.
2: يعني الواحد على عكس من ليئة، الواحد لما بيتكلم عنها روحيا بيبقى منشرح. رحيل رغم نضارة الوجه شحوب الروح.
1: أي.
2: لا علاقة لها حقيقية بالرب على الإطلاق. زي ما حضرتك تفضلت، سرقت أصنام أبيها. إيه ده يا رحيل؟ إيه المستوى المتدني ده؟ هنا لما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها. إيه المستوى الهابط ده؟ تغيير المحبة، لا تطلب ما لنفسها، لا تحسد، لكن بكل أسف ما عندهاش محبة. ولا نقرأ على الإطلاق إنها عندها محبة. الكلمة الأولى التي سجلت لها في الكتاب المقدس: هب لي. هي ما تعرفش غير إنها تاخد، هب لي بنين وإلا فأنا أموت، يعني هنتحر. برضو كلام غبي وصغير. يعني هو يعقوب، ويمكن دي المرة الوحيدة اللي حمي فيها غضب يعقوب على رحيل، هو أنا مكان الله؟ هو أنا اللي بفتح الرحم؟ ما تطلبي من ربنا،

0: لما عمتك رفقة ما كانت عاقر وصلى لأجلها إسحاق وربنا فتح رحمها، أما تطلبي من ربنا ليه بتطلبي مني أنا وأنا الغلط عندي؟ ولا ما فيش غلط، الرب عايز يدرب راحيل، لكن بكل أسف ما كانش عندها استعداد بسهولة إنها تتعلم وإن كانت قد تعلمت أخيرا.
1: وبرضو ربنا ما سابش رحيل وأعطاها ولدا.
0: صحيح.
1: وأول الأولاد هنا واحد اسمه دان.
0: أيوة.
1: وعايز حضرتك تديني فكرة مش بس عن شخصية دان، لكن يرتب لي أولاد يعقوب سواء من ليئة أو من رحيل أو من الجاريتين علشان أحبائنا المشاهدين ياخدوا فكرة عن نسل يعقوب.
0: يعني يعقوب كان عنده 12 ابن بالإضافة لبنت. ال 12 دول جم من أربع سيدات. الأولى ليئة جابت له 6 لوحدها، يعني جابت نص العدد ليئة لوحدها. جابت الأول 4 ثم توقفت عن الولادة، بعد كده ربنا أدها تاني فجابت 2، المجموع 6. راحيل لما لقت إنها ما بتخلفش أختها عمالة تجيب جابت 4، قالت لا مش هينفع كده، ادخل على جاريتي بلها، فجاب منها 2. لما ليئة لقت إنها بطلت تخلف والجارية بتجيب، طب أنا عندي جارية، فأدت زلفة ليعقوب جاب كمان 2، يبقى 4 و2 و2 بقينا 8. وبعدين ربنا أدى ليئة كمان 2 بقينا 10. راحيل لغاية دلوقتي ما جابتش أي حد، لكن أخيرا جابت يوسف وسمته يوسف، يزيدني الرب ابنا آخر، أنا عايزة كمان واحد تاني.
1: تمام.
0: جابت الواحد التاني لكن وهي بتولده ماتت.
1: تمام. يمكن واحد من المشاهدين دلوقتي يشوفنا ويقول يعني يعقوب تزوج امرأتين وكان معاه جاريتين، أدي كده معاه
0: 4
1: نساء، لماذا لا تحترمون تعدد الزوجات؟ لماذا تقولون أنها زوجة واحدة لرجل واحد؟ مش الكتاب ذكر لينا تعدد الزوجات؟ اديني الفكر الكتابي إيه؟
0: يعني من البدء لم يكن هكذا، زي ما قال المسيح في متى 19، لو الله من خطته تعدد الزوجات فلماذا لم يخلق كذا حواء أو كذا امرأة لآدم؟ وفي الوقت ده كانت البشرية لسه محتاجة لإعمار الأرض، الله خلق امرأة واحدة لرجل واحد، وفي الكتاب قال ليس بعد 2
1: بل
0: جسد واحد. لكن في العهد القديم الإنسان كان تحت الامتحان، النتيجة ما كانتش طلعت لسه، كان الإنسان تحت الامتحان، فربنا سمح للي عاوز يتجوز أكتر من واحدة اتجوز. وقل لنا النتيجة، هل كان زواجك بأكثر من واحدة بركة لك ولبيتك ولأسرتك ولا كان وبال؟ هل كان زواج أي واحد بأكثر من واحدة كان لمصلحته أم لضرره؟ بص الإجابة، حتى في بيت يعقوب هنا كانت مشاكل، حتى بين الأختين كان في بينهما صراع دائر، سيبك من الجواري. إذن العهد القديم عهد امتحان، لكن النتيجة ما جتش لصالح تعدد الزوجات. ولذلك لما أتى المسيح، لما جاء وقت الإصلاح، المسيح قال من البدء لم يكن هكذا، بل يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق مش بزوجاته لكن بامرأته.
1: أيوة.
0: ويكون الاثنان، مش الثلاثة ولا الخمسة، يكون الاثنان جسدا واحدا.
1: يعني سرد الكتاب لظروف هذه العائلات وتعدد الزوجات ما فيهوش أمر إلهي من الرب يقوله تزوج بامرأتين أو 3 أو 4،
0: ولا مطلقة. مصادقة
1: ما فيش يعني أمر كتابي
0: ولا مصادقة، لكن الرب بيحكي اللي حصل وبيقول لك شوف بنفسك هل كان هذا لخير العائلات أم لدمارها؟
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

عدد 25 بيقول: وحدث لما وردت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان: اصرفني لأذهب إلى مكاني. إيه علاقة ولادة يوسف بأن يعقوب حس أنه لازم بقى يمشي؟ يعني إيه العلاقة؟

0: يوسف جه والأمور اتغيرت، قرر يعقوب أن يترك المكان. مجيء يوسف بيمثل إيه هنا؟
1: يعني في الحقيقة احنا هنشوف بعد كده في هذا السفر يوسف غصنه شجرة مثمرة على العين، أروع رمز للرب يسوع المسيح، لدرجة أن واحد من رجال الله جاب أكثر من 100 مشابهة بين قصة يوسف وبين الرب يسوع المسيح. وهنا البداية وش السعد، أول ما تولد يوسف حن يعقوب إلى أرض الميعاد وقرر التخلص من سنين العبودية التي عاشها في فدان أرام، ودي البداية. يدخل المسيح إلى حياة الشخص وإلى قلب الشخص وإلى بيت الشخص، فإذا به يودع العبودية ويحن إلى العلاقة والشركة مع الله، وده اللي بتمنى لكل المشاهد.
0: إن حرركم لب فبالحقيقة تكونون أحرار. جاء يوسف ووضع حدا على الأقل داخل يعقوب.
1: صحيح.
0: لغاية دلوقتي يعقوب ما تركش
1: مازال. أي.
0: لكن عنده حنين للرجوع إلى
1: بالزبط.
0: الأرض، وراح طلب من لابان وقال له اصرفني. لكن كان هناك عرض.
1: أيوة.
0: علشان يديله أجرته، وعايز حضرتك تكلمنا عن هذا العرض وتم الاتفاق على ماذا، وإزاي ربنا وقف في صف يعقوب علشان يكافئه أو علشان يباركه أو علشان يتمم وعوده ليه.
1: أهو ده العجب فعلا اللي بيميز كلمة الله واللي بيميز معاملات الله. مزمور 103 بيقول الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يعقوب لغاية هذه اللحظة خدم 14 سنة عند خاله لابان عشان خاطر ياخد راحيل، بس هو كان متفق على 7 سنين، وليئة فرضت عليه وهو لم يطلبها ولا كان يريدها. طيب الرجل ده اللي اشتغل 14 سنة، وبعدين لما بيشرح ظروف الشغل ظروف لا أدمية. احنا احيانا بنسمع عن بعض الدول بتسخر وبتبقى قاسية على العمال يعني بيحطوها قدام المحاكم البلاد دي. هنا لابان كان بشعا، لكن شوف 6 سنين بس كون فيها يعقوب ثروة طائلة. وفي الحقيقة 6 سنين اللي كون فيها الثروة، لكن ربنا كان بيعوضه على 20 سنة مش 6 سنين.
0: كان شايلها له.
1: كان شايلها له بالضبط زي ما حصل مع بني إسرائيل في أرض مصر لما جم يخرجهم سلبوا المصريين. والبعض بيقول لك إزاي ربنا يسمح بالسلب؟ ده هو اللي ربنا أمر بكده، لأن ده حقهم. قعدوا عشرات ربما مئات السنين يخدمون بدون مقابل، فلما جم يمشوا كل حقهم على داير المليم وصل إليهم، لأن الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: الله وقف معاه.
1: وقف معاه.
0: الله شل حقه.
1: بالضبط.
0: وبرضه ما الله يعني اشتغل جواه لغاية ما قرر بالزبط. اليوم اللي هيمشي فيه.
1: بالضبط.
0: أنا عايز أقف عند الأجرة. سألت حضرتك كلمني عن الأجرة، إيه هو الاتفاق اللي حصل بينه وبين لابان؟ الأجرة بتاعته هتكون إيه؟ وإزاي ربنا تدخل بطريقة معجزية علشان يكتر نصيب يعقوب؟
1: يعني اتفقوا على أن الخراف والتيوس والنعاج، إن اللي ليهم لون معين أو شكل معين هيبقوا للابان.
0: تمام.
1: واللي ليهم شكل تاني هيبقوا ليعقوب. كلام واضح وصريح. وفي الحقيقة الله حب يكرم يعقوب. طبعا ده أمر سهل على ربنا جدا إنه يجيبه بالشكل ده أو بالشكل التاني. وأفتكر لو رحنا للأصحاح اللي جاي 31 نقرأ مثلا من عدد 11، وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلتها أنا ذا، فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نذرا. الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. فالله عوضه، اتفق اتفاق، وبناء على هذا الاتفاق ثروة لابان انتقلت إلى يعقوب لأنه فعلا يستحق. وهو قال أنا بعصاي عبرت الأردن والآن صرت جيشين.
0: كانت بنود الاتفاق أن يعقوب أو لابان يعزل من ضمن الغنم المنقط عنده، لكن الأسود يكون عند يعقوب.
1: أي.
0: ويعملها بالعكس في الماعز، أن الماعز المنقط يكون

0: يكون عند يعقوب، لكن الأسود يكون عند لابان.
1: تمام.
0: لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، أنه هو أشر العيدان وحطها قدامهم، وربنا عمل بطريقة معجزية أن الأسود يطلع بعد كده إنتاج منقط. بعيدا عن التفسير العلمي وإزاي ده حصل وقصة التوحم اللي لغاية دلوقتي محدش عارف يجيب لها أسباب، أنا عايز أطلع بدرس عملي، أن إزاي الأسود، إزاي الأسود اللي استحالة يجيب متنقط ربنا يطلع منه متنقط، إزاي الخاطي، إزاي الإنسان العبد، إزاي اللي ما فيش إصلاح منه على الإطلاق ولا نفع ربنا يجيب منه خليقة جديدة، ربنا يطلع منه إنتاج جديد. كلمنا عن هل يغير الكوش جلده بالزبط. ربنا بيعمل إيه؟
1: يعني في سفر أيوب، من يخرج الطاهر من النجس؟ مين يطلع حاجة طاهرة من حاجة تنجست وصارت ما تنفعش؟ يا سيد قد أنت، أنت هتعمل إيه؟ هترفع الحجر مالهوش لازمة. ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ الله يستطيع، في الحقيقة الله يستطيع، وعمل ذلك مع الملايين أن نغيرهم. يعني مين يعمل من إرهابي زي شاول الطرسوسي واحد مليان بالعواطف والحنان ويفني نفسه في خدمة ذلك الشخص الذي كان يريد أن يدمر اسمه في كل العالم؟ عمل ذلك مع شاول، وبيعملوا الآن مع كثيرين من الإرهابيين، بيغيرهم ويحولهم إلى ناس تخدم الرب يسوع المسيح.
0: فهل يغير الكوش جلده؟ استحالة يتغير،
1: ما يقدرش.
0: لكن المقابلة مع المسيح
1: تغير.
0: تصير
1: صحيح.
0: وتغير وتجدد
1: صحيح.
0: وتلد ولادة ثانية.
1: صحيح.
0: ربنا يباركك،
1: الرب يحفظك.
0: هنروح عشان نراجع الحلقة مع الضيوف.
2: الحقيقة طول الحلقة وأنا بتعجب من الإله العظيم ده اللي بيعرف يتعامل مع كل العينات علشان يخرج منها آنية زي ما هو عايز.
3: أنا فرق معايا أن يعقوب كان بيحصد، يعني هو عمل حاجة غلط وكان بياخد نتيجتها، لكن الحقيقة الرب استخدم المكان ده للإصلاحية، يعني هو في الآخر كان لخير يعقوب وجوده حتى في المكان اللي بيحصد فيه، فدي حاجة مشجعة.
0: تمام.
4: إلهنا فعلا هو إله التعويضات، ليه المكروهة يكرمها أن يفتح رحمها بست أبناء ويجي كمان يهوذا، ويعقوب برضو اللي كان أجرته يابان يقدر يعوضه بالغنم والتيوس والمعز.
0: شكرا شكرا، رب يباركك يا أخي يوسف، نتقابل في الحلقة الجاية. عزيز المشاهد، إلهنا إله كل نعمة، مسك يعقوب، يعقوب اللي كان محتاج شغل كتير جدا طول باله عليه، بكل أنات تعامل معه وبكل لطف تعامل معه وبكل كرم تعامل معه وبكل قدرة تعامل لحمايته، تعامل معه لحمايته، حافظ عليه وصانه ومشى بيه، أي نعم اشتغل فيه علشان يرجعه للأرض، لكن اتعامل معاه بكل نعمة. إله بيت إيل، وأنا عايز أقولك عزيزي المشاهد، الله إله بيت إيل، إله كل نعمة في صفنا. ممكن أنا بجهلي أضع نفسي في دائرة التأديب والضغطات والتشكيل، لكن عين إله كل نعمة ما زالت مستقرة علي بالرضا، عين إله كل نعمة ما زالت تلاحظني. يا بختنا بإله كل نعمة، ارمي نفسك على إله كل نعمة، هد ضعفك وتعبك وفشلك وارمي نفسك على إله كل نعمة، وسيبه يشكل فيك ويطلع منك إناء محترم، إناء للكرامة، وإن فسد الوعاء فإنه يعود ويعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب.

سنة 89 من السنين اللي ما انساش قد ايه الرب علمني درس من الدروس اللي اتحفرت في اعماقي وفي حياتي، وبعيش بالدرس ده فعلا كده يعني بلهج فيه كل شوية. كان في الأصية الأرض اللي اشتروها الإخوة عشان بناء الكنيسة، الحقيقة كانت الأرض معقولة يعني تكفي الكنيسة، لكن لظروف الكنيسة المادية الصعبة خدوا نص الأرض، وأمين صندوق الكنيسة خد النص الباقي من الأرض. سنة 88 وأنا بسيب مصر عشان جاي أمريكا، والرب ملأ قلبي إن أنا أروح لحتة الأرض اللي هي في جنب الأرض بتاعت الكنيسة. فطلبت من الأخ أمين الصندوق اللي هو في السماء دلوقتي، قلت له اديني مفتاح، كانوا عاملين بوابة كده على الأرض، فأنا دخلت جوه، فتحت البوابة دخلت وقعدت كده أدوس على الأرض رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وقلت يا رب أنا عايز أصدق الكلام اللي أنت قلته ليشوع، إن كل أرض تدوسها بطون أقدامنا أنت بالإيمان بتدهن. وده اللي حصل فعلا. أنا مشيت من مصر سنة 88، 89 رجعت مصر، وأنا هناك كان الأخ أمين الصندوق اتوفى، وحد من بناته خد الأرض دي لما قسموا الممتلكات بتاعته. فأنا الحقيقة طلبت منها وطلبت من جوزها إنه يدوني الأرض الكنيسة. كان صعب قوي إن هم يدوني القرار ده، لأنه كانوا مبسوطين يكون يبنوا حاجة في جنب الكنيسة، لكن الرب داني نعمة في عينيهم، وتاني يوم وافقوا يدوني الأرض ب 21,000 جنيه. الكنيسة فقيرة قوي قوي، فجيت بالليل خدت كده خطوة إيمانية وقلت للكنيسة بعد ما خلصت الخدمة، قلت لهم أنا عايز 5 أفراد كل واحد يدفع 1,000 جنيه، والألف جنيه كانت كبيرة قوي قوي على ناس بظروفهم المادية مش قد كده، وقلت عايز 10 أفراد كل واحد يدفع 500 جنيه. المهم واحد من الإخوة اسمه الدكتور صمائيل ابتدى يكتب أسماء الناس، فعلا الناس بفرح أعطت. وبعد ما الاجتماع خلص أنا بسأل أخونا صمائيل بقول له إيه أخبار الناس، قال لي أسيس وقع منك واحد. فقلت له يعني وقع منك واحد، قال لي يعني عمي فايز، الأخ فايز عسل، سجل اسمه أنه يدفع 500 جنيه. الأخ فايز عسل أحبائي كان عنده محل بقالة صغير، ومحل البقالة كان يجيب فيه بعشرة جنيه أو 15 جنيه لب، ويقرطصهم كده كيس كيس، والأولاد يجي يشتروا منه الكيس بقرش أيام زمان يعني. فعمي فايز إمكانياته لا تسمح، فهو كتب أنه هيدفع 500 جنيه. الحقيقة بعد ما قال لي كده أنا عرفت أنه 500 جنيه وقعت من المبلغ. فأنا ماشي مع الأخ فايز بقول لي يا أخ فايز يعني ربي يباركك وشكرا أن أنت هتتبرع ب50 جنيه للكنيسة. قال لي لا يا أسيسي أنت قلت 500. فأنا بقول له عم فايز منين؟ قال لي الرب قال لي. بعد أسبوع الأخ اللي هناخد منه الأرض كان لازم يمشي، فأنا قلت الإخوة قبلها بيومين، قلت أنا محتاج الفلوس ضروري بكرة الفلوس تيجي. عم فايز اليوم اللي أنا نبيت فيه بعدها بيوم لقيت الدكتور صمائيل بيقول لي أسيس اسمع ترنعم، قال لي في مفاجأة. قلت له قول لي. قال الأخ فايز عسل اداني ظرف جواب فيه 500 جنيه. فأنا قلت بس

عم فايز بقى شايل تحت البلاطة، يبقى عم فايز محوش فلوس، وهو يعني الراجل بيبان عليه كده ظروفه يعني. فأنا مشيت معاه بقول له عم فايز احكي لي بقى. قال لي يا سيس خلاها بينه وبين ربنا. قلت له معلش، شجعني وشجع إيماني. عم فايز يا أحبة قال لي الآتي، ابنه شكري بنى بيت، والبيت كان عبارة عن أوضة وصالة كده حاجة صغيرة يعني. ابنه ظبط الدور الثاني والدور الثالث، لكن الدور الاولاني ده لعم فايز والاخت ام عاطف، ما قدرش فلوسه خلصت، ما قدرش يعمل شبابيك. فيجي في ثلاث شبابيك على الشارع، يحط في الشتاء يحط الكيس اللي هو البلاستيك بتاع السماد بتاع الكيماوي، ويجي في الصيف يشيل الكيس. فاخوه من اخوه مير كانوا موجودين في الكويت، راح يزور عم فايز، وعم فايز كان راجل بركة ومازال راجل بركة. كان الراجل يجي ينظف الكنيسة، يجي من قلبه يسجد يصلي من أجل الاجتماعات، بيخدم الخدام بكل قلبه، رجل بركة، رجل بكل معاني البركة بركة. فأنا بقول لعم فايز إيه اللي حصل، قول لي إيه اللي حصل. فعم فايز قال لي الآتي، قال لي أسيس الإخوة بتوع الكويت لما جم شافوا الشقة بتاعتي اللي بناها ابني، فلما راحوا الكويت قال لي النهاردة الصبح لقيت واحد بيخبط على الباب، وقال لي أخ فايز الإخوة في الكويت بيسلموا عليك بتوع مير، وبعت لك ظرف الجواب ده. قال لي فتحت يا سيس ظرف الجواب لقيت فيه 500 جنيه. قلت يا رب أنا بشكرك، عامل لي تكييف طبيعي في الصيف بشيل البلاستيك، وفي الشتاء بنحط كيس البلاستيك ويبقى تدفئة طبيعية، فنشكرك. اللي عايزه بيت ربنا أنا هديه من كل قلبي. وقال لي يا سيس عشان كده أنا فرحان من قلبي أدي 500 جنيه للكنيسة. حباي خلينا أقول حتى تعليق صغير، أنه عم فايز كان ليه ابن عم، والابن عم ده يعني شخص حلو عزيز جدا على قلبي، قرر أنه يتبرع ب 500 جنيه. الأخ سمائيل اللي هو كان بيكتب الأسماء العشر أفراد دولة هيدفعوا 500 كل واحد، هو ماشي في الشارع فندى عليه الأخ ده وقال له، يا دكتور سمائيل أنا مش هقدر أدفع 500 جنيه، أنا هدفع 50 جنيه بس. فدكتور سمائيل قال لي ادي 50 كمان 500 تاني وقعد. فقلت له يا اخ سمائيل خلاص مش محتاجين ال 500 بتاعت اخونا، ربنا يباركه، فتعال نشطب الاسم ده خلاص، والرب يباركه، اكيد عنده ظروف معينه مش هيقدر يدفع. وبعدين بدينا نظبط الارقام، فبقي عندنا 9. لكن الجميل يا احبه ان رقم 6 الدكتور سمائيل كان كاتبه مرتين، يعني كان عامل 11 واحد بدل العشرة، فلما تشال رقم 6 كان تحتيه رقم 6، فالعشرة كانوا موجودين ومنهم عم فايز. هقول لكم نتيجة العطاء وحب قلب وقلب عم فايز في العطاء. قلب عم فايز ربنا باركه بأولاده، أولاده سميرة دلوقتي وزوجها جمال في اسكندرية، ربنا وسع تخومهم وربنا باركهم بالملايين. نبيلة وزوجها هاني ربنا مباركهم وموسع تخومهم. شكري ومراته ولطفي، للأسف لطفي رقد توفى من حوالي شهرين، ربنا وعاطف ربنا بارك أولاده. حبائي لا يمكن وأنا بعطي ربنا يخليني أبقى محتاج، لأن الله دايما يبارك ولاده، والبركة بتيجي مش بس لينا لكن بتيجي لنسلنا، بتيجي لأولادنا وتيجي لأولاد أولادنا. فأنا بشجعك، عم فايز حي يرزق لحد النهارده، من الناس اللي بيحبوا من قلبهم الكارما، وانا بكلمه كل شويه يقول لي الرب واضح في قلبي مع امكانياته القليله انه يتبرع كل شهر ب 100 جنيه او 200 جنيه او 500 جنيه للكارما، وده تقريبا 3 ارباع دخل عم فايز. العطاء شيء مهم جدا جدا، والمعطي المسرور يحب الرب.

0: احب اشوف على قناه الكارما الوقت الجاي وعظات اكتر وخدمات اكتر، مهرجانات اكتر موجوده في كل انحاء العالم. نحاول نقرب كل الناس من بعضها ومن كلمه ربنا، نحاول ننقل الصوره من كل اماكن في العالم، ونوري الناس قد ايه ربنا مطلوب وقد ايه كلمته مطلوبه وقد ايه في خدمات فعلا مؤثره في حياتنا ممكن يكون مش سامعينها واحنا في الكنيسه لكن نسمعها واحنا قاعدين في البيت.
1: احب اشوف الاهتمام بالشباب، اهتمام بالموضوعات الكتابية أكتر،

الموضوعات العميقة في الدراسة دي محتاجينها، محتاجين الاهتمام بموضوعات الكتابية بالأخص، ولا سيما يعني النبوات، لا سيما الأسفار اللي يمكن عند ناس كتيرة مش معروفة، دراسة خاصة الأنبياء الصغار، الأنبياء الكبار، دراسة خاصة عن الكنيسة وما هي بحسب الفكر الكتابي وبركتها وأمجادها، والاهتمام طبعا بالنفوس الغالية على قلب الرب وقطيع المسيح.

مزمور 26 عدد 8 بيقول أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك. أمين. في كمان عدد أو مزمور 27 عدد 4 بيقول واحدة سألت من عند الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. مين اليوم مبسوط أنه موجود هون؟ أمين. كنت اليوم عم بشارك مع الفريق وأنا جاي على الطريق وقفت أشتري قهوة فرجيت على الدرايف ثرو في حدا actually paid my coffee right in front of me. هو ما بيعرفني فما بالك اليوم جايين نحتفل بأنه المسيح انصلب كمان عشاننا وعشانك دفع كل خطاياك على عود الصليب. كمان كنت بحضر الشغلة القلب اشتاق يكون قريب من الرب أكثر من أي شيء تاني، مش مجرد

حضور كنيسة وأعضاء وستيج، لكن دخول حقيقي لمحضر الله. مين بيقول أمين؟ أمين يا شعب الرب؟ أمين. الترنيمة الجاية بتقول فقت كل وصفه.

أمثال 31:10 نقرأ عن المرأة الفاضلة. من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. وبالحقيقة هي أم فاضلة وزوجة فاضلة. بعدد 28 من أمثال يحكي: يقوم أولادها فيطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. السؤال اليوم، شنو هو مصدر قوة المرأة الفاضلة؟ شنو اللي يميز المرأة الفاضلة بوسط المجتمع اللي هي عايشة به، بوسط عائلتها مع زوجها ومع أولادها؟ لما نكتشف ونشوف إنه هي تمتد قوتها من المسيح، به تحيا وتتحرك وتوجد. لما نكتشف إنه إحنا نمتد قوتنا من المسيح، وهو وحده يستحق العبادة، هو وحده يستحق سجودنا، هو وحده مصدر قوتنا، هو وحده سبب وجودنا، نقدر نقول اليوم أنه أنا أم فاضلة، أنا أب فاضل، أنا كنيسة مميزة وإلي دور بهذا المجتمع التعبان. المجتمع محتاجنا وإحنا محتاجين قوة الرب. خلونا نتكل على الرب اليوم، نتكل على مصدر قوتنا، وخلونا نرنم هاي الترنيمة لأن هو سبب وجودنا.

اللي ارتاحوا بس. كل سنة وكل الأمهات سلمين. اليوم زي كل يوم أو مش زي كل يوم، اليوم إكسبشن اللي بنحتفل بالأمهات. قريت حدا كاتب على السوشيال ميديا إنه ولادي هو أعظم إنجازات حياتي. فكنت عم بفكر إنه قديش الأمهات سهل علينا إنه نعتبر فخرنا ورفعة راسنا هي بولادنا. بس ممكن في وقت نمرق فيه بالحياة ما بيكون هيك الشعور كتير. في سيزنز، في مواسم، في أبس وفي داونز، ممكن أولادنا أو عائلتنا أو أقرب الناس إنه ما يكونوش كتير رفعين راسنا، ما يكونوش كتير مصدر فخر لإلنا. ممكن في أشياء بالعكس عم بتوطي راسنا ندفي أو مش كتير نحن مبسوطين فيها. كلمة ربنا تحكي إنه هو مجدنا ورافع راسنا. كل شيء تاني بالدنيا بطلع وبنزل، الناس اللي قرابة بتتغير، اللي بيعطيني قيمة واللي بيخليني أرفع راسي فيه ممكن أيام يخليني فوق وأيام كتير يخليني تحت، بس هو لحاله ما بتغير، هو مجدنا ورافع راسنا. أمين. خلينا بالترنيمة الجاي منحب توقفوا معانا ونقول له يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك، أنت وحدك يا رب.

أمين. مساء الخير. مرحب بالجميع في بيت الرب. حقيقة يعني كل عام والأمهات بألف خير والآباء أيضا بألف خير كل عام، وإحنا جميعنا مع الرب يسوع بكل خير. نرحب بالجميع اللي موجودين بهذا المكان، وبنرحب بالأحبة اللي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على قنوات أو قناة الكارما. خلونا نفتح كتبنا المقدسة إلى سفر ملوك الثاني الأصحاح الرابع. ملوك الثاني الأصحاح الرابع، راح نبتدي قراءتنا من العدد الأول، وراح ناخذ الأعداد السبعة الأولى. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وصرخت إلى أليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لها أليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت، فأتت وأخبرت رجل الله، فقال: اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما تبقى. أبانا السماوي القدوس.

بس إلهنا الحي المبارك، شاكرين النعمة، شاكرين محبتك، شاكرين يا رب قوة قيامتك. كل يوم أحد، لا بل كل يوم نتذكر أنه قمت من بين الأموات أو من الأموات، وأقمتنا معك وأجلستنا معك في السماويات. ساعدنا نعيش هذه النصرة التي لنا في شخص يسوع المسيح. تكلم إلى نفوسنا، إلى احتياجاتنا، سر بوجهك أمامنا، في المسيح يسوع نصلي شاكرين، أمين. تفضلوا ارتاحوا. الحقيقة الكتاب المقدس مليان بقصص عن الأم وعن دور الأم بعهديه القديم والجديد، لكن بما أن قصتنا اليوم من العهد القديم، حقيقة سويت دراسة اكتشفت أنه فقط في العهد القديم الكتاب المقدس يتكلم 84 مرة عن دور الأم، 84 مرة عن دور الأم وتأثير الأم، ويعطي أمثلة من الحياة ومن التاريخ عن أمهات فاضلات وزوجات فاضلات. تكلمنا اللي كان معانا، يعني اللي صار له معانا كذا سنة الوراء، تذكرون يعني تقريبا بكل عيد أم ناخذ واحدة من الشخصيات الأمهات. فتكلمنا عن القديسة المطوبة العذراء مريم، تكلمنا عن يوكابد أم موسى القائد العظيم، وأم هارون رئيس الكهنة، وأم مريم اللي أول قائدة تسبيح في شعب الله. تكلمنا عن حنة أم صموئيل النبي، تكلمنا عن أفنيكي أم تيموثاوس تلميذ بولس. اليوم حنتكلم عن شخصية ممكن نسميها مغمورة شوي، مغمورة لأنه الكتاب المقدس ما بيعطي اسم هذه الشخصية، لكن حقيقة اللي عملته خلده الكتاب المقدس وخلته الوحي المقدس بواحد من الكتب إنجاز التعبير، هو أكثر كتاب مبيعاً حول العالم، حول التاريخ. الكتاب المقدس اللي بين إيدينا فيه اليوم بالعالم 170 مليون كتاب، سواء ديجيتال، سواء أونلاين، سواء كتاب ورقي أو مطبوع، في 170 مليون كتاب. بحسب منظمة اليونسكو في 2.2 مليون كتاب كل سنة. فتخيل مع كم الكتب، لكن يبقى الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الأكثر مبيعاً، الأكثر قراءة، الأكثر توزيعاً عبر التاريخ، بيست سيلر عبر الهيستوري. فنشوف قصة هذه المرأة مذكورة بالكتاب المقدس. بطلة هذه القصة هي امرأة وأم وأرملة لولدين، زوجها مات وتركها لوحدها، لكن ليس فقط تركها لوحدها، لكن تركها مع الدين، يعني تركها مع ولدين وترك معاها دين. احنا عندنا بالعراق عندنا شيء، لما تروح على سوبر ماركت او على ميني ماركت خلينا نسميها، راح تشوف، ما بعرف بقية الدول العربية، بس راح تشوف في لافتة او ساين او ارمة مكتوب عليها لا دين ولا بعدين، تعرفوا هاي لا دين ولا بعدين، فيعني لا تسجل وخلي عدين واجيك بعدين ادفع لك يا، فلا دين ولا بعدين. هذا المرابي اللي جاء حتى ياخذ ولدين المرأة اللي قريناه بالنص، كان شعاره يا الدين يا تدفع الدين يا الولدين، يا تدفع الدين يا اخذ الولدين. اذا بوحدة من أصعب الأوقات على حياتها ما شكت بصلاح الرب، لم تستسلم للظروف، لكن مكتوب جميع الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تعرف الخجل. يا ترى اليوم شو اللي ممكن نتعلمه من هذه الأرملة، هذه الأم؟ حقيقة الكتابة عايشة بمجتمع شرقي قروي بسيط في زمن، في العهد القديم، في زمن أليشا. شو اللي ممكن نتعلمه اليوم من هذه السنجل مام، هذه الأم الأرملة اللي كان عندها ولدين واللي جاي المرابي أو الكريديتر يسميه بالإنجليزي حتى ياخذ الولدين؟ من هذا النص راح نشوف أول شيء في مشكلتها ذهبت إلى الرب. لما كان عندها مشكلة راحت إلى الرب. حقيقة ما كان عندها مشكلة واحدة ولا مشكلتين، كان في عندها 3 مشاكل هاي الامرأة، هاي الأم. المشكلة الأولى أنه زوجها توفى، تقول كان في موت بالعائلة، قالت عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان خائف
اغب. لما

تقرأ هذا النص تكتشف أنه زوجها هو كان خادم لقب، كان من عبدك، كان خائف لقب، وكان من بني الأنبياء، من نساء، هي كانت من نساء بني الأنبياء. إذن زوجها كان خادم لقب، لكنه مات. وزوجها كان معروف لإليشع النبي لدرجة تقول أنت تعرف أنه زوجك عبدي أو زوجي عبدك عفوا كان خائف الرب. الشيء الثاني بنشوف مو فقط كان في موت لكن كان في دين بالعيلة، لأنه بتقول أنه جاء المرابي، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. إذن شكلها أنه لما الزوج توفى صارت تستلف بالإنترست بالدين، وغالبا ما كانت تقدر أنه توفي هذا الدين، فإجى المرابي الكريديتر حتى ما يأخذ الولدين. يعني هاليوم إذا أنت عندك بيت وما بتدفع الأقساط، البنك راح يأخذ البيت صح؟ راح يروح البيت فور كلوجر. إذا عندك هاليوم سيارة وما بتدفع الأقساط راح تروح للبنك أو للأوكشن. إذا عندك بالعهد القديم بحسب سفر اللاويين، إذا عندك دين وما في عندك شيء حتى توفي الدين، غالبا ما ظل معها شيء، فالعهد القديم بسفر اللاويين يقول لازم يأخذون الأولاد يشتغلون عبيد إلى أن يوفون الدين. وأنا I think it's fair بصراحة صح؟ إذا بتروح على مطعم هاليوم مثلا، احنا بنحكي بسياق العهد القديم، تروح على مطعم اليوم وتاكل وما عندك تدفع فلوس، غالبا راح تغسل المواعين صح؟ ليش؟ لانه لازم توفي الدين. هذه كان عليها دين، فيجوي المرابي ياخذ الولدين لغايه يشتغلون عنده مجانا لغايه ما يوفون الدين ويرجعون. فكان في موت في العائله، كان في دين في العائله، لكن اسمع المشكله الثانيه اللي كان او الثالثه اللي كانت اصعب شيء، كان في صراخ مكتوب وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء. هاي الصرخة اللي صرختها هاي المرأة اللي كانت صرخة ألم وصرخة حيرة وصرخة تعب وصرخة تساؤلات، يا رب ليش؟ كم واحد إجا عليه وقت من هاي الأوقات صح؟ ما أظن هذه المرأة كانت في وقت من الأوقات تتخيل إنه زوجي خادم للرب وأنا بخدم الرب وعدنا أولاد اثنين في مخافة الرب، بس الزوج مات والبيت راح والأولاد شكلهم راح يروحون. ففي هذا التساؤل وفي هذه الصرخة بداخلها وفي هذه الحيرة، يا رب أنت ليش سمحت؟ النص الأصلي الصرخة بيحكي إنه بما معناه كان في نوح وبكاء وتساؤل، فكان في مشكلة أن يا رب هي هاي المجازات، هي هاي التبعية، هي هاي آخرتها أنه زوجي بيخدم قبل سنين، فكان في عدها مشاكل كثيرة هذه الأم. بقرأ هذا الأسبوع أنا بحب أقرأ فلسفة مرات، بس جون بول سارتر الروائي الفيلسوف الفرنسي يلي رفض جائزة نوبل، ليش؟ لأنه كان يؤمن بالعبثية، فلما جابوا له جائزة نوبل رفضها، هو يؤمن بالعبثية أساساً. شوف شو قال مارغا، قال: جوهر المأزق الوجودي، نحن كبشر محكوم علينا بالبحث عن معنى لحياة لا معنى ولا مغزى لها. الحياة ما لها معنى، ما لها مغزى، وإحنا كبشر بنبحث عن المعنى والمغزى في خضم حياة ما لها أي معنى، وهذا هو مأزق الوجود البشري. فريدريك نيتشل الفيلسوف الألماني قال: أتعس شيء بتسويه أنه أنت بتتأمل من الأمل أو تترجى. ليش؟ لأنه الأمل والرجاء هو فقط يزيد من وجعك، لأنه لا معنى ولا مغزى. واجه واقعك، هذا الواقع الصعب اللي أنت عايش فيه. والزعيم الهندي مهاتما غاندي، يمكن جابه من الأخير، قال: الإنسان عبارة عن فقاعة على سطح محيط هذه الحياة، فلا معنى ولا مغزى. فلما العلم ولما الطب ولما الواقع ولما المنطق ولما الفلسفة من حواليك ما بتسوي شيء، تؤمن فقط بالعبثية والعدمية، شوف بيجي الله في خضم هذه المعادلة ويغير الواقع اللي كانت عايشة فيه هذه المرأة. هذه ليست رسالة رثاء لكن رسالة رجاء. نشوف هناك في إله في وسط هذه الخضم المشاكل والمصاعب والألم والحيرة، الله مسيطر ومهيمن عليها.
كنت بقى هذا الأسبوع عن

عن واحدة اسمها ويلما رودلوف، أسرع امرأة بالعالم، أسرع امرأة بالعالم، بعمر 4 سنين شخصت بمرض شلل الأطفال. فلما أمها أخذتها على الدكتور قالوا هذه ما رح ممكن تمشي أبدا بعمر 4 سنين. لكن كان في أم تصلي مثل هذه الأم اللي عندنا اليوم اللي صلت وصرخت، كان في أم بتصلي، كان في أم تصرخ، كان في أم عندها أمل وثقة بالرغم من الواقع الصعب اللي كان عايش فيه. تحكي هذه القصة إنه هذه الطفلة اللي بعمر 4 سنين اسمها ويلما رودلوف كبرت حتى تكون أسرع امرأة في العالم وحصدت 3 ميداليات ذهبية عالمية. الفلسفة والمنطق والطب حتى مرات يعجز، صح؟ لكن أحبائي في إله في السماوات قادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمر، لأن جميع الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تعرف الخجل. دور الأم أحبائي لما بتصلي بتغير الواقع اللي موجود في حياة الناس. أنا أمي انتقلت راحت للمجد، لكن كانت دائما تخبرني تقول لي الركب الساجدة أقوى من الجيوش الزاحفة. واختبرت قوة الصلاة، اختبرت ما هو معنى أنه لما تكون عايش بمشكلة وبألم وبضيق تذهب إلى الله. ففي مشكلتها، في ألمها، في ضيقها، ما راحت طرقت أي باب إلا نبي الله إليشع وصرخت وصلت، وبنشوف بعدين الاستجابة من عند الرب. واحدة من أحلى الآيات اللي بحبها يقول لأن عينا الرب تجولان في الأرض، تشدد الناس جميع الذين قلوبهم كاملة نحوه. إذن في مشكلتها هذه الأم، هذه الأرملة، هذه السنجل مام ذهبت إلى الرب. لكن مو فقط ذهبت إلى الرب، أطاعت صوت الرب. أحبائي مرات إحنا نروح للرب صح، بس تروح للرب شيء وطيع الرب شيء ثاني. بالمناسبة مرات يعني الطاعة بتكون صعبة جدا، مرات بتروح تصلي صح، مرات بنروح نهرب من الله. هذه المرأة هربت إلى الله ولم تهرب من الله. لما راحت إلى إليشع، إليشع سألها سؤالين للوهلة الأولى ما لهم طعمة بصراحة. السؤالين، السؤال الأول يعني هي راحت تحكي له، راحت تصرخ عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب وجاي المرابي حتى يأخذ الولدين. فالزوج مات والمرابي بيأخذ الولدين. فقال لها إليشع ماذا أصنع لك؟ إحنا من الصبح بنحكي زوجي مات، إحنا من الصبح بنحكي أن المرابي جاي حتى يأخذ الولدين. تعرفون سألها سؤالين، ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ يسوع مرات كان عنده هذا النوع من الأسئلة. لما بيجي الأعمى اللي صرخ يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود، يسوع قال ماذا أصنع لك؟ يا سيد أعمى وبصيح لك ارحمني، أريد أن أبصر، صح؟ أريد أن أبصر. إليشع كان حابب يوصلها الاستنتاجين. الاستنتاج الأول أنه أنت محتاجة كل شيء، صح؟ زوجك ميت، بيتك بيروح، أولادك راح يروحون، في عندك حيرة وتساؤلات وصرخات وألم، أنت محتاجة كل شيء وأنت ما معك شيء من الدرجة الأساس. فأنت محتاجة اتكال كلي على شخص الله، لأنه طالما بنحس أنه أنا أقدر وأنا عندي إمكانيات وأنا بذكائي وأنا بعلاقاتي وأنا بالكواليفيكيشنز أو المؤهلات اللي عندي ما راح أعتمد على الله. لكن لما أوصل إلى هذا الاستنتاج أنا محتاج كل شيء من عند الرب لكن أنا ما معي ولا شيء، فأنا بعتمد على الرب 100%. والشيء الثاني اللي حبي يوصلها له إليشع أنه شو اللي عندك؟ شو اللي عندك؟ أنا هاي القارورة جبتها من أورشليم من قبل كم سنة لما كنت هناك. الجواب اللي هي جاوبته قالت عندي دهنة زيت. فرحت فتشت شو دهنة زيت، شفت الـ ESV والـ NIV والكينج جيمس فيرجن بالإنجليزي، وبعدين رحت للعبري يقول بما معنى small jar of olive oil، قارورة صغيرة من زيت الزيتون، شيء من هالقبيل يعني. هذا كل اللي كان عندها بالبيت. قال ماذا أصنع لك؟ بس شو اللي عندك في البيت؟ ماذا عندك؟ فقالت عندي دهنة
زيت. هذا كل اللي عندي. وغالبا اسمعوني القصة، انه هذه دهنة الزيت معظم الشراح يقولون كان زوجها لانه من بني الانبياء، فكان يدهن فيها المرضى، فهي حتى يدهنون المرضى. فكان حاب يحكي لها انه شوفي انت ما معك شيء وانت محتاجة كل شيء، بس اسمعي الحل في البيت. بس يا رب ما هذا لكل هؤلاء؟ صح، هذا اللي حكى عند راوس، في 5000 فقط من الرجال، بس في 5 أرغفة وسمكتين، بس ما هذا لمثل هؤلاء؟ فلساء الأرملة، ماذا تعني فلساء الأرملة لهذا المجمع ولهذا الناس والأغنياء وللناس اللي تحط بالخزنة والفلوس لما تنزل بالخزنة؟ إجا الرب حكى لها أنت زوجك راد يوصلها الاستنتاج، زوجك مات والمرابي جاي وأنت عندك قارورة زيت صغيرة جدا. اسمعوني، هذا الصغير جدا، هاي الفلسين، هاي 5 أرغفة والسمكتين، هذا السمول جار من الدهنة الزيت الأوليف أويل في يد الله يعني الكثير. كثير مرات الحل في الداخل أحبائي، بس إحنا دائما عيوننا على الخارج، عيوننا على الظروف، عيوننا على الواقع اللي عايشين فيه. لكن الله بيريد يحكي لك انه الحل مرات موجود جوا البيت، جوا نفسك. كنت بحكي مع صديق من فتره، فبيحكي لي، حكى لي هاي الجمله، اللي صديق امريكي هو، قال لي I think I'm missing a lot. انا في كثير اشياء بتروح علي. اول مره بسمع هذا التعبير، I'm missing a lot. صار يحكي لي بعد ما سمعته، قلت له I think إنه أنت اللي بيروح عليك، what you're missing it's inside you. راح بعد فترة ورجع يومها مقتنع، قال لي أنت كنت صح، الشيء المفقود هو كان جواي أنا. مرات الحل يكون جوا البيت، جوا حياتك، جوا أفكارك. سحنا دائما عيوننا على الخارج. فسألها سؤالين بالصميم، شو اللي عندك وشو الشيء اللي محتاجه انه انا اعرف. فجاء وصلها الاستنتاج انه انت ما معك شيء، انت محتاجه نعمه كامله من عند الله، بس في دهنه زيت، في شيء قليل. بالايمان انا راح اتمجد من خلال دهنه الزيت. بس اخذ ايمانها الى مستوى ثاني. انا بتروحي على الجيران، اسمع هاي الكلمات، قال طلعها من المستوى الشخصي إلى مستوى أكبر، مستوى علني. قال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي. روح استعيري أوعية. يا رب أنا يا أليشا أنا ميتة من الجوع أساسا، وإحنا اللي عندنا دهنة زيت، تروح أجيب حلل وأجيب طناجر، طب أمطلعني على الجيران وش الناس شو راح تحكي؟ أنا ميت جوع، أنت بتبعثني على الجيران حتى أروح أستعير يعني اللي شايفك أنه أنا مسوية وليمة. اذهبي استعيري أوعية فارغة لا تقللي، لا تقللين، استعيري من كل الجيران. فطلع من هذا الإيمان من المستوى الشخصي إلى المستوى العلني. هذا هي الطاعة. ففي مشكلتها ذهبت إلى الرب، لكن لما ذهبت إلى الرب أطاعت قول الرب. تعرفون أظن أنه هي نفسها صارت وعاء لعمل الله من خلالها، تمجد، صارت وعاء لمجد الله. لما هذا الإيمان اللي حطها أمام واقع ليس مرئي لكن واقع روحي، أنه طلعي قدام الجيران، والأصعب طلعي قدام الولدين، اطلعي قدام الولدين واحكي. مكتوب بعدين قال ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. تقول كلمة الله، فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها. هاي الطاعة، ذهبت واغلقت. ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، فذهبت من عنده واغلقت باب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الاوعيه وهي تصب. انتم متخيلين مقدار الاختبار اللي صار بحياتها؟ صح، لما الولدين بيجيبوا لها الاوعيه وهي بتصب، ويحطون الاوعيه امامها وهي بتصب. هذا الاختبار اللي انا اظن هذول الولدين طول عمرهم ما نسيوا هذا اليوم وهذه النقطة الفارقة، وما نسيوا هذا الاختبار وإيمان هذه المرأة وطاعة هذه المرأة. اللي حاب أحكي أنه أنت إنسانة مؤثرة كأم، كل مرة بتصلي أنت إنسانة مؤثرة، كل مرة بتشجعي أنت إنسانة مؤثرة، كل مرة بتطيعي عمل الله أنت مؤثرة، كل

مرة أنه أنت بتجيبي أوعية فارغة والله بسلطانه بيملى هذه الأوعية ويرجع المجد لله. أنت إنسانة مؤثرة ولا ممكن الأولاد ينسون هذا الشيء أبدا. أنا ممكن أحكي لكم عن اختبارات، بس في عندي صديق أمريكي كان مرة بيحكي لي أول ما تزوج قال جت زوجتي سوت لنا 100 لاف. كم واحد يعرف 100 لاف؟ أكل أمريكية تقريبا، حتى بس نجوعكم شوية هاليوم. فزوجته سوت 100 لاف، بعدين راحت قصت الحافات اللي هي الكرانشي الكريسبي خلينا نسميها المقرمشة اللي هي أطيب شيء صح المحمصة، فراحت قصتها وكبتها بالزبالة. فصديقي بيحكي لي قال بعدين مرة بعد مرة سألها قال أنت هذا أطيب شيء، هذا أسكى شيء بال100 لاف، أنت بتكبي ليش بتكبي؟ يعني it's a waste، خسارة، بس هذا أطيب شيء. قالت ما أعرف، أنا أمي كانت لما تسوي 100 لاف تأخذ الحافات وبتقصها وبتكبها وبترميها. فمرة راحوا على الأم فقالوا لها ليش بتكبي؟ قالت ما بعرف بس أنا أمي الجدة لما تسوي 100 لاف كانت بتقص الحافات وبترميها وبتكبها بالزبالة. أم الجدة أنتوا عارفين لما كانوا يتزوجون صغار، فراحوا على أم الجدة فسألوها قالت أنا أمي كانت تسويها هيك. طب ليش؟ قالت إحنا بوقتها لما كنا نطلعها من الفرن، الحلة من الفرن نحطها بالصحن أو الصينية أو الصحن الكبير، كان الصحن بهذا الحجم، فكنا نضطر حتى تحطها كانت تضطر أنه تقص الحافات حتى تفت حتى تقعد بهاي الصينية اللي بتقدمها على طاولة المائدة من الطنجرة أو من الحلة. بس الصينية تغيرت والصحن تغير والحلة تغيرت، والأم البنت من بعد الأم من بعد الحفيدة من بعد هم ماشيين على هذا النسق. عارفين كم أنت مؤثرة؟ مرات في أشياء بنسويها ما بنفهم إحنا، بس لأنه الماما سوتها صح، لأنه البابا سواها. هذه المرأة كانت اختبار لعمل الله في حياتها، ذهبت وأغلقت الباب على نفسها وعلى أولادها وصبت وامتلأ البيت من الزيت. يمكن مرة حكيت لكم في صديق قال كل الناس عندهم 4 أناجيل أو 4 بشائر، إلا أنا عندي 5 أناجيل. إنجيل الخامس هو إنجيل أمي اللي علمتنا محبة الرب، اللي علمتنا طاعة الله، اللي علمتنا مخافة الله، اللي شفنا قديش هي مؤثرة وقديش هي كانت بتصلي وبتحب وتصبر وبتطيع الله. إذن في مشكلتها ذهبت إلى الرب، لما ذهبت إلى الرب مهم جدا أنه نطيع، قفلت الباب على نفسها وعلى بنيها ولمت طناجر وحلل من الجيران وابتدأت تصب. لكن لما أطاعت أحبائي الله لم يسدد فقط الاحتياج، لكن الله أعطى فيض، يعني اللي كانت محتاجته الله بحسب غنى مكتوب القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. لدرجة أنه شوف لما بيحكي قال رجل الله اذهبي بيعي الزيت أو في دينك، أنا كل اللي كنت أريد محتاجته أنه أوفي ديوني، بس أو في دينك وعيشي أنت وبنوك مما تبقى. أحبائي الفكرة مش بالقارورة، قارورة ما بتسوي شيء ولا بحجم ولا نوع الزيت اللي موجود، الفكرة بالإيمان هذه الأم وبإيد مين أنت بتحط هذه القارورة صح؟ لما بتحط أولادك بإيد الرب، لما بتكون أنا وعاء بحمل مجد الله في حياتي، اسمع مو فقط دينك يتوفى لكن عيشي أنت وبنوك مما تبقى. لدرجة أنه شوف بحب هذا العدد، يقول فأتت وأخبرت رجل الله فقال اذهبي بيع الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما تبقى. بس قبلها يقول ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. ليس بكمية الزيت لكن بكمية الأوعية. كل ما تجيب وعاء للرب كل ما يملي. وقف الزيت مش على نص الوعاء أو لما انكملت الصب، هي بالصب قال خلاص ما في أوعية فوقف الزيت.
كل ما بتخلي

كل ما بتخلي ابنك، كل ما مرة بتخلين بنتك أمام الله، كل ما الله بيفيض، كل ما أنا بكون وعاء لعمل الله في حياتي. إذن المحدودية ليست بكمية الزيت، لكن المحدودية بكمية الأوعية. فيملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. أنا حاب أسأل اليوم، هو غنى يسوع المسيح يخلص وين؟ هذا غنى يسوع المسيح بيخلص غنى يسوع المسيح فيملأ إلهي كل احتياج. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. ما في محدودية لعمل الله في حياتك وفي حياتك اليوم. يمكن مرة شاركت هاي القصة بس عن هذا الشخص اللي كان بيصيد، فكل ما بتطلع السمكة كبيرة بيرمي السمكة وبيرجعها للماء، وكل ما بتطلع سمكة صغيرة في عنده مثل طنجرة أو وعاء أو حلة بيخلي السمك الصغار، فبيصيد ساعات تطلع سمكة كبيرة بيرميها يرجعها، تطلع سمكة صغيرة بيحتفظ فيها، والناس بتفتش على السمك الكبير، صح؟ هو بيدور سمك صغير. فالشخص اللي قاعد بجنبه قال اسمع، يعني جننتني، أنت بتكب السمك الكبير الكويس الزين الطعمه طيب اللي يصير منه مزقوف هاليوم، صح؟ وأنت بتخلي لنا السمك، بتخلي لك السمك الصغير، أنا ما بفهم عليك. قال اسمع، أنا المقلاة اللي عندي 8 إنش، فأي سمكة فوق 8 إنش برجعها، أي سمكة جوا 8 إنش أو 8 إنش بخليها. تعرف مرات بركة الله قد تكون 12 إنش أو 15 إنش، بس الإيمان اللي عندك 8 إنش، صح؟ الكمية ليست في كمية الزيت، لكن في كمية الوعاء. كل ما بتقدم وعاء للرب، كل ما الله بيملأ هذا الوعاء حسب غناه في المجد. هل حياتي أنا إناء كرامة للسيد؟ هل أنا جايب أولادي بحطهم أمام الله؟ هل الرب قادر أنه يملأ كل احتياج؟ هل الرب قادر أنه يسدد؟ أنا مش بحكي بس فقط احتياج مادي، لكن أنا بحكي احتياجات روحية، احتياجات نفسية. هذه الأم كان عندها كل أنواع الاحتياجات، زوجها توفى، مشاكل مادية، إجا المرابي الكريديتر حتى ما يأخذ الأولاد، كان في عندها مشاكل نفسية لا شك وصراخ وألم، كان في عندها مشاكل روحية وعتاب على الله. لكن اسمعوني، لما الله يدخل إلى المعادلة، لما الرب يدخل إلى البيت أحبائي، لما أطيع عمل الله، الله بيملأ كل احتياج نفسي ومعنوي ومادي وجسدي ومرض وكل شيء بحسب مشيئته وبحسب القوة التي تعمل فينا. سؤال هاليوم، شو اللي محتاج أحطه أمام الله في هذا المساء؟ شو الشيء اللي ماسك فيه أنا؟ والحل جوا البيت، الحل جزء جوا حياتك هاليوم، جزء الحل هاليوم في أفكارك، بس مش راضي ماسك فيه، مش راضي تسلم. تعال أعطيه للرب، ماذا أصنع هاليوم؟ الرب يسأل كل واحد وكل واحدة، ماذا أصنع لك؟ بس شو اللي عندك؟ تعال حطه بإيدين الفخاري الأعظم اللي هاليوم بيملأ وبيفيض وبيسدد كل احتياج. اللي سواه الله مع امرأة أرملة فقيرة معدومة سنجل مام، قادر اليوم يسوي مع كل واحد ومع كل واحدة فينا. آمين. خلونا ننحني بكلمة صلاة. راح أطلب من فريق الترنيم يتفضلوا. أنا على قلبي هاليوم أشجعك مثل ما حكيت، أنه ليست رسالة رثاء لكن رسالة رجاء عليهم. الله في وسطها فلن تتزعزع، لأنه القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أنا ما بعرف شو تحدياتك اليوم، يمكن تحدياتك مشابهة لهذه الأرملة الأم، يمكن تحدياتك من نوع ثاني، ما بعرف شو واقعك، شو ظروفك، شو مخاوفك، شو اللي اجتازيت فيه في الأيام الماضية. يمكن كان صعب، يمكن كان عادي جدا، يمكن داخل على أيام ما بنعرف شو رح يواجهنا، بس ما بعرف شو التحديات والواقع لكن أنا بعرف أنه في إله لا يتغير، قادر على كل شيء، ماسك زمام الأمور، عيناه تجولان في كل الأرض.

ليشدد ويشجع الذين قلوبهم كاملة نحوه. هذا الإله اللي بيعضد، اللي بيقوي، اللي لم يعطينا روح الفشل لكن روح القوة والمحبة والنصح. اللي مكتوب عنه أمسا واليوم وإلى الأبد، ما في لا تغيير ولا ظل دوران. اللي عملها من آلاف السنين مع أرملة فقيرة معدومة، قادرة اليوم بالروح القدس الموجود فينا أنه يعملها معاك ويعملها معاي، لأنه لم يتغير، لأنه ما زال يصنع المعجزات ويغير الحياة، لأنه كتاب يشهد عن اختبارات، ولأنه حياة تعلن صلاح ومحبة وطول أنات وقوة. حبك تأخذ هذا القرار هاليوم، أنا لك كلي بجملتي. يمكن قاسيت، يمكن صلبت، يمكن حاولت فشلت، استعال اليوم بكل بساطة أحبائي. هو هذا الإيمان البسيط اللي بتغلق الباب على نفسك اليوم، يا رب أنا بصير وعاء لعملك ولمجدك، أظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس إيديك قادرة اليوم أنه تشكل من جديد. يا رب نعظمك نباركك، بصلي حماية على بيوتنا، على عوائلنا، على أفكارنا، على أولادنا وبناتنا، على علاقاتنا، على مشاعرنا. يا سيد قدسنا، شكلنا، طهرنا في ضب روحك فينا. أنا واثق أنه قادر اليوم أنه تبتدي أمر جديد، أمرا جديد تصنع غدير مياه يملأ أراضينا. كل إناء مكسور متشقق، ربي جمالك فيه حيبان. تعال يا رب اليوم بجمالك على حياتنا. مبارك اسمك، نعظمك، نرفعك. هللويا.

حياتي بعطيان للرب. ترنيمة بتقول افتح يا رب عيون شعبك، تعالوا نصليها يا رب. افتح عيوننا يا رب، ايدك تنمد على بيتنا يا سيد بحماية كاملة. رب افتح عيوننا عشان نشوف الصح ونشوف الطريق يا رب اللي انت بدك اياه نسلكه. امين.

طيب مساء الخير مرة ثانية. في عندنا وإحنا بنوزع الهدايا مثل ما تشوفون راح بس نمر مرور على إعلاناتنا لهذا اليوم قبل ما أخونا فوزي شقور يختم اجتماعنا لهذا اليوم قبل البركة الرسولية. إحنا اجتماعاتنا هذا الأسبوع راح تكمل مثل ما تعودنا يوم الأربعاء اجتماع السيدات الساعة 12 سينيورز مع قسيس نبيل يوم الخميس 12:30 ككنيسة. يوم الخميس خلصنا رسالة أفسس في درس الكتاب فرح نأخذ فترة استراحة بالصيف ولو في شيء جديد أكيد رح نعلن, لكنه خلصنا أفسس فما في عندنا درس كتاب يوم الخميس. الأحد القادم رح يكون في عندنا ضيف متكلم قسيس إبراهيم زبان رح يكون معنا. طبعا الاجتماع رح يكون مثل ما تعودنا بنفس الموعد. في ناس عم تبعث لي الحجوزات للمؤتمر, انا بستلم الحجوزات وبنسجل او مع اخت رفاه. المؤتمر

مثل ما شايفين قدامكم راح يكون معنا أخونا زياد شحارة والقسيس ناشد غالي. في تفاصيل بالنسبة للأسعار وشوية تفاصيل هاي تيجي بعدين، بس لو أنتم عارفين حسب التاريخ اللي موجود اللي هو بشهر 9 25 و26 و27 لو عارفين أنه أنتم راح تجوا أكيد ومحتاجين غرفة نسجل، لكنه التفاصيل تفاصيل راح تجيكم بالأسابيع الجاية وإحنا نقرب من شهر 9. يمكن يجائز في ناس جدد بالكنيسة اليوم أو صار لكم فترة مجانين، أهلا وسهلا، تشرفنا بحضوركم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: حابب أشكر رب من أجل قناة الكرم ومن أجل الأحداث اللي هي بتكون في العزية وبتتبث، مش بس هي سبب بركة للعزية لكن سبب بركة لكل العالم، وكل العالم بيشاهد الأحداث دي. حابب أشكر قناة الكرمة وأشكر رب إن في شباب بتتغير، في شباب بتوصل لها رسالة المسيح حتى لو هي مش بتحضر كنائس، لكن رسالة الرب بتوصل لها. فحابب أشكر كل المسؤولين على قناة الكرمة، ربنا يبارككم أنتوا ومن خلالكم كلمة الله بتوصل لكل العالم، بتوصل لكل شخص موجود حتى طريح الفراش اللي هو مش قادر يروح أماكن ولا كنيسة، لكن كلمة الله بتوصل ليه لغاية عنده. ربنا يبارك المسؤولين ويزيدهم نعمة وبركة.
1: بجد أنا بشكر قناة الكرمة اللي هي قناة مميزة بتقدم لنا على طول كل ما هو جديد، برامجها دايما متميزة، حاجات حلوة كتير قوي احنا بنتابعها في بيوتنا من خلال قناة الكرمة وعملها اللي مميز في حياتنا كأسر في بيوت.
2: في البداية أنا حابب أشكر قناة الكرمة على الأحداث الجميلة اللي بتعملها لنا، أحداث منظمة وبتتعرض بطريقة شيقة جداً، قناة مميزة بتوصل رسالة المسيح لكل البيوت على مستوى العالم كله، مش بس هنا في مصر لكن واصلة لكل الشباب. فإحنا في جيل صعب يمكن بنقعد على الميديا بالست ساعات وأكتر، فإن إحنا يكون عندنا محتوى رقمي ديني زي قناة الكرمة كده دي حاجة جميلة جداً، فإحنا بنقعد قدامها بنستفيد منها، بتوصل لنا رسالة المسيح من خلالها، ومش كمان إحنا بس كل الشباب. وكمان يعني حاب أشكر كل المسؤولين اللي على قناة الكرمة، يعني ربنا يبارك تعبكم ومجهوداتكم الفظيعة اللي أنتوا بتعملوها.
3: بشكر رب من أجل المسؤولين على قناة الكرمة والقائمين عليها، من خلال قناة الكرمة بتوصل رسالة المسيح للعالم كله. فعلاً بجد الرب يبارككم لأجل القناة والحاجات اللي بتزعوها.
4: بشكر قناة الكرمة، قناة مميزة، احنا دايماً بنتفرج على البرامج بتاعة قناة الكرمة، فربنا يباركهم وربنا يبارك الحدث القرادي دواتي ويستخدم العمل ده لمجد اسمه القدوس في اسم يسوع.
5: حابب أشكر قناة الكرمة وكل المسؤولين.

0: مسؤولين فيها، هم بيتعبوا جامد وعلى توصيل رسالة المسيح لكل العالم وكل البيوت.
1: في برامج كتير بتتذاع مميزة زي شفتي تسبحانك، وفي زي ليك تسبحنا، وزي صفحة جديدة. وصفحة جديدة ده برنامج مميز جدا علشان بيوعي الشباب، وفعلا بيخلي الشباب تبدأ صفحة جديدة مع ربنا. وشفتي تسبحانك برنامج جميل جدا في التسبيح وبيفرق مع الواحد جدا وبتابعه.
2: في برامج زي أنا مش كافر اللي هو بيخاطب فيها الأديان الأخرى. في برنامج من القلب للقلب، في برنامج ليك تسبيحنا، ازاي حتى واحنا في البيت ازاي بنتخذ في محضر الله، وتبقى فعلا بنقدر نقول للكنيسة التي في بيتي، بنقدر نسبح الله، بنقدر نسمع كلمة الله. محتويات خص المشورة زي برنامج ساعة ونص مشورة كده، كيف فعلا البرامج دي مهمة في حياتنا.
3: ضمن الحاجات المميزة فيها، أنا من عشاق أبونا مكاري يونان، فبشكر كده كرمة اللي هي بتنقل لنا الوعظات بتاعت أبونا مكاري يونان. كان برضو متابعة في قصر الدبارة، وحاجات اللي هي دايما بتقدمها لنا ومميزة زي برنامج تسبحنا، وقنواتها المميزة زي قناة تسبيح.
4: أنا من أفضل البرامج اللي أنا بسمعها فيها أن أنا لما بعوز مشورة بلاقي فيها برنامج الدكتور مجدي إسحاق، كمان بتابع اجتماعات قصر الدبارة. يعني بشوف قدام الله عظام، مثلا زي الدكتور ماهر صميل، القس الناشط غالي، يعني الدكتور حليم حسب الله. يعني عشان احنا نحضر يوم زي دوت بيبقى صعب جدا عشان المسافة، لكن من خلال قناة الكرمة بشاهد على التلفزيون. فحابين نشكركم وربنا يبارككم ويستخدمكم أكتر وأكتر ويساعدكم أن أنتم توصلوا رسالة المسيح لعدد أكبر.
1: بتمنى أمنية خاصة أن هم يزودوا بس اجتماعات الشباب على مستوى الجمهورية علشان بيفرق معنا جدا.
2: أتمنى من قناة الكرمة، يعني إذا كنت اتكلمت أن هي فعلا بتقدم حاجات كتير مشهورة وحياة دراسة لكلمة الله والتسبيح زي برنامج ليك تسبيحنا، يكون كمان بتضم حاجة تخص المواهب، يعني الأجيال اللي طال عندها طاقة. كل حد بيدخل على الميديا تيك توك الكلام ده بنشوف في ناس بتفرغ الطاقة اللي فيها في البرامج دي، ليه احنا ما نعملش أيام مواهب للناس دي؟ يكون مهرجانات تخص مسرح وتخص ترانين، ننمي المواهب البسيطة اللي عندهم دي ونستثمر الطاقة دي اللي في الشباب لمجد الله.
5: أنا نفسي أشوف في قناة الكرمة الأيام الجاية حاجات للأطفال، يعني ممكن يكون أفلام دينية أو قصص دينية للأطفال، فحاجة زي كده هتأثر في البيت سواء كان صغير أو كبير، فهتكون حاجة مميزة خالص. ربنا يبارك.

شمعة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

المشاهدين أن أتكلم مع حضراتكم في موضوع هام، وهو نفقات الإنجيل. هل نفقات الإنجيل التي تدفع من جانب الشخص المساهم، هل هي هبة يقدمها أم واجب عليه أن يقوم به؟ وبالنسبة للإنجيل، هل هذه التقديمات هبة أم حق للإنجيل وللمنادي بالإنجيل؟ هنشوف دلوقتي هي هبة ولا حق، منحة ولا واجب، عشان الخلط بين الاثنين بيخلينا أحيانا نتصرف تصرف غير سليم. الخادم بتاع الإنجيل، وأنا اتكلمت عن الخدام لا أتكلم عن نفسي، لكن أتكلم بصفة عامة. والرسول بولس عندما تكلم عن الخدمة المقدمة للقديسين والأموال التي تعطى لهم، اعتبر ذلك فضولا منه. يقول إيه؟ هو فضول مني أن أتكلم معكم عن الخدمة المقدمة للقديسين. كورنثوس الثانية 9، فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم. مكسوف ليه؟ لأنها هبة زي ما هنشوف دلوقتي، وتبرع. أما خدمة الإنجيل ما كانش مكسوف، يقول هكذا أمر الرب، ولم يكن فضولا منه ولا فضولا من أي خادم يقدم هذا الحق، منزها عن أنه يتكلم عن نفسه. يتكلم عن حق كتابي، كما نقدم الحق في كل أجزاء الكتاب، ده جزء من الحق ما نتكسفش ونخبيه، نعلنه دون أن تكون لنا مطالب أو رغبات أو أهداف أكثر من تقديم الحق. فالخادم جندي، والجندي في كورنثوس الثانية من تجند على نفقة نفسه، فهو خادم للإنجيل في كورنثوس الأولى، آسف، خادم يتجند على نفقة الرب وليس على نفقة نفسه. خادم الإنجيل جندي مع سيف، أي سيف هذا؟ يحدثنا الرسول في أفسس 1 أنه سيف الروح، ليس سيفا حرفيا. ماذا يقول الشاعر صلاح جاهين؟ لا في إيدي سيف ولا تحت مني فرس. هكذا خادم الإنجيل، لا في إيده سيف ولا تحت منه فرس، لكن السيف بتاعه سيف معنوي، يقول عنه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع. فهو سيف معنوي يهدم الظن الفكري، ويهدم ويحطم كل تصور خاطئ، مش بالعافية، بالإقناع، ويسيب الكلمة نفسها تاخد مجرى السيف أو تاخد عمل السيف، هي اللي تعمل مش هو. هو يقول الكلمة زي ما قال الكتاب، خرج الزارع ليزرع، بيزرع. الكلمة دي سيف في القلوب، سيف ماضي خارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. فهو بيمشي يزرع، لا في إيده سيف ولا حرب، ولا بيقنع الناس بالخناق، بيرمي البذرة زي الزرع ما بيرمي البذرة، سليم. الجندي لما بياخد مستحقاته من الجيش، الناس اللي بتدفع للجيش، المواطنين بيدفعوا، المواطنون بيدفعوا للجيش، بيدفعوا للجيش تبرع ولا ضريبة؟ مش تبرع، ده ضريبة، نفقات الجيش بتتاخد من الضريبة، فيش واحد بيتبرع إلا في، يعني ده حاجة اختيارية زيادة، لكن دي ضريبة مفروضة على المواطنين. هكذا في جيش المسيح وجنود المسيح، هناك ضريبة مقررة وليست منحة، لأن ده جندي بيحارب في الميدان، وانت ورا منه

وبيحارب وانت واقف ورا منه. فهنا اللي بتقدمه ليه ده ضريبة أو حق يستحقه لأنه يكرز بالإنجيل. والرب قال كده: هكذا أمر الرب أن الذين يخدمون الإنجيل من الإنجيل يأكلون، في كولونسوس الأولى 9:14. ليه بقى؟ لما بيقول خدمة القديسين كل واحد كما ينوي بقلبه، اختيار. وموسى في جمع الأموال والمواد لبناء خيمة الاجتماع يقول إيه؟ كل من يحس قلبه يقدم التقدمات، اختيارية. فخدمة القديسين اختيارية، وخدمة المباني اختيارية، وخدمة الملاجئ اختيارية، وخدمة المؤسسات الخيرية اختيارية، وخدمة إخوة الرب اختيارية. بيسموهم إخوة الرب، طبعا الاسم ده مش دقيق. كل دي خدمات اختيارية تقوم بيها، إلا خدمة الإنجيل ليست خدمة اختيارية، بل هكذا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يأكلون. بعد كده توفير خدمة الإنجيل تتفق مع توفير زارع الكرم أو توفير نفقات زارع الكرم. من يغرس كرما ومن ثمر الكرم ليأكل؟ هو غرس، الكرم بيطلع، الكرم بيتبرع، ولا ده حق الغارس؟ حق الغارس. من يرعى رعية ولبن الرعية لا يأكل، من لبن الرعية لا يأكل. الغنم بتتبرع للراعي ولا ده حق للراعي ياخده من الغنم، وواجب على الغنم أنها تقدم للراعي. هكذا الذين يخدمون الإنجيل من الإنجيل يأكلون. أولا ده أمر الرب، زي اللاويين زمان. اللاويين زمان ما كانوش كل من يحس قلبه يقدم للاويين، لكن كانت هناك التزامات ثابتة دورية إلزامية تقدم للاويين، مش كل من يحس قلبه. كل من يحس قلبه ده لبناء خيمة الاجتماع، لكن خدمة اللاويين خدمة إجبارية أو إلزامية. ليه بقى؟ بيقول لا تكن ثورا دارسا، مكتوب في الناموس لا تكن ثورا دارسا في تسنية 25، واقتبسها رسول بولس في كورنثوس الأولى 9 وفي تيموثاوس الأولى 15. ليه بقى؟ بيقول ما معناه إن التور، طبعا في أيامنا ما حدش شاف التور اللي بيلف في البيدر يدرس المحصول، بيجيبوا مكنة أو جهاز أو حاجة معمولة من الخشب فيها دوائر حديدية، عجلات مسننة متركبة في الجهاز ده أو في الآلة دي، ويجرها التور وهي تلف كده، ويحطوا كوم الغلة أو كوم السنابل، ويبتدي التور يجر النورج يلف حوالين دي، وتبتدي تنزل السنابل شوية بشوية تحت العجل المسنن بتاع التور. يغملوا عينيه عشان لو ما غملوش عينيه هيجري، فمربوط وبيلف، اللي راكب على النورج بيسوقه في حركة دائرية وماشي، هو فاكر نفسه ماشي على طول، لكن هو بيلف طول النهار. ده هو إن كنت غمت له عينيه، تغميله فمه، تكمم فمه عشان إيه؟ عشان ما يأكلش من الغلة، خسارة. ده يأكل تبن، لكن دي غلة على تبن، خسارة. طب يا سيدي مادام ربطته في النورك سيبه يطلع يأكل من بره حشائش، إنما تربطه في النورك وتمنع عنه الأكل من بره وتمنع عنه الأكل من جوه. طب ويعني ده تور؟ هل الله تهمه الثيران؟ حاشا، بل أنه يقول مطلقا من أجلنا. فخادم الإنجيل مربوط زي التور في النورك، والتور الكتاب بيورينا أنه نرى فيه صورة للصبر، فيصبر ويكمل خدمته ويكمل جهاده، سواء سابوه من غير كمامة أو حطوا له كمامة على فمه. وهذا الصبر مش بس في الكتاب، التور يشبه بالصبر، لكن حتى الشاعر صلاح جاهين كلمنا عن هذا الموضوع، بيقول له ايه؟ اخلع غماك يا تور، وارفض تلف، واكسر تروس الساقية، وانفخ وتف. يقول لي هانت صبرك عليا، هانت خلاص صبرك عليا، هانت خلاص.

يوصل نهاية السكة يا البير يجف، لا يوصل نهاية السكة ولا البير بتاع الساقية اللي هو بيلف فيها هيجف. لكن معنى الكلام انه شغال على طول عمال على بطال، في مساعدة ليه، في ما فيش من هو بيلف. طيب الكلام ده مش بتكلم بقى عن نفسي، هذه القنوات الفضائية لا سيما قناة الكرمة بتعمل ايه؟ بتعمل خدمة الإنجيل، هي خادم للإنجيل. ازاي؟ بولس يقول كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم به جهرا وفي كل بيت، جهرا في المجامع والمحافل وفي كل بيت على انفراد. وخادم الإنجيل ينادي جهرا وفي كل بيت، جهرا في كنيسة في مؤتمر هيسمع كام؟ 500 1000 2000، أهو ده الجهر، وفي كل بيت العيلة. أما قناة مثل هذه القناة فلا تخدم في كل بيت فقط ولا جهرا في 500 ولا 1000 فقط، لكن بتخدم جهرا في كل مكان في العالم. الرب قال للرسل اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، اذهبوا إلى العالم أجمع، العالم أجمع. فكان الرسل الـ 12 زائد بولس نمرة 13 زائد الأنبياء اللي وضعهم الله في الكنيسة في العصر الرسولي الأول في القرن الأول الميلادي، كانوا دول هم بيكرزوا في كل العالم ونشروا المسيحية في معظم أجزاء الكرة الأرضية وفتنوا المسكونة بالفكر الجديد بتاع المسيح اللي مات وقام، وهم أعداد معدودة لكن الرب ساعدهم. ما قام به هذه، ما قامت به هذه الجمهرة من الرسل والأنبياء في العهد الجديد، أنبياء العهد الجديد، تقوم به هذه القناة وغيرها. هذه القناة بتوصل لكل بيت وبتوصل لكل مدينة وبتوصل للأماكن الممنوع فيها دخول الإنجيل، يعني الرسل ما كانوش يقدروا كل يروحوا كل أماكن، والخدام النهاردة في أماكن ممنوعة عليهم. كنت أريد أن أسافر أحد الدول قالوا ممنوع دخول الخدام، ما روحتش. فالقناة دي بتدخل، فهي خادم للإنجيل، وعلى المشاهد أن يعرف أن نفقاتها أو نفقاتها هو حق لها وواجب عليه. ليه بقى؟ يقول الرسول ليشارك الذي يتعلم الكلمة، المعلم في جميع الخيرات. الذي يشارك الكلمة، الذي يتعلم يشارك المعلم في الخيرات اللي عنده. اللي بيتعلم قاعد في بيته. في زمان في الأرياف في مصر كان في نظام المقايضة، يعني الفلاح يزرع طول السنة في المواسم، الحلاق الفلاح يروح يحلق عند الحلاق ما يدفعش فلوس، يروح للي بتاع الترزي يعمل له الهدوم، الحائك ما ياخدش فلوس، كل الصناعية تشتغل طول السنة مجانا. لكن لما يجي الموسم يروح الفلاح ياخد جزء من الحنطة يديه للحلاق، جزء للترزي، جزء مش عارف ايه، طلع فول يوزع الفول، حتى البيض بتاع الفراخ، الست في البيت تبعت بيض في الموسم لمين؟ للجماعة دولهم، وتبعت فراخ كتاكيت للجماعة دولهم. في جميع الخيرات كانوا بيشاركوا لأن الناس دي بتخدمهم مجانا. فكذلك الكلمة، ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في كل الخيرات. كنت في أحد البلاد في الخدمة في الصعيد، واحد الإخوة عنده محل لبيع الشباشب، جيت وانا ماشي على المحطة جاب لي شنطة مليانة شباشب، أقول له أعمل بيها إيه؟ مش لازمني إن كان واحد ولا اتنين كفاية. قال لا تاخدها كلها حقك. ليه يا عم؟ قال لي ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات، ده الخير بتاعي اللي ربنا مديهولي وما عنديش غيره، خد منه. فدي الفكرة الكتابية، إن المتعلم يشارك المعلم. ليه بقى؟ إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا الجسديات؟ أنا بولس زرعت لكم الروحيات يا جماعة وديتها لكم، كتير عليا تدوني الجسديات، هي جسديات تقارن بالروحيات؟ أنا زرعت، تاخدوا زرع مجانا ولا تدوني؟ ده حق أيها أحباء المشاهدين وليس منحة، حق لخادم الإنجيل أو لقناة زي قناة الكرمة، وواجب عليك وليس تبرع منك. وهقول دلوقتي بعض الحاجات اللي بتخدم بها هذه القناة تخدم المجتمع عشان نعرف المصاريف قد إيه ونعرف إزاي هم
بيتعبوا

واحنا غير شاعرين يمكن او مش واخدين بالنا. نفقات الخادم بتحتاج لاكله وشربه ولبسه، لكن قناه زي دي تعالوا نشوف. اولا الموظفين وهم خدام للانجيل بطريقه او اخرى، طالما بيساهم في خدمه الانجيل في التسجيل في الاخراج في المونتاج في السكرتارية في الحسابات في الاداره في العلاقات العامه، دول موظفين بياخدوا فلوس، دول خدام للانجيل، المرتب بتاعهم مش تبرع منك، ده واجب عليك وحق ليهم. ايجار المكان، عارفين الاماكن دي بتبقى ايجارها شكلها ايه، استهلاك الكهرباء والمرافق، انوار مولعه وكهرباء في الاجهزه، كل دي بتشتغل بالكهرباء. وبعدين شراء الاجهزه، برضو الاجهزه بالاف ومئات الالاف، صيانة الأجهزة، الأجهزة دي عايزة صيانة مستمر. وبعدين تحديث الأجهزة، لازم يجيب حاجات جديدة عشان القديم ما ينفعش، عشان يقدر يجاري الجو ويوصل الإنجيل لكل مكان. بعدين إيجار الأقمار الصناعية، القمر الصناعي ده مش ليه فلوس بتندفع؟ أكاد أقول إن القمر الصناعي في الجزء اللي منه بينشر الإنجيل هو خادم للإنجيل، ويمكن قمر صناعي تبع دولة من الدول الأوروبية التي لا تعترف بالمسيح مثلا، لكن الجزء بتاعه اللي بينشر فيه الإنجيل حتة القمر دي خادم الإنجيل، والكاميرا والكلام ده كله الأجهزة دي كلها خادم للإنجيل. كمان مساهمة الكرمة في للفقراء، بتبعت فقراء، وعرفت المرة دي لما جيت إنهم بيبعتوا لبعض الأماكن مساعدة للفقراء. كمان خدام الإنجيل اللي بيجوا ينزلون في لوكندا بالشيء الفلاني عشان يقعد كام يوم يخدم ويمشي خادم يجي غيره. السنة كلها الفندق مشغول بخدام إنجيل. شوف أنت إيجار الفندق في السنة بكام، ده غير المواصلات غير غير غير غير. فدي كلها نفقات للإنجيل، وهي حق لهذه القناة وليست منحة لهم منحة لهم، وأيضا واجب عليك أيها العزيز المشاهد وليس تبرع منك. مش كل من يحس قلبه وكل من يشغله روح الرب، لا، ده واجبك تعمل كده، لأنك أنت بتاخد مجانا لازم تدفع في المقابل ما أخذته مجانا. حاجة أخيرة أقولها، إن إذا عملت كده يقول إيه، الذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل يقدم وينوي بذار عملكم لمجد الرب، والذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، من يزرع بالشح فبالشح أيضا يزرع يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. يقول الحكيم إلقي خبزك على وجه المياه، مشد القناة المسيحية، في احتياج في البحر ما انتش عارف هيروح لمين، ارميه على وجه البحر لمجد الرب، مش بترمي حاجة وانت مجنون، بترمي على وجه البحر وانت مش ضامن يرجع لك. إلقي خبزك على وجه المياه، المياه خدته وراحت، فإنك تجده بعد أيام كثيرة. اللي زرعته هتحصده في مالك، في صحتك، في عملك، في بيتك، في أولادك. وإلا نزديت ربنا ونفست حق، نفست الكلام اللي بيقولك عليه الأمر كحق، تبقى أنت أحسن من ربنا إن مدكش، لازم يديلك وإلا تبقى أنت أحسن منه. هاتوا العشور وجربوني إن كنت لأفتح لكم قوة السماوات، تعال جرب وشوف، وبلاش كده وكده. لما تشوف جارك اللي ما يعرفش المسيح عرف المسيح من هذه القناة، ألا تعتبر هذه أجرة ليك؟ ما تفرحكش دي لما تشوف الناس دي بتعرف الرب يسوع؟ أختم كلامي أيها الأحباء بأن تصلوا أيضا من أجل هذا المكان وهذه الكرمة، وتصلوا من أجل العاملين فيها كما أفعل، وتصلوا من أجل الخدام ومن أجل نشر الإنجيل كما قال الرب أوصوني من جهة عملي، والرب معكم.

0: كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور.
1: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. معكم القس نبيل إبراهيم، راعي الكنيسة المسيحية العربية بأنهايم، وواحد من مقدمي برامج الكارما. أقدم لحضراتكم مرة في كل أسبوع برنامج الحقيقة وبس. الهدف من هذا اللقاء هو كما يقول الكتاب المقدس: اعطي حساب وكالتك. أردنا أن نشارككم بما فعلناه بشراكتكم المادية وصلواتكم في خلال الست شهور الماضية. أريد أن أتحدث مع حضراتكم عن بعض النقاط الهامة المتعلقة ببرنامج الحقيقة وبس. أولا، لماذا البرنامج؟ نوعية الضيوف، عدد البرامج التي قدمناها، دوركم كمشاهدين وشركاء لنا في هذه الخدمة، ماذا فعلنا بكل ما قدم لنا من تعضيد مادي في الست شهور الأخيرة، تأثير البرنامج على المشاهدين، ثم ماذا بعد؟ أريد أن أشارك مع حضراتكم الهدف من وراء برنامج الحقيقة وبس. أولا، هو أن نعبر الفجوة بين ما نقوله وبين ما نعيشه، فعلينا أن لا نقول إلا ما نعيش ونعيش ما نقول، وكما قال المسيح: أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ثانيا، هو تقديم الحق الكتابي بلا مساومة وبلا مجاملة، الحقيقة وبس. ثالثا، أننا نقدم الحق، وبتقديم الحق نقود النفس التي تبحث عن الحق للمسيح، وبالنسبة للذين عرفوا المسيح نقدم لهم التعليم الذي يجعل ثباتهم في المسيح متينا وقويا، فلا يحملوا بكل ريح تعليم. رابعا، أننا نقدم الحق، ونتيجة تقديم الحق تنطبق علينا كلمات السيد المسيح: تعرفون الحق والحق يحرركم. قدمنا لحضراتكم بعض الموضوعات اللاهوتية الهامة، مثل الشريعة، التوحيد، كيف تم تجميع كتب وأسفار الكتاب المقدس في الشكل الذي بين أيدينا، وأيضا موضوعات مثل النضوج الروحي، ألقاب السيد المسيح المميزة، هل حقا تكلم الله، وموضوعات كثيرة قدمناها لحضراتكم. الهدف منها هو تعميق جذورنا في تربة الكلمة المقدسة حتى يكون ثباتنا وشهادتنا أمام العالم شهادة قوية. وقد باركنا الله بمجموعة رائعة من خدامه الذين أغنوا البرنامج بكل ما قدموه عن كلمة الله. على سبيل المثال: مهندس عصام خليل، قس صفاء ويليام، دكتور القس مجدي جرجس مقدم حلقات مصلى، وأيضا العلامة الدكتور القس غسان خلف، وأيضا كان معنا في أحد هذه المرات قس الأخ الفاضل إيليا كرولوس، قس ناصر كتكوت، الأخ يوسف نسان، دكتور حليم حسب الله، دكتور القس ناجي يوسف، أيضا الدكتور عاطف توفيق، الأخ إسماعيل نمر، قس جمال فهيم، والأخ طلعت فكري، قس صموئيل سمعان، قس ميلاد سمعان من نيويورك، وعديد من الخدام الذين نحن مديونون لهم بكل الحب والتقدير من أجل ما قدموه واستثمروه في حقل كلمة الله. أما بالنسبة لنتائج البرنامج، فهناك الكثير الذي يملأ قلبي بالامتنان والعرفان بالجميل لله أولا، ولحضراتكم، ولا سيما الذين يرفعوننا ويعددوننا بصلوات مستمرة لكي يكون هناك تأثير بروح الله القدوس على كل كلمة تقال. فقد وصلنا وعرفنا أنه هناك مئات الآلاف الذين يتابعون البرنامج عبر قناة وخلال شاشة الكارما، وأيضا هناك

عشرات الآلاف الذين يتابعون البرنامج عن طريق اليوتيوب، وأيضا هناك تعليقات وكلمات إيجابية مشجعة، مئات من المشاهدين يتواصلون معنا عن طريق صفحة البرنامج والفيسبوك. أيضا وصلتني بعض الأخبار المشجعة عن أن هناك بعض الحلقات التي تطبع على CDs وتوزع، ووصلني أن أحد هذه الحلقات هي التي قدمها الفاضل القس ناصر كتكوت، والتي كانت تتعلق بموضوع الأرواح الشريرة أسطورة أم حقيقة. وأيضا جاءتنا تعليقات كثيرة ومشجعة من خلال ما قدمه لنا الأخ الغالي رشيد المغربي في موضوع الإرهاب ومصدره. وهناك العديد والكثير من الكلمات الإيجابية المشجعة والأحاديث الخاصة اللي الناس كلموني فيها وجها لوجه عندما تقابلنا في مناسبات مختلفة، كيف أنهم يعضدوننا بالصلاة. وأنا أشكر الله من أجل كل شريك ومن أجل تعضيد المشاهدين، ليس فقط الروحي لكن أيضا المادي، الذي حول هذا البرنامج من فكرة إلى حقيقة. وهناك مجهود ضخم يبذل، وفعل يختفون وراء الستار يقدمون ويجعلون من هذا البرنامج حقيقة تصل إلى بيوت حضراتكم وإلى شاشاتكم في كل مكان. فيوجد أكثر من 20 شخص بيقوموا بتعضيد هذا البرنامج، من مهندس ديكور، مهندس إضاءة، مهندس صوت، مسؤول عن الإخراج، مدير إنتاج، مصورين، ناس بترد على التليفونات، ناس بتخرج البرنامج لكي ينقل على الهواء، والعديد من الذين يقومون بخدمة لكنهم ليسوا على الشاشة. فأنا مديون أن أقدم لله ولهؤلاء كل الشكر والتقدير، وأشكركم أيضا على متابعتكم وتعضيدكم لهذه الخدمة. أما عن التكلفة المتعلقة ببرنامج الحقيقة وبس، فهي آلاف الدولارات التي تنفق لإنجاح هذا البرنامج أسبوعيا. وأنا أشجع كل مشاهد يشعر أن لهذا البرنامج قيمة وفائدة حقيقية لحياته وحياة من حوله، ولتقديم الحق بطريقة مستمرة وبلا مساومة، أن يستمر في تعضيد هذا البرنامج. وأردنا أيضا أن نشرح لحضراتكم ماذا فعلنا بما ائتمنا الله عليه من ماديات في خلال الست شهور السالفة. وأيضا أصلي أن يزداد عدد المشجعين والشركاء والمشتركين بطريقة فعالة في تقديم الدعم المادي لكي يستمر هذا البرنامج، ويكون أيضا سبب بركة ربما للذين لم يعرفوا عن هذا البرنامج أو يشاهدوه حتى هذه اللحظات. أنت عزيز المشاهد تقدر تقرر بنفسك، يمكن أن تقوم بدعم أسبوعي، أو ممكن أنك تقوم بدعم كل أسبوعين أو كل شهر، كيفما يحثك ويقودك قلبك بالروح القدس. لكن أشجعك أن تكون شريكا عاملا لكي تنال بركة خاصة ومضاعفة، ليس فقط بركة الأخذ والاستماع لكن أيضا بركة العطاء والبذل والتقديم. الله يبارك كل يد تمتد بالعطاء، ويبارك أيضا كل قلب يقوم بالصلاة المستمرة، ليس فقط من أجل هذا البرنامج لكن من أجل خدمة قناة الكرمة بصفة عامة. الرب يبارك.

اهلا وسهلا بيكم اغلى شباب على قلوبنا. برحب بيك صديق غالي على برنامجكم، برنامجكم اسمه كارت اصفر، وهدفنا ان احنا نلفت نظرك على شويه حاجات يمكن تكون مش واخد بالك منهم. لو انت اول مره بتتابعنا، برحب بيك صديق غالي علينا. نتمنى ان برنامجنا يفرق في حياتك ويكون سبب تغيير وتكون سبب بركه انت لينا زي ما برنامجنا يكون سبب بركه ليك. حلقتنا النهارده عن الراجل الكبير في الملعب. بس الراجل الكبير في الملعب مش موجود جوه الملعب، هو اللي بيقرر وهو اللي بينزل وهو اللي بيخرج، هو صاحب الفكر، هو صاحب الخطة. حلقتنا النهاردة عن مدرب الفريق. أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن مدرب الفريق. مصر جالها مدربين كتير، في العالم في مدربين رائعين. من أشهر المدربين اللي دربوا في مصر كان المدرب المجري هيديكوتي. هيديكوتي درب الأهلي في السبعينات. هيديكوتي أول مدرب في مصر خلى الفريق يعمل إحماء 20 دقيقة في الملعب قبل المباراة. هيديكوتي عمل حاجة غريبة، هيديكوتي طبق مع النادي الأهلي نظام اليوم الكامل، فكان كل لعيب يسلم نفسه في النادي الساعة 9 صباحا، يفطر في النادي، يتغدى في النادي، كمان يتدرب في النادي ويروح بالليل. هيديكوتي طبق نظام وزن اللعيبة، فكان كل لاعب وهو داخل الصبح عشان التأكد انه محافظ على وزنه. من اشهر مباريات هيديكوتي اللي كان بيدرب فيها الاهلي نهائي كاس مصر 1978، والنتيجة خسارة الاهلي من الزمالك 2-1 وباقي 20 دقيقة، وهيديكوتي قرر انه يعمل تغييرين ويدفع بالخطيب وطاهر الشيخ وتنقلب النتيجة، وبعد ما كان الزمالك متقدم 2-1 تنتهي النتيجة 4-2 لصالح النادي الأهلي. كمان في مدرب عظيم جه مصر درب النادي المصري اسمه بوشكاش، وبرده كان مجري، حصل مع المصري على المركز الثالث مرتين، ومرتين حصل على الوصيف يعني المركز الثاني. من أشهر المدربين كمان في العالم جوزيه مورينيو البرتغالي، وده كان بيدرب في وقت من الأوقات ريال مدريد. زين الدين زيدان بعد ما كان لعيب مشهور دلوقتي بقى مدرب لإمكانياته وحرفيته وبيقدر أنه يحقق الفوز مع الفرق اللي بيمسكها. من الناس اللي فرقت جدا في مصر محمود الجوهري اللي وصل منتخب مصر وأهله لكاس العالم 1990 في إيطاليا. ما تنسوش البرتغالي مانويل جوزيه. المدرب هو الشخص اللي بيقدر انه يوظف كل امكانيات اللي

0: لعيبة. يا ترى أنت مين المدرب بتاعك؟
1: مدرب الفريق هو الشخص اللي بيحط التشكيلة. مدرب الفريق هو الشخص اللي بيوجه اللعيبة. تعال أنت هنا، تعال أنت هنا. عندي ليك سؤال، أنت في حد بيدربك؟ في حد بيساعدك في قيادة حياتك؟ ولا أنت ماشي بدماغك؟ مدرب الفريق لو الشباب اللي بيلعبوا ما سمعوش كلامه، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، لأنه كل واحد شايف نفسه عارف كل حاجة. تعالوا نشوف أصدقائنا الشباب رأيهم إيه في موضوع إن يكون في مدرب أو قائد بيفرق في حياتك ويوجهك. تعالوا معايا ناخد رأي الشباب، يلا بينا.
2: تحب ان يكون لك مدرب يعلمك ويرشدك وتاخد رأيه، ولا تحب تعتمد على نفسك؟
3: لا، مدرب فريق يبقى افضل طبعا.
4: اعتقد لازم يكون في حياة كل حد، وفي حياتي انا شخصيا، ان يكون في حد كوتش او حد مدرب او حد بيستشير، لان هو شايف من بعيد شوية، بيقدر يحرك ويعدل ويغير في حياتك، ويكون قدوة ليك انه بيستخدمك ومصدق فيك الوقت الجاي.
5: احب يكون لي مدرب بيقول لي اعمل يوم اعمل شيء الغلط وايه الصح، بقى اعتمد على نفسي.
6: لا اكيد طبعا لازم يكون عندي مدرب فريق بحبها قوي، كمان كشخص ليا انا بحب مدرب يوجهني ويفهمني اللي بعمله الصح والغلط، ده لازم عليا يعني، ما ينفعش اخد المسؤوليه بنفسي.
1: كتاب المقدس بيعلمنا ان في مدرب كبير قوي في الكون والكنيسه، ومش بقصد بالكنيسه المباني، لكن بقصد اولاد الله المؤمنين اعضاء جسد المسيح ليهم راس. يقول الكتاب ان المسيح هو راس الكنيسه. يعني ايه راس الكنيسه؟ يعني صاحب الفكر، صاحب الخطط. راس الكنيسه يعني مصدر القرارات. المدرب في الملعب يحط الخطة، يحط التشكيل، يحدد إمكانيات اللاعبين وأدوارهم، ومن خلال كده يوصل للهدف. أنت مين المدرب بتاعك؟ يا ترى لما المدرب بتاعك بيبدأ يوجه لك كلمات أو أفكار أو سكة تعملها، بتقول حاضر ولا بترفض؟ المدرب العظيم نفاجئ في كلمة ربنا إن في ناس قالت له تحت أمرك، عايزني ألعب فين؟ عايزني في أي حتة؟ فمرة نكتشف أنه في سفر أعمال الرسل إصحاح 8 الرب بيقود في لوبوس أنه يروح لمنطقة اسمها السامرة. السامرة كلها شر، كلها سحر. كان هناك راجل مشهور قوي اسمه سيمون مسيطر على المكان، لكن ربنا يقود في لوبوس يروح هناك. في لوبوس يقول حاضر، البلد تتقلب، وبعد شوية ربنا يقول لفلوبوس سيب السامرة واتجه نحو الجنوب. فالكتاب يقول كلمة مهمة، يقول فبادر. يعني ايه بادر؟ حاضر، حاضر. انت المدرب، انت صاحب الأوامر، انت اللي تقوله أنا نفذه. في السكة يلاقي راجل وزير حبشي من أثيوبيا، فالروح القدس يقول له رافق المركبة. حاضر، أرافق المركبة، يركب معاه، يشرح له، يشرح له، يجي في مكان عمده، يعمده، ينقله الروح القدس لمكان تاني. حاضر. ده الكبير، ده الكبير، ده اللي بيقول. كان في شخصية تاني معروف قوي، ربنا قال له روح، قال له لا مش هروح، أنا بقولك روح، قال له لا الناس دول ما يستاهلوش إن أنا أروح لهم. عرفتوا؟ برافو عليكم. يونان، ربنا يقول له يونان روح نينوى المدينة العظيمة، شرها صعد أمامي. يقول له لا أنا مش عايز أروح نينوى. نينوى دي عاصمة مملكة أشور، والمنطقة اللي في العراق دول ناس أنا مش عايز أروح لهم. ولا عايز تروح فين؟ قال أنا عايز أروح أسبانيا. فراح بلد تانية اسمها ترشيش،

ترشيش دي في أسبانيا. في الكتاب المقدس بيعلن لينا إنه ملك الكون اللي بيوزع واللي بياخد القرارات هو الله المدرب العظيم. أنا وإنت محتاجين نسمع صوت المدرب. عايزنا فين؟ ألعب في الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم؟ هقعد احتياطي ولا أنا المرة دي بره التشكيلة؟ في الخدمة محتاج تدي صوتك لربنا، يا رب عايز نعمل ايه؟ وانت بتعيش في حياتك اسأله، هو عارف الامكانيات بتاعتك، هو يعرف يوظفك. بلاش تاخد مكان حد غيرك، لو خدت مكان حد غيرك هتفشل. في يوم من الايام داود قال حارب جليات، جاله الملك، كان وقتها شاول الملك، قال له بص عايز تحارب جليات، تعالى البس اللبس الحربي بتاعي، لبس عبارة عن حديد وحاجات صعبة. أول ما لبسها قال لا لا لا لا، ده أنا لو كنت ما كنتش هنتصر بالهدوم دي مش هقدر أمشي. ملابس شخص ما تنفعش لشخص، كن نفسك. اقعد قدام المدرب قول له أعمل إيه؟ أرتبط بمين يا رب؟ اسأله أكلم مين عنك؟ أتواصل إزاي؟ والمدرب بتاعك هو عارف إمكانياتك ويعرف يحطك في المكان الصحيح. من غير المدرب هتمشي بمزاجك، من غير المدرب الماتش يبوظ، كله عايز يجري ويجيب جون. ممكن نفاجأ من غير المدرب أنه الجون طلع يلعب في الهجوم، واللي في الهجوم قرر أنه يقعد على دكة الاحتياطي، الدنيا تبوظ. أنا وإنت محتاجين يكون لينا مدرب. سأنا عايز ألفت نظرك لحاجة كمان، اتعلم يكون لك قائد، قائد هنا في الأرض، قائد بشري، بس اختاره بعناية شديدة. ما تستعجلش في اختيار القائد، لكن مهم يكون لك حد بيتابعك، بيتابع تدريبك، بيتابع مهاراتك، بيتابع التزامك، بيقول لك ينفع يعمل كده وما تنفعش تعمل كده، وانت تخضع له. لو انت ما بتعملش الكلام ده كارت اصفر، كارت اصفر لانك غالي علينا، كارت اصفر لانه كده انت كبير نفسك وماشي براسك. ده تعبير في مصر بنقوله على اللي ملوش كبير، ماشي براسه، ما حدش بيقوده ولا حد بيتحكم فيه. خد قرارك دلوقتي وقرر ان يكون في قائد بيفرق معاك، أو أنت كمان كن قائد لناس أقل منك. أشكركم أعزائي المشاهدين على الوقت الرائع ده، ده برنامجكم أنتوا مش برنامجنا أحنا، عشان كده بدعوك أنك تدعو أصحابك أنهم كمان يتابعونا. وأنت اوعى تنسى معادنا، تعالى في كل مرة، أكيد في رسالة من ربنا ليك. أنتوا غاليين علينا، عشان كده منتظرين رسائلكم، منتظرين اقتراحاتكم، منتظرين أي حاجة تحبوا أن احنا نعملها على عناوين اللي ظهرة قدامكم. بشكركم عشان حسن متابعتكم، منتظرينكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء على حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج اعتدنا أن نتلقى رسائل منكم نتناولها بعين الاعتبار والتقدير، كما أننا نسعد كثيرا أن تشاركونا بآرائكم بخصوص الموضوعات والبرامج، وربما هناك موضوعات لم نتطرق إليها بعد يمكن أن تشاركونا بها، ونجتهد أن نقدمها في حلقات قادمة. في حلقة النهاردة احنا بنرد على سؤال وصلنا من زوجة فاضلة تقول: تزوجت حديثا، ألف مبروك باسم البرنامج، تزوجت حديثا، زوجي تاجر ناجح لكنه كثير العلاقات بحكم عمله، الأمر الذي يقلقني بعض الشيء، لا سيما وأن طبيعة عمله مرتبط بالتعامل مع السيدات، فبماذا تنصحني؟ زوج ناجح تاجر، طبيعة عمله مرتبط بالتعامل مع السيدات، مثلا ممكن يكون جواهرجي، ممكن يكون ترزي ملابس حريمي، أو أيا كان طبيعة العمل اللي بتخلي كل العملاء بتوعه سيدات. مسرور جدا أن أسمع أولا من هذه الزوجة عبارة أنه ناجح، وشيء رائع جدا أن الزوجة ترى النجاح اللي في شريك حياتها، ولعل هذا هو المفتاح اللي نبدأ منه النصيحة اللي عايز أقدمها لك. هذا النجاح اللي في زوجك ممكن يعمم ويكون في كل أرجاء حياته، مش بس لازم يكون نجاح تجاري مادي في العمل، لكن ممكن جوزك يكون شخص ناجح جدا نفسيا وناجح جدا جدا روحيا، لأن وراء هذا الناجح امرأة ناجحة عظيمة تعتني به، تهتم به، تقدم له كل ما هو في حاجة إليه من أمور معنوية ومادية. ما فيش زوج في الدنيا ناجح إلا وراه امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ. ما أنصحك به النهاردة؟ أولا احذري تسرب بذار الشك إلى قلبك. هو بيتعامل مع سيدات، وهذا التاجر لم يبدأ عمله كتاجر بعد الزواج، أنت تجوزتي واحد تاجر وطبيعة عمله من قبل ما يرتبط بيكي بيتعامل مع النساء، لذلك أنت دخلت حياته لتزيديها جمالا وقوة وتزيديها أيضا نجاحا. لذلك اقبلي زوجك واجتهدي كيف تملأي قلبك وقلبه بالثقة المتبادلة، بل بالعكس اعطي لزوجك الفرصة أن يمارس عمله بكل راحة واسترخاء نفس دون أن يضطر أنه في البيت يتعامل بطريقة معينة لكي يحاول أن يعطيك روح الأمان. احذري الشك اللي ممكن يدمر هذا النجاح ويدمر أيضا التواصل اللي موجود بينكم في البيت. نصيحة تانية اللي أحب أقدمها ليكي ولكل زوجة فاضلة زوجها بيطلع يطلب وجه ربنا في البركة والرزق والخير كل يوم، بطلب منك أنك تحذري من تسرب روح الغيرة عليه. الغيرة على الزوج ليست دليل على الحب، والغيرة على الزوج ستقيد من تحركاته ومن انطلاقيته وحياته الواقعية الطبيعية. الغيرة على الزوج قد تحجم محبته وإمكانياته، أو تحوله إلى شخص ممثل يحاول يدعي العاطفة والمشاعر باللمسة والحضن والقبلة اللي مش خارجة من قلبه. الغيرة لها مساوئ كثيرة جدا، قد تصل بالإنسان إلى حالة من الكراهية والبغضة والإحجام عن التعامل. نصيحة التالتة اللي أحب أقدمها ليكي النهاردة: اجتهدي أن تكوني منفتحة على شريك حياتك، تقدمي له
كل ما يرغب وتتواصلي معه في الحديث. كوني صريحة جدا إذا شعرت أن هناك شيء يقلقك. هذا أمر غاية في الأهمية كما يسجله الكتاب المقدس في رسالة أفسس الأصحاح الرابع. يتحدث الرسول بولس في هذه الرسالة ويقدم تحريضات مباركة جدا. إذا شعرت أن هناك شيء يزعجك، عليك أن تتحدثي مع زوجك بكل صراحة، إذ يتحدث ويقول: لا تغرب الشمس على غيظكم. لا تغرب الشمس على غيظكم. إذا شعرت بتغيير في سلوكيات زوجك، لاحظت ميول غير طبيعية، مثلا تأخير زائد في ساعات العمل، أو استخدام التليفون بطريقة غير واضحة داخل البيت، كأنه بعض الأزواج ياخد التليفون ويدخل غرفة خاصة أو يطلع في البلكونة أو يتكلم بصوت واطي جدا حتى أنه اللي جنبه مش ممكن يسمعه، ومرات بتتكرر في اليوم وساعات طويلة. واضح أنه في أمر مش طبيعي، لأنه شريك، كلمة شريك الحياة، ده شريك الحياة شركة لا يفصلها إلا الموت. كما يشترك الزوج مع زوجته في طعام اليومي وفي أحداث اليوم وحتى في احتياجات اليومية وحتى في قضاء الاحتياجات العاطفية، كل هذه الأمور يجب أن تشمل كل رحلة وبرنامج الحياة اليومية. لذلك إذا لاحظت في زوجك بعض التصرفات، بكل محبة وهدوء صلي أولا ثم ابدأي الحديث معه وقولي له بكل صراحة: أنا ملاحظة في الآونة الأخيرة بعض الأمور بتزعجني، وأنا ملاحظة الأمور كذا وكذا وكذا، واجتهدي أن هذا الأمر يتم بسرعة قبل أن يتحول الأمر إلى شيء صعب علاجه. ويقول الكتاب المقدس للزوج وللزوجة معا في ذات الجزئية، سفر رسالة أفسس أصحاح 4 آية 25: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أنا بنصحك أيضا كما تعدين وجبات الطعام في البيت، اجتهدي أن تعدي المناخ الروحي لزوجك. المناخ الروحي أي شجع زوجك على قراءة الكتاب المقدس. قد يأتي من العمل منهك أو متعب، أو ربما طبيعة بعض الأزواج ما عندوش استعداد يمسك ويقرأ. الراجل اللي بيشتغل طول اليوم في تجارة استعداده للجلوس والقراءة قليل. شجع زوجك على القراءة، وإذا كان بيتعثر في الأمر اقرأي بصوت مسموع له، اعطي الفرصة لزوجك أن يسمع كلمة الله. شجع زوجك أيضا على الصلاة معا، اربطي فرصة الصلاة والقراءة بشيء جميل بيحبه وقت أو بعد لحظات الطعام، في الأوقات اللي يكون فيها يشعر براحة واسترخاء بعد عودته من العمل. إذا كان زوجك طبيعة عمله بتساعده يطلع متأخر من البيت، وأنا بعرف في بلاد كتيرة زي مصر مثلا كل أصحاب الأعمال الحرة والتجارية بيطلعوا من بيوتهم في ساعات متأخرة مش مبكرة، طبيعة العمل كده، اجتهدي تشجع زوجك على شركة مع كلمة الله قبل الخروج من البيت. والحالة دي الحقيقة أنا لاحظتها في عائلات كتير، كانت سبب بركة قوة وتعضيد وتعزيز للعلاقة بين الزوجين. أنا بطلب منك أنك تعطي لزوجك الفرصة يعبر مرات كتيرة عما يضايقه في العمل. لو أنك أنت بتتبعي كل كلمة وبتحاسبيه على كل لفظة، هيتقفل مش هيحكي في البيت. لكن مجرد أن يراكي بقلب متسع بكل بساطة، لا وجود للشك ولا وجود للغيرة ولا وجود لفرص مراقبة، هيسترسل في البيت ويحكي عما يعني.

يعانيه أو يواجهه أو يحكي عن زبونة معينة أو ظروف معينة، وتكون الحياة في البيت صحية وسليمة وطبيعية جدا. عايز أقدم من كلمة ربنا نصيحة حلوة جدا موجودة. البيت الشبعان المليان، الزوج اللي رويان في بيته حب وطمأنينة وأكل وفرح وعاطفة، مش محتاج أبدا أبدا يبص برا. زي الكلام اللي قاله سفر الأمثال في أصحاح 27 آية 7، النفس الشبعانة تدوس العسل. العالم فيه بيقدم عسل، وعسل العالم مغشوش، عسل العالم عسل خداع. لكن الزوج اللي بينال من زوجته وقت وحب وحنان وبيلاقي الطعام الجميل اللذيذ في بيته، ما يشتاقش أبدا أن يضيع وقته برا أو أن حد يشغل باله أو يشغل عينه. الجزئية الكتابية اللي عايز أقراها معاكي النهاردة ومع كل زوجة فاضلة قاعدة تسمعنا، كلام الموجود في رسالة كولوسي أصحاح 3 من آية 16، كولوسي 3:16، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما تسكن كلمة المسيح بغنى، هذا يملأ كل فراغ نفسي أو فراغ عاطفي، ويكون للمسيح مركزه الأول في هذا البيت. أريد أن أقول في ختام الحلقة، احذري من أن تسردي أخطاء أو ضعفات زوجك لآخرين، ولو كان الآخرين دول والدتك أو صديقة ليكي أو والدك أو أي حد. في رجال كتير عندهم بعض الهفوات والأخطاء، يحتاجوا إلى زوجة حكيمة، زوجة واعية، زوجة تستر كثرة من الخطايا، زوجة تقدم لزوجها الحب والستر والنصح والإرشاد. الله ربطك بهذا الرجل وأصبحت ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. بشكر ربنا من أجل سؤالك الرائع الجميل، وباسم البرنامج عايز أشجعك أن يكون ليكي علاقة روحية يومية مع زوجك ومع أهله. صلي لأجله وصلي معاه، شجعيه. لا تكوني كثيرة الأسئلة عن خصوصياته وعن أحداث اليوم، اديله الفرصة يحكي هو عما حدث معه، مع ملاحظة أن طبيعة الراجل قليل الكلام وطبيعة المرأة كثيرة التفاصيل والحديث. لكن اقبليه ورتبي في بيتك واحة للراحة وتعيشوا حياة مسيحية نافعة. يا ريت تقري مع جوزك هذه الكلمات الموجودة في رسالة كولوسي أصحاح 3، كل الأصحاح بيحمل معاني رائعة. بستودعكم في عناية الرب. حب أسمع منكم، اكتبلنا وهنجتهد نرسل إليكي أي مطبوعات أو معلومات أنت في احتياج إليها والرب معاك. مشكلتي تتلخص في افتقادي لوجود زوجي. أريد أن أضع بعض النقاط التي تساعدك على وجود الزوج معاك في البيت. في فرق ما بين اللي أنا محتاجه واللي أنا عاوزه. عايز أقدم للزوج ده ملحوظتين. بشبه الأب والأم في البيت زي شاحن التليفون.

مرحبا بك عزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهدة، في هذه الحلقة الجديدة. في هذه الحلقة سنحاول أن نجاوب على السؤال اللي يمكن حضرتك أو حضرتك بتسأله: هل ربنا بيحس بينا وإحنا تعبانين؟ هل ربنا بيحس بينا ولا هو قاعد في عالمه الآخر في السماء؟ سنجاوب على هذا السؤال ونناقشه معك بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة، فأرجو أن تستمتع معي وابقى معي بعد الترنيمة.

في الإنجيل مكتوب الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد أي المسيح، الله الظاهر في الجسد، الكلمة الذي صار جسدا، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. أصغر آية في العهد الجديد من حيث الحروف بتاعتها، بس أعمق آية هذه الآية العجيبة، بكى يسوع. دعنا نقرأ معا من إنجيل يوحنا هذه الآيات، أصح 11.

وكان إنسان مريض وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. عدد 17. فلما أتى يسوع وجد إنه قد صار له 4 أيام في القبر. بعيد عنك مات واتدفن واتكفن وحطوا حجر، من 4 أيام مات. وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزونهما عن أخيهما. على 28. ولما قالت هذا، أي مرثى، دعت مريم أختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. عدد 40. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. اسمع ماذا يقول الكتاب: فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. قال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. هذه قصة من القصص اللي بتحكي قد ايه ربنا بيحس بينا. حينما جاء يسوع المسيح الى مريم ومرثى بعد ما مات اخوهم لعازر وشافهم بيبكوا، اسمع ماذا يقول الكتاب: بكى يسوع. بكى يسوع. يمكن تقول لي: ازاي يبقى هو ربنا ويبكي؟ المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ولاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. وهذه القصة بتلاقي فيها الحاجتين، بتشوف ازاي هو الله الذي يقيم الميت الذي أنتن زي ما هتكلم معاك، لكن كمان تشوف ازاي هو إنسان كامل عظيم. هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد كإنسان كامل بكى، وكالله أمر الميت فقام بعد أن أنتن. مثلا مرة كان في السفينة وكان نايم، هتقول ازاي الله ينام؟ ناسوت المسيح، المسيح كإنسان نام، لكن لاهوته يملأ كل الأكوان أكتر طبعا. قام المسيح وقال للبحر: أسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. كإنسان نام وكالله أمر البحر، لأن هو اللي خلقه قال له أسكت. يعني زي يبقى عندك حيوان كده وتهت فيه: أسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. هذه القصة نرى فيها كيف بكى يسوع وتعاطف مع مريم ومرثى، وهو يتعاطف معك ومعك في كل ظروفك الصعبة. هتقول لي إيه؟ على فكرة في بعض الناس كمان بيتعاطفوا معايا. كل الناس اللي بيتعاطفوا معاك في ظروفك الصعبة كتير منهم بيقول لك: العين بصيرة والإيد قصيرة. أما المسيح فهو يرثي لضعفاتك لكنه قادر أن يغير. هذه القصة أنا عايز أقول لك صفات لعازر دي بسرعة جديدة يمكن تكون بتشابهك وبتشابهني، ونشوف إزاي المسيح قدر يقوم ميت قد أنت. أقام المسيح كثيرين، لكن ذكر في الإنجيل عن 3 أقامهم المسيح. لعازر كان ليه 4 أيام، ابن أرملة نايين كان لسه كفنوه، ابنة يايروس كانت لسه ميتة. وعلى فكرة هذه النوعيات الثلاثة من اللي أقامهم المسيح صورة لمختلف نوعيات البشر، من رجالة وستات، كبار وصغيرين. وطبعا الموت في كلمة الله لا يتحدث فقط عن الموت الجسدي، لكنه يتكلم أيضا عن الموت الأدبي والموت الأبدي. دي مش فلسفة. مثلا يقول الكتاب: أما المتنعمة اللي عايشة في الخطية، اسمع، فقد ماتت وهي حية. في ترنيمة طالعة جديد بتقول: أيوة عايش بس عيشة بطعم موت، ميت بالحياة.

بعيد عنك. الابن اللي كان ضال باباه قال عنه ابني هذا كان ميتا فعاش، مع ان الولد كان عايش جسديا بس كان ميت روحيا. تعالوا مع بعض نبص نظره سريعه لوضع لعازر. اول حاجه يقول مريض اسمه لعازر. لعازر كلمه باللغه العبريه معناها الهي عوني، يعني راجل متدين بس في نفس الوقت مريض. كلنا مرضى خطاط. عزيزي المشاهد، اختي المشاهده، انا مريض بالخطيه، هل انت مريض بالخطيه؟ اخاف تقول لي لا الحمد لله انا مش خاطي، بس الكتاب المقدس بيقول الجميع زاغوا وفسدوا معا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. قال المسيح لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. قبل ما اتفرغ للخدمه وانا بمارس الطب كتير حصل معايا كده، جينا حد من قرايبي، انا كنت طبيب اخصائي في يعني متخصص في الامراض الصدريه، وبعدين يقول لي انا كحيت شويه دم قليلين، بس اوعى تقول ان انا عندي سل، حاشا، اوعى تقول ان انا عندي ربو، لا ده هو شويه برد، اوعى تديني مضاد حيوي. على فكره انا كويس جدا بس كحيت شويه دم قليلين. وبعدين اكشف عليه واعمل اشعه واكتشف بعيد عنك ان حالته خطيره جدا. اقول له تاخرت ليه؟ يقول لي مش قلت لك انا سليم 100 100، بس دول شويه برد. مسكين مسكين المريض حتى جسديا وهو مش حاسس، بيبقى الوقت راح. ومسكين بالاحرى المريض روحيا لانه حاسس انه مش محتاج للمسيح. اول خطوه للشفاء من مرض الخطيه انك تشعر ان الخطيه خطيره جدا وانك محتاج لدكتور. وبالمناسبه لا يوجد دكتور للخطيه الا طبيب واحد، هو ربنا يسوع المسيح، لانه شفانا بعمل صليبه. تاني حاجة، من بلد اسمها بيت عنيا. بيت عنيا يعني بيت الشقاء والعناء، والعالم اللي احنا فيه كله تعب. الحياة حلوة؟ حلوة. انا ما اعرفش، اتمنى انك تكون بالنسبة لك الحياة حلوة، بس الحياة مليانة تعب. شوكا وحسكا تنبت لك الارض. مريض من بيت عنيا، لكن في خبر صار. اسمع، بعتوا له جواب قالوا له الذي تحبه مريض. على فكرة بالمناسبة دي، حتى لو أنت مسيح حقيقي وأنت بتسمعني أو ليك اختبار سابق في العلاقة مع ربنا، لما تصلي لربنا ما تحاولش تضع حبك ليه كيعني حاجة تستدر عطفه. يعني هما ما قالوش الذي يحبك مريض، لكن قالوا له الذي تحبه مريض. هتقول يا بخت العازر، يا بخت العازر، ربنا كان بيحبه، المسيح كان بيحبه. في خبر صار ليك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هكذا أحب الله العالم، وأنت وأنت وأنا واحد من هذا العالم. مريض اسمه لعازر من بيت عنيا، يسوع المسيح بيحبه، لكن للأسف مات. والموت زي ما ذكرت ليك مش بس الموت الجسدي، لكن الموت الروحي. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، شاعر بطعم الموت في حلقك وانت حي. قال المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم. ثم مريض اسمه لعازر من بيت عنيا، يسوع بيحبه ومات، لكنه بعد ما مات دفنوه، بعد ما كفنوه وحطوا حجر كبير. هتقول لي فرقه ايه؟ لا مش فرقه، صحيح هو مات، بس هما اليهود كانوا يكفنوا باللف كده، يعني احنا في الشرق الاوسط دلوقتي بنكفن بعيد عنك، يعني الكفن كده يبقى زي توب كبير، بس مريض الكفن اليهودي قديما كان باللف، يعني رابطينه كده. هو ميت، بس مش بس ميت، مربوط. ومش بس ميت ومربوط، محطوط جوه القبر، والقبر عليه حجر كبير. هتقول لي يعني هي ناقصه؟ عايز اقول لك، في مريض بالخطيه بيحلف مثلا ويشتم، يقول لك الحمد لله انا مش وحش قوي، شايف اللي بيزني، شايف اللي بيبيع مخدرات، انا بعمل خطايا قليله. بالمناسبه مش مهم الكفن بعيد عنك يعني يكون تقيل ولا صغير، المهم الخاطي البعيد عن ربنا ميت ومتكفن. وبالمناسبه بعيد عنك الشيطان بيعمل اكفان للناس بطريقته،
مثلا واحد يعمل له خيانة زوجية.

التاني يخليه حرامي، التالت يخليه بياخد مخدرات، الرابع يخليه يفكر في الانتحار او متكفن وخلاص. مش كده بس، ليه 4 ايام. ورقم 4 دايما في الكتاب، حتى في البوصله اللي هتلاقيها في العربيه بتاعتك هتلاقيها فيها 4 اتجاهات. صوره العالم مكتوب في روميه 3، العالم كله بعيد عن الله تحت قصاص من الله. الناس كلها بعيدة عن اللي، كل اللي بعيد عن ربنا محكوم عليه بالموت. لكن أخيرا أنتن، أخته قالت كده، أخته قالت إن ريحته طلعت. هقول لك حاجة، يمكن الريحة لسه ما طلعتش، بس حتى أهل العالم بيقولوا ما فيش دخان من غير نار. يمكن ريحتك لسه ما طلعتش، ويمكن لسه قرايبك ما عرفوش، يمكن بتمارس الخطية في الخفاء وبتحاول تداري عن الناس، بس ضميرك هيصحى في يوم من الأيام. اسمع ماذا قالت مرثا، قد أنتن. لكن تعال شوف ماذا فعل المسيح. بكى يسوع عند قبر لعازر، لكن مش بس بكى، بكى وقال لمرثا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. ثم نادى الميت. حاجة عجب، طبعا عجب، هو المسيح عجب، هو المسيح عجيب. مكتوب كده عنه، يدعون عن المسيح أشعياء 9:6، يدعون اسمه، أول اسم ليه، عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا الأبدية رئيس السلام. تخيل راح، طبعا أخته قالت له يا رب يا رب نتن، إزاي بس، إزاي نشيل الحجر؟ قال ارفعوا الحجر. ونادى يسوع بصوت عظيم على الميت لعازر، هلم خارجا. فخرج الميت. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، نحن لا نتبع خرافات مصنعة. يسوع المسيح أقام من أنتن. عمل له إزاي عين جديدة؟ خلق له، هو الخالق، خلق له رجلين، خلق له قلب، خلق له دم. أرجوك وإنت بتسمعني دلوقتي، الشيطان بيقول لك أنت هوبلس بالإنجليزي، يعني بالعربي ما فيش أمل، أنت مش ممكن تتوب، ده أنت بتشم هروين من 6 سنين. صدقني لو كنت ميت أنا، لو كنت أنا، بص بص عني، لو أنا ميت ونتنت، يسوع المسيح وحده يقدر أن يقيمني. أقام لعازر بعد ما أنتن. يمكن تكون عندك مشكلة من سنين طويلة وإبليس قال لك مفيش فايدة. اسمع ماذا يقول الكتاب، أن الذي أقام لعازر من الأموات وهو قد أنتن يقدر يحل لك مشكلتك، مشكلة الخطية والمشاكل الأخرى. اسمع ماذا يقول الكتاب، عند السيد الرب للموت مخارج. هل أنت شاعر؟ أنا شخصيا فرحان بهذه القصة اللي كلها أمل. بعد ما أنت أقامه، مهما كانت حالتك أو مشكلتك يحلها لك المسيح، عنده مليون مخرج. حتى لو إبليس قال لك، كنت لسه من كام يوم وبصلي مع واحدة بعيد عنك عايشة في الخطية والمخدرات، كان كل شوية تقول لي هوبلس تو ليت، يعني مفيش أمل، والموضوع أنا خلاص مش هقدر أتوب دلوقتي. كل ما أفتكر قصة لعازر، مفيش عند ربنا توليت. تعال معايا نصلي، تعال نصليها مرنمة مع فريق ترنيم الجميل، ونقول للرب هل أطرق بابك بعد ضياع الكل؟ أنا زي لعازر اللي ذكر عنه قد أنتن، يا رب أنا بخبط على باب قلبك. تعرف وأنت بتسمع الترنيمة دي معايا، هتحس إن هو اللي بيخبط على باب قلبك، أنت كأنك بتخبط عليه، هتلاقيه هو اللي بيقول ها أنا واقف على الباب وأقرع. اسمع الكلام الحلو ده.

بعد ضياع الكلي. يمكن ده الصوت اللي جوه قلبك. وبالمناسبة إبليس كذاب، قال المسيح عن إبليس هو كذاب وأبو كل كذاب. بيقول لك أنت حالتك ملهاش حل، يمكن تكون مريض جسديا، يمكن تكون في قضية في نظرك ملهاش حل. عايز أقول لك خبر صار، بشارة سعيدة، إنجيل. ما هو الإنجيل؟ الخبر الصار إن عند السيد الرب للموت مخارج. اللي قوم لعازر بعد ما أنتن يحل لك مشكلتك، قل له يا رب أنا راجع لك النهاردة، صلي معايا، قل له يا رب بصراحة أنا حالتي زي العازر، قد أنتن، حالتي ما فيهاش أمل، الكل ضاع، أنا جاي تخلق فيا، أشتاق لخالق من عدم يغير قلبي ويبدأ معايا حياة جديدة. صلي معايا الكلام الحلو ده.

ألبسني حللا بيضاء بدل الكفن، حللا بيضاء. الآب لبس ابنه الراجع الحلة الأولى، لباس العرس. يستطيع الرب أن يقيم قيامة جديدة. قال المسيح بعد ما أقام لعازر: حلوه ودعوه يذهب. اسمع ماذا يقول الكتاب: إن حرركم الابن أي المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا. أدعوك أنك تصلي معايا، غمض عينك وصلي معايا، قل له: يا رب، يا رب أنا زي لعازر فعلا ريحتي فاحت، يا رب أنا مشكلتي حاسس إنها ملهاش حل، لكني راجع لك النهاردة يا رب، راجع لك.

دلوقتي علشان تقيمني من قبر خطاياي. يا رب أنا بحط مشكلتي قدامك، يلي أقمت العازر بعدما أنت أقمني. في الحال، في الحال سيمتعك الرب غفران الخطايا. وإن كنت صليت معايا هذه الصلاة، صلي معايا كمان، قل له أشكرك يا رب، أشكرك إن أنا واثق إنك أنت اديتني قلب جديد، أنا واثق يا رب إنك أقمتني. أدعوك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، إنك تقرأ في كلمة الله، أدعوك إنك أنت ترتبط بالكنيسة، أدعوك إنك تصلي، وأدعوك إنك تنمو وتخبر عن هذا المخلص العجيب الذي أقام لعازر من الكفن من النتانة، وأيضا يحل مشاكلنا. وإلى حلقة قادمة مع هذا البرنامج.

0: بالكرمة نزرع بمحبة لنثمر بالحق.
1: تقول لماما إيه؟
2: أول شيء بدي أقول لك كل الأمهات اللي عم يحضرونا إنه هابي ماذرز داي، إن شاء الله بينعاد عليهم. وفي عندي اثنين بدي أعيدهم على عيد الأم. أول شيء بدي أعيد ماما وبدي أقول لها بشكر رب من أجلك إنك ربيتيني. يمكن بالبداية تعذبتها شوي، بس كمان صلت لي كتير، وبعرف قد ايش هي اليوم فرحانة. بقول لها إن شاء الله بتضلي كل فرحانة كل عمرك. وبدي أقول كمان لجريس، لأنه هي زوجتي وبنفس الوقت أم ولادي. بدي أقول لها Happy Mother's Day، I love you so much، لأنه أنت غالي كتير كتير علي. وعيد الأم بالنسبة لي صحيح هو ماما، بس هو كمان أنت جريس حبيبتي.

0: أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي.
1: بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون.
2: عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا.
3: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني.
4: نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل.
0: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه.
1: ملك الرب حال حول خائفيه وينجيهم.
2: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه.
3: اتقوا الرب يا

0: قدسية لأنه ليس عوز لمتقية.
1: الأجبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب.
3: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟

0: ليقطع من الأرض ذكرهم.
1: أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم.
2: قريب قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح.
3: كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب.
4: يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر.
0: الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون.
1: الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب.
0: أمين أمين أمين. وبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. تعالوا ناخد لفة كمان. كل واحد فينا باختلاف شخصياتنا بتطلع آية معينة هي اللي بتلفت نظري بتتكلم ليا. يمكن أنا في حتة محتاج أسمع الآية دي، فالآية دي هي اللي نورت.
1: نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل.
0: أمين.
1: ولا مرة ببص عليه واكتشف إنه الكلام ده سرب. ولا مرة هو عنده ويعرف إزاي يشبعني وإزاي يفرح قلبي وإزاي يعزي قلبي.
2: أمين. يمكن أكتر وقت محتاجين الآية بتاعت عظموا الرب معي، إن هو أعلى من الأحداث، أعلى من الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. ولما بعظم الرب في وسط إخواتي ببقى بالرب تفتخر نفسي، هبقى مشاور عليه وأقول لا هو أعلى من أعلى حاجة، هو فوق الكل، فوق كل سيادة وسلطان.
0: أمين.
3: أنا بحب قوي اللي هي الآية بتاعت قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. بحسه قريب وصديق وزي ما بيقولوا best friend، وما فيش حد فينا ما تكسرش، فهو المنكسر القلوب بحسها بتخلص بتلخص كل واحد فينا.
0: كثيرة هي بلايا الصديق، يعني مش ان الموضوع هيبقى بلا بلايا، بس الجميل بقى انه من جميعها ينجيه الرب.
4: نفس الكلام، فهذا المسكين صرخ والرب استمعه من كل ضيقاته خلصه، ومن كل برضو المزمور، ومن جميع ومن كل، ما فيش حاجة هتقع منه،
0: مفيش استثناء.
1: صح. تقوا الرب يا قدسيه لأنه ليس عوز لمتقيه. أنا الأيام دي حاسس إنه طبيعي إن كل الناس بقى سابت كل حاجة وراجع لربنا، وكأنه يعني إيه هو ده الوقت بتاع طلب وجه الرب. طب والكم شهر وكم سنة اللي أنا كنت عايشهم قبل كده؟ لا، مزمور هنا واضح. اتقوا الرب يا كل يوم لأنه ليس عوز. لما بتقعد وتعيش معاه كل يوم فيقول لي ازاي اعيش، فيقول لي ازاي احيا واتحرك واوجد، يبقى ليس عوز.
2: امين. في عدد 8 بيقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. يمكن مرات في حياتنا السهله مش بنعرف نذوق الحلاوه دي، ويمكن في الايام دي محتاجين الريفرنس بوينت، محتاجين المرجعيه دي. انا ذقت انه هو صالح وبيفهم وبيعرف بيعمل ايه، ويمكن الأيام الصعبة دي ده وقت إن أنا أحط لروحي البنش مارك دي، ده الوقت اللي أحط لي المرجعية. كان وقتها صالح جدا وطيب جدا ويسمع صلاتي، عشان كده ده بقى خلاص مرجعي.
3: برضو الأجبال احتاجت وجعت، وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. بحس يعني يا رب هنعوز إيه؟ يعني إحنا طالبينك فما فيش حاجة هنحتاجها ومش هتسددها.
0: أمين أمين.
4: عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. هو عينه على الصديقين، هو عينه على كل واحد طلبه وبيصرخ لي، هو شايفه وهو سمعه.
0: أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ده مش احتمال نطلبها وتيجي ما تجيش. مفيش، مش هتحتاج لخير ويتحاش عنك لأنك طالب الرب.
1: وباركوا الرب. وباركوا الرب
3: كل حين.
1: طبعا أنا شاطر أباركوا الرب لما كله يبقى تمام، ويعني بيبقى سهل أو إن الواحد يبارك الرب. إنما لما يكون في وباء خطير، لما يكون في مشاكل، لما يكون في سيول، لما يكون في عصير، لما يقول لي شكرا مستغنين عن خدماتك، لما عدي في ظروف صعبة ووادي ظل الموت، أنا أول واحد. أنا بدل ما أبارك الرب برجع أقول له ليه، أو أحاول بقى إيه يعني شوية أتفزلك بقى، ما هو عشان كذا. مش طبعا هو أفكاره أعلى من فكري الضعيف. فأبارك الرب في كل حين تدريب. أنا محتاج أتدرب كل يوم أبارك الرب في كل حين. بالعكس فأعرف أسمع صوته في الظروف الصعبة قبل السهلة.
0: مين؟
4: ومن كل مخاوفي أنقذني حاسه قوي انه ده الوقت ان كل انسان كل واحد فينا جواه خوف جواه هلع اللي بيحصل.

0: تعالوا نطلب ربنا انه انقذنا يا رب من المخاوف، ما تخلوناش نحصر نفسنا في المخاوف اللي حوالينا.
1: عجباني آية غريبة، ومبغضو الصديق يعاقبون، واحنا الرب علمنا ان احنا نصلي لاعدائنا، فاكيد الآية دي مش معناها انه كل حد رايد للشر هو ده اللي يا رب هيتقضي عليه، او بصلي انك يا رب تفنيه، لكن بصلي لكل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في الخطا تحكمين عليه. بصلي لكل رياس فوقينا، سلاطين وقوات وعدو الخير اللي بيحاول يصطاد في المياه العكرة ويشوه صورة ربنا، ده أنا بقول عليه يا رب أنت تعاقبه وتحط له حد.
2: أمين. عينا الرب نحو الصديقين وأذنناه إلى صراخهم. عادة الشخص الكبير بنبقى بنحاول نلفت نظره ونحاول عينيه عشان يبص لنا، أو نتمنى أنه بس يلتفت لنا، لكن هو بيقول كاتب المزمور داود الجميل، عيني الرب هو اللي عينيه عليا وأذناه ناحيتي لو مستنيني أتكلم. ما أجمله، حاجة جميلة.
1: ينفع أقول حاجة بس على المزمور ده؟ في البداية خالص ده بيقول ده لداود لما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق. بس لو ينفع أقول بس دقيقة واحدة عن الحكاية وراء المزمور ده. كان داود بيهرب من شاول، وبعدين راح لأبي مالك، وده عدوه أصلا، فعشان ما التاني ما يسبيهوش قام غير عقله، عمل نفسه مجنون. فالتاني قال ايه ده، ايه اللي بعتني هو لواحد مختل عقليا، فطرده. ودي كانت كأنه طريقة ان هو ما يتسبيش عند الأعداء اللي هم أبي مالك. فبيقول تخيلوا في الخوف ده، وان انا بضطر ان انا اغير عقلي عشان انجى من اللي انا فيه. في وسط ده قال ابارك الرب كل حين. يعني احنا مرات كتيره بيكون احداثنا اقل قوي ومش بنعرف نبارك، ده في وسط اللي هو فيه ده، في وسط الخوف والهرب والسبي، بيقول ابارك الرب في كل حين.
2: ممن اخاف والرب ممسك يدي. سأجد حبا لإلهي خالقي ومبدعي. هذا الإله الجميل اللي احنا بنتكلم عنه نهجده باسمه. بالنسبة للعظيم اللي احنا بنتكلم عنه اللي عينيه علينا ودانه معانا، القريب جدا للذين يدعونه، وقتها بقى هخاف من ايه؟ ده السؤال. ممن أخاف والرب ممسكني.

0: رب بنعلن احنا لا عارفين بكره جاي بايه ولا القرارات اللي هتخرج شكلها ايه، بس مصدقين انك انت والضمان اللي فيك يا رب يطمنوا قلوبنا ويطردوا ويطرحوا كل خوف الى خارج.
1: اسم يسوع،
0: اسم يسوع.
1: امين
0: امين امين.

0: بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادها لك ربنا، إنك إنسان.
1: دايماً بنقول الله أب، بس مين قال إن الله مش بيقدم كل مشاعر حب ورعاية الأم كمان؟ ده أنا معرفتش قد إيه ربنا بيحبني غير لما بقيت أم. بقيتني بحب ابني حب حقيقي كبير بس لأنه ابني. رغم تعب كل يوم معاه فهمت يعني إيه حب ربنا ما بيتغيرش. أدركت إنه مهتم جداً يعلمني ويفهمني وقد إيه بيصبر عليا. هو فعلاً مهتم بتفاصيل حياتي، مهتم يفرحني أكيد أكتر كمان من ما أنا بهتم. مسؤول عن كل احتياجاتي، هو ممكن ابني يشيل الهم أو يحتاج وأنا معاه. صدقت إنه بيحس بتعب، إنه دايماً معايا وعاوز يسمعني ويشجعني. وزي ما أنا لابني، وقت الألم الله هو الحضن اللي تقدر تجري عليه. دايماً موجود وفي تعبي سندني وسهران على حياتي. شكراً فعلاً، شكراً فعلاً إنك بتحبني، بتحبني قوي. ومهما كبرت في الحياة بمشي وقع، لكن أنت ماسكني وبتعلمني. مهما كان حبنا لولادنا ممكن ننساه، لكن أنت لا يمكن أبداً تنساني. بهدي لك كل قلبي، كل الحب والحياة. كل سنة وكل أم مليانة بحب ربنا.

درسنا النهاردة تحت عنوان من الموت إلى قمة الأمجاد، وحابب أقرأ معاك جزء رائع جدا من كلمة الله من رسالة أفسس أصحاح 2 من آية 1 إلى آية 7. وأنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. في هذا الجزء بيبدأ معنا الرسول بولس

واحد أو ناس أموات بالذنوب والخطايا، وبينتهي بأن الناس دول جالسين مع المسيح في السماويات. في كده أربع نقاط أساسية في هذا الجزء. الجزء الأول اسمه حالة الإنسان الشقية. الإنسان في بعده عن ربنا في هذا الجزء موصوف بثلاثة أوصاف: أموات بالذنوب والخطايا، أبناء المعصية، أبناء الغضب. يا حالة الإنسان الشقية، ميت وعاصي، غضب ربنا نازل على راسي. ده أول عنوان. لكن العنوان الثاني اسمه أعداء البشرية. في هذا الجزء من كلمة الله في كام عدو للبشرية وكام عدو للمؤمنين؟ ثلاثة أعداء. يقول كده: حسب ظهر هذا العالم، يعني العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، ده الشيطان، وبعدين يقول عاملين مشيئات الجسد والأفكار، يبقى الجسد، الشيطان والعالم والجسد. العالم المذكور هنا مش هو البشر، لا، ولا النجوم والكواكب، لكن العالم هو النظام الفاسد الشرير الذي يرأسه إبليس. العالم والشيطان يكن لك كل بغضة وكراهية. أما الجسد ده جوانا، والجسد هنا مش اللحم والدم، لكن الميول والشهوات الرديئة التي تسكن في جسدنا. فهنا أول عنوان اسمه حالة الإنسان الشقية، العنوان الثاني اسمه أعداء البشرية. طب إيه الحل؟ أول آية في كلمة أربعة تقول كلمة ربنا الله. يا سلام. عشان كده العنوان الثالث اسمه تدخل الله في القضية. عارف ربنا لما تدخل في هذه القضية الشائكة اتدخل بكم حاجة؟ برضو بثلاث حاجات. يقول الكتاب: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة، وبعدين قال ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته. الرب اتدخل بالرحمة الغنية والمحبة الكثيرة والنعمة الغنية. ولما ربنا اتدخل في هذه القضية الشائكة ان انا ميت بذنوب الخطايا من ابناء المعصية ومن ابناء الغضب ومغلوب ومستعبد من العالم والشيطان والجسد، لما الله اتدخل بالرحمة الغنية والمحبة الكثيرة والنعمة الغنية، قام عمل معايا ثلاث حاجات بسميهم المعجزة الثلاثية. يقول كده: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. يبقى أول معجزة اسمها أحيانا، لكن تاني معجزة اسمها وأقامنا معه. أحيانا يعني لما باجي للمسيح، ولما المسيح بيتدخل في القضية بتاعتي أني أنا ميت، وهيتدخل أول معجزة يعملها تدب داخل قلبي وحياتي حياة المسيح، فأأخذ حياة المسيح. المعجزة الثانية وأقامنا، يعني أقامنا طلعنا برا القبر. لكن عارف إيه المعجزة الثالثة؟ يقول وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يعني مش لسه هيجلسنا، لا، ده حاليا أجلسنا معاه في السماويات. أنا مقامي بقي مع المسيح، وجلستي بقيت شرعا ومقاما مع المسيح في السماء، من الموت إلى قمة الأمجاد. تعال للمسيح حتى لو كنت ميت بالخطية، يدي لك حياة ويقيمك من قبر الخطية ويجلسك معاه في السماء. تعال للمسيح قبل فوات الأوان، والرب معك.

بسم الله والابن الروح القدس لا واحد امين. نقرا جزء من سفر ارميا اصحاح 18 يقول كده: قم انظر، انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. فنزلت الى بيت الفخاري وهذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد لوحة الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم بيدي يا بيت إسرائيل. هذا

نتكلم في هذا الجزء المبارك اللي بيشير إلى معنى التنقية. وعايزين يعني في الرحلة دي اللي هنتكلم فيها برضو رؤية جديدة للتنقية. فالتنقية هي إعادة صنع الأنية الفاسدة بهذا المعنى اللي مذكور في أرمية 18. وأبونا تدرس يعوب مع عنوان البراجراف ده في التفسير يعني باسم الفخاري المحب. ليه هو الفخاري المحب؟ ده اللي احنا هنبحر فيه في التأمل ده ونشوف ازاي هذا الفخاري العظيم اللي بنرنم له دايما نقول ايها الفخاري الاعظم. عايزين كمان النهارده ندعوه واحنا بنقول الفخاري الاعظم نقول كمان ايها الفخاري المحب. ليه فخاري محب؟ اولا الفخاري المحب لما بيفتقد اولاده البعاد لما بيفتقدهم ويجيبهم ليه ويجتذبهم. فهو كفخاري يجي يشتغل على فسادي. أنا كنت بعيد كنت يعني كنت فاسد فيجي الله بمحبته وعظمته يشتغل على فسادي. فأنا كنت حاجة أصبحت حاجة. أنا كنت في الوحل والرب أنقذني ونشني وخذني في أحضانه وداني للكرامة. فعمل الله افتقاده في بداية يعرفني به ويجذبني. ده وقت بيظهر بشكل واضح جدا فساد الإناء ومهارة الفخاري والفرق بين الأبيض والأسود. أنا كنت بعيد في كورة الخنازير متبهدل وبعدين جيت نقلني إلى ملكوت ابن محبته للمجد والعز والكرامة. فالرب بيعمل كده لما يجيب ولاده اللي بعاد عنه أواني متكسرة متشرخة مهملة وبعد كده يفتقدهم. وأكبر وسيلة إصلاح وأعظم وسيلة إصلاح اللي ربنا بيستخدمها لإصلاح الفساد اللي في الأواني هو فيض الحب. فيض الحب اللي بيشمل به البعاد عنه. فهي محبة عظيمة من الله لينا أن يجي يفتقدنا ويصلح أوانينا. محبة عظيمة لأنها مش حاجة حلوة وخلاها أحلى. لكن أنا كنت حاجة فاسدة وغيرني. كنت متكسر وجبرني. أنا كنت مش نافع وجعلني نافع. محبة منه لن يصنع من الفساد كرامة. محبة بسبب صبر وعدم يأسه. وما هنش عليه أبدا يرمي الإناء ويفقد الأمل فيه. دي محبة عظيمة منه. عشان كده بنقول عليه فخاري محب. ليه هو فخاري محب؟ لأن الفخاري محب لأنه التنقية حتى لو كان فيها ألم لكن عايز أقول يروح فين الألم بتاع التنقية؟ في محبة الفخاري واللي في قلبه واللي عايز يعمله. يقول يصنعه وعاء آخر بحسب ما يحسن في عينيه. يعني حاجة في النظر عينين الله. الله لما يكون شيء بيحسن في عينيه يعني دي حاجة أروع ما في الوجود أجمل ما في الوجود طالما هو حسب فكره وحسب اللي هو عايزه. فتتخيل عزيز المشاهد أنت هتبقى إيه؟ أول معنى تبني المحبة فين تاني؟ تظهر محبته في الفرق زي ما بقولنا ما بين الحالة اللي أنا فيها وللحالة اللي هينقلني ليها. يبان فين الكلام ده؟ لما شفنا شاول يقول التفسير كان تأمل في قول الرب لحنانيا اذهب الآن لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. ده شاول اللي كان مضطهد وكان مفتري. ولكن هكذا أعيد تشكيل الإناء شاول إلى الإناء بولس الرسول العظيم بين الرسل والتلاميذ. هذا هو الحب. محبة الفخاري محبته تبان في الصورة اللي في ذهنه واللي في قلبه واللي في خياله واللي بيتمناها واللي بيحلم بيها الله لأولاده وتصوره الكامل بالمقارنة بتصوري أنا المنقوص المبتور. أنا مش عايز. أنا رافض التنقية. أنا بنفر من التأديب. أنا بكش منه. أنا بشجع الكل النهاردة اللي بعاد عن الله استسلم في يد الله وهيغير. وحتى أبناء الله ما ينفروش من التأديب لأنه لو هصبر هسجد وهقبل إيديه لأن هروح للصورة اللي في قلبه وكل اللي بيتمناه من أجلي. تبان المحبة في إيه؟ لما تجاوب مع تنقيته يساوي على طول أنا بتجاوب مع محبته. معنى أن قبلت تنقيته يعني أنا قبلت محبته. تبان المحبة كمان في مساعدته ليا. أنا إنسان ضعيف مكسور مش نافع بحاول عايز أبطل خطايا وعادات وعايز أبقى كويس عايز أبقى إنسان عايز أرجع لهويتي مش عارف فشلت حاولت ما قدرتش يأست خلاص اليأس حاوط بي وأنا مش قادر. لكن تبان المحبة أنه لما يوصل الوعاء للفساد وللحالة المزرية بيكون مش معضولة أنا أصلي.

صح، لكن هو يجي يحل، يجي بالحل وياخد الدور اللي انا عاجز ان اعمله. ايدي مشلوله خلاص، لكن هو ايده قديره، ايد فخاري محب، اللي انا فشلت فيه هو يعمله. مثال زي ما بيقول لما يجي حد حاجه تبوظ في البيت عندي ومش بعرف اصلحها، بروح اجيب واحد مهندس او صنايعي يصلحها لي ويرجعها لي جديده، قد ايه انا ببقى ممتن. ولو دكتور عالجني مثلا من كسر في ايدي ولا حاجه تعباني سناني وجعاني مثلا، وبعدين يعالجها ويرجع لي الحاجه اللي انا كنت عايزها، دراعي اللي كان مكسور يعالجه، واي شيء باظ في البيت مثلا يصلحه، يا على مدى الرضا والشكر والمدح للدكتور، مع انه هو لا يعرفني ولا اعرفه وكل غرض انه مصلحه، لكن الله بمحبته بيجي يصلح اللي اتكسر، يصلح يجبر اللي خرب. فمش هتلاقي زيه، هو بيصلح مليان بالحب، ده اللي بيدفعه انه يصلح ويعدل ويجدد. عايز اقول حاجه جميله كان في فكري، يعني ان انا عايز اقول التنقيه في مفهوم الله، ولما انا النهارده اشوفها بعينيه هلاقي التنقيه عمليه تجميل، عمليه تجميل. فالله بيجي يصلح اللي اتكسر، بس مش زي ما بيصلحوا الناس، لكن بيصلح الرب وفي قلب حب وأبوة ولذي الإمكانيات العالية اللي هيرجعني للأصل. عادة أي حاجة بتتكسر ما ترجعش، ولا اتكسر يصلح، ولو يتصلح يبقى نص نص. لكن الله لما يجي يصلح بيصلح الحاجة يرجعها للأصل، زي ما قلت الحاجة الأوريجينال. وكلمة أوريجينال يعني إبداع، ابتكار، حاجة أصلية، حاجة مجددة، حاجة أساسية. وأحلى ما فيها كلمة إبداع وابتكار. فالرب لما بيجي يصلح الأواني بيبدع، بيبتكر، بيتفنن، بيجيب الإناء الفخاري ده وزي فنان وبريشة كده بيفضل يرسم، بس بيرسم إيه؟ الشبهية. فبيطلع إناء رائع بيده القديرة، بيشيل الحاجات الزيادات والحاجات الألوان اللي مش مناسبة والألوان المتنافرة والحاجات اللي مش مظبوطة، يشيل ويطب، يروح راسم بريشة، يبدع، يبتكر، يطلع حاجة ملهاش مثيل. فهو بيصلح، هو اللي فسده اللي أنا أفسدته، بيبتكر ويبدع، هيبدع في التشكيل والإصلاح. ليه؟ لأن وراء التشكيل حب، في التنقية عملية تجميل. هيبدع في التشكيل لأنه هو العريس وأنا عروسته، حابب يجمل عروسته زي ما هو عايز يشوفها بقى، يعني ما هو حر، هي عروسته عايز يجملها زي ما هو عايز يشوفها، مش هيبعتها للكوافير، لا هيجملها بإيده. عشان كده الكتاب المقدس في مزمور 45 يقول البنات ملوك بين حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بالذهب أوفير. ذهب أوفير يعني أنقى أنواع الذهب، مش هلبسها أي حاجة، مش هجملها بأي حاجة. وعلى يمينه الملكة مطرزة ملابسها بحلي من ذهب أوفير، لبسة أغلى الملابس، يجللها بالمجد والعزة والوقار من كل جانب. الله فخاري قدير، عنده القدرة والمهارة لتشكيلي والإبداع أن يخليني إنسان رائع جديد. عنده القدرة في كده وعنده الرغبة في كده. وكلمة التأديب في معنى تاني، مرة تيجي مقترنة بالمحبة ومرة تيجي مقترنة بالتطويب. مقترنة بالمحبة ودي منتهى الأمان بالنسبة لي، أنا في إيد واحد بيحبني مهما داس، مهما ضغط، مهما توجعت، بس هو حاسبها بميزان، مش هيدوس أكتر من اللازم، مش هتوجع أنا أكتر من اللازم، لكنه بمحبة. فمنتهى الأمان، الأمان بالنسبة لي وأنا بين إيديه، لأنه بيقول كده إيه؟ ليه؟ لأن الذي يحب الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. ده الشيء المفرح، ده الشيء اللي ما خلاش ننفر من التشكيل ومن التأديب. ده مرة اقترنا بالمحبة. ومقترنا بالتطويب إزاي؟ ده تأكيد على النتيجة كمان وضمانها بالنسبة لي. هو إذا طوبى للرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. وأنا هنا الله بيحبني ويشكلني، وأنا هنا أطوب، يعني يا بختي وأنا أفرح. فلما كتاب لما يقول إن الله زي يحبه الرب يدوب، يبقى لازم أتيقن من المحبة. ولما يرطوبة للرجل الذي يدبه الرب، فانتظر الفرح اللي يتبع التأديب.
بعد كده كلمة

دي بتجي مقترنة بالبنوية، فأنا في إيد أبويا مش في إيد حد غريب. في عبرانيين 12: أن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. فأنا أحتمل التأديب لأنه مغلف بالبنوية، بل لأنه معجون أبوة. فلا تنفر ولا ترفض تأديب القدير. أنا أحتمل التأديب لأنه في إيد أبويا، أنا أحتمل التأديب لأنه في تطيب، أنا أحتمل التأديب لأنه رحب، أنا أحتمل التنقية لأن أنا عرسته. أنا مش هقع في يد حد قاسي غريب، لكن في إيد أبويا. إذن لما أنا أقبل التأديب، أنا من المحبوبين. لما أقبل التنقية أنا من المطوبين. وإذا كنت أحتمل التأديب أنا من البنين، فطبعنا ويا هنانا، لأن ده النتيجة، ده المنتج النهائي اللي أنا هوصل له. ده الإنسان الجديد اللي يرجع لهويته. لما أنا أقبل تنقيته فأنا بأقبل عمق أبوته ومسرته. يمكن أنا في إيده ببقى يعني تعبان شوية، بس هو مسرور وبيضحك. مش بيضحك عشان أنا بتألم شمتان فيا، لا، بيضحك ومسرور لأنه شايف الإناء في الآخر، شايف الإناء في جماله، شايف الإناء بعد ما اتشالت منه كل العيوب واتشالت منه كل الشوائب. فمسرته وفرحته مش على وأنا بتألم، لكن على وأنا بتمجد في الآخر. يقول عد معايا في الكم شاهد اللي جايين دول المنافع. يقول كده في عبرانيين 4، عبرانيين 12: ثم إذ قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، كانوا بيؤدبونا وكنا بنخافهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ واحد، لأن أولئك أدبونا أيام قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة، في منفعة. اثنين، لكي نشترك في قداسته. هللويا. ثلاثة، ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. أما أخيرا من الصورة اللي شايفها هو، فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. ودي نمرة 4. ركز معايا في كلمة لكي نشترك في قداسته. إيه ده؟ نشترك في قداسته، ده ميراثنا، ده نصيبنا، ده اللي عايز يعمله. ترقية عالية جدا، أنا عارف إنها ترقية عالية جدا، بس هو كده، هو الكتاب بيقول كده، هو اللي في قلبه كده. في الآية المقارنة للكلام والآيات اللي قرناها، نجد الآية بتقول الذين هم بهم قد وهب لنا المواعيد العظمى، الله، والسمينة، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. إيه ده؟ هو التنقية والتأديب، هو التشكيل، هو آخرة سكته أن يكون نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. تنقية من الفساد، لكن وهب لنا مواعيد عظمى وسمينة، وبعد كده غاية هذه المواعيد العظمى والسمينة نصير شركاء الطبيعة الإلهية. عشان كده بقول لك، لو صبرت هتسجد، لو صبرت هتعبد، لو صبرت هتبقى ممتن جدا للي بيعمله واللي بيشكله واللي وإيديه الحلوة الكريمة المباركة. الحب يبان فين؟ إن التشكيل غرضه إن تبان ملامحه فيا، عايزني أكون زيه، شركاء الطبيعة الإلهية. أي أب كده، وإحنا في العالم بنقول أي أب بيحب إن ابنه يبقى أحسن منه، بس هنوصل لغاية الجمال وغاية الغرض اللي في قلب الله ومقصده، إن إحنا نكون زي شريك طبيعته. وهذه أم المنافع. إذن التنقية لها مدلول آخر. أنا لما أقبل تنقيته يعني أنا أقبل شبهيته. وكثير بقول له: يا رب أنا عايز أكون شبهك، أنا عايز أبقى زيك. التنقية يعني تساوي الشبهية، والتنقية هي طريقة الله لكي نكون على صورة الرب يسوع الإبن. وصعب جدا ناخد الصورة دي إذ لم نكن طيعين في يد الأب. وفي الشبهية بهذا المعنى، شركاء الطبيعة الإلهية والمواعيد العظمى والسمينة، تجلى معنى التطويب، وتجلى معنى الحب، وتسامت معنى الأبهوة، وكشف النقاب عن كل خداع العدو ومكره. إيه هو خداع العدو ومكره وتزييفه؟ عن أن التنقية عقاب واستقصاد

أو قصاص من الله عن حاجات أنا عملتها أو خطايا. لكن أنا بكشف لك الصورة ونكشف الزيف اللي وراء أفكار بيرمي علينا عدو الخير في أوقات تعب، في أوقات يمكن أزمات، يمكن بنقول ليه، لكن في غرض، في تنقية، في مجد، في تشكيل، في هدف رائع وسمين في قلب الله. فأنا مطمنه، لأنه مش ممكن يقول كده كأنه بيخدعني، يعني بيقول لي أشكلك وكأب ليك وبعدين أقبل التأديب وأتفاجأ بالخداع، ده حاشا، واكتشف أن التنقية غدر، حاشا، واكتشف أنه حسب فكر العدو الخبيث أن التنقية تصفية حسابات. مين اللي قال كده؟ حاشا، لا، دي فكرة خاطئة بيرميها عدو الخير. معنى آخر للتنقية، لما أقبل تنقيته بتمتع بعشرته، وعشرته نوع من أنواع التنقية بالحب. يعني التنقية هدفها أن أنا أتمتع بعشرة الله داخل المخدع، أتقابل معاه، والمقابلة معاه والحب والأحضان والقبلات والقعدة الجميلة والمائدة اللي مجهزها لي وشبع السرور الموجود وفي نور وجه الملك حياة ورضاك المطر المتأخر، كل ده عشرة وحب. أتنقى عشان أدخل للعشرة دي، وكل ما أدخل للعشرة دي بتنقى أكتر، الحب يشبعني فأتنقى واستغنى، والحب يجعلني حريص على التنقية، على التنقية لألا أفقد حلاوة العشرة معه. وصلت؟ بتنقى عشان أحب أكون داخل بتقابل معاه بلا حواجز، مش مكسور النفس، مش ضمير مثقل، لا، أنا الرب أراحني من عذابات كتير ومن ضعفات كتير، فبدخل مفتوح قلبي والسكة واصلة، والحب فأتقابل مع الحب الإلهي والأحضان الأبوية، والحب ده يجعلنا حريص على التنقية أكتر. ليه؟ لما بشوف الحب بقول نقيني كمان، لما بدوق العشرة بقول له كمان، لما بتلذذ بيه فاتورة رخيصة قوي، لو كان ده تمن إن أنا بعيش معاك بالأحضان والحب واللذة والجمال والشبع، ده فاتورة هينة جدا إنها توجع شوية وأنت بتنقيني. كل ما يزيد قرب لي كل ما أطلب إني نقي، لأن قرب والعشرة معاه غالية جدا. كل ما يزيد جوع وعطش لي أو كل ما أقول له نقيني كمان، عشان عايز أعرفه أكتر، العمق أكتر، لشبع أكتر. عشان كده يقول الكتاب المقدس في متى 5:8 طوبى للأنقياء القلب. ليه؟ لأنهم عينون الله. وأنا عايز أعين وجهك، وأنا عايز أكون في محضرك، وهو عايز يعلن أسراره. وأنا لما الله بيعمل في حياتي ويشكل في حياتي وادخل في عشرة معاه وفي مقطع الصلاة، في أسرار الله عايز يعلنها ليا، بس أنقياء القلب. الله يعلن ليهم أسراره اللي ما فيش غشاوة على العينين، وما فيش تقل على القلب، وما فيش والروح مش ضعيفة ومهزومة، لكن الروح نقية والروح حرة والقلب مفتوح والعينين منورة وما فيش غشاوة. حاجات دي كلها ربنا بيشيلها، ضعف الروح والغشاوة على العينين والمحبات الغريبة اللي في القلب ومحبات العالم، كل ده بيشيل بيشيل بيشيل. فأشوف عمق أكتر معاه وعشرة أحلى معاه وأسرار كتير عايز يعلنها ليا فتعلن ليا. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وإذا كانت فاتورة إن عينك هي نقاوة القلب أدفعها وأنا راضي، أدفعها وحابب تمنها رخيص قصاد إنك تكرمني بقربك. يقول الكتاب في مزمور 24، من يصعد إلى جبل الرب؟ من يقوم في موضع قدسه؟ مين دول؟ يقول لك الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاص. بس مين اللي يصعد على جبل الرب؟ الطاهر اليدين والنقي القلب. يجي وقت تقول له، تطلب منه، تقول له جهزني، نقيني من العتيق وفساده ومراره، من نجساته ومن غيرته، من حسده ومن كبريائه وعناده وبغضته، كل ده مسبب تعب شديد لابن ربنا، نقينا منه. عشان في أمور في حياتي بتعوق عشرتي معاه وعلاقتي به وحرماني من عمق معاه، مأخراني عن حاجات الله عايز يعلنها لي، وأسرار عايز يكشفها لي، ونور يجي على حياتي وعلى خدمتي. التنقية أحبائي وعاء نافع للاستخدام، وإنسان أفضل وقريب أكتر من الله. فالموضوع مش في حرماني أنا فقط، ولكن حرمانه هو كمان. يعني الجملة دي يعني الله عايز يتقابل معايا كل يوم، أشبع منه ويشبع بيا، لكن

في حاجات كتير كسرة عشرتي معاه، فهو متألم عشان أنا المفروض أكون شبعان وغني وباخد من مائدته، ومتألم لضعفي من جهة، ومتألم لحرماني من خيره جهة، وحرمانه من العشرة معايا من جهة. هو نفسه كمان يا أحبائي هو فعلا بيبقى محروم، عنده الشوق إنه يتقابل معايا ونقعد مع بعض ونتكلم، هلما نتحاجة ادخل لنا حجال ونتكلم. دي شهوة قلب الله، دي مسرة قلب الله. لكن في حاجات كتير مانعة تبان فين؟ لما يقول هانذا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي أهو فتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هي دي العشرة، أنا هتعشى معه هو هتعشى معايا. طب إذا ما فتحتش الباب أنا مش هتعشى، ده أبو الرب كمان مش هيتعشى. الله كما نشتاق إليه جدا جدا، هو يشتاق إلينا جدا جدا. مسرته فينا، مسرته في اللقاء معنا، مسرته في العشرة. طيب هو بيحب العشرة جدا، طيب هو الرب يحب العشرة جدا. فعشان كده التنقية تتيح الفرص وتفتح المجال. الفخار المحب معايا في كل وقت، يحب أن أنا ينقيني. يقول أبونا تدرس يعقوب، إذا رأى الكلمة أن فساد البشر لا يمكن إبطاله بأي وسيلة سوى الموت كشرط ضروري لهذه الغاية، أخذ لنفسه جسدا قابلا للموت عشان يخلصني من الفساد قبل الموت، ولكي باتحاد هذا الجسد بالكلمة الذي هو فوق الكل يكون جديرا بأن يموت بالنيابة عن الكل. ولأن الكلمة أتى وسكن فيه يبقى في غير الفساد، وبذلك ينزع الفساد من الكل بنعمة القيامة. كان في هدف لله، هو بيموت وصلب وقام ينزع الفساد من قلوب عبيده والفساد من قلوب ولاده. يقول لك يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غدا أو شيء من مثل هذا، بل تكون مقدسة بلا عيب. ده الغرض اللي في قلب الله. الله بيعلن لنا آخر رحلة التنقية أورشليم السماوية اللي احنا هنروح هناك. يقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم السماوية جديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. غاية التنقية، غاية الحياة، غاية وأجمل وأحلى نصيب والحلم اللي بيحلم بيه أولاد الله أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء. الله بيعلن لنا آخر رحلة، فعايز أقول اتفق معاه في الهدف، اتفق معاه في التنقية، تجاوب معاه، تيقن أنه فخاري محب. فنأكد عليه قبل ما نختم، الله مش غرضه يتعبني لكن غرضه يمجدني. فالملخص أنه الله عايز يعمل مني أواني، أو يعمل مننا أواني للكرامة معدل المجد والمديح والمكافأة أمام الله، أمام العرش فوق وأمام ملائكته. أهداف وبركات كثيرة للتنقية، عايز ينقيني، ينقينا علشان يرقيني في عشرتي معاه. يقول كده أبونا تدرس، وإحنا مرضى أن يعطيها اسما دعاها أورشليم الجديدة، أي مدينة الله الجديدة، وتبقى جديدة لأنه ما هو أخروي جديد ويبقى جديدا لا يسيبه القدم، لأن لا يكون زمان ولا عوام الفناء ولا فيها ما يفقدها جمالها وضياها المتقد بنور الرب. هي جميلة، هي رائعة، أورشليم السماوية، التنقية والتغيير والتشكيل والتجميل، هدف رائع في قلب الله، هدف مبارك جدا. فأشجع كل أحبائنا انظر للتنقية والتشكيل وانت في تعبك وانت في أوجاعك رؤية تانية من عينين الرب ومن عينين الكتاب المقدس ومن اللي في قلب ربنا ليك، والهدف والحلم الكبير اللي في قلب الله انك انت تصير شبهه، وانك انت تبقى زيه، وانك انت تبقى عروس بلا عيب، وانك انت يكون مكانك هناك في أورشليم السماوية عريس لعروس. ده النصيب وده المبتغى وده اللي بنسعى ليه كل أيام حياتنا هنا في الأرض وإحنا في غربتنا هنا. يد الله القديرة، الله المحب، الفخار المحب. أختم وأقول لك الملخص، التنقية محبة، التنقية تطويب، التنقية عمق الأبوة والبنوية، التنقية

شركة في الطبيعة الإلهية. التنقية شبهية، التنقية الكون مفتوحة على الحضور الإلهي، التنقية إعداد لأورشليم السماوية. تأملي النهاردة للمصالحة والتوبة عن الأفكار القديمة والفهم الخاطئ اللي بيظهر ويبان في كلمة لي يا رب، لتعاملات الله المحية اللي عايزة تنقلني من الهوان من الفساد للمجد والكرامة ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين.

اليومين دول كان عندي فرصة ان انا ازور مخيمات لاجئين، والحقيقة الواحد لما بيشوف مشاكل الناس اللي حواليه بيحس انه مشاكله صغيرة والحاجات بتبان في حجمها الحقيقي. اوقات كثيرة وسط المشاكل او وسط ظروف صعبة بنبقى شايفين الدنيا ضلمة ومفيش منها امل، وبنبقى حاسين ان احنا مشاكلنا اكبر بكتير قوي قوي من الناس اللي حوالينا. لكن الحقيقة فعلا لما بنطلع برا ونشوف ناس تانية بندرك قد ايه احنا في نعمة. في ناس كتير فقدت بيوتها وفقدوا اهلهم وفقدوا اصحابهم وفقدوا عيلتهم وبلدهم والحياة اللي متعودين عليها. في ناس بطلت تروح مدارس او تروح الشغل اللي هما متعودين يعملوه، وعايشين بالقوت اليومي بالاكل بتاع كل يوم، مش عارفين بكرة في ايه، مش عارفين بكرة هيروحوا فين. لو انت بتمري بمشكلة صعبة وحاسة بأزمة، ساعات مش الحل بس انه اهرب من المشكلة دي او اتجاهلها، ساعات حتى بدي نفسي الحق ان انا عشان بمر بظروف صعبة ان انا ما اتكلمش مع حد تاني وان انا ابقى بعامل الناس بشكل مش كويس. لكن ساعات الحل بتاع المشاكل دي ان انا اطلع برا نفسي واخدم مع الناس اللي حواليا. ممكن اتعلم، ممكن اتبارك، ممكن اشوف حاجة انا عمري ما شفتها قبل كده. لو انت بتمر بمشكلة صعبة دلوقتي، لو انت حاسة ان انت الدنيا ضلمة حواليكي ومكتئبة ومتضايقة، جربي تعملي حاجة مختلفة المرة دي. جربي تطلعي برا نفسك وتروحي تشوفي حد محتاج وتساعديه، ولو بكلمة ولو بابتسامة.

النهاردة هنتكلم عن القلب الشاكر وإزاي اختيارنا للشكر ممكن يؤثر على كل جزء في حياتنا. في إنجيل لوقا أصحاح 17 بنجد قصة المسيح وهو بيشفي العشر رجال اللي كانوا مرضى بالبرص. البرص كان أسوأ مرض في الوقت ده. القصة بتقول إنه على كلمة يسوع العشرة اتشافوا من برصهم، لكن واحد بس وقف ورجع عشان يشكر المسيح على معجزة شفائه. كتاب بيقول إن هو مجد الله بصوت عظيم ورمى نفسه عند أقدام يسوع وهو بيشكره. يسوع سأله، هم مش كانوا عشرة اللي اتشافوا؟ فين التسعة التانيين؟ قوم وامضي في طريقك لأن إيمانك خلصك. المسيح لما قال له إيمانك قد خلصك ما كانش بيتكلم أعتقد عن شفاء جسده، لأنه زي أصحابه اتشفى على كلمة يسوع الأولى. المسيح أعتقد كان بيتكلم عن خلاص قلبه، تتشفيت دلوقتي إيمانك خلصك. شكره قاده للإيمان والإيمان دوًا قاده للخلاص. بعض الأشياء اللي ممكن نتعلمها عن الشكر هي الحاجات اللي هذكرها النهاردة. أول حاجة هي اللي الإيمان بينمو أو بيكبر لما بيكون في شكر في قلبنا. الإيمان بذرة بتنمو في أرض الشكر الخصبة. القلب الشاكر سهل جداً إن الإيمان ينمو فيه. الكتاب المقدس في القصة دي إن الأبرص اللي اتشفى سبح ومجد الله بصوت عظيم. يسوع شافه ورد عليه وقال له قلبك فيه إيمان وإيمانك قادك لهدية أعظم من الشفاء واللي هي الخلاص والمصالحة مع الله. الشكر بينمي إيماننا. تاني شيء هو إن الشكر بيخلينا نتمتع بحياتنا أكتر، بيسمو بينا المستوى أعلى، وأعتقد إن ده شيء بديهي ومنطقي جداً. في على فكرة كمية كبيرة جدا من الأبحاث العلمية اللي بتؤكد إنه في صلة مباشرة ما بين الشكر والحياة الأفضل. يعني العلم بيأكد الكلام اللي كلمة ربنا بتقوله. في من ضمنهم الحاجات اللي اتكتبت على الموضوع ده مقالة عنوانها 20 طريقة لزيادة معدل السعادة والصحة في حياتك. أول نصيحة في المقالة دي كانت هي إننا نعبر عن الشكر

لكل شيء حلو نناله مهما كان صغير. تالت شيء هو ان الشكر قرار بناخده. اني اقرر انه لو ربنا ما ادانيش ولا حاجه تانية ابتداء من النهارده فانا ما زلت شاكره لحد يوم ما اموت. الشكر قرار مبني على الواقع، والواقع هو ان في مئات الحاجات اللي نقدر نشكر ربنا عليها النهارده. من كام سنه حضرت مؤتمر للتنميه الشخصيه، ومن ضمن الواجب اللي ادوهولنا عشان نعمله كان اننا نكتب لسته من 60 شيء احنا شاكرين عليه. وانا بكتب الستين شيء دول حسيت بنفسي بتتغسل وبتترفع. اختيارنا لاننا نكون شاكرين هيغير حياتنا، هينتشلنا نفسيا من جفاف الصحراء للمراعي الخضراء. نقدر نستبدل الشكوى بالشكر في اي لحظه ابتداء من دلوقتي لو قررنا. اسالي نفسك النهارده، هل انا انسانه شاكره؟ فكري في الاسبوع اللي فات، كم مرة اشتكيتي وكم مرة شكرتي؟ والأهم، كم مرة فكرتي أفكار فيها شكر وامتنان لربنا؟ كلمة ربنا بتوصينا إن إحنا نملأ قلوبنا بالشكر. بتقول في رسالة إلى العبرانيين أصحاح 13 وعدد 15، فنقدم به، يعني بالمسيح، بنعمة المسيح، نقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاة معترفة باسمه. وتقول في رسالة أفسس، شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. وتسالونيكي الأولى 5:18، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ابتدي النهاردة، قبل ما تنهي يومك خدي ورقة وابتدي اكتبي فيها كل الأشياء اللي انت شاكرة عليها، رقميهم، اكتبي كل حاجة تخطر على بالك تستاهل الشكر. في بركات كتيرة جدا في حياتنا بننسى نعترف بيها. خلي الورقة معاكي وزودي على اللستة كل ما تفتكري حاجة تانية. الشكر هيغير منظورك للحياة وهيعلي جدا معدل الفرح والسلام والإيمان في قلبك. لما بنشكر ربنا احنا بنعلن انه حتى لو في اشياء صعبة احنا مش فاهمينها يا رب، احنا ما زلنا بنثق فيك. اشكري على المعجزة اللي انت محتاجاها قبل ما تحصل. خلي شكرك يبني ايمانك فيه وفي حلوله لمشاكلك مهما كانت. النفس الشاكرة مش ممكن ابدا تكون نفس سلبية. الشكر بيملأ قلبنا بالايجابية. ابتدي النهاردة قول يا رب انا مستعدة استبدل الشكوى اللي في قلبي بالشكر. انا عايزة اتغير من جوه. ربنا هيساعدك انك فعلا تنتصري على كل شيء صعب، وانه يملاكي بالشكر وبالحرية فيه هو.

0: في الدقايق الجاية هنصلي إنه يكون عندنا روح شكر، نشكر على حاجات حاصلة في حياتنا الأيام دي، حاجات حصلت معانا زمان، نشكر على العطايا الصغيرة ونشوف ليها قيمة ومعنى كبير. في الشهور اللي بنمر بيها في موضوع الكورونا اكتشفنا إنه حتى الأمور الصغيرة زي الهواء والنفس والطاقة دول عملة ما تتقدرش بتمن. هنصلي إننا نتعلم نشكر زي ما إحنا شاطرين ننقد ونفكر في اللي ناقص. نشكر لأن الشكر نفسه بيكون شهادة لينا إن الله أمين وهيكون معانا دايما، والدليل هو الحاجات اللي بنشكر عليها. ده نفسه بيكون تشجيع لينا إننا ما نخافش، خصوصا لو في ظروف صعبة بنمر بيها أو حتى بيمر بيها ناس قريبين مننا. يا رب أنا جاية بشكرك لأن أنت إله حي، بشكرك لأني مش بكلم الهوى، بشكرك لأنه أنت رب خيرك مغرقنا، بشكرك يا رب على العيلة، العيلة الحقيقية والعيلة الأوسع والأكبر، بشكرك على كل حاجة أنت بتديها لنا، مراحمك جديدة في كل صباح. بصلي إنك تفتح عينينا نشوف المراحم دي ونشكرك ونتعلم إن إحنا نشكر. بصلي إنه عينينا تشوف النعم دي، بصلي يا رب إنه ما نشوفش اللي ناقص على قد ما نشوف دايما اللي أنت بتديه لنا. بشكرك حتى لو الظروف صعبة، مش عشانها هي بالذات بنشكرك بالتحديد، لكن لأني في الظروف دي بشوفك أكتر وبشوف إيدك معايا وبعرف أني مش لوحدي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. بشكرك على اللي جاي، بشكرك على اهتمامك بيا واستثمارك في حياتي. مفيش تفصيلة عشوائية، لكن ثقتي أن في إيدك كل الأشياء تعمل معا للخير، بالحلو وبالصعب، بالبركات والتحديات. بشكرك علشان أنا بنتك ودي أجمل حاجة وأغلى حاجة. لكل المجد. أمين.
1: رحت لدكتور علاج طبيعي وقال لي روحي اعملي بيلاتس. ما كنتش عارفة ايه هو البيلاتس. هي تمارين بتقوي عضلات الجسم كله وبالذات العضلات الأساسية في الجسم. العضلات الأساسية هي إيه؟ هي كل العضلات من تحت القفص الصدري لحد الحوض، سواء قدام، ورا، جنب، جوه، برا. فدي بتساعد إنه أقدر أتحكم بالذات في العمود الفقري والحوض. فلو عندي مشاكل في ظهري أو في أي حتة في جسمي يعني، وأبقى عندي الثبات ده، التحكم ده، بيساعد جدا ان انا اقوي العضلات من غير ما توجع في المفاصل بتاعتي او في عظامي. وبعدين جه وقت ام جوزي قال لي ليه ما تبقيش مدربه رياضه. فاخدت الموضوع جد بس ما اخدتش فيه اي خطوه يعني. وبعدين ما فيش يومين عدوا ولقيت انه في المكان اللي انا بتدرب فيه بيلاتس قالوا لي انه ممكن تقدري تاخدي شهاده تقدري تدربي بيلاتس. فحسيت انها مسج كده او يعني رساله كده خبطتني، ما فكرتش مرتين ورحت واخدت الشهاده دي وذاكرت علم التشريح. ومن هنا عرفت ايه الغلط اللي انا كنت بعمله، ففهمت التكنيك المظبوط وبدات اتدرب انا في البيت، ولحد ما عضلاتي بقت اقوى وبطلت اروح للدكتور، والدكتور بقى يبعت لي مصابين علشان انا اعالجهم البيلاتس. في الوقت ده انا كنت بشتغل في شركه ادويه، فكنت بشتغل الصبح في الشركه وبالليل بعد ما اخدت الشهاده كنت بدرب الرياضه دي. فكان الموضوع كتير قوي عليا، فقمت سبت الشغل فعلا وكملت ان انا ابقى مدربه بيلاتس. التحديات اللي قابلتني بقى عشان استقيل هو انه اكيد الناس كانت بتقعد تقول لي هو انت مجنونه اللي انت هتعمليه ده، انت ازاي واخده ريسك كده وهتسيبي الشغل ومش هيبقى عندك دخل ثابت. الفكره بقى ان انا الحمد لله كان عندي زوج بيقويني وبيشجعني، ورغم ان في ريسك ان انا لو انا سبت الشغل هيبقى طبعا دخل اقل، وهو عامل حسابه كان انا مش هدخل ولا دخل خالص. وفعلا اخدت الخطوه، بس برضو قابلني تحديات تانية. اول حاجه هو ان انا بقى عندي ضغط كبير علشان حاسه بمسؤوليه تجاه نفسي، او يعني بدل الدخل اللي كان بيجيلي شهريا ده انا بقيت انا لازم اجيب الدخل بنفسي واطور من نفسي. التحدي التاني اللي قابلني هو ان انا كان عندي صعوبه في اني انظم الوقت بتاعي. كان جديد بالنسبه لي ان انا اشوف يومي هعمل فيه ايه وانا اللي اقسمه بطريقه ان انا في الاخر اوصل للي انا عايزه اعمله ويطلع مثمر، حاجه مثمره جدا يعني. وشويه شويه بمساعده جوزي كنا بنقعد نكتب بقى خطوه خطوه واشوف ايه اللي اقدر اعمله احسن، اكتب ازاي احسن، طب دلوقتي ايه اللي بياخد وقت كتير مثلا او ايه اللي بياخد وقت قليل، ايه الاهم فالمهم. يعني النجاح بالنسبه لي هو ان انا احس انه اللي قدامي اتعالج او الى حد ما الوجع اللي عنده قل بسبب التمارين اللي احنا بنعملها، فده طبعا بيحسسني ان هو ده خلاص اللي انا كنت عايزه اعمله واوصل له وفعلا وصلت له. حاجه كمان بتبسطني قوي وبحس ان انا ناجحه فيها، لما بحس انه اللي بيجوا يتدربوا معايا بيبقوا مستفيدين من التعليمات والنصايح اللي انا بديها لهم، فلما بحس ان هم واخدين بالهم من شكل جسمهم وهم بيعملوا التمرين بحس انه لا انا الكلام اللي بقوله ده مش بقوله في الهواء، يعني هم مركزين فعلا في التفاصيل اللي انا بقولها، لان التفاصيل اللي انا بقولها دي قعدت كتير عشان اذاكرها وتعبت كتير في جسمي يعني عشان اقدر اطلع النصايح دي. نسيت اقول لكم اصلا هو انا ايه المشكله اللي عندي، هي ظهري، ده كان البدايه. وبعدين لما بقيت مدربه بيلاتس فهمت بقى انه ليه ربنا سمح بحاجه زي دي، عشان احس بالمصابين اللي جايين لي فاحس بنفس الوجع بتاعهم. ومش بس كده، لا ده كمان جالي اصابه في رقبتي، وبعدين جالي اصابه في ركبتي، وبعدين جالي اصابه في رجلي، فحسيت انه انا قابله ده، لانه عارفه انه ربنا بيسمح بالاصابات دي علشان لما حد يجي لي عنده نفس الاصابات ابقى فاهمه الوجع اللي عنده واعرف اقول له ايه التمرين اللي يعمله وايه التمرين اللي ما يعملوش، فباخد الاصابه يعني بصدر راحت كده. لو حاسه ان جواكي بيقولك روحي انا عايزه اعمل كذا، امشي ورا الاحساس ده وما تقلقيش، لان ربنا هيساعدك ورا ده. لو هو شايف انه ده لصالحك ولصالح الناس هيساعدك تمشي في الطريق ده، فبشجعكم تعملوا ده. احنا هنعيش مره واحده فنعيشها صح احسن ما نقول يا ريتنا ما عملناش.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك

0: عليا
1: واغفر كل خطايا،
0: اعطيني حياه جديده
1: بدم يسوع المسيح.
0: امين.
2: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
3: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه الا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: أنا بشكر قناة الكارما جداً على المجهود المبذول. هي يمكن ما تكونش من أقدم القنوات اللي طلعت، لكن انتشارها دلوقتي انتشار أكبر بكتير وليها تأثير كبير.
1: بشكر جداً قناة الكارما وكل القائمين عليها وكل الستاف اللي شغال شغل كويس خالص. ربنا يبارك ويستخدمكم ويكونوا في أفضل حال الوقت الجاي.
2: تعرفت على قناة الكارما وقت طويل جداً، ودي واحد من القنوات المميزة عندي، فأنا شخصياً بتبارك من خلاله كتير جداً، من خلال البرامج اللي بيقدمه قناة الكارما. وشخصياً أنا بتبارك برضو في ناحية إنه القناة دي بيعمل تغطية لأحداث كتيرة للسودانيين، كتير بيوصل لنا في مدينة ناصر وفي عين شمس، وفي خدمات كتير بيقدمه للسودانيين. والقناة دي يعني على المستوى الروحي يعني قناة يعني مش بس عايز ياخد لقطات ويستفيد بها، لا، دي قناة بيوصل رسالة حية، رسالة المسيح.
3: أشكر قناة الكارما بصراحة، شايف مجهود جبار ومجهود جميل خالص الصراحة.
4: عايز أشكر قناة الكارما جدا، وبجد ربنا يباركهم ويستخدمهم ودايما من مجد المجد.
5: أنا بالنسبة لي فرقت معي قناة الكارما جدا، تحس إن هي كنيسة جوه البيت، فرقت في عيلتي كمان، يعني حتى لما بنبقى عايزين نهدي الدنيا كده ونقعد نسمع حاجة بنجيب قناة الكارما تسبيح.
6: بيفرق معايا جدا في قناة الكارما ان هي بتوصل لكل الناس، وحقيقي بركة كبيرة قوي انه يكون في كل بيت ينفع يكون بيشوف حاجات كتير روحية ممكن ما يقدرش يتحرك ليها برا. فبنشكر جدا قناة الكارما على انها بتوصل لكل الناس في كل وقت.
1: اتفرج على كنيسة المسيح وجسر الدوار.
7: بحب برنامج ليك تسبحنا، بحب اشغله كده لما اكون مثلا شغال او يعني بكون شغال في كده في البيت، برنامج بيكون فيه ترانيم شغاله طول الوقت، فبحب البرنامج ده يعني.
4: للامانه انا من عشاق قناه الكارما، وانا اغلب الوقت في البيت ببقى بشغلها، بتابع المؤتمرات اللي مش ببقى قادره اروحها زي مؤتمرات بره مصر وسواء برضو جوه مصر، بتابع برضو قناه التسبيح طول الوقت، حتى الاخبار والبرنامج بتاع ما وراء الاحداث. انا بحب الامور السياسيه فكمان بتابع من خلال الكارما. الكارما حقيقي روعه في البيت.
8: بحب اتفرج على مرنمين زي زياد

0: شحاتة وسميل فاروق بيأثروا فيا صوتهم في تعزية كده.
1: بحب أتفرج على الترانيم لأن دي كانت حلم في وقت من الأوقات ليا، إنه إزاي إن تكون في قناة متخصصة في الحتة دي، وإزاي إن هي تكون بتمارس كل الأذواق وبتكلم كل الناس وكل نوعيات الناس اللي موجودة، كمان الاجتماعات والبث المباشر اللي بيتعمل من أماكن مختلفة، إزاي إن هي كأني بحضر جوه الأماكن دي، وإزاي إن أنا أكون بستمتع بكل الناس الجميلة اللي بتكون بتشارك في الحاجات دي.
2: بحب أتفرج على برنامج شفتات تسبحك، هو بيكون فيه ترانيم بتعزيني قوي وبحب أكون بتفرج عليه يعني.
3: نفسي أشوف برامج نفسية أكتر، حاجة للمراهقين وطلاب الجامعة، دي هتفرق معاهم قوي.
4: أتمنى حاجات تعليمية للأمهات والمراحل العمرية بتاعت الأطفال وبتاعت المراهقة، تساعد الأمهات والأباء في التعليم أكتر.
5: نفسي يكون في برامج تعليمية للأطفال تكون بتخدمهم مهاريا وفنيا.
6: نفسي يكون موجود الوقت الجاي، نفسي يكون في مسلسلات أكتر، مسلسلات مسيحية بتتعرض كحلقات يومية أكتر يعني على القناة، ونفسي يكون فيه زي بودكاست لإجابة عن أسئلة الشباب بشكل أكبر يعني، واهتمام بنوع البودكاست وكده اللي هو جذاب للشباب أكتر يعني.
7: بحب يكون في برامج للأطفال، بحب يكون توعية للشباب والأشياء اللي بتكون بتضرهم.
8: حابب إنه يكون في برنامج يعلمنا إن إحنا آلات وعزف وكده، ويكون عزف للترانيم يعني وكده، عشان مش بيكون موجودة في أغلبية الحاجات دي.
1: هي بصراحة متنوعة، مش حاسة انه في حاجة معينة في بالي مش موجودة، لكن ممكن يكون حاجة ليها علاقة بالأطفال مثلا، وتكون بتتكلم مع الأطفال اللي في مصر أكتر، وحاجات برا الصندوق، وتكون بتخاطب حاجات مميزة يعني، يكون الطفل قاعد قدامها مستمتع يعني.
9: قناة الكارما بتغطي أغلب الخدمات، لكن أحب الوقت الجاي أكتر أشوف انتشار وأشوف حاجات متخصصة لكل الأمور يعني، اللي بيحب يسمع تسبيح يبقى فيه برامج كتير عن التسبيح، اللي بيحب يسمع تعليم يبقى فيها درس كتاب، في حاجات طبعا موجودة كده، لكن نحب الانتشار يكون أكبر وأوسع يعني.

بنعمة الرب سوف يكون تأملاتنا في هذا الصباح في معنى الأم. الأم وما مغزاها وما معناها. الرب في متى، خلينا نطلع الشاهد ده علشان نبدأ به تأملاتنا بحسب ما يقودنا الرب. في متى 12 وعدد 46، ذكرت هذه الحادثة في ثلاثة أجزاء من كلمة الله، في إنجيل متى أصحاح 12، في مرقس 3، وأيضا في لوقا 8. في هذا الجزء في متى 12، عندما جاء أم المسيح جاءت وإخوة المسيح وهو يكلم الجموع، وهو كان في بيت، هم واقفين برا وعايزين يكلموه، فقالوا له أمك وإخواتك برا، فقال من هي أمي ومن هم إخوتي؟ وهذا هو السؤال، من هي أمي؟ ثم مد يسوع يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أختي، هو أخي وأختي وأمي.

وكأنه في هذه هذا المقطع يلاشي الرب خانة الجنس، الجنس اللي هو ذكر وأنثى، ليعلن أن الرب أنه يطلب رجلا ويطلب إنسانا على شبهه على صورته لكيما يتحد بمشيئته. لكن المسيح وقف وقال: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ لقد وجد المسيح أما بل أمهات في النساء اللواتي خدمته بأموالهن. كان هناك شعور روحي عميق ووجد إخوة بين التلاميذ. والمسيح لم يجعل لنفسه أباء روحيين، لأنه ما قالش من هو أبي، لأنه ملوش أب غير إيه؟ غير واحد. ومن هذا المدخل أريد أن أدخل إلى الأم. من هي الأم؟ عندما خلق الرب آدم خلقه، وذكر عنه في تكوين 2 آية واحدة في خلقه، لكن لما خلق حواء ذكر كم آية؟ حوالي 6 آيات عن خلق حواء. أولا هي ليست أقل من الرجل، فخلق الله كائنين يحملان صورته. لما الرب قال على صورته خلقهما إيه؟ ذكرا وإيه؟ وأنثى. فهذا يعني أن كل ما كنا نفتكره أن ربنا ذكر، ربنا هو الأب بس، لكن ما يعلنه وما تعلنه كلمة الله أن الله ليس ذكرا ولا أنثى actually، لكن الحقيقة طب ربنا هو الله، الله صورته خلق ذكرا وأنثى على صورتي. يعني الله عندما يريد أنه يعلن ذاته ويعلن خصائصه ويعلن صفاته، لم يكن الذكر فقط يكفي أن يعلن عن ما فيه، لكن كان هناك المرأة أيضا تعلن عن محبة الله، عن رحمة الله، عن طول أنات الله. وقد أعلن الله كثيرا في كلمته أنه كالأم، ليس كالأب، فهو أب نعم، لكنه أيضا أعلن عن ذاته وعن صفاته وعن محبته لكي نفهم من هو الله، لأنه روح لا نستطيع أن نعرفه أو أن نراه. فأول مرة مثلا موسى حب يعرف مين هو ربنا، فالرب قال له نداء نزل على السحاب في خروج 34، واجتاز الرب قدامه ونادى الرب وقال له كده الرب. أول حاجة قال عن شخصه، الرب نفسه بيقول لموسى أنا مين، في خروج 34 وعدد 6. فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب، الرب إله رحيم. رحيم، رحيم، أول صفة من صفات الله هي أنه compassionate، ورحمة جاية من الوم، الرحم يتصل بالله. فعندما أراد أن يعلن عن ذاته قال أني إله رحيم، رحيم، حبلتكم ولدتكم. من يقول هذه الكلمات؟ هو الله. الله رحيم، وحاجة تاني رؤوف، بطيء الغضب، كثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. لكن في الآخر طبعا لكنه لن يبرئ إبراءً.

أن الله رب اسمه غيور بعد شوية، إله غيور هو. لكي ما يعطي لنا صورة الله كان لابد أن يعلن صورته لنا لنفهم من هو الله من خلال الأنثى، من خلال الأم. هو جبلنا، الله جبل حواء، أخذها من الرجل واحدة من أضلاعه، والضلع في الأصل هو جوانب الهيكل، هذا هو الضلع، ليعلن أنه من نفس طبيعة الرجل وجوهره. لذلك قال آدم: هذه الآن عظم من عظمي، تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لكن من سمى هذه المرأة حواء؟ آدم. دعا آدم اسم امرأته حواء، وحواء مشتق من كلمة حياة، أي إنها أم كل حي. رغم إنه آدم كان من تراب، وإلى تراب يعمل إيه؟ يعود، لأن المولود من الجسد جسد هو. لكن صدق آدم في وعد الله أن نسل المرأة يعمل إيه؟ يسحق رأس الحية. بعدما سمع ورأى اختبار أن أجرة الخطية هي موت، وحسب هذا الوعد، فإن الوعد بمجيء المسيح يجعل الحياة مستمرة، وأنها ستكون أما لمن يرد الحياة للبشرية من الموت. قبل تدبير الله باستمرار الحياة، لذلك دعا آدم اسم امرأته حواء. وهذا ينقلني إلى الجزء الثالث في تأملاتنا، أن الله يعلن عن شخصه بأنه أم. سفر التثنية أصحاح 32 وعدد 18 يقول: الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك. هنا بيتكلم عن الشعب، وشعبه هو الرب، كان ولد هذا الشعب، الأمة. الصخر الدهور، الصخر الكامل صنيعه، الذي ولدك. وكأن الله يولد هذا الشعب، لكن هذا الشعب ترك الله ونسى الله. لما ناخد بعد كده في عدد 10، نرجع من عدد 18 لعدد 10، فالله يولد أولا، وتاني حاجة الله يعتني. يقول في عدد 10: وجده في أرض قفر، في خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه، قحدقت عينه. اعتنى بشعبه، وبيجي وقت يحصل فيه فطام لهذا الشعب. يقول في عدد 11، وسوف نتأمل في هذا الأمر: كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناح حيه، ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده، وليس معه إله أجنبي. أركبه على مرتفعات الأرض، فأكل ثمار الصحراء، وأرضعه. وكأن الله يرضع شعبه عسلا من حجر، وزيتا من صوان الصخر. أول حاجة نفسي أقولها عن الله أنه يولد. عندما قابل الرب نيقوديموس
في يوحنا

ثلاثة وقال له ينبغي أن تولدوا من فوق، لأن المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. هل ولدت من فوق؟ هل أنت مولود من الله؟ هل تمتعت بولادة الله؟ إن الله يعلن عن نفسه كأنه أم. هناك ولادة ثانية، لكنه لا يولدنا ثانية فقط، لكنه يعتني بنا. أشعياء 66 وعدد 12 يقول: لأنه هكذا قال الرب، هأنذا أدير عليها سلاما كنهر. وإن كانت هذه تتكلم بالنبوة عن الشعب في الملك الألفي، شعب الأمة الإسرائيلية، لكن نستطيع أن نأخذه في هذه بالروح وبالتعزية. هأنذا أدير عليها سلاما كنهر، ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون. ده زي كان الرب بيرضعنا، كان الرب يعتني بنا بعد الولادة الثانية يرضعنا. فعلى الأيدي تحملون، وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون. أحبائي، ما أحلى محبة الله في محبته. ساعات بنصرخ مش كده، ساعات مش بنفهم، ساعات زي البيبي الصغير اللي على طول عايز عايز عايز عايز، والاحتياج إلى ثدييا الأم، والاحتياج إلى الأكل يعني ملوش مواعيد، ملوش مواعيد عند البيبي، عند الرضيع. والأم عندها استعداد إنها تقوم من في وسط الليل، عندها استعداد في أي وقت عندما تسمع صراخ الرضيع أنها إيه؟ تفط على طول. الراجل يكون نايم والحمد لله ربنا عطينه نوم جميل جدا، لكن الأم لها الأذان المصغية والمشاعر الحساسة لصوت وصراخ وأنين الإبن. أحبائي، ما أحلى هذا التشبيه الذي يشبهه الله ويقول كإنسان تعزيه أمه هكذا، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيه، لكي ما نفهم قلب محبة ومشاعر الآب السماوي، أنه يحبنا بقلب الأم، يحبنا كأب بقلب الأم. لكن الحقيقة إحنا ساعات كثيرة مش بنفهم أحشاء الرب الله من جهتنا. وكم من مرات تذمرنا ونحن نشتكي من أجل ظروفنا. وقالت صهيون، أشعياء 49 وعدد 14، وقالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيني. وهنا في سؤال، هل يلا مع بعض نقولها مع بعض، يلا، هل تنسى المرأة رضيعها؟ فلا ترحم ابن بطنها؟ هل ممكن؟ ممكن. حتى هؤلاء ينسين. في واحد كده برضو في مزمور 27 صرخ هذه الصرخة، فاكرين مين؟ داود. الحقيقة فعلا مر بظروف صعب قوي، ومر في اضطهاد من كل الجهات، وترك بيته وهو لا يعلم أين يذهب، وصرخ هذه الصرخة في مزمور 27 عندما قال هذه الكلمات: لك قال قلبي، عدد 8، قلت أطلبوا وجهي، وجهك يا رب أطلب. ما كانش لي في الدنيا غير وجه الرب، غير حضور الرب، غير معية الرب. ما كانش لي حد يسناند عليه غير الرب، علشان كان في مزمور 23 قال الرب إيه؟
اللي بيوعاني مش أبوه.

ويا أمي، لكن الرب راعي فلا يعوزني شيء. اطلب رب وجهك يا رب أطلب، لا تحكب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني. ما ليش غيرك يا رب، ولا تتركني يا إله خلاصي. وعد كده في عدد 10 قال إن أبي وأمي قد تركاني والرب يعمل إيه؟ يضمني. إشعياء 46 وعدد 3، اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية إسرائيل المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم. وبعدين يعني جابنا ولدنا وسبنا ونسينا؟ لا، هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، أنا لا أنسى. مش هتنسين، مش هتنسانا يا رب، هتمشي معنا لغاية إمتى؟ يقول وإلى الشيخوخة أنا هو. يعلن عن نفسه يهوى اللي ملوش حدود في الزمن، فهو قبل تأسيس العالم، قبل الأزمنة الأخيرة، وهو إلى الأبد، فهو يحوي الزمن والزمان، لا حدود لقوته ولزمانه. أنا هو أحيا الذي هو أحيا. وإلى الشيبة، طب والشيبة الشيخوخة أنا هو. طب والشيبة بقى، ها المفاصل هتتعب ومش قادر أمشي ومفيش حد يقدر يعتني بيا، يقول وإلى الشيبة أنا أعمل إيه؟ أنا أحمل. مبارك اسمك يا رب. الأمة التي تحمل، مش بس تحمل الرضيع، لكن الله القدير على الأزرع الأبدية يعمل إيه؟ يحملنا الأزرع الأبدية. إلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت. طب وفي الماضي أنت رب إله الماضي وخلص، خلص الموضوع على كده؟ لا، أنا هو إيه؟ أمسا واليوم وإلى، قد فعلت وأنا أرفع. فعل حاضر مستمر، أنا أرفع وأنا أحمل وأنا كمان أعمل إيه؟ وأنجي. مبارك اسم الرب. لكن في أحيانا كثيرا يريد الرب أن يعلمنا درسا جديدا، وهذا الدرس درس صعب جدا، يمكن أقول أصعب من الولادة عن اختبار. تعرفوا إيه الأصعب من الولادة بعد الولادة؟ في إيه؟ العيل الفطيم بيعمل إيه؟ بيرضع. هيجي وقت يقعد يرضع على طول، ولا في يوم هيحصل فيه إيه؟ فطام. والفطام صعب، فطام صعب للأم، وأيضا صعب للابن وللطفل. ورب النهاردة عايز ياخدنا يعلمنا درسا جديدا، أنه يريد أن يفطمنا. وفي عيد الأم أرجو أن الرب يعلن لنا هذا الأمر بصورة واضحة، لأننا كثيرا لا نفهم تعاملات الله عندما يفطمنا، وكثيرا ما نشك في محبته وحكمته وهو يفعل هذا. إبراهيم عمل وليمة عظيمة. هسألكوا سؤال، لما تولد إسحاق ولا لما اتختن إسحاق ولا لما اتفطم إسحاق؟ لما اتفطم. عمل وليمة عظيمة. الله حكيم عندما يمنح وعندما يمنع، فهو في كلتا الحالتين هو محب. مزمور 131، يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي
نحوي كفطيم ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر. لكن هنا في هذا المزمور يقول داود هذه الكلمات. كان هناك أمور تمنع الفطم، وكانت هناك مسؤولية عليه في هذا الوقت، وكانت هناك رعاية وعناية من الله. عندي رغبات وتساؤلات واحتياجات وطلبات، لكني مش فاهم لأنك لم تعطني ما أريد. والأمور التي وضعها داود في هذه، أن من الأمور التي تجعلنا لا نفهم وتجعلنا نحتاج وتجعلنا لا نريد أننا نقبل، هو يقول يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوق. أنا مش فاهم ليه أنت عملت كده، ولا أنت بتعمل كده ليه. أعلم شيئا وحيدا أنك تحبني أن حكمتك عظيمة. أنا أخضع وأشكر وأطيع حتى وأنا مش فاهم. هدأت وسكت. مسؤوليتي أني أنا مع نفسي، وهذا موضع شخصي. عندما تجتاحك الاضطرابات النفسية، ما هذا يكلم نفسه، والانزعاجات النفسية والألم النفسي والصراخ وعدم المعرفة، اخضع نفسك وتواضع تحت يد الله القوية، لأن الله يقاوم الإيه؟ المستكبرين. المستكبر اللي يقول أنا لازم أفهم، أنا لازم أعرف، أنا لازم أعرف كل حاجة، أنا لازم أعرفها بمخي. وربنا يقول لك أنا عايز أدخلك من حتة من العيان إلى الإيه؟ الإيمان. مش لازم تفهم، مش لازم تعرف دلوقتي، هفهمك لكن الآن لست أنت تعلم. وهذا هو الفطام. والرب يوصل داود إلى هذه الحالة، الهدوء والسكون والتحول من الصرخة للاحتياج إلى الهدوء في الوجود والحضن والمعية والحب الإلهي. أنا يا رب من الآن لا أريد منك شيئا، لكني أريدك أنت. وجهك يا رب أطلب، وجودك في حياتي هو الأهم. مش المهم أن أنت تشفيني، مش المهم أن أنت تعلني، مش المهم أن أنا أعرف، لكن المهم يا رب أني أشعر بك، أحس بك، أن وجودك يكون معي، أن أكون في أحضانك، أن أكون في مشيئتك. يا رب لم يرتفع قلبي. كل الموضوع في القلب. يا ترى قلبك في ايه؟ قلبك في تواضع؟ قلبك في خضوع لمشيئة الله في حياتك ومشيئة الله من جهة إخوتك أيضا ومن بيتك؟ ربما تمر في ظروف صعبة أنت لا تفهمها وأنا لا أفهمها، لكن تعالوا بينا نيجي للرب ونقول له يا رب لم يرتفع قلبي، ولم عناية مش هتطلع على حتة أنا لم تستعلي عيناي، لكن عناية هتبع عليك أنت يا رب، هبص عليك أنت. ولا هسلك في عظائم ولا عجائب فوقي وأنا مش فاهم. أمين. نيجي كده في عيد الأم نعرف أن الله أبويا والله أمي أيضا، كأم تعزيه. أول سؤال، هل قد ولدت من فوق؟ هل تمتعت بالولادة من فوق؟ تاني سؤال، هل تتمتع برعايته وحنانه وهو يرعاك
أشكره النهاردة زي ما بتشكر بابا وماما وتعمل لهم عيد أم وعيد أب. إحنا عندنا عيد أب وأم، هو يستاهل شكرنا وحمدنا. ثالث حاجة، مش بس بيوضعنا وبيدللنا، لكنه أيضا بيكبرنا، بيكبرنا. فلا نكون أطفال فيما بعد محمولين بكل ريح تعليم، اللي يقول لي هنا روح واللي يقول لي هنا روح. ربنا عايز يخلينا رجال في الإيمان، والرجولة تيجي من الفطام. مفيش حد أب أو أم يحب ابنه أو بنته يقعدوا على طول يشربوا لبن ويبقوا رضيع، حاجة تحزن. لا، ربنا عايز يكبرنا كمؤمنين.

0: ان انا اكون بيساعدني وانا في خلوتي اسمع ترانيم او انا في الطريق. انا نفسي قناه الكارما تعمل لنا ابلكيشن. يعني
1: عايزه يكون في برامج للشباب اكتر عن التدريبات الروحيه وازاي في وسط الضغوطات وفي وسط تحديات العالم ازاي نكون بنبقى نور ويكون ربنا باين فينا وسط اهل العالم.
2: اكتر الحاجات ممكن نعملها كفكره ممكن نعمل برنامج يكون بيربط الجماهير اللي بيحضروا على قناه الكارما التسبيح بالقناه ان هم يطلعوا يقولوا سواء في ترنيمه او في برنامج او في حلقه معينه اثرت فيهم وخلتهم تاخد خطوه معينه من ناحيه ربنا او تجدد فيهم شيء جواهم وكده نبقى حاسين بتاثير القناه اكتر على الجماهير اللي بيحضروا.
3: بصلي لقناه الكارما ان ربنا يديها نعمه وتزداد وتثمر اكتر في المعرفه ويديها نعمة انها تقدر توصل لناس اكتر عن طريق الخدمة بتاعتها ويبقى فيها شباب يقدروا يقدموا فيها اكتر عشان كلمة ربنا والتعليم يوصل لجميع انحاء العالم.